0: مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر.
2: أعزائي المستمعين أينما كنتم أينما يسركم صوت رحلة شاعر، مرحبا بكم وأهلا مجددا في رحلة جديدة مع من رحلات الشعراء. إذا الرحلة هذه اليوم سنحاول أن نذهب بكم إلى قلعة من قلاع الشعر العربي، وأيضا واحة من واحات الشعر الغناء، وعرفت باسم شاعر تونس الخالد الشاعر أبو القاسم الشابي. أكيد أنك عرفت هذه القلعة الشعرية، وهي بلاد حمى الرويسي أيضا الشاعر الكبير، إنها مدينة توزر. إذن من مدينة توزر سنرحل بكم اليوم مع الشاعر محسن داسي. إذن حتى نرجع لنأخذكم معنا في رحلة مع محسن داسي، إليكم هذا النغم.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مجددا في رحلة شاعر مع الشاعر محسن داسي من توزر، ومعنا مباشرة على الخط. ألو سي محسن، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيد أحمد، السلام عليكم سيدي.
0: أهلا بك، تحية ليك وإلى كافة مستمعينا في ربوع الجريد.
1: تحية لكل مستمعي إلى قفصة والمكرمين، مرحبا سيدي.
0: إذن سي محسن، حبينا اليوم نوسع بالنا شوية هكا ونعمل شوية دردشة مش رسميات الحقيقة، لأنه هذا البرنامج هو برنامج توثيقي سيبقى دائما على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، لأنه من لاحظوا دائما أن مشوار الشعبيين يبقوا دائما على الهامش وخارج دائرة الدراسة والبحث. لذلك هذا البرنامج أو هذه الحصة من بين برشا حصص باش تكون على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، من أجل أنه نأسوا مع بعضنا مدرسة نقدية للأدب الشعبي عموما والشعر الشعبي بتونس. سي محسن مجردا مرحبا بك، حابين نشكرك على قبولك للدعوة. سي محسن، للي ما يعرفش الشاعر الشعبي محسن داسي، كيفاش نجم نعرفوه بمحسن داسي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر محسن بن يوسف بن صلاح بن محمود بن عبد الله داسي أجموعي التوزري.
0: أيوة.
1: مولود بتوزر بمنطقة قبل جماعة بالهوادف من مواليد 1967.
0: ربي يطول في عمرك.
1: ياخذ بخاطرك يبارك فيك. صرت في دار فيها الشعر، وصرت في بلد فيه الشعر.
0: نعم.
1: كما كنت تذكر سيد أحمد، توزر بلاد بالقاسم الشابي وبلاد حمر رويسي.
0: نعم.
1: وغيرهم.
0: صح صح.
1: نشأت معناها في وترعرعت في بيت معناها فيه والدي شاعر. كنقولوا
0: شاعر فصيح ولا شاعر شعبي؟
1: يعطيك الصحة، كنقولوا شاعر توزري نمشوا طول شاعر فصيح.
0: صح.
1: لأن توزر لم يعرف عليها معناها كونها مشت أشواط في الشعر الشعبي.
0: صحيح.
1: إلا النذر القليل كما ذكرت معناها حمر رويسي، وتم البعض من أسماء
0: ما تعرفتش على الساحة برشا
1: قديمة. ما تعرفتش، ما تعرفتش على الساحة. وأنا معناها نرجح هذا لكون الشعر الشعبي طغى عليه الفصيح في توزر.
0: في توزر، لا كلامك معقول، وهذه فرصة سي محسن باش إذا كان أنت طبعا في فترة نشأتك أنك تذكر لنا بعض الأسماء من الشعراء اللي لا نعرفوهم نحن ولا يعرفوهم في الساحة الشعرية، خلي يعرفوا الناس أن توزر مش فقط تنتج للشعر الفصيح، وإنما أيضا عنده شعراء شعبي. إذا كان نعرف بعض الأسماء ماذا بنا نذكرهم سي محسن؟
1: والله بالنسبة للأسماء في الشعر الشعبي، أنت طبيعي تحكي قاعد تحكي على الشعر الشعبي.
0: أكيد.
1: على حسب ما وصلني ثلاث أسماء عرفتهم أنايا، بن عون صليعي أما هذايا أصيل نفطة.
0: أيوة.
1: وسمى امرأة معناها يقولوا حدي
0: اللي هذه أصلها لمشية من قبيلة الممشى ومقيمة بنفطة.
1: يعطيك الصحة.
0: ثم حدي الزرقاء أو حدي الزرقي، على كل حال اللقب اختلفوا فيه شوية. أي
1: هذه يوصلني اسمها وبعض نبذات منا من شعرها اسمها الحفاظ اللي يحفظوا.
0: انشر لها محدين خريف، انشر لها في كتاب الشعر الشعبي التونسي أوزانه وأنواعه، انشر لها بعض القصائد سي محسن.
1: أيوة أيوة. وكذلك حمر رويسي اللي كنت تذكر فيه. حمر رويسي ممكن عنده بعض معناها أشعار اللي تعرفت وخلت أصل معناها أي على نطاق قريب معناها وتحفظت بعض أشعار. كما كنت نقول لك نعوز هذا اللي خلينا نسموه طغيان الشعر الفصيح في توزر.
0: هذه مسؤولية، هذه مسؤولية عندك سي محسن بالنسبة للشعراء، ضوما تهتم تو خاصة تو ربما ولت المجالات مفتوحة باش للتجميع، هانو أمانة في رقبتك إذا كان عندك القدرة سي محسن أنك تجمع لهم الشعراء ضوما وتكون لهم معناها مجموعة شعرية بسميهم وسيكتبوا لك التاريخ يعني هذه التضحية.
1: والله سيد أحمد توجرنا أكيد الحديث وهوجرنا للموضوع هذا. هو أصلا بالنسبة لي أنا بداياتي راني شاعر فصيح.
0: نعرف.
1: معناها كما بلادي معناها كما تمشي في الشعر الفصيح. وصرت ونشأت في الشعر الفصيح من والدي الله يرحمه بابا يوسف الشاعر يوسف بن صالح داسي، معروف عندنا شارع هنا سوق الرباع باسمه هو. شعر فصيح، وقت اللي جادت قريحتي جادت بالشعر الفصيح. ومش يتصوت وما
0: سي محسن بالله نحبوا بعد نخلي الرحلة الشهرية نرجعوا لها نتوقفوا نرجعوا شوي إلى خلينا نتموا مراحل حياتك الساعة ومن بعد نرجعوا الرحلة الشهرية باش نجموا نتوسعوا فيها كما نحبوا. بعد ما ولدت وين مشيت سي؟ بعد ما أنت ولدت في الهوادف.
1: ولدت في القاضي جماعة بالهوادف.
0: النشأة متاعك حتى لست سنين كانت في الهوادف؟
1: لا هو عمري الكل في الهوادف.
0: جميل جميل.
1: من الميزة اللي نتميز بها معناها حتى على البعض أمس بركة نذكر فيها الأخ واني انا ما خرجت حتى صيف من تزور الناس ما تخرج تصيف على للطرافة قال ما خرجتش. والسبب في هذا هي خدمتي انا نخدم مصور سيد احمد.
0: نعم نعم.
1: وخدمة التصوير في الصيف هي خدمتنا وهي
0: موسم موسم
1: موسمنا يعطيك الصحة هو موسمنا.
0: جميل. حتى وصلت مرحلة الدراسة
1: والدراسة أنا خرجت بكري على بكري.
0: لا لا خلينا نمشي ساعة دخولك ساعة التعليم.
1: دخلت المكتب الشابي مدرسة بقاسم الشابي اللي احنا نطلقوا عليه اسم المكتب الكبير. المكتب أيوة. هذا من عهد فرنسا كما صح. المكتب الكبير صح. الموجود في قفصة.
0: عملت دخلت
1: والله تاريخها يغيب عني ولكن
0: 73 تقريبا دخلت.
1: لا في بالي سألتني على تاريخ أنا 73 دخلت
0: سنة الأولى.
1: في بالي سألتني على تاريخ المكتب.
0: نعم.
1: دخلت 73
0: به
1: قريت للسادسة ابتدائي.
0: سادسة
1: قريت للسادسة ابتدائي هو الوقت
0: سنة 79 يعني
1: أي خرجت
0: خذيت سيزيام ولا
1: 79-80 تتسمى أنا عرفش السنة الدراسية ذيك.
0: أي خذيت سيزيام.
1: لا ما خذيتش السيزيام وهذا السبب هو هذا السبب كما نقوله بالدرجة لقيت السيزيام خرجت من ثم دخلت في الصنعة. في الصنعة الحق معناها ما كلمة حق نقولها على روحي.
0: نعم.
1: نحب الخدمة ديما متشبث بالحانوت وديما قاعد في الحانوت معناها ما عنديش حتى
0: المهنة المهنة هذه سي محسن ورثتها على الوالد؟
1: لا تعلمتها صنعة من شخص هنا دخلت نخدم معاه. كان السبب الاول مكتب التشغيل خرجت معناها من الـ من الـ من المدرسه هو باش تعرف كما المربين نتاع انا بكري خلينا نقولوا هنايا المعلم كما نقولوا احنا.
0: نعم.
1: المعلم كان بمثابه الاب وبمثابه المربي.
0: تحيه لكل المربين بالمناسبه.
1: تحيه لكل مربي ولكل معلم قرانا وعلمنا.
0: نعم.
1: انا المعلمين نتاعي كانوا يحبوني ياسر. وكنت صغير معناها في حجمي وفي شكلي
0: ضريف
1: يعني يحبوني ويعزوني ياسر والتو مازال حجمي عاد ما خلونيش وقت اللي خرجت من السجيام. ثم معناها من المربين اللي أصر وهزني مكتب التشغيل ومن ثم دخلت من نهاري دخلت بديت نخدم في صناعة التصوير.
0: عملت تكوين يعني في مجال التصوير هكا؟
1: اي تكوين عمل تكوين في مجال التصوير.
0: من علاش في مهرجانات ما تغطيناش بالتصوير
1: لا نصور ساعات نصور حاجات كي نادوني نصور معناها ما عنديش حتى مانع خدمتي وما حتى مانع.
0: جميل.
1: كي نادوني نصور انما ما يتدعوني كشاعر كهو.
0: معقول
1: عاد
0: اذا قلنا خرجت بالسيزيام مشيت عملت تعلمت معناها
1: تعلمت التصوير الشمسي
0: في التكوين في مدرسة التكوين.
1: اي ثم انطلقت خدمت معناها.
0: شنو الشهادة اللي خذيتها؟
1: كيفاش؟
0: الشهادة
1: خذيت الشهادة في منتهى التكوين خذيتها من مدنين. مشيت عقيد في مدنين.
0: ايوه.
1: قلت انا تعلمت هنا معناها عند عاطي وكي طلبوا علي الشهادة مشيت خذيتها من مركز تكوين من مدنين.
0: شو اسمها الشهادة هذه سي محسن؟
1: اي
0: شو اسمها الشهادة؟
1: فيها برشا.
0: لا شو اسمها؟
1: فيها شهادة كفاءة اسمها
0: وحاجة. شهادة كفاءة مهنية.
1: كفاءة مهنية.
0: جميل. جميل.
1: ومن ثم انطلقت قعدت نخدم فتره معناها صار في 86 حليت وحدي بالنسبه لوحدي حليت وحدي لين عملت بروتوار ولين لباس الحمد لله.
0: طيب هذا بالنسبه للعمل والزواج.
1: الزواج تزوجت بكري. تزوجت على بكري الدرجه معناها الدرجه معناها كانت وقت اللي تزوجت انا كانت تنجم تقول تسمى السن اللي تزوجت فيه شاز على الفترة هذيك.
0: أيوة.
1: على الفترة اللي تزوجت فيها.
0: قديش عمرك تزوجت؟ قديش عمرك
1: تزوجت؟ 87.
0: يعني 20 سنة.
1: يعني 20 سنة.
0: 67 87 20 سنة معناها.
1: و والوقت هذاك في الثمانينات كان ولتو معناها سن الزواج يتأخر ياسر لظروف الناس وظروف مادية
0: طبعا طبعا بعد زواج جبت صغيرات طبعا سي محسن
1: ما لا ما عطاش ربي في الصغار
0: يا خويا انا نستمتع ببنات فكرك انت ما ولدت ما عطاكش ربي الصغار عطاك ربي ابداعك وعطاك قصائدك ومبناتك وهانوا ابناء ابنائنا كل ما هم يعتبرون أبناء ابنائك سي محسن نحن نرضى بحكم الله طبعا وانت نعرف
1: الحمد لله الحمد لله
0: قلبك مفعم بالايمان مفعم بالايمان
1: هاي المعطمات ربي واحنا مقتنعين باللي عطاه لنا ربي
0: هذا هو اذا بطبيعه الحال وصلت حياتك بمدينه توزر لا جديد يعني في خرجت الخارج في حياتك يعني
1: لا وحتى كي خرجت الخارج خرجت هكا تجاريه حواسه
0: نعم.
1: انا مشيت لتركيا مشيت لليبيا مشيت لسوريا هذوما اللي مشيت لهم ما انا ماهمش في اطار كما نقولوا شاعر او في اطار عمل
0: نعم.
1: لا لا لا
0: نعم.
1: خرجت عاديه مواطن تونسي خارج للخارج لا اكثر
0: طيب اذا حتى بعد ما كملنا تو طبعا الى هذه اللحظه وين المقر تو سي محسن المقر وين عنوان عنوانك لا مقر العمل
1: مقر العمل اللي في نهج الحبيب بورقيبة في باب الهواء نقولوا هنايا معناها
0: نعم.
1: معروف باب الهواء هذا المقر نتاعي مقر حانوتي
0: يعني اللي يحب يزور سي محسن من زملائه ولا من اصحابه ومن اصدقائه يمشي باب الهواء يلقى سي محسن
1: لا ما هذا ما وخاصة مصور معروف عندي
0: نعم.
1: 30 سنة ما تقول محسن باسي مصور محسن مصور يقولك تفضل
0: يا ربي تعود في عمرك سي محسن
1: ياخذ بخاطرك
0: إذا هات نبدو السادة المستمعين يقول ما تقلقوناش برشا بالحديث نحب نسمع شوية شعر هات نسمع قصيدة أولى من اقتراح سي محسن وبعد نرجع إلى رحلتك مع الشعر
1: إيه
0: من اختيارك طبعا
1: شعب يا
0: طب الحالة نتكلم كان الشعر شعبنا
1: ايه فهم هو أنا كما تعرف معنا الشخص ديما في بدايته وكذا يحاول يفخر بنفسه ويعتز معناها
0: وهذا من حقك
1: يعطيك الصحة
0: تفضل سمع
1: هذا النص هذا نقوله فيه أعزاز ما في الصرنا أخبارنا مروية سنين أبرة ومرئية تنبيك عن معنى فرجريدية تنبيك أرض جديدة ينبيك شم من خيلها والوادي عن قمرها والشمس والصهادي وشدة صفير الرياح الغربية ينبيك عذب اللحن من إنشادي وصوت القوافر ذم منها هي صوت الشهر اللي تكلم ينبيك عن ماضي رشم وعلم تاريخ واضرب للمسلم علم بالفضل يوسف شهرة النحوية الشقراطي الإمام عنا سلم شيخ المشايخ بالعلوم فقهية الشباط رافع راية عالم رياضي فقيه من القراية باحث مؤرخ والبشر نسائية هندس مياه الواد روحة وجية بالعدل والقسطاس جاب الغاية من نبع راس العين شد ثنية الخضر شيخ الأزهر شيخ المشايخ من علومه يظهر حافظ علوم الدين فرعى مزهر كرى نهل من ساقية نفطية درس درس الدين سمح المظهر علم الخطابة وحكم بالشرعية نسر القمم بالقاسم شامخ شموخ الشم رسم الراسم اسمع على فوق العوالي رسم لتحلح زال الرياح للرعدية سكن كن ما بين السماك مواسم فوق السها وسهيل والقطبية عز المليحة تبقى عز الملاحة تبطى وعز السعادة في الشعور بالغبطة وفرحة بنادم يا بشر بسبطة ونمامتي فرض الجريد مطوية سوق الشعر باباي حلى وربطة جاب الفصل شركتها هي أنا ابن الجريد بذاك حسبي سليل أماجد وذوي صلاحي وأهل فصاحة ما قام داع ونودي في النهى أهل الرجاح أرض الجريد ولادة سوق الأدب بمثال كما اعتادة خطت رسوم معالمة وأمادة ودقت وتدمى قيوم للذرية عيون صافية للراحلة الورادة أهل النهاة تورد مياه نقية اليورد مياه الغرة أرض الجريد الشامخة والحرة ليبات عظم لا يتعرى لينوشى حس العطش للمية أرض التليد أكرامها يتقرى برعفيفة طاهرة وسخية برة العفاف سيرتها والطير ما بين الملا رايتها على الأقطاب في شهرتها عند العجم والصين الأسيوية شد الرحايل ثابتة وجهتها وعلى الأهوال لجل البيا خضرة وخماي الجنة والغيد حور مخضبة بالحنة وانهار عالب أمواها تتمنى تفني بقية العمر في عشوية بين السواقي والسراة تتغنى بنسامها سات المساوي الفيا شط الجريدة وصافة تصعب على الفهام واللي شافها سر السراير موضعها وكنافة حير معاها بحوث جيولوجية تشبح رغاوي طافحه في الصيف تمد البصر تحتها في البقيه تمد البصر تدخلها عسكر نخيل محظب مجملها داير عليها هلال ومحفلها خضره وعراجين الدقل ذهبيه تيجان در مرصع خمايلها ترد الحياه للكاف جميه ترد الحياه للزاير في كنها شخص الدليل حاير يا هل ترى بلاد الجريد كي ساير باقي بلاد الله ولا شنيه مشهد من الفردوس جاع الطاير ولا مع الفردوس متساويه نسمي على تربتنا ارض الشبوخ بطبعها طبعتنا القويفله وكريز هيد المر على الوديان يدقاشيه وماهي تمغزى من قبل حياتنا وجانا سلام الحام من العذريه باسم الاله ندخلها وباسم الاله نسلم على اهلها نعم البلاد ونعم من اهلها ونعم دخلها بالصفا والنيه تزر على الابعاد بان اولها دمعي جرى سيل على خديه دمع السرور سبقني دمع السرور سبقني طبريحه هفف جراع النقني مسح دراعي حوم بقال لاحقني رفرف كما الورشان طاير بيا لا تقط نصبر لا الصبر يقني حزن الحبيبه مراح ساكن فيا حزن الحبيبه يمه حزن الحبيبه يمه في ترابها وعند الرصيف نشمه في غابها وديانها وفي اللمه وفي كل طلعت شمسها الصيفيه من ساسها لا لا حدود القمه وفي كل نسمه صبح ربانيه ندخل ديار الصغرى اهل الكرم اهل الوفاء والنغره الكوفه جنان الود فاتح ثغره لحظانها نشمر على ذرعيه قد شرقها نقيم الليالي النظره مشتاقها وميل على الغربيه نفط الادب انواعه نفط الادب انواعه مرتع شيوخ العلم والتباعه السني علي وبرهوم اهل الطاعه اهل الكرم الى نويه الجيه حزو الكرم والجود والشجاعه اساس الشهامه والفخر بدويه جود وكرم بلادي جود وكرم بلادي مزرع حديث الرايح مع الغادي لا كذب لا تفوليغ طق زنادي جبت الكلام موزون مية مية لا هو حديث الشاعر من لمقادي ولا هي غايات في نفس يعقوبية لا هو حديث الغاية ولا هي ملافظ خارجة على الراية شعر وقريحة مسرس باب معايا ما دام عيني والرويحة حية نمدح جريد العز عز الغاية على حبة ثرى جنوبية حييت أهلي وناسي ومدحت أرض جدود مسقط راسي سجل لي التاريخ محسن داسي الأب يوسف نسب تجموعية والأم زهرة أساسها من ساسي بنت الرخاء والعز مصغونية مسك الختام وضية أعززنا في الصرنة أخبارنا مروية سنين غابرة ومرئية تنبيك عن معنى السرجريدية.
0: جميل جميل برشا سي محسن الحقيقة.
1: الله يبارك لك.
0: أنت عملت بنا جولة في توزر العذراء وعملت بنا جولة في ربوع الجريد الغناء الحقيقة كانت هي عبارة على بطاقة بريدية هديتها لنا في هذه الحصة
1: وتعريف
0: نعم سي محسن نعم هات نرجع إلى رحلتك مع بداياتك في الشعر الشعبي.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله هو كما حكينا خدمتي مصور وخدمة التصوير سيد أحمد لا تخلو من أفراح والعيال الملاح
0: صح صح
1: والفلكلور الشعبي كما تعرف معانا أنا في شخصي عندي هك البذرة نتاع الشعر الفصيح هذيك
0: نعم
1: وهك القواعد نتاع الشعر وهك الأوزان نحسن الإصغاء وكي نسمع منها الأغاني إنه فيق بالحاجات اللي هك في خفايا خفايا الأغنية أو خفايا اللحن ومنشم بدت كل الغريزة تتحرك وبديت مشواري بديت بعض هكا بديت المره الاولى نكتب في اغاني على على اقربي على على
0: قديش عمرك قديش عمرك وانت بديت تكتب في ابيات او قصائد حول الشعر الشعبي في الشعر
1: والله الشعب. هو تاخرت ياسر هو كي تسال على قديش عمري يعتبر تاخرت ياسر هو يعني. بديت في 41 سنه
0: 41 سنه معقول
1: اي هو دا بحكم قلت لك الخدم وكنت ملتزم ياسر بخدمتي ونخدم أنا ليل ونهار والحمد لله ما كنتش حاط اللي باش نكتب أصلا الشعر ما كانش السنين الأخيرة معناها الألفينات 2001 عملت بورتوار وشديت معناها مخبر تاع تصوير شمسي هنا وليت ما عرفش نتحرك كما كنت نخرج بكري كنت نخرج للمحافل ونخرج للسهرات وفي الليل ونخرج كذا وليت شاد أوردوناتار وشاد ماكينة وقاعد هاك الجلسة هذيك وليت جابت ما عندي صارت بتمها على القريحة كما نقوله
0: معقول
1: بس انطلقت معناها
0: باهي. يعني خذيتش او قريتش البعض شعراء وقت اللي حبيت حطيت رجلك في الطريق، شكون فضلت انك تسمع له او شكون استهواك باش تسمع من الشعراء الموجودين على الساحه ولا حتى اللي توفوا؟ يعني
1: هو بالنسبه لي انا كان يشدني الايقاع، يشدني ايقاع الكلمه، يشدني ايقاعها ووزنها قبل حتى ومن غير ما نعرف شكون هذا اللي قال الشعر ولا شكون كذا. اللفظه اللي في بلاصتها، بما اني حبيت او كرهت العربيه طاغيه عني، ان التقط وزني، التقط الكلمه قبل الشخص وقبل
0: هذا. شو اسماء استهوك يعني وتود لو انك تسمعهم؟ يعني
1: والله عندك في دوز معنا شعراء متميزين، عندك بشير عبد العظيم يشدني ياسر، خاصة في طريقة الإلقاء نتاعه وفي تصويره، يصور شعريا يصور يشدني. كذلك المولد هضب بطريقة الشعر نتاعه، ما نقوله معناها تدخل المستساعد.
0: عفوية وتلقائية،
1: عفوية
0: شعر يسمي
1: هذا معناها بعض الأسماء اللي عرفتهم اللي سمعتهم قبل ما ندخل الشعر. راهو نحكي
0: اي نعم نعم،
1: هو الأسماء اللي سمعت المولد هضب وسمعت البشير هذا قبل ما نبدا نكتب الشعبي. كنت الوقت هذاك عملت اغنيه ولا اثنين معناها حاجات من راسي، كاكا لا خزمه لا ميزان، بقينا امور مدوده. كنت يشدوني هالاسماء هذوما. ثم شخص اخر زاد من دوز، الله نسيت اسمه، رجل كبير توفى. المهم وكي بديت معناها في بداياتي وحبيت ندخل من الباب الواسع، بديت كما تعمل الشعراء، بديت نعرف في الزهرة مثلا، وبديت نعرف في حبيبي الزرع لي في ضميري غصة تاع البرغوثي. بديت نحاول معناها نمتحن في نفسي اصلا معناها ذاك العمالقة هذوكم، معناها نحاول نجاريهم المجارات هكا.
0: طيب
1: هكا العبارة تسموها.
0: طيب تتذكرش يعني أول مرة كانت لك مشاركة رسمية في تظاهرة ثقافية؟ ويكند.
1: والله المشاركات الرسمية يا سيد أحمد هذه مأساة، هذه ما رأيته في الشعب في الفصح وجدته في الشعب. توا باش نحولوهاش شكوى قال الأخر اللقاء.
0: لا لا لا، أنا سؤال، أنا وجهت لك سؤال، قلت لك أول مرة أنت خذيت المسدح وطلعت فوق رقح واختيش وين؟
1: لا خذيت المسدح ياسر هنا في تجر معناها في في في الفصيح وفي الشعبي.
0: أنا نحكي في الشعب.
1: وعملت جمعية معناها بمعية صديق.
0: لا، عملنا
1: جوزنا جمعية.
0: جوزنا السؤال. أنا حاجتي بأول مرة خذيت المسدح في تظاهرة يعني ثقافية عامة، تتذكرش وقتاش وين؟
1: في تظاهرة ثقافية عامة في القصر، وما هيش بعيدة معناها في
0: المهرجان الوطني للشعر الشعبي.
1: يعطيك الصحة.
0: يعني ما استضافوك.
1: التظاهرة الرسمية اللي شاركت فيها أول مرة.
0: ما استضافوكش في توزر يعني غادي ولا حاجة ولا في.
1: والله في توزر ما عندناش احنا هيك كما قلت لك باع وزراعة في الشعر الشعبي.
0: لا لكن الفقرات موجودة.
1: لا استدعوني في مهرجان الواحات.
0: هاي.
1: استدعوني في مهرجان الواحات مرة. لا اكثر لا اقل، وما نكذبش عليك سيد احمد، استدعوني مش لاني شاعر، استدعوني ست شهور هذا اللي رايته وهذا اللي قراته، لا اكثر لا اقل. لان ثم اشياء بصراحه اكتشفتها في الشعر الفصيح وفي الشعر الشعبي وكانها قافله الشعر قاعده تسير ويمنع على اي شخص اخر يركب في اي محطه.
0: طبعا
1: معناها يلزمها تتجاوز المحطات، هذا اللي قاعد صاير.
0: طبعا في الشعر هذا نحن مطالبين كل باش نحاربوه الشيء هذا.
1: والله
0: البقاء، شوف البقاء للمبدع. اذا الفرق ما بين شاعر وشاعر هي النصوص لا اكثر. من المفروض هكا، انا ما نقولكش راهو ما تسمعش
1: راهو النص باش تعطيه فرصه يا سيد احمد وتسمعني انايا. تو كيف انايا 9 سنين نكتب فيهم في الشعر الشعبي.
0: أي.
1: وتيحت لي أول فرصة معناها في القصرية بعد 9 سنوات وثالثها معناها فرصة ثانية في قرصة، كنت جمعيتكم كانت هي اللي قامت بتأسيس المهرجان هذا الأخير في قرصة.
0: نعم.
1: واستدعوني مشكورين. توا بالله 9 سنوات هل ترى محسن ما حاولش يشارك؟ لا حاول يشارك. علاش ما قبلوش؟
0: لا هذيك تبقى شوف سي محسن خلينا نحبك تكون موضوعي، انت تبارك الله عليك مثقف تحبك تكون موضوعي. شوف بالنسبه للمشاركات، لان احنا المفروض مش هذا موضوعنا، احنا نحبوا نشوف ناخذ مسيرتك، ولكن خلينا مش مسيرش هي المشاركات. الدعوات هي تبنى على سيرة ذاتية ومن لهم أقدمية ولهم باع وذراع في هذا المجال وكذا، وربما البعض يرى أن محسن داسي مازال ما وصلش إلى درجة أنه يصبح شاعر متميز معروف، أنه واسمه أصبح يعني يملأ كل مكان، وأنه يتفكر يقولوا لا لابد أن كان خير وعشرة شعراء خير من محسن داسي. وربما البعض يرى أنه محسن داسي مازال ما وصلش إلى هذه الدرجة. جانب الثاني وجانب المشاركات، المشاركات تخضع إلى قوانين وتخضع إلى ضوابط. كيفاش؟ أنه يتحدد موضوع، يمشوا 100 قصيدة من تونس، وثم لجنة فرز عندها مقاييسها الموضوعية ومقاييسها الضوابط اللي تعتمد عليه، معايير تعتمد عليه، ويقع فرز 20 من 100. ينجم يكون قصيد سي محسن ما وصلش إلى عتبة التميز اللي في درجة 20 على 100. هذا زاد لابد ان نحترموه في رجال الفرز في المهرجانات. انا المرفت مش تفاجات، ولكن بصراحه يعني كان لك نص محترم في المشاركه في الجسرين، كان ليك نص محترم، ومش من الشعراء اللي يقع تناسيهم اذا توقع تظاهرات في تونس، وخصوصا لابد من تمثيل يعني توزر هي قلعه نتاع شعر، لابد انه زاد نشجعوا اذا كان نلقوا يعني مبادرات محترمه لابد ان يتم تشجيعها، لانه حتى يوقع صقلها وكذا باش تحسن درجات عاليه. هذا بين قوسين يعني وضعيه المهرجانات والمشاركات، وان شاء الله انت حاطيت رجلك سي محسن في هذه المراحل اللي ربما تدخلها من مراحل من ابواب واسعه.
1: سامحني
0: لان الوقت تمرنا، هات خلينا نعمل ترتيحة سي محسن.
1: شوف بالله عنك إذا كان كل إنسان يمشي بسيرة ذاتية، أنا مش نعملها سيرة ذاتية إذا كان هو ما يستدعينيش.
0: لا لا هو انا قلت لك هو ما يميز شعر عن غيره هو النصوص نتاعه. اذا عندك زي وسائل الاعلام، وعندك انك تطبع مثلا مجموعه شعريه لابد ان تتوزع في مختلف مناطق الجمهوريه وحتى خارج تونس، وادوات التواصل اني اصبحت اليوم زاد كي تنشر فيها نصوصك لابد ان تلقى الاستجابه وتتحط زاد في مراتبها اللي تحتاجها. هذا نعطيك في وسائل كيف يصل النص إلى المتلقي أو إلى الإدارات المنظمة أو الهيكل المنظمة لمهرجانات الشعر. هات خلينا نعمل استراحة أخرى شعرية سي محسن. خلينا نسمع النص اللي شاركت به إذا كان متوفر عندك طبعا، اللي شاركت به في المهرجان الوطني في أول مشاركة لك مشاركة رسمية، خطر هذا هام جدا باعتباري أول مشاركة رسمية، هذا هام باش نسمعه. هذا كان ممكن طبعا
1: والله هو مش بحوزتي.
0: أيوة
1: عندي اللي شاركت به مؤخرا في قفصة.
0: تفضل.
1: هو اللي شاركت به في قفصة هو كان عبارة على رسالة شكوى في الموضوع اللي كنا نحكو فيه.
0: أيوة.
1: وهكا كان.
0: نعم.
1: بحكم بصراحة منها عيت صبرت. لا علينا. الشعر مكتب حسي. ساعات لين في ساعات نقسي ولوم الحياة والمرارة نسي نمسك عزاها الظهر في تلابيبة. ونعافر يا احباب وين ترفي المكتوب من الخلاق نشعل غيبه بك الشعر به شعرت واكتمت ما عبرت لكني شفت الطميمة غرت الشعر يبكي جهرة نزلت دموعه على الوطن القهرة بعد الشموخ وعزته والوهرة مشت هيبتك يا شعر وتبعثرت كل حد وش وقتها جاء في زهرة وتقطعت الأوصال وتناصرت ركبوا عليك يا شعر قبل وظهرة ويتسوقوا بسيف الحفاد مجرت الشعر يبكي عني بين الخلايق نامت عني اللوم والدي الله يرحمه وحني في حباي لا نشرت لا دبرت يوم زمت الشعر ماشي مني لكنها شواطين فيها حرت شيطانهم قروم دارس فني يشور علي لاطني تكون خرط اللوم والدي خلاني ندخل معاه مع ناس تتحداني لا عرفتهم بالسمع لا عيناني لانصرت منهم لا تغدرت لكنهم يا صاحبي بنعاني ولكني تمددت ما وخرت دور علي يا صاحبي يلقاني حس العلا وفي محافلة صدرت صدرت رغم الغيبة رغم اللي نسمع كل يوم غريبة عن شعره شدد قفت لبيبة وشعار دارو ميليشيا كي سرت نصبوا فخاخ الشوك في محاريبة ولكن لي جنحان بها طوط جبت الفصيح وعامي بترتيبة نحت المعاني في الصخر صورت نصبوا فخاخ وسدوا ياسر منافذ على اللي صالب قدو دارو الولايم للرفاقة ودوا يا داخل يسقسوك من شاورت سفسف لقف حبلين ليه تمدوا يلي عليك العين ما تطورت حشو السقال وعرق لو تعدوا لكن لي ذرعان وتسمرت شمرت عنا ذراعي ما دام بحر صاحبي ونكاعي ندخل غريقا ندعب سابك راعي لهبت موجة لفوطها سرت من همتي الصوان صعب فراعي نزرح ونشتريان لا شيرت وحليل من حكحك على ظلاعي تنحب علي ما كانت هرت تنحب عليها تعدد تبكي ظنا بالأمس كان يردد شعر وقوافي بالمعاني هد الطحاسة أما يخطاش لا قمرت شيع برمبرمان وين محدد سلها بضرب وين لها طمرت يرحم زمانا ما بقى يتجدد هز الطوفان وقال بيها صفرت هز الطوفان وصابة لعبت علي سكرات بالتضبى بجرى لكن اللي تقول عامي صابة وخوكم حجر صوان وتسمرت صحة ومضى واجار حاور طابة وقد ما ضرب سيار ما تأثرت بحر القوافي نسبتي عن بابا وارض الجريدة وطاه وين ما سرت ارض الجريدة وكاره هي شواطي الشعر هي مضمارة هي واحدة مصدر سنة وافكارة لا طلس مثل اقلام ودهشرت هي المراسي قبلت وفي نارة الى غاز بيك البحر وتوعرت منبع اصول الشعر والسنفارة وهي جذوة والطور لا استفسرت هي جذوة وهي طورة هي العامرة بحبه والمشهورة بلغت سهاه وفاقدة وبدورة مهما على بكشان وتطورت هنا وين سجل للتاريخ حضوره هنا وين باح الشعر قال شعرت هنا منبته ومشت الهوى وبذوره ربعه خصيب وهات ما حضرت هنا وين دار شعر هنا وين سهل الممتنع الواعر هنا وين ناره واللي هي بالشاعر قبل الطوفان بعهد ما استحضرت هنا وين طيب انسانه يا شاعر بلسم شبال الروح لا دورت بحره ومداده والسماء والواعر ونجوم في عرض المدى سامرت بلسم شفاوي داوي لا كذب لتفولي غهاك اللاوي لا استحضر مو لهجة بالجاوي هلفت ضرب كلمات قالك برت لاهو من الشواج جن مخاوي مهما ضربتك ساكسك بخرت هنا وين ترسب والقريحة تساوي فوق ما خطر على البال وتصورت فوق ما خطر عن بالك معنى وقوافي بالصور تحلالك وعلام علو براج علو هالك وين ما عطا بك جهد وتصورت تاريخ ضارب في القدم مقبالك تراث نفخر به وين ما حضرت ساس الحضارة والحداثة بنالك يا تارك الموروث ما تحضرت تراثنا وواحتنا ورمالنا ومواهنا سنتنا ومعمارنا تاريخ لحضارتنا ناس الكرم والجود وتفاخرت برض الجديد الطاهرة تربطنا عنها بلاد الشام ما خيرت والبدر طبع جدو والبر طبع جدو دا وسطنا إلى هنا تحضرك يا فتاة عورت أرضي تلك دا غرة وناسي مراهم والوفا يتقرى والصدق والإخلاص والمسرة وسوق الأدب يرساح عنا صرت لا خنت عهد ولا نويت مضرة لا زرعت شوك ولا بحبيب غدرت باري قليل الأصل وقت العرة وأصحاب نسات الحن لاستاجرت أصحاب نسات الفزة ساعة الشدايد والرخا والكزة الخل يحمل صاحبة ويهزة وعز الرفاقة صاح لاستحبت عز الرفاقة صاح لاستنصرت وأما الخسيس يدعفرك في الحزة ولا ضاق بحال قال اغفرت لا ينفعك في الضيق لا في اللذة ساري فيك السو ما خيرت ضاق بيك تحول بعد الرخاء شدات حالك الأول وياك تطمع في الخسيس تعول محال يسقي الشهد مهما دهت يا صاحبي جار البلاء لا غول لا سكنت يما لا قداها انظرت عز النفس مهما شقاها طول كاس الحمد ترياق بيها سكرت راهي الحياة صعيبة وسوق الأدب والشعر في تركيبة مسك وحطب عرعار ودواليبة حد البلاء لا شفت لتنظرت من طامة لستين ألف مصيبة لعدة غرايب شفتها استغفرت كوه صاحبة ليبة ومشي الحفابي شيء ما صورت وياك تمشي حافي في بر فيه الشوك تحت السافي راهي المواجع من رقيق الخافي والفرح تتفاداه لتحذرت وجرح الصديق محاينة بالوفي مهما دريت أساه وتصبرت والجمر من المحارق ويطافي لا لوم عنا الجحر لا كررت جرح الصديق يوجع تكتم أسافي القلب ولا رجع عقب الليالي بمحنتها تتفجع مضيوم في ساعة الصفات كدرت وفي محنتك سهران باتي نجا خان عشرتك خاب الرجا وغفرت مكلوم من حر المرارة تسجع مكوي على جمر الغضب صومرت. خاب الرجاء والعشرة في جبرهم يا صاح ولد قشرة، يرحم زمان مصباح يرحم بشرة ويسعد مهند بالتي عاصرت. أشروا غسيل أحبابهم في الدشرة يلي وتاك الكل ما قصرت، كتبوا عليك الشعر واخر نسخة ولا يعجلك بين الحضور أحضرت. لا يعزل مسامينا ولا قبالنا ولا صد لنواحينا، وسوق الشعر من يحكمه بيمينا يقفل ببانا، تصد ما تحيرت يغور مدادي يحصن تراكينا يعمل عليها سوار ما استنكرت، يصعد عليه بن يوسف بجنحينا ويحلف يمين الله ما حدرت. شكرا.
0: إذا شكرا سي محسن على هذا القصيد اللي تناول
1: شكوى
0: الشعر.
1: هي شكوى.
0: نعم. طيب سي محسن مازالون تقريبا 8 دقائق، نحبوا هات الأغراض اللي كتب فيهم محسن ديسي الشعر الشعبي.
1: كتبت
0: أي
1: عديد الأغراض
0: نسموهم سي
1: هو اللي طاقلي علي أنها التسميات نتاعي في الفصيح. أكيد التسميات نتاع الشعبي الحق ما زلت ما نخوضش فيها.
0: يقول لك
1: الأخضر ويقول لك
0: نقول الغزل
1: يعطيك الصحة. يقول لك أكيد التسميات هذيك أنا قاعدت عندي تسميات ما نتاعي تاع الغزل، كي نكتب شعر نقول غزل.
0: إذا كتبت في الغزل
1: كتبت في الغزل.
0: نحكي طبعا في الشعر الشعبي. أي شو الأغراض الأخرى كتبت فيها؟
1: كيف يا سيد أحمد؟
0: فخر كتبت في فخر؟
1: كتبت وهاني نتفخ
0: نعم هاني نعم. استمعنا القصيدة الأولى والقصيدة الثانية فيها شنو؟ هل هناك أغراض أخرى مثلا في الغربة، في مثلا في الاجتماعيات، في مثلا الرفاة، في
1: الحكمة؟ عندي
0: أغراض. هات نبدو بالحكمة. ترى شنو كتب محسن الديسي في الحكمة؟
1: وش يقول شي عنتر بن شداد؟
0: أيوة.
1: يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نقول غز الطرف عن جارتك لا طلت فوق الحياة دير الأدب قداها، ولزم حدود الله وإن هلت وحشم وراعي جيرتك ورعاها. احشم وراعي جيرة واحفظ لجارك هيبة وتقديرة، راعي شعورة وأف عن تقصيرة، واستر مساوي الجار وتعداها. راهي الحياة لعبة ورق قصيرة وفي عزها يحوز الخوام ولاها، يحوز الخوام يتعدى ما يروح الفسوف حدود المدة. كلا جرى لا كان مولى بد النفس العزيزة، النفس العزيزة الموت يتغشاها، والروح صاعد مضربة ويشد ساعة القضايا روح رنداها. راعي سابع جارك واستسمح بالود في مشوارك، لا تبيت على الغير باستحقارك، تحفظ وصية للنبي خلاها، وما هو بنادم في الخوا يختارك والنفس أميل للذي خواها. احشم وراعي جارك لا تغيره بالسو لا تتعارك، واحمل معاها الظن حملة شارك وفرح تهني وتلقاها. زين صحتك بالبكر يوم ما زارك، محال يجهد وقفتك ينساها، محال ينسى الوقفة يشهد خصايا الجار لمو لقفة، سترة وغطاه ومفرشاه وسقفة، يوم الحياة يصدم عليها بلاها، وساعة القضاء كتحل بيها النقفة، تنزل دموع أحيار من بلواها، تنزل دموع الحرة منكود من صعد الزمن وضرة، مصعب فراق الولف يا ما مرة هانت عليه الروح بعد شقاها، هوم على الأحباب بات البرة مرزل شقا الأيام يا موطاها. احشم وراء أحلالة حرم الديارة وعيلته وعيالة، ودهم دون الملاء عن جالة، كون العظيم اللي وقف معاها، دنيا الخلايق ساورة من قالة ولا ثانية يا صاح زي أخراها. ثواني الحياة معدودة والعمر مهما طال لها حدودة، ورشم على المتسلفة مردودة والنفس من بعد السبق مجراها، وبكي على بنادم لطم خدودة من بعد فوت الكاينة تمناها. صون جارتك وتعفف كان سلمت رد السلام وخفف، رد السلام وحل ليك تطفف بعد الثلاث كلمات رد غطاها. لا يطول بيك حديث لا تتسفف، وفهم معاني القول قولتي وطغاها، افهم كلامي وقده حافظ على طبع الجدود ورده، عيش زي ما عاش وسنين مودة، طهر وعفاف وحن وترجاها، من الستر حسن العاقبة تتعدى بيك الحياة نسلم المولاها. عيش زي جدي وجدك رزق الحلال وكل ثمرة كدك، باريك زرع الناس وجبد يدك، لا تآمرت بالسو غير عصاها، النفس الردية تروم غير تهدك، عافريها وياك تشرب ماها، عافريها وسقيانا موت العطش أهون على رويانا، بنادم عليه بغلته وبستانا ومن داس زرع الناس دارس فاها، وكل من ركب عندها بغير حسانة يدور على الكبوات من سلاها. لا سرك بولا تسوقة جمل القدام ولاه ما داروقة، لا في دخل ثاني الربع لا في مروقة، ولا تشيعة بالعين لا بسواها، ويا ما دوابوا في الخلا مطلوقة أهل النهى والمراس تتفاداها. كل من عليها راحل هي الحياة أصوات بعد مراحل، واحد لها بشوطين فيهم واحل واخر على الدزويت وتعداها، واللي لعب للحظ غافل داخل جد فرصته شم الركز مركاها، شم الركز وهدف وين يسكن الشيطان جاب مصدف، واخر معاه الريح عوضة جدف جد في الفلي يدور رقص وراها، لعبة قدر يا صاحبي لا تحدث كان شاهية وتبغيك تو تلقاها. كل من عليها فاني ماكل ما كتب للثاني، يمكن عطاك وهزلك وعطاني، ويمكن حياتك بالفرحة عباها، ليه العوض والحمد في خسراني، والشكر ليه كساي ما نرضاها. لن طولوها الهدرة بنادم عليه يصون عرضة وقدرة، من الفارها مبين طبيخ القدرة كراشاتهم ولا رغاوي رداها، وكان هب ريح وجاب نسمة خدرة، قل على الحياة الله يتولاها.
0: قول على حياة الله يتولاها. يعطيك الصحة سي محسن، الحقيقة الوقت معك قصير، وأكيد بشرة بشكل لنا مصافحات أخرى ناخذها حصة شعرية كاملة معك سي محسن، أكيد أنه عندك رصيد يعني لا بأس به. خذينا فكرة على السيرة الذاتية للشاعر محسن داسي، وكذلك أيضا البعض من أمثلة القصائد والأغراض اللي كتب فيها محسن داسي. حبيت نشكرك سي محسن على قبولك للدعوة، ومن المؤكد أنا سأدعوك سي محسن إلى أنه نسجل معك حصة حول تحاول تهتم بمحمد الرويسي التوزري، نحاول نجمع لنا بعض الأشعار، ونحبوك أنت تتكفل لنا بس نسجل معك حصة على محمد الرويسي التوزري
1: إن شاء الله. ربي بارك لك سيد أحمد وبارك الله فيكم. نعم. أنتم على اللفتة هذه والاهتمام هذا سيد أحمد،
0: هذا واجبنا سي محسن، وأكيد باش كنا مصافحات أخرى إن شاء الله،
1: وكما كنا نذكر في أول كذلك هذا أول لقاء منا يعتبر خاص منا إذاعي.
0: لا أنت تستاهل كل خير، والحقيقة والله شعرك في مستوى راقي، ونتحمل مسؤوليتي في كلامي، وأنت شاعر مثقف أيضا، ما أحوجنا إلى شعراء مثقفين، أكيد ستجمعنا بك لقاءات أخرى سي محسن. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إذن أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقتنا مع الشاعر محسن داسي في انتظار رحلات أخرى. شكرا لكم جميعا على حسن الانتباه وحسن استماع إلى هذه الرحلة، حتى يجمعنا بكم لقاء آخر. نقول لكم إلى اللقاء، وفلتبقوا مع هذا النغم.

احمل الذل ومهم دافلا

0: هذا منين البحر بفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع الفوق اسطاع تلاح شعاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
1: رحلة شعر
2: ليام حاذت زهوها وطربها، قداش وسط من على راكبها.
1: رحلة شعر
3: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
1: رحلة شعر
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تداول اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الثلاثاء في 5 مشاريع قوانين واردة على البرلمان وقرر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات كفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. تم ثلاثاء بمعتمدية مغزى من ولاية توزر تسليم إشعارات لتمويل مشاريع في قطاع تربية الماشية لفائدة 15 منتفعا، وذلك في إطار مشروع التنمية الريفية المندمجة بمنطقتي حزوة وتمغزى في القطاع الفلاحي. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الثلاثاء قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: شنو يا جنرال صادق؟ بدا الاجتماع.
1: مازال سيدنا المنصف ما جاش يا سي محمود. اجماع الكل في الصاله، الوزراء والمستشارين.
0: سيدنا خليته يحكي مع سي خلف الله حتى يحضر الوزراء الكل.
1: هو خلط.
2: سيدنا صاحب الحضره العاليه سيدنا المنصف باي ربي يبقيه.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: تفضلوا تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. أنا طلبت اجتماع بيكم اليوم باش ننظروا في مكتوب الرسالة اللي بعثها لي الرئيس روزفلت. تفضل سي محمود أقرأ.
0: حاضر سيدي. حضرة صاحب السمو، إني لا أجهل ما يتعرض له الشعب التونسي الأبي من صعوبات من أجل سير العمليات الحربية، فقد أصبح شعبكم فريسة لجشع الألمانيين والإيطاليين، وإني قد أصدرت أوامري للقوات الأمريكية التي لن تقهر أبدا للتوجه إلى شمال إفريقيا والتعاون مع القوات الفرنسية ومعكم أيضا من أجل الدفاع عن بلادكم. إن هذه القوات والقوات الحليفة تثق بأنكم لن تترددوا في السماح لها بعبور البلاد التونسية بكل حرية. صديقكم فرانكلين روزفلت، نوفمبر 42.

0: هكا عاد سيدنا المنصف عنده اجتماع يلا زبيدة، الصالة مليانة وزرة ومستشارين زيدة.
1: كثرة الاجتماعات هالأيامات، اش باش نقول لك ربي جريها على الصلاح يا مسعد.
0: أخو ماذا كبيرة وليت في تونس يا لله. إيه وقتاش باش نخرجوا من هالمعبوكة يا لله؟ اللي يقول لك من وحلة لوحلة رانا، البلاد على قدها وزيد هبطت علينا حرب كبيرة ما عنا فيها حتى يد. وعلى سعدي ووه
1: ريت ريت يا مسعد، الوين باش يشب سيدنا ترى؟ قولي أخي قديش منه باش يخليوه مهمش ولا يتلهى في مصالح البلاد؟ على قد ما استنينا النهار اللي يتنصب فيها على العرش، على قد ما الدنيا لطفت قلبت وجات الطامة والعامة. تيراي حربة بين دول كبيرة يا ديني.
0: زرقة يا زرقة.
2: يا نعم ما نعم.
0: ايش ايش ايش قل لي وين كنت يا هلو؟ وين كنت
2: تانا؟
0: ما تعرفش ايه انت مالا شكون؟ ما تعرفش اللي زبيدة حشت بيك؟
2: تلا ماني مشيت لوسط البلاد والدنيا تغلي تغلي بالجيش. الدنيا كحلة يا المان يا تلين هك هك هك هك.
1: وحتى انا رايتهم برشا كمين عسكر ربي يستر.
2: تي مش كمين بركة يا للا، فما حتى دبابات.
1: واو دبابة انا عمري ما رايتها، كيفيه هذه يا زرقة؟
2: الدبابة هيك قبة هكا كبيرة حديد و... وتمشي في الكياس من غير عجل.
1: واه واه واه واه واه واه كيف تمشي من غير عجالي؟
2: دي ليه مش من غير عجالي، من غير عجالي فيها واحدة هكا دز فيها كسلسلة كبيرة هكا ودز فيها وتبدأ كيك تعمل في الحس.
1: يقوى عليهم ربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخيين رؤساء الاتحادات العمالية وفروعها والإخوة الوطنيين اللي شرفونا بحضورهم في هاللمة هذه، كما أرحب بالأخت بشيرة بن مراد رئيسة الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، والأخ الدكتور الحبيب ثامر،
4: بارك الله فيك،
3: والأخ الباهي لدغم، والأخ الهادي شاكر اللي جانا خصيصا من صفاقس. وتوا اخواني باش تتفضل اختنا بشيرة بن مراد بكلمة. تفضل.
5: يعيشك سيدي، انا فرحانة اليوم بهاللمة العمالية الحلوة، نجدد ترحابي بالأخيان ونرفع لكم اسمع عبارات الود متاع اخواتكم المناضلات في الاتحاد النسائي الاسلامي التونسي. واحنا مشروعنا راهو يكمل مجهود الجمعيات والمنظمات الوطنية بمختلف فروعها. على هذاك احنا مستعدات باش نحطوا اليد في اليد ونقفوا لتونس في ظل هالظروف الصعيبة. وشكرا.
3: صحيح صحيح احنا ننتميوا للكونفدرالية العامة الفرنسية للشغل، اما احنا قاعدين ندافعوا على حقوق خدمتنا ونتشاركوا المشاغل والهموم الوطنية. واحنا زادا نفكروا بجدية باش نستقلوا على الكونفدرالية، وهذا ما يتم كان بحرصكم انتوما. وتوا الكلمة لسي الحبيب ثامر.
6: مرحبا بكم. مرحبا. انا سعيد برشا بحضوري في وسط هالجمع الكريم، ومن نجم كان نثمن هالمجهودات ونشكر كافة الوطنيين الأحرار وعلى راسهم سي فرحات حشد. وانا نحب نستغل هالمناسبة باش نذكر بخياننا اللي كانوا منفيين في مرسيليا وتوك يحولوهم الروما، وهما علي البلهوان والحبيب بورقيبة وسليمان بن سليمان وصالح بن يوسف والمنجي سليم ومحمود بورقيبة والهادي نويرة. واحنا الحقيقة قاعدين نعملوا في اتصالاتنا، وان شاء الله يرجعوا لتونس ويواصلوا النضال معانا ان شاء الله يا رب.

0: احنا لازمنا نردوا على المكتوب اللي جانا من الامريكان. يطلب فيه الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت باش نسمحوا القوات وقوات الحلفاء انهم يهبطوا في تونس.
1: هذه اول مرة تتعامل معنا قوات عظمى راس براس. سيدنا توا كي يستحقونا عملوا لنا قدر وحساب.
0: بالطبيعة هما تلزوا باش يهبطوا في تونس، اما انا باش نرفض.
2: سيدنا ناوي ترفض طلب الرئيس الامريكي روزفلت؟
0: اي نعم، باش نرفض سي شنيق. الموقف اللي احنا فيه ما يتحملش العاطفة والتسرع، هذه حرب والحرب ما تضمنش فيها شكون الرابح، على هذا لازم نتمسكوا بالحياد.
2: سيدنا احنا في الاجتماع الاخراني يظهر لي تقسمنا بخصوص الرد على روزفلت. الجنرال الصادق الزمرلي والأمير حسين ومحمد العزيز جلولي الحقيقة ما همش موافقين على الرفض، والبقية مع فكرة الحياد.
1: 190 صوت، هذا رقم قياسي يا سشنيق. أما أنت سيدنا قدرت مصلحة تونس، لا تجي مع هذا ولا مع هذا.
0: يعني الأغلبية ما همش موافقين به، أما لا تفضل يا جنرال زمرلي اكتب باش نمل عليك ردنا على مكتوب الرئيس روزفلت.
3: الله يبارك سيدنا.
0: بعد البسملة،
3: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: سيد الرئيس فرانكلين روزفلت، انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا وحرصا منا على الحفاظ على نفس المسافة من مختلف الفرقاء، نرجو أن تبقى بلادنا خارج هذا الصراع، وأملنا وطيد في تفهمكم لحرصنا على تجنيب الشعب التونسي ويلات الحرب. والعالم الإسلامي بأسره سيقدر القرار الذي ستتخذونه في هذا الشأن. الفقير إلى ربه صاحب المملكة التونسية محمد المنصف باي. توا تنجموا تفضلوا مشكورين على النقاش والإصغاء. ربي يبارك لكم، تفضلوا.
3: في دماغي
0: توا سي شنيق جهز لي روحك باش نمشي ونعملوا دورة في المدينة، منها نسرح سقايا ومنها نتفقدوا الأمور.
2: الله يبارك سيدنا، الله يبارك.

0: هجم انها راح تفز هول فزيت شنو
1: شو هاشي هذبه خدقوا مبيع على مجاري وش ثم زياده
0: يا رعاي قال لي كيف جاري توا كينا قريب يتشطر النهار هجم فز فز شوف السمسوي تفز يعطيك تخده واش تفوت على النوم
1: حليلي واقيل انا يا الهذبه اطلع علي النهار
0: انت مش رقدت انت خبرت خلاص
1: والفرس والفرس بتاع سيدي المنصف ويني ويني يا الهذبه ماني خويك في كلف ديني يا حليلي يا ربي عني اطلع علي النهار
0: اسكت علي اسكت اسكت برك اكثر حسك خرجات تيجاني عالجال جماعة السرايج ويتفقدوا فيه غافلونا هالجمع يا اخي تيجاني فزيجي وخرجها سقاها وحط لها العلفة ثاني
1: يا الحمد لله نايا مزيتك ما ننسيهاش يا الهذبة
0: مش مزيتي ناء مزيت التيجاني ريت كيفاش دي ما تظلم فيه وانت ماكش طايقه خلاص هالجمع راهو ما نحكموا على الناس كان ما نجربوا ونفرقوا بين الصالح والطالح اللي راب العشرة واللي كيف لحناش يبدل القشرة اعمل عقلك في راسك وصفي قلبك وإحساسك خير ليك هاو نقولك
1: هذا الحديث ما يكون كانت تجاني كيفاش باش نطيقه هنا يا وانتي ما يحاليه أكثر مني كيفاش باش نرقد نتهنى كيفاش وكيفاش نايا مخي زلس وما عادش الحس يا حليلي تقول مرا جاء الحس والهذا
0: وهاشي يا ربي حمدي وهاشي لهالدرجة هذه هالجمعي ركثت بك الفرس
1: وأكثر وأكثر خلاص الهذا أكثر أكثر أكثر الهذبة أكثر ماكش فاهمتني يا رسول الله
0: روحي خرف هلا تخرف
1: ماكش فاهم روحك
2: زعم واش بها الهذبة هاني من قبيلة وهي موطية في العين هي شافتني ما كلمتنيش خلاص زعم واش قال لها هاك الجمعي لحرف راني نعرف يجي طبها يعمه حليلي مش انت ديني تو تعرفش كيفاش لازمني نخرج من هالخدمة اللي بشو انهز شلقاتي وملقاتي ونقصد ربي هكا هو هذاك هو نقصد ربي ما عادش عاشتي لمكنتي واش باش نقول للتهامي هاي واش باش نقول ترى تو زعما نمشي ولا انا خايبك شي تهامي تغش
3: الصوت قداش يذكرني في السهلة نسيت أيامات الكتاب وسيدي المدب يا سي شنيق
4: نسيتش يا سيدنا حتى أنا وغلي تعدى بحل الكتاب ناقف ونمتع والنية
5: أقفوني يا سبايحية وانتوما في آخر الزنقة وانتوما في الدورة الأولانية يلا يلا
3: خليني نقرب شوية من العباد ونسلم عليهم
6: ربي
3: يونسك
6: يا سيدنا ربي
3: يونسك ربي يبارك فيك يعيشكم يعيشكم انتم زادة عالسلامة عالسلامة لله يفضلك يا وليدي يفضلك بارك الله فيك بارك الله فيك عايش بنتي عايش بنتي اهلا بالشباب اهلا بالشباب
7: اهلا
3: يطول في عمرك يا امي يطول في عمرك بارك الله فيك
4: شفت السيد قداش يا سيدنا المنصف محبوب
3: ان شاء الله ان شاء الله
4: ما خير شي من محبه الناس
8: شفت اللي يلقاو مسؤول حنين وصادق يقربوا منه ويتعلقوا به بالضبط كما قاعدين نراو مع سيدنا المنصف
4: بارك الله فيك
7: تعيش يا سيدنا تعيش تعيش تعيش يا سيدنا
9: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي بطولة
10: صلاح مصدق حداد بوعلاق فتحي المسلماني لطفي العكرمي بشير الغرياني المنصف البلدي أنس العبيدي شهاب شبيل علي بن سالم منير العرقي خالد ناصف نجيبة بن عامر رفيعة بالحوت عزيزة بولابيار سندس حمو زينب أمين سحر الورغي بشرى السلطاني والحبيب بالحارث
9: ضيوف الشرف
10: كوثر بالحاج توفيق البحري نورهان بوزيان المنصف العجنقي عزيزة برباش كمال بن جيمة سنا بن طالب ومحمد الداهش
9: تمثيل
10: وليد الغربي صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات ومريم كريستو.
9: مستشار تاريخي عزيز باي.
10: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
9: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
10: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
9: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
10: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
9: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
11: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الكرام في برنامجكم الذي يعلي من شأن القيم الإنسانية النبيلة. حديثنا اليوم عن صفة تقرب بين القلوب وتعزز الروابط الاجتماعية، إنها قوة التعاطف. قد يختلط مفهوم التعاطف بالشفقة، لكنهما مختلفان. التعاطف يعني القدرة على فهم مشاعر الآخرين وتقدير تجاربهم حتى لو لم نمر بها بأنفسنا. إنه وضع نفسك مكان الآخر والشعور بما يشعر به. نصيحتي لكم اليوم هي أن تنموا في أنفسكم قوة التعاطف. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة، لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. ابدأوا بالاستماع الجيد للآخرين. عندما يتحدث إليكم شخص ما عن مشكلة أو تجربة، حاولوا أن تركزوا على فهم مشاعره بدلا من تقديم النصائح الفورية. اطرحوا أسئلة تظهر اهتمامكم بمشاعره، مثل كيف تشعر حيال ذلك. حاولوا أن تتخيلوا كيف سيكون شعوركم لو كنتم في مكانه. هذا التمرين يساعد على تطوير التعاطف. أظهروا تفهمكم لمشاعر الآخرين. قد يكون مجرد قول أتفهم ما تمر به له تأثير كبير في تخفيف ألم الشخص الآخر. كونوا مستعدين لتقديم الدعم العاطفي. أحياناً كل ما يحتاجه الشخص هو شخص يستمع إليه ويظهر له التعاطف. تجنبوا إصدار الأحكام أو إلقاء اللوم. التعاطف يتطلب تقبلاً لمشاعر الآخرين دون حكم. إن التعاطف يقوي العلاقات الإنسانية. عندما يشعر الشخص بأنه مفهوم ومتقبل، تزداد الثقة والتقارب بينكم. حاولوا أن تمارسوا التعاطف حتى مع الأشخاص الذين تختلفون معهم. قد يكون لديهم وجهة نظر مختلفة بناء على تجارب حياتية مختلفة. تجنبوا الانغماس في مشاعر الآخرين لدرجة الإرهاق العاطفي. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. التعاطف لا يعني تحمل أعباء الآخرين، بل فهم مشاعرهم وتقديم الدعم المناسب. تذكروا أن التعاطف هو أساس بناء مجتمعات رحيمة ومتسامحة. عندما نتعاطف مع بعضنا البعض، نكون أكثر استعدادا لمساعدة الآخرين والعمل معا لتحقيق الخير العام. علموا أبناءكم وأحبابكم قيمة التعاطف. شجعوهم على فهم مشاعر الآخرين وإظهار الاهتمام بهم. وفي الختام أيها الكرام، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم لتعزيز قوة التعاطف في حياتكم. تذكروا دائما أن التعاطف هو اللغة التي تترجم بها القلوب، وهو أساس بناء جسور المحبة والتفاهم بين الناس. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا متعاطفين، تكونوا إنسانيين. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق، تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنا والضياء ونشدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله. هل تساءلت أخي أن تكون من الذاكرين؟ هل تساءلت أختي أن تكوني من الذاكرين؟ هل تمنيت أن تكون من الذاكرين؟ وهل تعي معنى أن تكون من الذاكرين؟ ذكر الله عز وجل هو قوت القلوب التي متى ما فارقها صارت الأجساد لها قبورا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي نفس السياق يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ففي كل جارحة من جوارح الإنسان عبودية مؤقتة كالصلاة والصيام والحج والذكر، عبودية قلب ولسان وهي غير مؤقتة. والذكر جلاء القلوب وسقالها ودواؤها، وبه يزول الوقر عن الآذان والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء. والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. وبالذكر يصرع العبد الشيطان، وهو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل، والنسيان ترك بغير اختياره. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والذكر من حيث ما يذكر ثلاثة أنواع: ذكر الله وأسمائه وصفاته ومعانيها، والثناء على الله بها، وتوحيد الله بها، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان، وذكر الله تبارك وتعالى. تارة يكون بالقلب واللسان وهو أعلى الدرجات، وتارة يكون بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وتارة يكون باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة. أما ذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له، وذكر بعده به صار العبد مذكورا، كما قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والذكر على ثلاث درجات: أولاها الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية، والمراد بالظاهر ما تواطأ عليه القلب واللسان. فذكر الثناء نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذكر الدعاء نحو: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر الرعاية ما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب وأنسه بالله وثقته به، كما قال سبحانه: لا تحزن إن الله معنا. والدرجة الثانية الذكر الخفي، وهو الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات، ويكون بالتخلص من الغفلة والنسيان والحجب الحائلة بين القلب والرب سبحانه، وملازمة الحضور مع المذكور سبحانه، ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه، ولزوم القلب لذكر ربه. والذكر الحقيقي هو الدرجة الثالثة، وهو شهود ذكر الحق سبحانه إياك، فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي، حيث ذكره في من اختصه وأهله للقرب منه ولذكره فجعله ذاكرا له، فهو سبحانه الذي جعل الذاكر ذاكرا، والموحد موحدا، والكافر كافرا، والأبيض أبيض، والقصير قصيرا. فله المنة والفضل والعطاء والمنع، وله كل شيء، وبيده كل شيء، وهو رب كل شيء. وحقيقة ذكر الله هي تركيز اتجاه القلب إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت من الأوقات بالذكر والدعاء، وعند الأوامر والنواهي وسائر الأحوال. والهدف من ذكر الله هو إحياء جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وتوحيده وعبادته والتزام شرعه وطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قسمان: فرض ونفل. فكما أن الصلاة والصيام قسمان فرض ونفل، فكذلك هذا الذكر هو نوعان. فالذكر الحقيقي هو الالتزام بأداء جميع الأحكام والعبادات المفروضة في وقتها، والالتزام بجميع الأدعية والأوراد المشروعة طبقا لما ورد في سنة نبينا، وهذا هو الذكر الواجب. يؤدي المسلم ذلك كله معظما لربه، حامدا له، محبا له، خاشعا لربه، معتقدا بفضلها، راجيا من ربه الثواب عليها. أما الذكر النفلي فهو عبارة عن الأذكار المسنونة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ترسخ حقائق الأوامر الإلهية في القلب، وتنشط الجوارح لأدائها والإكثار منها والصبر عليها. فالذكر الحقيقي فرض واجب، ولا يمكن تركه، ولا الزيادة فيه، ولا النقصان منه حتى، ولا التصرف في كيفية أدائه أو تحديد أوقاته. أما الذكر النفلي فهو أمر اختياري مسنون يقوم به العبد المسلم في الأوقات المتبقية من أداء الواجبات والفرائض الشرعية، وذلك حتى يظل المسلم دائم الصلة بربه، وحتى لا يشتغل الإنسان بالأعمال التي تعنيه ولا تعنيه في حياته، وحتى يصل الإنسان إلى حقيقة الذكر لا بد من أمور: أولها بذل الجهود الممكنة لفهم القرآن وتدبره، وقراءة ما تيسر منه يوميا، إما آخر الليل أو قبيل نوافل التهجد. ومن لا يستطيع أن يقرأ فعليه أن يهتم بسماع القرآن من غيره، وعلى القارئ أن يقرأ بتدبر وتفكر ليتأثر قلبه فينشط للإيمان والخشوع والطاعات، معظما لربه وكلام مولاه، منفدا لأحكامه. والثاني المحافظة على هذه الأذكار الواردة في السنة يوميا، كأذكار الصباح والمساء، وأذكار أدبار الصلوات الخمس، والأذكار المطلقة مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثالثها الاهتمام بأداء الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأوقات والأحوال المختلفة، كدعاء دخول المسجد والخروج منه، ودعاء لبس الثوب، والدعاء عند دخول الحمام وعند الفراغ من الوضوء، والدعاء عند النوم وعند الأكل والشرب، وغير ذلك من الأذكار مما ورد في السنة النبوية الصحيحة. رابعها أن يتعود الإنسان على ذكر الله دائما، ويلازم ذكرا خاصا مما ورد في السنة المطهرة، وهذا التعود يجنب الإنسان اللغو، كما يجعله مستحقا للثواب والأجر، دائم الصلة بمولاه، ويختار من تلك الأذكار ما يناسب ظروفه وطبيعته، فيكثر مثلا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فله بكل واحدة يقولها شجرة في الجنة. أجل، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز من كنوز الجنة، وبذلك يصفو ذهنه ويخشع قلبه وينشط بدنه لطاعة ربه ولسانه لذكره ويسلم من أعدائه. وإنما كانت المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللباس والركوب وسواه، لما في مقارنة اسم الله من البركة. وقد لعن الله عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكلما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. ومن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. وهذا الذكر يا أخي ثلاثة أقسام، إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. فذكر الله باللسان أن تحمده وتسبحه وتكبره وتثني عليه وتقرأ كتابه. وذكر الله بالقلب ثلاثة أنواع، أحدها أن تتفكر في الدلائل الدالة على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثانيها أن تتفكر في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده، فتفعل ما يقربك إلى الله ويجنبك ما يبعده عنه. ثالثها أن تتفكر في أسرار مخلوقات الله وما له سبحانه فيها من الحكم. أما ذكره بالجوارح فيكون بأن يستعمل العبد جوارحه كلها في طاعة الله، لتكون جوارحه مستغرقة في الأعمال التي أمره الله بها وخالية من الأعمال التي نهى الله عنها. وذكر الله معناه استحضاره واستحضار عظمته واستحضار عظمة أوامره واستحضار عظمة وعده ووعيده في كل حين. فلا يتحرك حركة ولا يعمل عملا في ليل أو نهار إلا وهو يستحضر ربه ويذكره، وكل عمل خلى عن ذلك فلا روح له، بل هو كالميت. والذكر أفضل العبادات، بل هو الغرض المقصود من العبادات كلها، فإنها شرعت لتعين العبد على ذكر الله عز وجل، كما قال سبحانه وأقم الصلاة لذكري. والقلب للقلب بمنزلة الغذاء للجسم، فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم، فكذلك هذا القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكشف بها كربتنا وتؤنس بها وحشتنا وتغفر بها زلتنا وتزيل بها همومنا وترفع بها غمومنا.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: معمارنا
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. نوافذ المدينة، حارسة الذاكرة.
2: في زوايا المدينة العتيقة، حيث تتقاطع الأزقة الضيقة وتنسج الجدران حكاياتها، تقف النوافذ شاهدة على تحولات الزمن. بين الخشب المنقوش والمعدن المتشابك تختبئ أسرار البيوت وتنعكس ملامح ساكنيها، فتغدو كل نافذة ذاكرة للمكان وللحضارات المتعاقبة. المهندس المعماري منتصر جمور، مدير محافظة مدينة تونس بالمعهد الوطني للتراث، والباحثة جهينة بترعة، المسؤولة العلمية على مدينة تونس.
3: هي نوافذ تحمل عديد من التأثيرات متاع الحضارات اللي تتسمى الأصول متاع الشعب التونسي، اللي هي تواتر داخل المدينة العتيقة، واللي هي عندها الخصوصية والمميزات اللي ما عادش نلقاها في المباني الحديثة.
4: النافذة معماريا هو مصطلح يستعمل ليبين لنا فتحة في مستوى الجدار، وهذه الفتحة مختلفة من حيث الشكل، الحجم، المواد المستعملة لصناعتها ولوظيفتها.
3: وهي النوافذ هذه كما الأبواب تحمل الذاكرة متاع هالحضارات اللي تواترت هذية، وتعطينا كما المزيج اللي صار في الأنماط المعمارية والفنية، وهكذا تحمل معناها مميزات متاع الفترة معينة، مش كما الفترة الحفصية نلقى فيها تأثيرات معينة اللي هي موجودة على مستوى النافذة، مش كما التأثيرات اللي نلقاها موجودة في النوافذ اللي تبنيت داخل المعالم في الفترة العثمانية.
4: من بين النوافذ هي النوافذ المسطحة موجودة في مستوى الجدار، هي نوافذ عادة تفتح بواجهات الطوابق الأرضية، في غالب الأحيان تأخذ شكل مستطيل طولي، يمكن تكون زادة مربعة أو دائرية أو نصف دائرية، يحيط بهذه الفتحات الجدارية أطر من الرخام أو الكذال أو الحجارة. طبعا النافذة هي تأتي بالواجهات الأساسية للمبنى السكني أو الديني أو غيره، لتعكس مدى ثراء المالك الفضاء باعتبار استعمال مواد ثمينة، طريقة زخرف وحرفية في الزخرف ثمينة، كلها تعكس مستويات مختلفة لمالك الدار.
2: تعكس تفاصيل النوافذ في المدينة العتيقة هوية معمارية غنية تتشكل بحسب المنطقة والمرحلة التاريخية، فبعض المنازل نجدها مزودة بالمشربيات وهي هياكل خشبية دقيقة التصميم.
4: مشربيات أو مشربية هي سميت به تسمى نسبة إلى الإناء للمشرب اللي فيه الماء، لأنه يستفاد من النافذة بوضع إناء متاع ماء اللي هو مشرب الماء أو الإناء من الفخار فيه الماء، هذاك علاش سميت بالمشربيات أو المشربية.
3: أو بلغتنا الدارجة في تونس الجنارية. الجنارية هي تتمثل في نافذة كبيرة ضخمة تطل مباشرة على الطريق العام متواجدة في الطابق العلوي، أنها هي منها نافذة منها شرف تلعب دورين، يعني من الداخل هي تكون مهيئة بدكاكين تفتح مباشرة على الطريق العام. الدكاكين هذه كانوا يقعدوا فيها النساء ينظروا للطريق العام بدون أن يتم معناها رؤيتهم من المرة من الخارج. والجنارية هي بالنسبة لمواد البناء المستعملة بها هي الخشب والبلور، على عكس النوافذ الأخرى اللي نلقاو فيها مكون آخر هو الحديد المطروق اللي يحمل العديد من الزخارف التقليدية اللي نعرفوها داخل المدينة.
4: المشربية أتت من الفترة الأموية من الحضارة الإسلامية نحو القرن السابع والثامن الميلاد، وتواصلت مع تعاقب الحضارات مع الفاطميين مع الحفصيين إلى الحضارة العثمانية اللي عرفت كذلك نماذج عديدة وتصنيفات عديدة من هالمشربية هذه.
2: للناس النافذة في المدينة العتيقة وظيفة تجاوزت مجرد السماح بدخول الضوء وتجديد الهواء، فهي منفذ للتواصل مع الحي ومرآة تعكس العادات والتقاليد. كانت النساء يجلسن خلفها لمراقبة الحياة في الأزقة، وكانت مثل عيون خفية ترصد الحركة دون أن تفصح عن موقعها. هكذا حدثتني السيدة محسنة المرتدية السفساري والحافظة للعديد من الذكريات والحكايات.
5: المرأة ما يراهيش الراجل كيطل، حتى حد ما ينجم يراها، هي تشوف وحتى حد ما يشوفها، هذاك على سماها وقناري، خاطر مستورة القناري، يقعدوا ما في العشوية، يبداو كفما بنك تحت الشباك، يبداو قاعدين نساء مع بعضهم، كاس تاي ولا قهوة، وهم قاعدين اللي تشبك واللي تطرز واللي تعمل في كسة العروسة، كل واحدة وكل بصنايعهم، فماش مرأة في الدار بلاش صنعة، قناري، شباك الخراج، زلابية، لليوم الغدوة موجودين في الديار.
3: ونعرفوا اللي في المدينة عندنا تلاصق كبير جدا في المعالم، المصدر الوحيد للتهوئة الطبيعية والإنارة الطبيعية لمختلف الفضاءات داخل المبنى هو الفيناء، لذلك يتم استعمال نوافذ كبيرة الحجم نوعا ما مقارنة بالنوافذ الخارجية، وذلك لاستقطاب أكثر كمية من التهوئة الطبيعية والإنارة الطبيعية اللي هي من الشمس إلى آخره. معناها ديما في البناء نلقاو النوافذ اللي تفتح على الطريق العام هي نوافذ شت صغيرة الحجم، ويتم استعمال فيها الخشب اللي ما يتيحش الفرصة باش ننظروا شنو اللي موجود داخل الفضاء هذاك، ديما الحفاظ على خصوصية المكان.
2: تظهر النوافذ المزينة بالحديد المطروق، وهي تصاميم تعكس تفاصيل الحرف اليدوية التي تميز المكان.
4: ثراء وإبداع معماري وفني إلى جانب الإبداع الحرفي، باعتبار أن حرفة النجارة والحديدة والنقش على الجص والرخام وصناعة البلور وتشكيل تصميمات مختلفة على هذه المواد كان وجاء لخدمة العمار اللي منتشرة في المدينة، كما دار بن عبدالله، دار حمودة باشا، دار رمضان داي، هناك العديد من القصور، دار لسرم،
3: كذلك نوع آخر من نوافذ اللي نلقوه موجود في معلم فقط، معناها داخل مدينة تونس العتيقة، اللي هي مرتبطة بالعائلة الحاكمة في الفترة العثمانية، والنوع متاع النافذة ذي نلقوه متواجد داخل دار البي اللي هو نسميه قصر البي زادا كذلك، معناه اللي هو من العهد الحفصي، قصر هذايا هو مركز الحكم، منين البي وإلا الداي وإلا السلطان الحفصي كان يحكم في البلاد. تم استعمال نوع خاص ذات خصوصية من النوافذ، واللي هي النافذة هذه نلقاها متواجدة في الطابق العلوي للجدار المطل على سوق البشامقية سابقا، وحاليا اللي هو اسمه نهج سيدي بن زياد. خاصية متاع النافذة هذه اللي تخول للبي اللي هو باش ينظر للخارج وينظر للأنشطة وينظر للحركية اللي موجودة في الخارج، بدون وأن الناس المتواجدين في الطريق العام ينجموا يشوفوه ويكون مكشوف.
2: نوافذ المدينة العتيقة بألوانها المتنوعة تشكل لوحة حية تعكس تاريخ المكان، من الزجاج الملون إلى الخشب الباهت، كل نافذة تروي قصة مميزة.
3: بالنسبة للألوان نجم نلقاو النوافذ ذات اللون الأزرق، نجم نلقاو نوافذ ذات اللون البني، نلقاهم مستعملين بكثرة، اللون هذا مستعمل بكثرة سميه تيدو نيجر في القصور، كما قصر دار حسين، كما قصر دار الباي اللي هو مقر رئيس الحكومة إلى آخره، معناه نلقاو اللون هذا مستعمل داخل القصور الفخمة. ونلقاو كذلك فما زاد لون يتم استعماله بكثرة هو اللون الأخضر، وبصفة عامة اللون الأخضر الداكن نلقاوه مستعمل داخل الزوي، داخل الزوايا متاع الأولياء الصالحين وداخل المعالم الدينية، كما سيدي محرز مثلا، وعلى كما سيدي إبراهيم الرياحي، وعلى كما سيدي قاسم الجليزي، وهذا الكل يعاونا لتحديد التأثيرات والأصالة متاع المكون المعماري هذا، وقدش يحمل من ذاكرة وقدش يحمل من زخرف خلو هنا الحضارات السابقة، واللي في وقتنا هذا يلزم المحافظة عليهم النوافذ هذوما، لأنه هو مميز من مميزات المدينة العربية. ولكن هما إشكالية اللي صناعية اللي يخدموا هالنوعية هذه متاع النوافذ ما عادش موجودين، ولو موجودين بقلة قليلة. كما نذكر مثلا سوق الحديدين اللي موجود في باب جديد.
6: بالنسبه لي انا ما كامل، انا نخدم وحدي انا واحد. احنا رتنا على بابا اكثر من 40 سنه، ما فماش نقصت، ما عادش كيما قبل،
7: عادش موجودين صناعي، فما حاجات ما عادش موجوده. ما نجمش صناعي يخدم لك شباك زمني قديم ويقول لك زوز ملايين، اول حاجه ما تلقاش شكون يشري. اما فما لا ريستوراسيون، فما شكون يشري ويرم ويصلح ويقد ويحافظ عليه. انا ولد باب خضره، ولد حومه عربي، وتربيت في دار عرب. تهمني برشا التاريخ متاع تونس والتراث وتقاليدها، وخاصة الانتيكيتي. نحن ديما نقولوا الوبجيكتيف هو نخليه حاجات للأجيال الأخرى.
2: هنا خلف هذه الجدران وفي عمق الأزقة ما زالت النوافذ تحرس ذاكرة المكان. بعض القصص تروى وبعضها يظل حبيس الشقوق والسوايا، ينتظر من ينصت لهمسها. بأن الماضي لا يغيب بل يسكن في تفاصيل المكان.
1: كنتم مع نوافذ المدينة، حارسة الذاكرة. نص وإنجاز هند السعيدي، إخراج أنيس باللالونة.
2: معمارنا،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تداول اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الثلاثاء في 5 مشاريع قوانين واردة على البرلمان، وقرر إحالتها إلى لجنة المالية والميزانية، من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات كفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. تم ثلاثاء بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر تسليم إشعارات لتمويل مشاريع في قطاع تربية الماشية لفائدة 15 منتفعا، وذلك في إطار مشروع التنمية الريفية المندمجة بمنطقتي حزوة وتمغزة في القطاع الفلاحي. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الثلاثاء قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية، يضبط إجراءات وشروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر، ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدتها الثلاثاء على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 68 لسنة 16 و2000 والخاص بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. أخيرا ومن أخبار العالم، أدت موجة الحر القاسية التي ضربت غربي أوروبا شهر جوان الماضي إلى وفاة ما لا يقل عن 14,000 شخص، ما يجعلها واحدة من أشد الكوارث المناخية فتكا في القارة حسب ما أوردت مصادر إعلامية.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنفس الصبح وبدت بشائر يوم جديد، نرجو لكم فيه سعيا موفقا وعملا صالحا مقبولا وصحة وعافية في البدن والأهل والولد.

قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له إن يستغفر. وإن الرجل ليلبس الثوب فيحمد الله فما يبلغ ركبته حتى يغفر له. هكذا قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يحثنا على شكر النعمة.

مستمعي الكريم، لا تغفل وكن من الشاكرين الحامدين فضل الله تعالى. إن الشكر للمنعم أمر واجب لحفظ النعمة، كذلك إظهار النعمة والتحدث بها على سبيل الحمد والشكر لا على سبيل التكبر والتباهي أمر واجب أيضا. وأما بنعمة ربك فحدث. لذلك نقول دائما ونذكر بعضنا البعض بنعم الله علينا التي لا تحصى ولا تعد. الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعم، فبادر الشكر واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم.

مستمعي الكرام، نور الله صباحكم بالخير والأمل. يقولون ثلاثة أشياء يجهل مقدارها إلا عند فقدها، ألا وهي الصحة والقوت والأمن. ونحن بفضل الله تعالى في أمن ورخاء، فمن أراد البركة لنفسه في صحته وفي ولده وفي ماله فليشكر لربه المنعم دائما.

قال حكيم: عندما دخل إلى واحة لا تحوي إلا شجر التوت وسبح عقله متأملا، قال: سبحانك ربي، يأكل الدود أوراق هذه الأشجار فيخرج لنا حريرا، ويأكلها النحل فينتج لنا شهدا، وتأكلها النعجة فتأخذ منها لبنا ولحما، وتتناولها الغزالة فتعطينا مسكا، مع أن عصارة الأوراق بعد الهضم واحدة، فيا لها من قدرة ونعمة على الخلائق أجمعين.

ومن نعم الله على عبده مشهد مطلع الصبح ومنظر الشمس وهي تنسلخ من الظلمة وتولد من جديد، منظر يريح النفس ويبعث فيها حب الحياة وحب العطاء. فالنور يرسل النور إلى القلوب فتصحو، والإنسان العاقل هو الذي يفهم ويتمعن في بديع صنع الله تعالى ويشكر، يشكر ربه، يشكر البارئ المصور ولا ينسى. مستمع الكريم، أقولها وأقولها، لا تغفل وكن من الشاكرين الحامدين. أيها الإخوة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا
3: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة
4: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
5: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
3: قال إبراهيم بن عمر: خرج أبو نواس في أيام العشر يريد شراء أضحية، فلما صار في المربد إذا هو بأعرابي قد أدخل شاة له يقدمها كبش فاره، فقال: لأجربن هذا الأعرابي فأنظر ما عنده فإني أظنه عاقلا. فقال أبو نواس: أيا صاحب الشاة التي قد تسوقها، بكم ذاكم الكبش الذي قد تقدم؟
6: فقال الأعرابي: أبيعكه إن كنت ممن يريده ولم تكن مزاحا بعشرين درهما.
3: فقال أبو نواس: أجدت رعاك الله رد جوابنا، فأحسن إلينا إن أردت التكرم.
6: فقال الأعرابي: أحط من العشرين خمسا، فإنني أراك ظريفا فأقبضنه مسلما.
3: قال: فدفع إليه 15 درهما وأخذ كبشا يساوي 30 درهما.
6: وقال أبو حاتم البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل، وأحسن إزار يتزر به العاقل، والأدب صاحب في الغربة ومؤنس في القلة، ورفعة في المجالس وزين في المحافل، وزيادة في العقل ودليل على المروءة. ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره، لأن من غرس فسيلا يوشك أن يأكل رطبها، وما يستوي عند أولي النهى ولا يكون سيان عند ذوي الحجى رجلين أحدهما يلحن والآخر لا يلحن. وقال أيضا: الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر، إلا أن بعضه أفضل من بعض، ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمدر.
3: وجاء في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه في باب آداب الحكماء والعلماء: أوصى بعض الحكماء بنيه فقال: الأدب أكرم الجواهر طبيعة وأنفسها قيمة، يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجليلة، ويعز بلا عشيرة ويكثر الأنصار بغير رزية، فالبسوه حلة وتزينوا به حلية، يؤانسكم في الوحشة ويجمع لكم القلوب المختلفة. وأنشد الأصمعي: إن كان للعقل مولود فلست أرى ذا العقل مستوحشا من حادث الأدب، إني رأيتهما كالماء مختلطا بالترب تظهر عنه زهرة العشب.
6: وساق القاضي محمد بن محمد الحسيني في كتابه المجموع اللفيف هذه القصة، فقال: ذكروا أن فتى من أبناء فارس أصابته خصاصة، فرحل إلى ملك فارس فأقام ببابه حتى نفدت نفقته، فكتب رقعة إلى الملك فيها: الضرورة والأمل أقدمان عليك، وقلة الفائدة تمنعني من المقام ببابك، والرجوع بلا فائدة شماتة الأعداء، فإما نعم مثمرة وإلا لا مريحة. فوقع الملك في رقعته: بل نعم مثمرة، وتعجيل ثمرتها 1000 مثقال وعقد تأميل. فقال أبو الحسن بن سعيد: ما رأيت رجلا أوجز ولا أنصف من هذا، سأل فأوجز، وطلب فاستعطف وتنجز، فاستهدف لإسعاف أو أياس، وأنشد: سأمنح مالي كل من جاء طالبا، وأتركه وقفا على الفرض والقرض، فإما كريما صنت بالبذل عرضه، وإما لئيما صنت عن لؤمه عرضي.
3: وجاء في كتاب جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب لأحمد الهاشمي: وفد رجل من بني ضبة على عبد الملك بن مروان فقال: والله ما ندري إذا ما فاتنا طلب إليك من الذي نتطلب، فلقد ضربنا في البلاد فلم نجد أحدا سواك إلى المكارم ينسب، فاصبر لعادتنا التي عودتنا أو لا، فأرشدنا إلى من نذهب.
6: فقال عبد الملك: إلي إلي، وأمر له ب1000 دينار. ثم أتاه في العام المقبل فقال: يرب الذي يأتي من الخير أنه إذا فعل المعروف زاد وتمما، وليس كبان حين تم بناؤه تتبعه بالنقض حتى تهدما. فأعطاه 2000 دينار. ثم أتاه في العام الثالث فقال: إذا استمطروا كانوا مغازير في الندى، يجودون بالمعروف عودا على بدئ. فأعطاه 3000 دينار.
3: ومن أحسن الوصايا التي سمعت وقد أجاد قائلها فبلغ الغاية ما ذكره الكلبي، قال: لما حضرت عبد الله بن شداد الوفاة دعا ابنا له يقال له محمد فقال: يا بني، إني أرى داعي الموت لا يقلع، وأرى من مضى لا يرجع، ومن بقي فإليه ينزع، وليس أحد عليه بممتنع، وإني أوصيك بوصية فاحفظها: عليك بتقوى الله العظيم، وليكن أولى الأمور بك شكر الله وحسن النية في السر والعلانية، فإن الشكور يزاد والتقوى خير زاد، وكن كما قال الحطيئة: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لابد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد.
6: وجاء في كتاب مجمع الأمثال للميداني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبة له: إن أكيس الكيس التقى، وإن أعجز العجز الفجور، وإن أقواكم عندي الضعيف حتى أعطيه حقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق، فإنكم في مهل وراءه أجل، فبادروا في مهل آجالكم قبل أن تقطع آمالكم فتردكم إلى سوء أعمالكم. ومر به رجل ومعه ثوب فقال: أتبيع الثوب؟ فقال الرجل: لا، عافاك الله. فقال رضي الله عنه: قد علمتم لو تعلمون. قل: لا، وعافاك الله. وقال: أربع من كنا فيه كان من خيار عباد الله: من فرح بالتائب واستغفر للمذنب ودعا المدبر وأعان المحسن. وقال رضي الله عنه: حق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا.
3: وذكر محمد بن عاصم القيسي في كتابه حدائق الأزاهر: كان صياد يصطاد العصافير في يوم ريح، قال: فجعلت الرياح تدخل في عينيه الغبار فتذرفان، فكلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في ناموسه، أي في صندوق الصائد. فقال عصفور لصاحبه: ما أرقه علينا، ألا ترى إلى دموع عينيه؟ فقال له الآخر: لا تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى عمل يديه.
6: ونختم بهذه الطوفة والتي حكاها أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب أخبار الظراف. قال الأصمعي: أتيت البادية فإذا أعرابي قد زرع برا، فلما استوى وقام على سنبله مر به رجل من جراد، أي سرب من الجراد، وتضيفوا به، فجعل الأعرابي ينظر إليه ولا حيلة له، فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: ألمم بخير ولا تلمم بإفسادي. فقال منهم عظيم فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زادي.
5: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح في آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تقدست ذاته وتنزهت صفاته، نؤمن به أولا باديا ونتضرع إليه قريبا هاديا. أنعم الله صباحكم سادة المستمعين سيدات المستمعات، وبارك يومكم، حياكم وبياكم وأيدكم وآواكم. موعد اليوم في برنامجكم الصبح إذا تنفس مع خلق رفيع. من تحلى به رفعه الله، ومن تعالى عنه قسمه الله. هو خلق التواضع. تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. ملء السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. لو تذكر الإنسان كما يقول أحد الحكماء أنه تنتنه العرقة وتقتله الشرقة، وأنه خلق من تراب، وأنه يدفن تحت التراب، وأنه يبعث من تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لو تذكر ذلك لما تكبر ولما تجبر ولما تعاظم ولا تخايل. ومن القصص الجميلة في نبذ التكبر والحث على التواضع قصة المطرف ابن عبد الله. نهار من نهارات شاف راجل اسمه المهلب. الراجل هذا يزهو بنفسه، عجبته روحه، يتبختر في المشية متاعه، ولابس جبة متاع خز عليه الوهرة والريشة كما نقوله، ريشة الملوك والأمراء. كيراه كاكي يمشي في مشية متاع خويا لا أش قال. قال: يا عبد الله، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. أجاوبها الراجل هذا، جاوبها بلغة فيها تهديد وتوعد وحيرة. قال: ويحك، ألا تعرفني؟ مشيك عارف مع شكون تحكي؟ قال له: بلى أعرفك، كيفك أي إنسان، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. الكلمات هذه أثرت فيه، كان عندها وقع في النفس متاعه، ومضى هذا المتكبر منكسرا خاسئا ذليلا. تقول الرواية: ترك من يومها مشية التكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول قائل: زعم التكبر نوع واحد، وعلاش الإنسان يزمه يترك التكبر؟ التكبر ينجم يكون لجمال الإنسان الأخاذ، ينجم يكون السبب متاعه هو ماله الوفير، أملاكه التي لا حد لها. ينجم زاد يتكبر خاطر المنصب متاعه، خاطر وجاهته بين الناس، وتلقاها يتعامل مع الناس بأسلوب السخرية والتهكم، ويحس اللي هو أفضل منهم ويتنمر عليهم. ويظهر هذا مش في مشي تبرك، يظهر حتى في نظرته، حتى في طريقة المعاملة متاعه. ولا تلقاها إنسان مشهور برشا ما يحبش يظهر في الأماكن العامة. ومن أغرب أنواع التكبر تكبر بعض الفقراء وأهل الخصاصة. شنو اللي يصير؟ يتحول عندهم وكل المشكل وكل عقدة متاع النقص، العقدة تولي متاع التفوق متاع استعلاء. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: شيخ زان، قد المفروض هو شيخ تجاوز المرحلة هذه، وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل هنا هو الفقير، وذلك علاش في الآية المباركة: ووجدك عائلا فأغنى، أي وجدك فقيرا فأغناك. والتكبر مستمعين الأكارم خصيصة ربانية لا تنبغي لأحد من خلقه. يقول قال هاو ربي من أسماء الحسنى المتكبر. إذا من مفروض احنا نتأسوا بها، نقتدوا بها. ايش نقولوا لهنا؟ التكبر عند الله فضيلة وعند الإنسان رذيلة. ربي كي يتكبر على الطغاة والمفسدين والمتجبرين في الأرض. أما أنت لو كنت تكبر وعلى خاطر النفس متاعك الضعيفة وخاصة الغرائز اللي عندك، التكبر متاعك تيولي رذيلة ويولي فيه مضرة للعباد وزهو بالنفس. وذك علاش في الحديث القدسي الجليل يقول ربي عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، صيغة مجازية لبستي، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من الكبر والمتكبرين، وزيننا وإياكم بتواضع المؤمنين، وأدامنا وأدامكم سالمين غانمين.
0: والصبح إذا تنفس. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. باقة الصباح، باقة الصباح. باقة الصباح. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من باقة الصباح.

الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه أو الذي نريد نسيانه، ولكن ألا يكفي أن تذكرنا بأجمل ما فيها، بأنها ما زالت باقية فينا وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا.

يقال كما تذوب الأحجار في الأحماض هكذا تتلاشى الذكريات في الأيام والمسافات، والذكريات الجميلة أصبحت تأتي على هيئة وجع.

كم نحتاج مستمعينا إلى تلك الذكريات حينما تأتي من بعيد بعد وقت طويل، من يذكرنا بها ويسترجعها معنا، ومن يرمز إليها، ومن يقول لنا اطمئن فلست وحدك الباقي على الود، ولست وحدك من يتذكر اللحظات الجميلة والمواقف الجميلة ويحن إليها ويتمنى استرجاعها معك.

مستمعينا، ما أجمل الحياة عندما تكتسب أصدقاء أوفياء لا يجيدون التصنع ولا يتلاعبون بالأقنعة، فتبقى ذكرياتنا معهم رمزا لكل شيء جميل. قد نتذكر كيف كنا نذهب إلى المدرسة مبكرا، نضحك في الفصل، نحاول أن نزعج العالم في ذهابنا وإيابنا، نشاغب جدا في القسم ونحاول لفت الانتباه، نأكل في الحصة، نحاول مساعدة بعضنا البعض في الامتحانات، نحاول تكوين العصابات ومبدأ الشلة في القسم. ربما هي كلها صور جميلة تبقى في الذاكرة.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير أخوتي فلاحات، أخواني فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله هنشوفوا تغطية العرجين بالنسبة للدقلة. عملية تغليف العرجين من بين العمليات الهامة باش بعد المجهود الكبير متاع الفلاح على طول العام نتحصل على تمور تكون الجودة متاعها باهية وتنسينا فك التعب اللي تعبناه وتعوضنا المصروف اللي صرفناه. التغليف يكون بالبلاستيك أو الناموسية للحماية من أمطار الخريف من أواخر شهر جويلية حتى لشهر سبتمبر وقت بداية نضج الثمار. نأكدوا على تركيب الناموسية في الأوقات المناسبة باش تتحقق الفائدة من استعمالها. بالنسبة للفوائد من استعمال الناموسية للتغليف، أول حاجة الحماية من الحشرات وخاصة دود التمر، واللي الأغشية متاع الناموسية تمنع الحشرة هذه البوفرفتو من الدخول للعرجين والتبييض على التمر، الشيء اللي يتسبب في الإصابة بدود التمر. كذلك تسهيل عملية الجني والمحافظة على أكبر قدر ممكن من الصابة في شكل شماريخ. عندنا زادة الحماية من التقلبات المناخية وخاصة الأمطار، الأغشية هذه راهي تعزل التمور وما تتعرضش بصفة مباشرة للأمطار اللي تنجم تتسبب في فسادها في صورة نزولها بكميات كبيرة في مرحلة ما قبل النضج. تنجم زادة تحمي من العرجين من الرياح الرملية القوية اللي تنجم تخلف أضرار على كعب التمر وتنقص برشة من انتياح التمر بالرياح القوية. توا كيفية تركيب الناموسية، بعد ما قمنا بالتدلية متاع العرجين كما تحدثنا عليهم في شهر جوان اللي لازم يكون في الوقت المناسب باش نحمو العرجين من خطر التكسر وتسهيل عملية التغليف بالناموسية، على خاطر العرجين المركبة على الجريد بالطريقة التقليدية ما نجموش نغلفوها. بعد وقعت برشة تجارب على أنواع الأغذية بالنسبة لحماية عرجين التمر اللي كانت بلاستيكية بيضة ولا ملونة وكاغد كرافت، أو أثبت التجارب صلوحية والجدوى الكبيرة متاع الناموسية اللي نستعملوا فيها في الوقت الحاضر اللي هي موجودة حاليا. إما يلزم اتباع الطريقة الصحيحة لتركيبها. أول حاجة لازم الرقاي للقيام بعملية التغليف يتأكد من سلامة السدل باش نضمنوا السلامة متاع البشر. يجب يكون السدل ملفوف على الجزء متاع النخلة الكل، ما يلزمش يتساهل في تثبيته في أقرب الجريتين ولا الركاب، راهو يشكل خطر كبير، ينجم الحبل ذاك يزلق ولا قدر الله الرقاي ينجم يكون في وضعية مشباهي وربما حتى يتيح. وقت يطلع معه الكمية الكافية من الناموسيات وينجم يحطهم في شكارة ولا في ناموسية منهم. تدخيل العرجون في الناموسية وحسن ربط غشاء الناموسية حول السباطة في شكل وردة بهدف منع مياه الأمطار من التسرب إلى داخل العرجون. ما يلزمش نقطع الناموسية من اللوطة على خاطر يولي يسمح بدخول الفرش دود التمر للعرجين، ونخلو كانك الفتحة الصغيرة اللي هي موجودة بطبيعتها كما مخدومة باش يقع إذا كان ثم بلح ولا حاجة تيح يهبط لوطة. وتوا ما بقالي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام السادسة صباحا، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم. في إطار دعم البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، تم أمس إبرام الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة قسم الاستعجالية بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة بكلفة جملية تقدر ب 1.1 مليون دينار، وحددت مدة إنجاز الأشغال ب 180 يوما. واصلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية في اجتماع عقدته أمس نظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. ينتظر أن تستقطب الدورة الثالثة من متدات تونس الدولي التي ستنعقد في 21 من جويلية الجاري بتونس تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، أكثر من 2300 مشارك من 150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة في هذه التظاهرة. أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن اليوم الأربعاء 15 من جويلية هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الخاضعين للنظام التقديري. أدت موجة الحرارة الكبيرة التي ضربت غرب أوروبا شهر جوان الماضي لوفاة ما يقل عن 14 ألف شخص، ما يجعلها واحدة من أشد الكوارث المناخية فتكا في هذه القارة. وأخيرا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استئناف الحصار البحري على إيران، وقبلها بوقت وجيز أعلنت استئناف الضربات الجوية مع استمرار التصعيد، فيما نفذت طهران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ نحو قواعد أمريكية في المنطقة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
9: ستة وثلاثة دقائق اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026. صباح الورد صباح النور، مرحبا بكم وسامعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. نهاركم زين ونهاركم مبروك كالعادة من توا حتى للتسعة ونص، رفقوكم في نسائم الصباح مع الفقرات القارة ومع المتابعات والاستضافات ولقاءات اللي اخترنا هذا اليوم. إن شاء الله نهاركم زين، كيكم فتنية سيسر واحكم طريقة سليمة لكم الكل وين ما كنتم موجودين إن شاء الله، وإن شاء الله يوم الكل خير كل بركة كل توفيق وكل تحقيق أمنيات وتحقيق الأهداف. يرافقني في الجانب التقني صدقي عرفة، في الجانب الرقمي يرافقني عبد بيمولة، وبسمع ماري من أمام الميكروفون. تابعونا حتى التسعة ونص مع آخر الأخبار والمتابعات ولقاءات، باش ننطلقوا بالأغاني التونسية كالعادة، وهذا لطفي بوشناقة.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي.

0: تتعبها.
1: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
2: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

اللهم في هذا اليوم المبارك نسألك أن تنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتيسر أمورنا. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا فاحفظنا بحفظك واعطنا خير هذا اليوم واصرف عنا شره يا رحيم يا رحمن يا رحيم. آمين يا رب العالمين. اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 موافق ل 1 من صفر 1448 هجري.

أعلن يوم أمس مفتي الجمهورية سيد هشام بن محمود في بلاغ صادر يوم أمس 3/14/2026 عن ديوان الإفتاء أنه اليوم 4/15 جويلية هو المتمم لـ30 من شهر محرم 1448 هجري، وأنه الخميس 16 جويلية هو مفتتح شهر صفر 1448 هجري. إذا اليوم هو 30 صفر 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صبح كانت 3:38 دقيقة، شروق 5:21 دقيقة، الظهر بشيكون إن شاء الله نصف النهار 38 دقيقة، العصر 4:17 دقيقة، المغرب 7:43 دقيقة، والعشاء بشيكون إن شاء الله 9:23 دقيقة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

كانت هذه روضة عبد الله وصلتنا ل 26 دقيقة. صباح الخيرات لكم كل مستمعينا، ويد ما كنتم واصلين معكم حتى للتسعة ونص. نعطيكم فكرة أولية على طقس اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026. طقس حار قليل السحب بأغلب الجهات، الحرارة في ارتفاع مع ظهور الشهيلي، البحر قليل التراب والريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. ووفق المعهد الوطني لرصد الجو، الحرارة اليوم بعد الظهر تتراوح بين 33 و 46 درجة وتصل إلى 47 درجة بكل من توزر وجندوبة.

الأجندة الإذاعية 6:34 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعينا. إن شاء الله يوم الكل وتوفيق للجميع، سيسر وحكم وين ما كنتم. وتحية الناس يسمعوا فينا هما في الخدمة، إن شاء الله برزق الحلال للجميع. نعطيكم فكرة على أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم 4/15/2026. بعد نسيم يجيكم رمزي أفضل في المرايا من 10 حتى نصف النهار مع الفقرات القارة، أخبار 24 ساعة، الحديث عن المناطق اللي شهدت انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب، كذلك مركز التكوين المستمر مع السيدة سنة مزوزي. وكما نعرفوا انه باش يكون ثم حديث على التكوين والتشغيل ومختلف المتابعات اللي باش تتبعوها اليوم مع رمزي في المرية من 10 حتى نصف النهار. المسابقات واجواء المسابقات والجوائز مع فتن شيري من نصف النهار الماضي ساعة مع خليك ربح، ثم دندنة أو شارع الفن مع فاتن خليفة من الماضي ساعة حتى الثلاثة مع أخطر مختارات موسيقية وأجواء الموسيقى مع فاتن خليفة. صيفك على كيفك مع رياض دبوبي من الخمسة حتى الثمانية مع الفقرات القارة. المصائف شكون مشاركة جهة قفصة في المصيف الوطني للشباب، الحديث مع شاعر علي منصوري لتقديم ديوانه جديد، وكمل مع الفقرات القارة فرشيكا والشموسة الذكية والباراسول. ضيف الصيف الممثلة والمخرجة المسرحية فاطمة الفالحي للحديث عن مشاركتها في موسم الهجرة إلى المسرح، وبقية المتابعات في برنامج صيفك على كيفك. لما تلحبها باليوم تأمنها نهاد الدلي من 10 حتى نصف الليل، لما في ضيافة السيدة هويم الأسود من سوق الفجر من قفصة، أستاذ موسيقى وصاحبة نادي غنائي نسائي بقفصة. تقريبا هذوما أهم المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: حظك اليوم.
2: حظك اليوم.
3: إذن اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 نعطيكم فكرة على حركة الكواكب والأبراج. بالنسبة لليوم يتواصل تراجع عطارد في برج السرطان، وكنا حكينا أنه هذه الفترة غير جيدة بالنسبة لبداية والتوقيع. كذلك عنا المشتري في الأسد، عنا القمر الآن يولد في الأسد، وبش تنتقل الشمس لنهار 22/7 للأسد، وهذا معناها يخدم برشا الأبراج النارية والأبراج الهوائية. قمر الأسد طاقته اليوم جيدة جدا، المشتري والقمر وبش تجي شمس للأسد، هذا شنو يوضح لنا؟ أنه معناها يحب الاهتمام بنفسك الفترة هذه، تحب الظهور، أنك تعبر عن نفسك، تحب الجمال، المشاعر الصادقة، جرأة في الحب، الكلام الواضح والصريح والظهور. تقريبا هذه هي الفترة بالنسبة يعني شنو يلزم نعمله احنا في الفتره هذه. خلينا نبدو بالابراج وخلينا نبدو بالاسد. خروج القمر من برج السرطان ودخوله في الاسد، برج الاسد للقمر يدخل دارك مانحا اياك كاريزما استثنائيه استغلها في قياده مبادره جديده. الدلو القمر يقابل دارك مسلط الضوء على شركات، فرصه لتوقيع عقد هام او تعميق رابطه عاطفيه بالصدق. برج عقرب طاقة مهنية عالية تخليك في موقع المسؤولية، حافظ على هدوءك المعتاد لتجاوز أي ضغط طارئ بنجاح. برج الثور تركيز على شؤون العقارات أو العائلة، يوم مناسب جدا لحل مسألة منزلية كانت معلقة منذ فترة. برج الحمل خبر سار يخص طفل أو مشروع شخصي يملأ قلبك بالبهجة. برج الميزان حراك اجتماعي واسع يفتح لك أبواب جديدة. برج السرطان القمر يغادر دارك ليركز على وضعك المالي، فرصة لزيادة دخلك أو استثمار رابح يلوح في الأفق برج الجدي تحول عميق في طريقة تفكيرك تجاه مسألة مالية، تخلص من قلق قديم بفضل وضوح الرؤية. برج العذراء فترة هدوء تسبق العاطفة الإيجابية، استغل اليوم للتخطيط بعيدا عن الأضواء. برج الجوزاء اتصالات هامة ورحلات قصيرة مثمرة، ذكاؤك في الحوار يجنبك سوء فهم مع أحد المقربين. برج القوس فرصة للتواصل مع جهات خارجية. برج الحوت إنجازات ملموسة في محيط العمل ترفع من أسهمك، اهتم بتنظيم وقتك لتوفير طاقة لجسدك. تقريبا هذوما كل الأبراج بالنسبة لليوم. كما ذكرت خروج القمر من برج السرطان ودخوله لبرج الأسد يخدم برشا الأبراج النارية والهوائية. عموما الفترة هذه كلها خاصة آخر جويلية فترة جيدة لكل الأبراج.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة. في أجندة ثقافة أعطيكم فكرة على أهم المواعيد الثقافية، وخاصة نركز على المهرجانات، وننتقل بجابس مهرجان جابس الدولي في دورته 41، يحمل الانطلاقة باش يكون بعرض يحمل عنوان لواعج صوفية لصالح بكاريا 31 جويليا، عرض من إنتاج جمعية المهرجان، واختتام باش يكون مع كل من ريان يوسف ودر الفورتي يوم 24 أوت. إذا الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي تقام تحت شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد، مسبوقة بندوة فكرية يومي 29 و30 جويليا تحمل عنوان أفق التحديث في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق تقدم 70 عاما من الاستقلال، لماذا تراجع مشروع التحديث. أما العروض الموسيقية تنطلق 31 جويليا لواعج صوفية صالح بكار، 2 أوت مسرحية تبسيل لفنان جعفر القاسمي، عرض البصة من الجزائر 4 أوت مسرحية بابا نويل للفنان صابر وسلتي نهار 5 أوت، عرض الزردة للفنانة نجلة تونسية 6 أوت، 7 أوت وليد الصالحي وولد الطلياني مسرحية لسفيان الدهش ولبنى سديري ونور الدين بوحجبة باش يكون نهار 9 أوت، كازو نهار 10 أوت، نوردو نهار 12 أوت، عرض لياسين الصالحي ما يضحكنيش نهار 13 أوت، شيرين النجمي حاضر نهار 14 أوت، والفنانة يسرى محنوش نهار 17 أوت، كريم الغربي مسرحية الفيزا 18 أوت، أمينة فاخت حاضر نهار 19 أوت، نور شيبة 20 أوت، و 21 أوت صابر باعي، يوسف درة الفورتي وريان يوسف باش يكون حاضرين النهار 29 أوت. موصلين مع المهرجانات ونتحدث على مهرجان العباد الدولي بسبيطلة من 24 جويليا حتى 26 أوت 2026. إذن بشكون 14 سهرة فنية حاضرة في هذا المهرجان، العروض بشكون الافتتاح بعرض ترجو برق للفنان عدين الهلالي، والاختتام 22 أوت بشكون مع الفنانة يسرى محنوش. إذن الدورة هذه بشكون فيها حاضر الراب يسهر مع الفنان جنجون نهار 4 أوت، كازو نهار 20 أوت، ومرتضى الفتيتي باش يكون حاضر نهار 19 أوت، زياد غرسة باش يكون نهار 28 جويليا، وعرض جديد الرقوبة لنور شيبة نهار 15 أوت، ألفة برمضان باش يكون حاضرة في مهرجان العباد الدولي نهار 16 أوت، والفنان وليد التونسي باش يكون حاضر مع جو الفن الشعبي نهار 5 أوت. كذلك باش يكون ثم عروض مسرحية، وبشكون بمسرحية تبسي لجعفر القاسمي بشكون حاضر نهار 17 أوت، وعروض كذلك مسرحية أخرى وعروض خاصة بالأطفال. هذا بالنسبة لمهرجان العباد الدولي في دورته 45. في قبلي المهرجان الدولي الصيفي بقبلي بشكون حاضر من 30 جويليا حتى 7 أوت 2026 ب برمجة متنوعة، عروض فرجوية مسرحية وحفلات موسيقية شبابية ترابية وراب وفولكلور وتراث كذلك، وبخلاف العروض الخاصة موجهة للأطفال باش ناخذوا بطبيعة في الأيام القادمة برمجة مفصلة حول المهرجان قبلي الدولي الصيفي من 30 جويليا حتى 7 أوت 2026.

القطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بولاية قفصة، مركز التكوين المستمر بقفصة التخصصات والأفاق، اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: السابعة صباحا، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. في القصرين انطلقت البارحة فعاليات الدورة 33 من مهرجان تالا الصيفية، والتي ستتواصل لغاية 23 من جويلية الجاري، متضمنة 5 عروض فنية ومسرحية، وذلك بمسرح الهواء الطلق بتالا من ولاية القصرين. نظر مكتب مجلس نواب الشعب في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والشؤون التونسيين بالخارج والهجرة خلال جلسة عقدت أمس على مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. دعا وزير التربية نور الدين النوري أمس في افتتاح أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية إلى ضرورة الشروع الفوري في إعداد مختلف ملفات العودة المدرسية، موضحا أن الوزارة منفتحة على مختلف المقترحات. في أحوال الطقس، يكون الطقس اليوم حارا بأغلب الجهات مع هبوب رياح الشيلي في مناطق الجنوبة، ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي فإن درجات الحرارة بعد الظهر تتراوح بين 46 إلى 33 درجة، بينما تصل إلى 47 درجة بكل من توزر وجندوبة. إلى أخبار العالم الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات على إيران ستستمر في الفترة القادمة، وأكد أنها ستتوسع نطاق هذه الضربات الأسبوع القادم لتشمل محطة الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا مع بلاده. هذا وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات موقع تمركز مقاتل F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
4: معك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
4: نسائم الصباح.

أحوال الطقس 7:05 صباح الورد. مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم زين. اليوم الأربعاء.

0: اليوم قلنا تتواصل درجة حرارة مرتفعة القصوى باش تكون بين 43 و 47 درجة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيدي، مع المناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 38 و 42 درجة. الرياح تتواصل تيارات جنوبية ضعيفة فمعتدلة تتجه لمحل آخر النهار من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، بالتالي نتعدل شيئا ما، يعني تلطف الأجواء قرب السواحل. البحر إن شاء الله باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي. اليوم فما إمكانية أن السحب تتكاثف آخر النهار في المرتفعات الغربية، ممكن حتى تكون فما بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. يوم الخميس يوم الغد تواصل كيف كيف طقس حار، الريح تكون من القطاع الشمالي، يوم الغد بحر أيضا هادئ إلى قليل الاضطراب، ممكن باش يكون فما تراجع طفيف غدوة في درجة الحرارة قرب السواحل الشرقية وين باش تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة. تتواصل المرتفعة في بقية المناطق بين 42 ممكن حتى توصل 48 درجة في توزر يوم الغد. في القيروان أيضا ظهور الشهيدي متواصل يوم الغد. يوم الجمعة هذية في الموجة هذية تاع الحر هو أصلا نهار ممكن، معناها حتى كان باش نسجلوا ارقام قياسيه باش تكون نهار الجمعه. ثم يوم السبت حراره ان شاء الله باش تكون نجم نقولوا في انخفاض طفيف، لكن في الحقيقه هي باش تتواصل مرتفعه في اغلب المناطق. ثم ايضا امكانيه نهار السبت لتكون خلايا رعديه في المرتفعات الغربيه بعد الظهر واخر النهار تكون مصحوبه ببعض الامطار. وفي هذا الكل يبقى العنصر الإيجابي هو البحر اللي كامل الأسبوع باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب.
1: صح عليكم انتم
0: هذا
1: اللي
0: بحر
1: عندكم البحر
0: مرحبا
1: أنيس
0: بكم بحرين
1: ورب يعين الناس الجنوب خاصة والشمال الغربي اللي عندهم سخانة مش عادية، معناها 46
0: ربي
1: و47
0: يعطينا
1: درجة.
0: ما نسيخه بس ما إن شاء الله ربي
1: إن
0: يعطينا
1: شاء الله ربي
0: نسيخه.
1: يعطينا
0: شكرا على
1: باللطف
0: حسن
1: ورب.
0: الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا لك سي أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، يومك سعيد وإلى اللقاء. بطبيعة ردوا بالنا الأيامات هذه، نحاولوا إذا كان نجموا ما نخرجوش خاصة بارتير من ال 11 هكاك حتى ال 5 6 نحاولوا، إذا كان معناش قضية مهمة الناس اللي تخدم كل ربي يعينها. إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطينا باللطف.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: أخبار النت.
1: أخبار النت.
0: أخبار النت.
2: 7:17 صباح الخيرات لكل مستمعينا وين ما كنتم. نشوفوا شنو ثم في الأخبار الإنترنت وشنو تبعنا يوم أمس. حاضر معايا في الاستوديو رمزي أفضل. صباح الورد. مرحبا بك رمزي.
3: صباح النور بسمة. صباح النور لكل مستمعين ذات قفص.
2: إذن أهم خبر تقريبا صدور قرار انتفاع بمنح لأطفال القمر والمصابين بحساسية ضد الجلوتين. صدر بالرائد الرسمي يوم أمس عدد 70 قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات وشروط إسناد منح التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص اللي هما معروفين بأطفال القمر ومنح التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية القمح أو ما يعرف بحساسية ضد مادة الجلوتين. قرار مشترك اللي يلزم اللي معناها يهمهم الأمر يتقدموا بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بالقرار هذا وتقديم جميع الوثائق الطبية اللي تثبت الإصابة بمرض كوزدرودم هكا اللي هو أطفال القمر أو بمرض حساسية الجلوتين. إذن هذا القرار شنو ينص على إسناد منحة مالية شهرية بقيمة 130 دينار لكل فرد بعنوان تكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية لأطفال القمر وكذلك 130 دينار لكل فرد بعنوان تكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الغذائية بالنسبة لمرضى حساسية القمح من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجل ببرنامج الأمان الاجتماعي.
3: أكيد بسمة أنه القرار هذا صار عليه جدل قبل ذكره في مجلس النواب الشعب وبرشا صار نقاش كبير خاصة التكلفة الكبيرة لأصحاب الأمراض هذه أنه تكلفة خاصة مرضى السلياك لأنه غالية برشا المواد اللي يستهلكوا فيها. تلقى كيلو مكرونة مثلا ب7000 8000 مش موجود كسكسي كيف الحاجات اللي يأكلوها هم مرضى السلياك وهو مكلف جدا وعديد العائلات تعاني إضافة إلى نقص في هذه المواد. وصار نذكره في النقاش ميزانية الدولة في أواخر السنة الفارطة كان نقاش كبير داخل مجلس النواب وثم الاقتراح 30 دينار نذكره وصار جدل كبير ياسو قالوا 30 دينار ما تجيب حد شيء
2: ما تعمل حد شيء
3: بالنسبة لمريض يستهلك في مواد هذه غالية برشا بالنسبة لمرضى السلياك وأيضا حتى بالنسبة لأطفال القمر راهو مصاريف كبيرة برشا. هاول البارح كي هبط برشا تفاعلات 130 دينار به يقول لك خير من بلاش
2: خير من بلاش 130 دينار تقضي حاجة
3: تعاون شوية. فرحة البارحة كبيرة للأطفال خاصة بالنسبة للعائلات اللي عندهم أطفال لأنه الأطفال ديما عندهم مصاريف أكثر من الكبار. إن شاء الله تتحسن في السنوات القادمة إن شاء الله تحل مشكل صغير 130 دينار ذي وأيضا إن شاء الله تتحل في السنوات القادمة تتزاد لما لا توصل لحتى 200-300 دينار لأنه كما قلنا راهو مكلف جدا المواد الأساسية اللي استعملوها بالنسبة لمرضى السلياك أو بالنسبة لأطفال القمر.
2: بدرة طيبة برشا إن شاء الله تتحسن كما كنت تحكي وكذلك إن شاء الله تكون العقبة ربما للناس اللي عندهم أطفال اللي عندهم مشاكل تعلم مشاكل توحد هذوما اللي قاعدين يصرفوا برشا على صغارهم يطلبوا عناية يطلبوا حصص معينة يطلبوا متابعة لسنوات زادة. إن شاء الله على كل تنظر الدولة في مختلف المقترحات اللي جهة فيما يخص المنحة اللي تنجم تعاون العائلات على المرض وبصفة عامة معنى الأمراض بصفة عامة. خلينا نمشوا للطقس. طقس معناها موش عادي الأيام هذه طقس بصراحة سخانة برشا توصل 47 اليوم وغدوة ربيعين الناس الخدامة كل أمس كان ثم حريق في فرنانة كان ثم حريق وإجلاء عائلات ومعناها مروحية عسكرية تعاضد جهود الأطفاء بالنسبة لفرنانة وشوفوا احنا جندوبة ديما تصير فيها الحراق وخاصة شمال غربي رمزي.
3: أكيد ارتفاع درجة الحرارة كبير وأيضا أدى إلى المشاهد شفناها قاعدة تدور برشا شبكة التواصل الاجتماعي مشاهد الحراق اللي كانت في زغوان نذكر وفي سليانة البارح في
2: غابات
3: الثلاثاء غابات بوهرتما في ولاية جندوبة. أيضا ثمة تخوفات من قوة الرياح من خوف اتساع رقعة النيران وصعوبة السيطرة عليه. نعرف أن المناطق هذه حكينا فيها قبل مناطق جبلية وتضاريس صعبة يعني صعوبة كبيرة بالنسبة للحماية المدنية
2: وفيها ثروات زادة طبيعية راهي أشجار وغابات الصنوبر ومعناها
3: مئات الهكتارات يعني قاعدة تضيع. أيضا تدخلات برشا قاعدين يدوروا في تصاور طائرات إطفاء تابعة للجيش الوطني تساند جهود إخماد الحريق في معتمدية فرنانة تابعة لولاية جندوبة ومجهودات كبيرة وكبيرة برشا من الحماية المدنية برغم من ارتفاع درجات الحرارة وكما قلنا هبوب الرياح لأنه قاعدين يحاولوا يسيطروا على الحريقات وما يقربش للمناطق السكنية في هذه الولاية.
2: رمزي نتحدثوا على الصيف وتحدثوا على البحر ونحكوا على الحرارة لما برشا ناس تنتظر في الصيف باش تمشي للبحر وتمشي تصيف خاصة من المناطق معنا الداخلية. في نابل إلى غاية يوم الاثنين تم تسجيل 23 حالة غرق من بينهم 8 حالات وفاة الله يرحمهم. معناها عدد كبير يعتبر معناها في من بداية المصيف برشا يعني تم خلال نهاية الأسبوع الفارط تسجيل 10 حالات غرق بشواطئ مختلفة منهم 3 وفيات. هذا في
3: إن شاء الله ربي يرحمهم. وأيضا لابد من الالتزام بالتحذيرات الموجودة من الحماية المدنية. في كل شط تلقى ثم علم أخضر ولا أحمر بتاع ممنوع السباحة ولا بتاع السباحة. إذا كان أحمر يعني علاش على بال تدخل علاش ربما يخلوا في صغارهم يدخلوا ويدخلوا ويبعدوا شوية. رو الحماية يقولك موجود يعني سباحين أو سباح المنقذ مش في شط كبير برشة ما نجمش رو يراقب يعني مئات خاصة توف مع ارتفاع درجة الحرارة ما نجمش يراقب مئات بتاع الناس قاعدة تعوم في الشطوط هذية. رو حتى العائلة وحتى الشباب توا يلزم ما يكونش يعني اندفاعي ما يكونش يعني
2: يركز شوية ويرزل يعني معناه فاش قام
3: يعطيك فاش قام يبعد مثلا
2: يستعرض هكا في معنا قدرات ومعنا في السباحة وفما شواطئ ما فيهاش منقذين راهو ثم شواطئ ما فيهمش
3: فيه يعني. تلقى ثلاثة أربع منقذين في في أكثر من
2: مسافة طويلة
3: من 1000 مثلا ولا 2000 واحد قاعدين يعوموا في البحر وخاصة المنقذين يركزوا دي مع الأطفال الصغار العائلات اللي عندها دور مهم الشباب أيضا أنه لابد أن يكون واعي ويحترم على الأقل لأنه تلقى علم أحمر يعني ممنوع السباحة والناس قاعدة تعوم أنا نشوف فيها تصاور وفيديوهات علم أحمر عباد قاعدة تعوم وهذا خطر
2: هذا هم هذوما هم الشباب اللي قاعدين يستعرضوا في السياقة مع على الموتورات وقاعدين يمشوا بين الكراهب وقاعدين بالحق معناها راهو مهم برشا انه الشباب يكون واعي راهو معناها الله اللي يقدر معناها تحرم امك وابوك وعائلتك منك معناها لمجرد تهور مثلا ولا يبدا معناها شط معناها البحر يبدا هيج الطقس ماهوش مناسب هذا هو. على كل رب ان شاء الله يهديهم وربي يرحم اللي توفوا
3: ان شاء الله نتمنى السلامه لكل
2: ان شاء الله يتعدى الصيف كله سالم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اللي في صيف كله يروحوا سالمين يا
3: ان شاء الله. نحكوا شويه على الضوء البارح برشا فيها تحكوا قاعد فيديوهات قاعده تدور برشا بخصوص القطاع المفاجئ للتيار الكهربائي برشا يفسروا أنه مشكل ربما قصان الضوء هذا نظرا للضغط العالي نعرفه يعني استعمال كثيف للمكيفات وترتفع درجة الحرارة. برشا أيضا يتسأل يقول لك دور ستيغوين في السنوات الفارطة نورمالمون راهي تكون حاضرة لهذا وتعرف أنه ارتفاع درجة الحرارة باش يكون موجود يعني
2: تكون عاملة حسابها
3: تكون عاملة حسابها الستيغ حاضرة اليوم ولا مش حاضرة إمكانياتها تسمح لها ولا هذاك ليش البارح تساؤلات كبيرة رموش في تونس العاصمة في نابل في
2: مختلف
3: سوسة في قبصة
2: في
3: قابس في عديد الولايات قص الضوء ونعرف أنه ناس تسكن حتى في برطمانية تراك تقص الضوء يعني ما عندوش ونيمش كلماتيزير يعيش كان بالكلماتيزير في الليل هذاك ليش رو يقولك عندي صغار ولا عنده والديه كبار مع السخانة هذه بصراحة راهو يقول لك تساؤلات كبيرة مع قصان الماء زيت في النهار مشاكل كبيرة يعني فيها اليوم التونسي
2: ومتكرر كل عام تصير نفس الحكاية
3: كل عام نفس الحكاية
2: كل عام ننتظروا أن يكون ثم
3: تحسن كبرى في الستيك ولا في السونيد لكن كل عام نعيشه تقريبا نفس المشاكل. نمشي المونديال بسمة المونديال أكيد بعد شوية مع زميلنا فوزي بيش يعطينا ماتش البارح إسبانيا فرنسا لكن نحن نحكي على تداعيات مشاركة تونس في كأس العالم. نذكر كل حكاية الفيفا أو الاتحاد الدولي أن الجامعة التونسية معاقبة اللاعبين بخصوص المنشطات وغيره. البارح الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلم الجامعة التونسية بقرار عدم معاقبة لاعب المنتخب الوطني وعددهم 8 بعد ثبوت تناولهم لحوم محلية تحتوي على مواد محظورة تستعمل لحرق الدهون. يعني النية متاعهم كانت صافية اللاعبين ما استعملوش المنشطات وكلوا كان اللحوم هذيك. ذكر الفيفا أني أكدت أنه مش مش
2: معناها هم كلوا منشطات وجابوا نتيجة رائعة
3: ذيك. يعني
2: والله غريبة والله
3: والله غريبة نقاط استفهام بصراحة. نمشي أيضا المونديال البرازيلي خرجت من كأس العالم. رئيس البرازيل تحدث قال في حفل قال خروج منتخب البلاد بتاعه البرازيل بعد ما عادت بطائرة المنتخب شبه فارغة. اللاعبين كل ما روحوش البرازيل روح الطائرة تقريبا روح فيها لاعب لوزوز. تلفت المدرب كارلو أنشيلوتي قالوا داعيا إلى التعاقد مع روبو. قالوا جيب روبو هجومي على الأقل قادر أنه يفوز بكأس العالم مادام اللاعبين نظام الموجودين ما نجموش يفوزوا بكأس
2: اليوم العالم. إن شاء الله باش يكون ماتش الأرجنتين وإنجلترا أن نشوف أنه الأرجنتين باش تترشح يكون نهائي ما بين إسبانيا والأرجنتين. إن شاء الله حظ موفق. برشا يحبوا الأرجنتين وبرشا يحبوا إسبانيا على كل. إن شاء الله حظ موفق ليهم. وشكرا لك رمزي. باش ناخذ أكثر أخبار على الرياضة بعد شوية مع فوز نسيبة.
1: نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح
10: إذاعة قفصة.
11: مراية تتكلم.
1: إشهار.
12: يلا جو سيف السنه حافلة انترنت.
13: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
12: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله انترنت. ملا يلا جو
14: عندك اورانج.
1: اشهار.
15: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
16: المرصد الوطني لسلامة المرور.
17: معاك غزوة مرايتنا.
18: فلاش سبور.
19: فلاش سبور.
20: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تم يوم أمس الإعلان عن التركيبة الرسمية للمجموعتين الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2026-2027 على أن يكون الانطلاق البطولة يومي 19 و20 سبتمبر 2026 بالنسبة للمجموعة الأولى. المستقبل الرياضي بسليمان، مستقبل جابس، اتحاد تطاوين، سكاك الحديد الصفاقس، نادي سبورتيك بن عروس، نادي محيط قرقن، الهلال الرياضي الشابي، الهلال الرياضي بمساك، البعث الرياضي ببو حجلة، جمعية مقرين، مكارم المهدية، كوكب عقارب، النجم الرياضي الخلادي، والملعب السوسي. بالنسبة للمجموعة الثانية، شبيبة القروان، الملعب الجابسي، مستقبل القصرين، جندوب الرياضية، نادي قربة، أمل الرياضي ببو شمة، قوف الرياضية بقفصة، الجمعية الرياضية بريان، اتحاد قصور السيف، الهلال الرياضي برديف، القلعة الرياضية، نادي سبورتيك المكنين، أولمبيك الكاف، ونادي أولمبيك مدنين. عينت يوم أمس 14 جويلية اللجنة الجهوية لمعاينة المنشآت الرياضية بقفصة ملاعب سند بالخير الكتار والمضيل، وتم تحديد طاقة الاستيعاب الممكنة والتأكيد على ضرورة أن تقوم البلديات بمعالجة النواقص اللي رفعتها اللجنة في أقرب الأجال استعداد لانطلاق الموسم الرياضي القادم في أحسن الظروف. الياس سعد ينتقل إلى أوكسبورغ من أوكسبورغ الألماني إلى نادي ناشفيل الأمريكي متصدر المنطقة الشرقية في البطولة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. آخر الأخبار بالنسبة لمدرب المنتخب الوطني التونسي، مفاوضات متقدمة بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومعين الشعباني لتدريب المنتخب. بالنسبة لبند $280,000 لفريق لفك الارتباط من فريق نادي بوركان المغربي، هو اللي مازال حاجز بين معين الشعباني والمنتخب الوطني التونسي. التخفيض في عقوبة فراس شوات من 3 مباريات إلى مقابلة واحدة بقرار من لجنة الاستئناف بخصوص مباراة الدربي، وكذلك قرر الحط من عقوبة أمين توغاي من 1 إلى 4 أشهر. انتقالات اللاعبين والمدربين، مدافع الاتحاد المونستيري السابق والنادي الافريقي عامر العمراني يمضي لفايت مستقبل الرياضي بالمرسى. النجم الساحلي يعلن عن تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، والترجي الرياضي التونسي يعلن عن تعاقده رسميا مع رائد الشيخاوي بعقد يمتد ل3 مواسم. الكوني خلفه يمضي لمستقبل المرسى لمده 2 موسم. كأس العالم إسبانيا بالعلامة الكاملة البارحة، سيطرة مطلقة على المنتخب الفرنسي، تفوز عليه 2-0 وتترشح إلى الدور النهائي باش تلاقي المترشح من مباراة اليوم في 8 بتعليل بتوقيت تونس ما بين إنجلترا والأرجنتين. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: طريق السلامة، طريق السلامة.
1: 47 دقيقة، تحية كبيرة لكل مستمعينا وين ما كنتم. طريقة سلامة ديكم إن شاء الله توصلوا سالمين وين ما أنتم متواجهين، وإن شاء الله ربي يحل بباب الخير في وجوهكم الناس الكل. كالعادة كل مرة نختاروا موضوع، واليوم باش تحدثوا على الدراجات النارية، أهمية تسجيل الدراجات النارية والمراقبة الفنية للحد من حوادث الطرقات. موضوعنا اليوم باش يكون مع سيد ماهر صغير، خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سي ماهر.
2: صباح النور أخت بسمة، تحية ليكم مستمعي راديو دارس.
1: أهلا وسهلا بك. إذن الدرجات النارية تتسبب في نسبة كبيرة من الحوادث، والحوادث قاتلة سي مهر.
2: صحيح أخت بسمة، احنا الحديث باللي نتحدث على الدرجات النارية لن يكفي ذلك، نظرا لليوم مساهمتها بنسبة 50% في عدد قتل حوادث المرور. هذا أن يدل على شيء، يدل أنه ضروري الاهتمام بهذا، بهذه الوسيلة، ووضع شروط معينة لاستغلالها وحتى شروطها الفنية وضرورة مراجعتها. الدراجة النارية لماذا هي تساهم تقريبا في 50% من عدد القتلى؟ لأن اليوم جل سواق الدراجات النارية لا يرتدون الخوذة أثناء سياقة الدراجة، وجل الإصابات تكون على مستوى الرأس، والإصابات على مستوى الرأس هي إصابات خطيرة في بعض الأحيان. لا يمكن معناه حتى إذا كان أبقى على قيد الحياة فإنه تكون هناك أضرار كبيرة يعني على مستوى الجسد. ولذلك اليوم ارتأت الدولة، وأن في إطار الاستراتيجية الوطنية قلنا في أفق 2034 أنه لابد من تسجيل الدراجات النارية، يعني تعود هناك بطاقة رمادية لكل دراجة نارية، لأن نجهل اليوم عدد العربات الموجودة، اللي هي بالطبع الدراجة النارية تعتبر عربة في القانون، لأن العربة في تعريفها هي كل وسيلة بها محرك، ولنجهل اليوم عدد العربات التي تتنقل ونقصد هنا الدراجات النارية. دونك أولا أنه نحصر العدد، ثانيا أنه مراجعة المواصفات الفنية للدراجات. اليوم الدراجات اللي معناها السرعة نتاعها تصل إلى 120 و 130 كيلومتر في الساعة، وهي تتنقل على عجلتين دون ارتداء خوذة، دون رخصة سياقة، دون استجابة لشروط فنية معينة، الحقيقة خطر كبير يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولا بد من أنه الدراجات هذه تكون عندها خصائص فنية معينة، ولما لا أنه نحد من السرعة، معناه أنه تكون مثلا أقصى سرعة هي 60 وإلا 50 وإلا 70، كما ما هو موجود بالنسبة للحافلات نقل عمومي. في بعض الأحيان الحافلات الجديدة تكون محددة بسرعة 70 كيلومتر، مهما كانت محاولة السائق أنه يفرط في السرعة فإنه لن يتجاوز تلك السرعة، لأنه بالطبع السرعة هي اللي ترفع في درجة الاختطار وزيد من خطورة إصابات كانت البشرية أو على مستوى الوسائل. هناك أيضا في إطار الاستراتيجية الوطنية، أيوة، هناك برنامج لإجراء فحص فني للدراجات النارية.
1: خلينا نذكروا سي ماهر أن الاستراتيجية الوطنية 2025-2034 اللي تهدف إلى خفض عدد حوادث المرور والوفيات، نحكو هنا على الدراجات النارية خاصة بتكثيف الحملات الأمنية وغيره من بعض النقاط اللي باش تحكينا عليها سي ماهر زادة.
2: اليوم علاش اخت بسمة؟ لانه احنا علاش الاهتمام بالدراجة النارية مهم جدا. اذا كان اليوم احنا عندنا 50% من القتلى هو من الدراجات النارية، واحنا نرنو الى ان نخفض العدد القتلى الى 30%، فاذا الاشتغال على الدراجات النارية فقط لوحده قادر ان يحقق طموحنا من وراء الاستراتيجية لعشرين سنة الى الامام. يعني اليوم فقط الاشتغال على الدراجة النارية قادر أن يخفض عدد القتلى بنسبة 50%. إذا كان احنا نحب نخفضه في 30%، فالعمل على الدرجات النارية فقط وعلى هيكل واحد هو قادر أنه يحمينا. ولهذا اليوم أولا تكوين إطارات باش تكون هي مخول لها المراقبة الفنية للدرجات النارية، هذا هي بالطبع باش إن شاء الله يجري العمل عليه. والمراقبة الفنية للدرجات بالطبع مطلوب، لأن عديد الدرجات النارية اللي هي تتنقل إلى جانب سرعتها هي تكون جديدة وغير ذلك، لكن في بعض الأحيان حتى جهاز الفرم لا غير موجود،
1: أي، ولا غير الإطارات، الأضواء زادة، الأضواء
2: لا، ولا معنى أجهزة ارتكاز، ولا تجد شيئا، مجرد هيكل وعجلتين كأنها دراجة، كأنها عجلة دراجة هوائية. الحقيقة دونك هذه بالطبع لازم تتضافر الجهود من أجل إنجاح هذه البرنامج وهذه الاستراتيجية، لأن هي الطريقة الوحيدة اللي هي قادرين بها بحول الله حدوا من عدد حوادث المرور ومن عدد القتلى، واللي بالطبع فيها أمباكت كمنا على حتى على التوازنات المالية للدولة، لأن كما قلنا ونذكر في كل مرة أنه هذا يرى يتكلف عن المجموعة الوطنية حادث المرور، إن كان من ناحية الأدوية ومن ناحية قطاع الغيار.
1: أي صحيح صحيح. إذن حكينا قلنا تسجيل الدراجة تأمين زاد إجباري سي ماهر، رخصة للسياقة، احترام قوانين المرور، ارتداء الخوذة، هذوما من العناصر اللي هما لازم يكونوا معناها فيما يخص درجتنا.
2: طبعا هو التأمين في القانون، التأمين لا يمكن أن نؤمن وسيلة دون أن يكون صاحبها متحصنا رخصة سياقة لتلك الوسيلة. اليوم عديد درجة سواق الدرجات النارية ليست لهم رخصة سياقة، ويريدون تأمين الوسيلة، وفي بعض الأحيان يتوجهون إلى شركات تأمين ويرفضون شركات تأمين تأمين الوسيلة ويحتجون عن هذا الرفض، في حين أن شركة التأمين هي محقة، لأن من شروط التأمين أن تكون متحصنا على تلك الرخصة. قد أشرنا إلى ذلك في عديد دورات تكوينية في السنة الفارطة اللي أثبتوا على مستوى 6 ولايات، وأنه يتفاجأ المواطن بهذه المعلومة وهي لا يدركها، أن هناك نقص في الثقافة القانونية إلى جانب الثقافة المرورية لابد أن ترتقي، أن نرتقي بها حتى المواطن يعرف ما له وما عليه. أنك تتوجه شركة تأمين وتريد تأمين وسيلة أنت غير متحصل على رخصتها، من ناحية قانونية أنت لا يحق لك المطالبة بتلك الخدمة.
1: واضح.
2: إلى جانب الرخصة بالطبع، لأن الرخصة اليوم الإلمام بقواعد العامة للجولان والسلام على الطرقات هو من شأنه اللي هو باش يخلينا وكل العلامات الموجودة هي اللي باش تحدد العلاقة بين جميع الأطراف،
1: خاصة أنه نشوفوا فيهم سي ماهر معناها صغار، يعني شباب حتى أقل من 16 سنة يسوقوا في الدراجات، وهنا
2: أقل حتى من 16 سنة
1: اليوم حتى صغارين معناها
2: بعض الأحيان يتنقلون الدرجات، هنا غياب دور الولي معناها في العائلة الحقيقة هو أصبح يؤثر على سلوك مجتمع كامل، إن كان على مستوى الجرائم والجرائم المنظمة وإلا على استعمال الوسائل وغيرها، كلها هي غياب تام للأسرة الحقيقة، اللي هو لو كانت الأسرة موجودة لكن هذا يأرتح حتى على أجهزة الدولة وعلى إداراتها أنها كانت تتعامل مع هذا الإشكال وهي حوادث المرور.
1: لأنه صراحة سيمه، لأنه معنا صراحة توا راجل كبير هكا رزين باش يسوق دراجة نارية ما متهنين عليه، أما باش تخلي ولدك معناها تلقاه شاب ولا مراهق صغير هكا يسوق في دراجة، هنا وقتها الخطر هو ما عندوش حتى دراية بقواعد المرور، ما عنده حتى فكرة، طايش نشوفه في تصرفات ربما في الشارع معناها، وفي كياساتنا ماهيش باهي حتى تعرف معناها، نشوفوا معناها لما تير كيفاش وين وين وين تمشي بين الكراهب، استعراض ساعات معناها حاجات يعني غير لائقه بصراحه. ان هذا دور الوالدين هنا باش يكونوا واعيين اكثر ويتحكموا اكثر في هذا الموضوع.
2: لذلك احنا قلنا دور الاسره، لان كما قلتي هو جل معناها جل الحوادث اللي هي تكون طرف ولا سبب فيها هو الطفل الصغير واللي هو مازال تحت سيطره العائله المفروض، لكن اليوم العلاقه بين الطفل والولي الحقيقه معناها ولد سيئة جدا، ما عادش فما هناك هيبه للاب في العائله ولا للام، ما عادش فما احترام الحقيقه، واللي كانت عندها معناها تاثر بعده عوامل.
1: أيوة.
2: يبقى صحيح هو المسن هو في بعض الاحيان يكون طرف في حادث مرور، لكن يكون مفعول به، بمعنى انه هو معناها سائق دراجه ناريه عمره 16 سنه هو اللي يقوم ب معناه هو اللي يصدم الدراجه الاخرى اللي يكون فيها راجل مسن، ما يكونش هو الفاعل الرئيسي في حادث المرور، ويجب يكون ضحيه في اغلب الاحيان، وهذا ما نشهده من خلال الاحصائيات اللي هي موجودة.
1: واضح على كل ربي يحمي الجميع. بربي نقطة أخرى نحب نشير نقطة أخرى بربي سي ماهر، نعرف أنه عدد متاع الدراجات النارية كبير برشا، نحن نشوفها مثلا في قفصة في جهة الحوض المنجمي بارتو، معناها الناس كلها عندها توا، وعلى قد ما تكثر يكثر عدد على قد ما قاعدة السرقة تكثر، وإلى حد الآن مثلا مش حد لهذا الموضوع، معناها راهو احنا نحكو معناها يعني عائلة تسرق الموتور متاعها مرة واثنين وثلاثة، ومش عائلة يعني حومة كل الناس، معناها ما فهمتش يعني هنا نقاط الاستفهام، وساعات معناها حتى يتم يعني يشدوا السارق ومن بعد المحكمة تسيبه، ما فهمناش معناها بصراحة هذه دوامة كبيرة.
2: الدرجات النارية بس ما هنا إيجابيات أن تكون العربات مسجلة هو إثبات الملكية، أرى اليوم معناها إثبات الملكية في بعض الأحيان
1: مهم،
2: يعني اليوم مجرد مهم جدا
1: يحمينا
2: من مصدر شهادة التسجيل، كيف يمكن أن يتسنى لي معرفة أن هذه الدراجة النارية هي ملكي ولا ملكك أنت؟ دونك التسجيل مهم جدا، لأنه رأى اليوم عقد البيع في بعض الأحيان ليست الملكية، هو في القانون ملكك للعربة، ملكيتك للعربة تثبتها البطاقة الرمادية ولا يثبتها العقد البيع. رأى اليوم أنا وقت اللي أنا كعون أمن وقت اللي أدخل رقم التسجيل متاع السيارة في المنظومة يخرج اسم المالك حسب البطاقة الرمادية،
1: اي هذا هو
2: اسم المالك حسب عقد البيع.
1: يعني انت اليوم هذاك علاش هي معناها خطوه راهو باش زاد حد من السرقه، معناها زاد اكثر من
2: حتى للحفاظ على الامن العام.
1: اي
2: دونك هنا معناتها اسمع، انا نبيع لك سيارتي، اذا كان انا نكتب لك عقد بيع وانت ما عملتش بطاقه رماديه ما غيرتهاش، فمعناها مهمة حتى حاجة على الطريق تثبت أنت صاحبة السيارة. يعني تنجمي أنت تعملي مخالفة مرورية في الاشتراط في السرعة، يوقع رصدك برادار آلي، فالمخالفة تكون باسمي أنا مش باسمك أنت، ولو عقد البيع ليه سنة إذا كان لم يقع تغيير البطاقة الرمادية.
1: أيوة.
2: هذا مهم جدا حتى أن صارت جريمة.
1: أي.
2: يعني اليوم بسيارة أنا بعتها شخص ما وقعش تحويلها، ولذلك احنا ندعو كل إنسان يبيع سيارة يتابع عملية إنه وقع تحويل البطاقة الرمادية باسم الشخص اللي باع له ولا كيف.
1: أهم شيء
2: اليوم ينجم يتثبت من الوكالة إنه باقي السيارة باسمه ولا، لماذا؟ لأنه نجم ترتكب جرائم بتلك العربة وهي برقم
1: مسجلة باسمك
2: شخص مالكها سابقا،
1: واضح،
2: والمخالفة يتحملها السائق هذاك.
1: واضح،
2: إن شاء الله نزيد نتوسع فيه أكثر في حصة أخرى.
1: ودعوة بطبيعة لكل السلطات، معناها أنه يتدخلوا في موضوع السرقات اللي قاعدة تصير للدرجة النارية بصفة كبيرة كبيرة كبيرة برشا، وإلى حد الآن مثلا مش حد لهذا الموضوع. شكرا سي ماهر صغير، يعطيك صحة، خبير في السلامة المرورية طريق السلامة، لكل مستمع للطريق يومك سعيد وإلى اللقاء.
3: هذه هي يا سيدي كيما قالوا لحصير قبل الجامع، كاسكا شاري كاسكا وما عندكش فرزة ولا لقيتها رخيصة.
4: يا رخيصة أما روحي غالية. كاسكا خوضة يا فطوم، نلبسها ونمشي على رجيلاتي، وين نسمع حس الفرزة نهرب.
3: ربي منع الهارب ومنو يجري عليه.
4: أحليلي الواحد ولا يمشي في الشارع وخايف.
3: إيه ديما قول دفع الله وما كان أعظم. أخي ما تمنش بالقضاء والقدر.
4: صحيح نمن بالقضاء والقدر، لكن يلزمنا زادة نعملوا بالحيطة والحذر. دفع الله وما كان أعظم فطوم، أما وينهم الوالدين يا رسول الله؟ صغار ماركة 15-16 عام طايرين بالفرز،
3: واللي يمشي على رجليه زادة يحل عينيه البرني.
4: اللي يمشي على رجليه يحل عينيه، يرد باله لا يضرب كرهبة ولا فرصة. تو هذا حديث، كل نهار تسمع غريبة. وليد صغير تلميذ ماشي للمدرسة، تخلط عليه فرصة يهز رب يمان. مرأة كبيرة عادها بروحها تمشي، طاف يجيك البلاية غافل.
3: ما وزادة لازمة وسيلة نقل، الواحد شاريها باش يتنقل عليها خاطر خدمتها بعيدة، أو واحد باش يتسوق عليها زادة.
4: أنا نحكي على هاك الصغار ما زالوا في فترة طيش، كيما يقولوا يعطوها فرصة بن يتعدى طاير. في ساعات وحدة وحدة يخش في مادة ولا حيط ولا حتى في كرهبة.
3: اللطف اللطف.
4: والأغرب من هذا، ورقة ما تكسبها حتى لاسيرونس، ولا قدر الله يضيع حق اللي يتضرب وحتى اللي يسوق فيها. تبعيني المذنبة هذه شفت ثلاثة وحتى أربعة راكبين فوقها، والسرعة ما نحكي لكش، إيدي يسوق بها وليد الأخرى في وذنه شد بها التليفون.
3: تي حمودة جارنا هو ومرته وولاده الزوج يمشوا عليها لدار باباه في آخر الدنيا.
4: شنو هذا؟ وين ماشيين؟
3: نقولوا ربي يهدي البرني.
4: تيما الواحد زاد يربس روحه ويسوق برزانة وحتى لا قدر الله.
3: اللطف اللطف.
4: تجي خفيفة وكما يقولوا 100 خطوة
3: أو لا تنجيزة.
1: 100 خطوة ولا تنجيزة، هذا السكتش البرني وفطوم حمزة داود وإيمان مماش. شكرا لصدقي عارفة على هذا التدخل اللطيف والجميل، وعبد بيمولة بطبيعة في الجانب الرقمي وفي الإبداعات متاع زميلنا عبد بيمولة. موصلين معاكم بعد شوية، معاكم بشكون مع نشرة 8، نرجع لكم في نسيم صباح حتى 9:30.

0: قطاعات متكررة للماء الصالح للشرب بولاية قفصة. مركز التكوين المستمر بقفصة، التخصصات والأفاق. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار.
2: يلا جو صيف سنة حافلة انترنت.
3: اسنا في الصيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه، ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنة حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج.
1: اشهار.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة هذا الصباح، وتتابعون في هذا الموعد الأخباري الصباحي. تقييم والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنظم إنتاج الفستق بولايتي قفصة والقصرين محور يوم إعلامي بمركز تكوين الفلاحي بالكسر. مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقيتي قرض لتمويل برنامج النجاعة الطاقية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز. الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات جديدة على طهران تزامنا مع استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار للساعة الثامنة صباحا. نظم المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس يوم أمس بمركز تكوين المهني الفلاحي بالكسر يوما إعلاميا للتعريب بمشروع بردور الممول ضمن برنامج البحث والتأثير للبحث في سبل تطوير منظومة إنتاج الفستق. المشروع هو مبادرة فلاحية تهدف إلى دعم زراعة هذا الإنتاج وتحسين الإنتاجية. الباحثة بمخبر البستنة بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومنسقة المشروع تتحدث عن أبرز محاور هذا اليوم.
6: نقدموا المشروع متاعنا اللي هو مشروع بيري بيردور اللي هو ممول من مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وهو من ضمن المشاريع ذو تأثير. هذا المشروع هذا يعتني بزراعة الفستق في ولايتي قفصة والقصرين اللي هما يمثلوا 88% من الانتاج الوطني، باش نهتموا بالموارد الجينية الموجودة وخاصة الموارد اللي ماهوش مثمنة تو واللي هي عندها صفة كونية تتأقلم مع التغيرات المناخية وتكون عندها مردود به. المحور الثاني هو الأمراض، نشوفوا شنو هما الأمراض الأهم، الأمراض اللي قاعدة تشكل في مشاكل في وسط في زراعة الفستق في الولايتين هذوما، وباش نحاولوا نعملوا لهم طرق صديقة للبيئة للمقاومة نتاعهم باش تكون عندنا زراعة مستديمة. والمحور الثالث هو باش نتبعوا نظام الإنتاج، نشوفوهم تقييم نتاعهم من ناحية تقييم بيئي، تقييم اقتصادي واجتماعي، وباش نحاولوا نخرجوا أن هما النظام اللي هما أكثر نجاعة وأكثر استدامة. حاولوا باش بعد في اخر المشروع نعطيه مثال انظمه اللي هما اكثر نجاعه وننصحوا بهم الفلاح.
7: بالنسبه للتفاعل ووجود المنتجين تاع الفستق في قفصه ولا في القصرين مهم بالنسبه ليكم كمركز تاع بحوث، معناها حتى تعرفوا تجربه
6: مهم جدا، على خاطر من غيرهم هما ما نجموش نعملوا حتى شيء، خاطر احنا باش يكونوا هما الفاعلين معانا، هما باش يقولوا لنا شنو هما المشاكل نتاعهم.
5: من جهته أفاد الباحث بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس صقر بن عبدالله أن جزء التطبيق الخاص بتنفيذ المشروع تمثل أساسا في تقييم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنظام إنتاج الفستق بولايتي قفصة والقصرين.
8: احنا ماناش باش نقتصروا فقط على التجربه، بينما زاد باش نقوموا بتقييم الاستدامه نتاع مختلف انظمه انتاج الفستق في منطقه القصرين وقفصه، ويعني باش نحاولوا زاد نعملوا سيليكسيون نتاع انظمه الانتاج اللي هي اكثر استدامه وتقنيات الانتاج اللي هي اكثر استدامه، باش نعاونوا الفلاح على تحسين المردوديه الاقتصاديه الاجتماعيه وكذلك البيئيه، خاطر قطاع الفستق كيما القطاع الفلاحي كل في تونس يواجه تحديات كبيرة، اللي هي من ضمنها التحدي الأكبر هو التغير المناخي. دونك احنا باش نحاولوا نقيموا الموجود ونقيموا أيضا حلول عملية اللي فما بعض فلاحة قاعدين يتبقوا فيها ولكن ماهيش معمة على الفلاحة الكل، باش نقولوا أنه النظام اللي هو أكثر استدامة، مش كما قلت في الناحية الاقتصادية برك، زاد في الناحية الاجتماعية والناحية البيئية، واللي هي مبنية على مؤشرات علمية، وباش نعملوا معناتها اقتراح متاع استراتيجيات لتحسين استدامة قطاع الفستق بصفة عامة في منطقتي الدراسة.
5: هذا اليوم الإعلامي مثل فرصة للفلاحين بالجهتين قفصة والقصرين لطرح أبرز الإشكاليات.
1: فلاحة من منطقة الزعابطية قفصة الشمالية، ونجم للفزق، عندي أشجار عمرها في 20 سنة، وعندي للعشر سنين هذوما ينجوا، وعندي أخرين متاع 4 سنين بداية يبشروا، يعني توا بداية إنتاج، مازالوا ما دخلوش الإنتاج الكامل. طبيعة ثم شوية إشكاليات، ثم شوية أمراض بدت جديدة على الشيح متاع الفزق بعد التنوير بالضبط، ثم أمراض قاعدة تهجم فينا كل شوية تعفن ولا شنو، رغم إن منطقتنا معناها فيها شوية ملوحة والملوحة التربة والماء عاطية قوة خاص للفزق متاعي، تسمى من أجود الأنواع، وعنا برشا أصناف.
9: محمد ضو الشعباني، معتمدية مجمع عباس، منطقة فكت الخادم، منتج فلاح. ندوة مهمة ياسر، يجي في نطاق تصنيف أنواع الفزق، لأن برشا فيه برشا أنواع. أنا عندي في الضيعة 12 نوع، ثم اللي فيها حتى الخير من ماتري.

0: مرجعيات واضحه، تحديد واضح لكلفه الانتاج او المردوديه للانتاج، وذلك ما يخلي فلاحه تقول لك راني ننتج مرتاحه، وفلاحه تقول لك على غرار التسويق واشكاليه التسويق والتثمين والترويج كلا الجهتين، على ما اظن انه نحن نعاني من نفس الاشكاليات اللي هي التثمين المحلي لهذا المنتوج وخلق فرص تصدير عالميه لقطاع الفستق.
1: إلى توزر، واحات الجريد تجود بخيراتها في فصل الصيف، حيث تعرض بالأسواق بمدينة توزر مختلف المنتجات المحلية من خضر وغلال التي تجد عادة إقبالا كبيرا من أهل الجريد. وحيدة مبارك زارت السوق وعادت بالنقل التالي.
2: خضر وغلال متنوعة تجود بها الواحة في فصل الصيف، ويسعى الباعة منذ الصباح الباكر إلى عرضها في السوق. التقينا عددا من التجار فتحدثوا عن أبرز هذه المنتوجات.
3: عندنا الكرموس، فقوس، حار الجريد، الملوخية ورق موجودة تو، هذا الموسم نتاعها. عندنا اليقطين اللي هو نوعين تاع قراع مختلف من ناحية الشكل ومن ناحية المطعم. المطعم هو أحمض أي أبن. عندنا فقوس العربي وعندنا الخوخ العربي وعندنا التين. الوقت الحالي ثم إقبال حكم أن برشا جريدية ماشيين صيفوا وماشيين بحذا أقرباهم، يهزوا برشا هدايا، يهزوا قناوية، يهزوا حار الجريد، يهزوا كرموس، يهزوا في الفقوس العربي تاعنا حنايا، يهزوا في الخوخ المنقوع ويهزوا الحار المنقوع. هذه منتجات بيولوجية طبيعية، معناها من غير مواد كيميائية.
4: مازالت الواحة تنتج معناها؟
5: مازالت تنتج أما ولت قليلة من العطش، ما ناقص. كانوا قبل يسقوا من 7 تو يسقوا من 15 و20، وهذه يلزمها الماء. ما عطيتش الماء يموت يبس مع الشهيني تاعنا والسخانة تاعنا. أنا على حد الآن نقولوا لبي ضم أقبال. أنت الظروف تاع الشاري راه وحتى الظروف قاعدة تحكم، فهمت؟ كل قادر وقدر. تنهايرة أخرى تو يبدأ تناقي العماري واللاق والقصبي والقندي.
2: كما تفضل ربات البيوت اقتناء المنتجات المحلية من السوق لأعداد أطباق صيفية متنوعة تمثل موروثا غذائيا يميز الجهة في فصل الصيف.
6: أنا الملوخية هذا وقتها رابقة ما شاء الله، نهبطوا للسوق معنا كل شيء كلها طبيعية. عندنا الفلفل توزر، صل زادة توزري، تعملي ملوخية جديدة طيبها مازالت خضراء تعود فريشك.
7: نجيب الذمة نشري منتجتها محلية. عندنا مثلا القينوية زادة باردة. عندنا كسكسي يعملوه بالكروم، يعملوه بالطماطم تسوي كما يبكثرة كسكسي بالطماطم، يحبوه ياسري برد في الصيف. برشا حاجات هذه في الصيف تتاكل وتعجب برشا بيد، معناها منتجتها محلية ما تكونش معناها أسعارها غالية وتكون تبرد وبهي ياسر.
2: للإذاعة الجهوية بقفصة من توزر، وحيدة مبارك.
1: ما زلنا في مواكبة أخبار الجهات. توحيدة أول روبوت تعمل الجمعية التونسية للطفولة والشباب بسيدي بوزيد على تركيزه بمركزي الصحة الأساسية بير الهشرية وبير الحفي لتسهيل عملية التواصل مع النساء الريفيات بهذه المناطق ضمن مجهود الإطار الطبي لمكافحة عدد من الأمراض. وسام ظاهري كاتب عام الجمعية يتحدث عن هذه التجربة.
8: الروبو هذا باش يكون موجود في سيدي بوزيد، الاسباب اللي خلتنا نخمو في حاجه كيما هكا. اولا نساء في المناطق الريفيه يحشموا باش يحكوا على امراض كيما مرضي السكري وسرطان الثدي. علاش؟ على خاطر يعتبروه سوجي كالتابو ما نجموش يحكوا فيه. السبب الثاني هو توجه وزاره الصحه، زاده توجه وزاره الصحه في الدومين التكنولوجي اللي يبدا موجه للصحه. دونك الروبو هذا ناطق بالدارجه التونسيه، يعرف يتكلم عن نساء في المناطق الريفيه، حافظ لهجه نتاع النساء في المناطق الريفيه، عنده باز دوني كبيره وباقي ديما تعلم. دونك الروبو نتاعنا على ما كل ما باش يحكي مع النساء في المستوصفات باش يزيد يكتسب مهارات اخرى ويحاول انه يكون اكل اداه الوصل بين الطبيب والمريض اللي يجي للمستوصف. رغم الموجودات الكبيره اللي يقوم بها الطب الا انهم مستحقين ادوات ذكاء اصطناعي تكون موجوده معاهم ومستحقين حاجه كما هكا. الروبو حاليا في مرحله تجريبيه، قمنا بخمسه زيارات لاكثر من مؤسسه جامعيه، مؤسسه تربويه، مشينا المستوصف نتاع الهشريه، حضرنا به في معارض. دونك تو باقيين تستو فيه، خلوه يتعلم اكثر واكثر باش يكتسب اكثر مهارات.
1: مستمعينا الكرام، زلتم في الاستماع لنشرة الثامنة من إذاعة قفصة. صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسة عامة على مشروعي قانون يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي ضمان تم إبرامهما مع البنك الدولي لإنشاء والتعمير، وذلك لإسناد قرض للشركة التونسية للكهرباء والغاز المساهمة في تمويل برنامج تحسين النجاعة الطاقية في تونس. وأكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري في معرض إجابته على تساؤلات النواب أن وضعية الشركة التونسية للكهرباء

غازة تستدعي ذات خطة عمل عاجلة واستراتيجية واضحة للإنقاذ، مشيرة إلى أن الشركة سجلت خلال السنوات الأخيرة عجزا ماليا متواصلا جراء ارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف أن تونس تعتمد حاليا على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء عبر محطات منتشرة في عدة جهات بقرابة 20 محطة لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي، بينما يأتي 80% من إنتاج من التوريد. نظر مكتب مجلس نواب الشعب في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. تنظم القيادة العامة للكشافة التونسية اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، ويهدف مشروع نزرع المستقبل لزراعة 100,000 شجرة وتعزيز حماية الغابات والعمل البيئي في تونس في إطار جهود المجتمع المدني لمواجهة التغيرات المناخية. إلى أخبار العالم الآن في نشرة الثامنة. شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جديدة على إيران بالتزامن مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسواحلها. في المقابل فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر الطاقة النووية جنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بالمسيرات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن، كما أشارت إلى أنها تأتي في وقت تستعد فيها القوات لاستئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وفي تطور ميداني آخر، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. الآن نصل نهاية موعد الثامنة هذا الصباح، وفي الختام نذكركم بالعناوين. تقييم والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لنظم إنتاج الفستق بولايتي قفصة والقصرين محور يوم إعلامي بمركز التكوين الفلاحي بالقصر. مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقية تي قرض لتمويل برنامج النجاع الطاقي للشركة التونسية الكهرباء والغاز. الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضربات جديدة على طهران تزامنا مع استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. شكرا لكم مستمعينا الكرام على الاستماع والمشاهدة لنشرة الثامنة هذا الصباح. أطيب الأوقات.

0: أحوال الطقس.
1: تواصل درجة حرارة مرتفعة، موجة حر متواصلة للأيامات القادمة. يوم أمس كنا سجلنا 47.5 درجة كحرارة قصوى، هذه أعلى درجة سجلناها في مصر. اليوم قلنا تتواصل درجة حرارة مرتفعة القصوى، باش تكون بين 43 و47 درجة بأغلب الجهات، مع ظهور الشهيدي مع المناطق الساحلية والمرتفعات تكون بين 38 و42 درجة. الرياح تتواصل، تيارات جنوبية ضعيفة فمعتدلة تتجه لمحالة آخر النهار من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، بالتالي نتعدل شيئا ما، يعني تلطف الأجواء قرب السواحل. البحر إن شاء الله باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي. اليوم فما إمكانية أنه سحب تتكاثف آخر النهار في المرتفعات الغربية، ممكن حتى تكون فما بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. يوم الخميس يوم الغد يتواصل كيف كيف طقس حار، الريح تكون من القطاع الشمالي، يوم الغد بحر أيضا هادئ إلى قليل الاضطراب، ممكن باش يكون فما تراجع طفيف غدوة في درجة الحرارة قرب السواحل الشرقية، وين باش تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة. تتواصل مرتفعة في بقية المناطق بين 42، ممكن حتى توصل 48 درجة في توزر يوم الغد. في القيروان أيضا ظهور الشهيلي متواصل يوم الغد. يوم الجمعة هذية في الموجة هذية تاع الحر هو أصلا نهار، ممكن معناها حتى كان باش نسجلوا أرقام قياسية باش تكون نهار الجمعة. ثم يوم السبت حرارة إن شاء الله باش تكون نجم نقولوا في انخفاض طفيف، لكن في الحقيقة هي باش تواصل مرتفعة في أغلب المناطق. ثم أيضا إمكانية نهار السبت لتكون خلايا رعدية في المرتفعات الغربية بعد الظهر وآخر النهار، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. وفي هذا الكل يبقى العنصر الإيجابي هو البحر، اللي كامل الأسبوع باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك.
1: 28 دقيقة أصبح الورد لكل مستمعي إذاعة قفصة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك. مازال معكم حتى 9:30 تسمعونا على موجة الاف ام، عندكم الانترنت www.radiogafsa.in، عندكم الابليكاسيون لإذاعة التونسية، وتسمعونا كذلك تابعونا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. وصلنا لصحتك بين يديك. اليوم باش تحثوا على حاجة باهية عندها برشا فوائد، ولكن زاد نحبوا نعرفوا شنو هي الآثار الجانبية متاحها وكيفاش نجموا نتناولوها، اللي هي زراعة الكتان. مش ناخذوا أكثر تفاصيل حول زراعة الكتان مع الخبير في التغذية سيد طاهر الغربي. صباح الورد، مرحبا بك سيد طاهر.
2: صباح النور، وخذوا صباح الخير لكل المستمعين إذاعة جوية بقفصة، وإن شاء الله يوم سعيد.
1: إن شاء الله صحة دائمة للناس الكل. سيد طاهر، مش حطوا على زراعة الكتان نستعملوا فيها برشا، نحبوا نعرفوا أكثر كيفاش نستعملوها، شكون الناس اللي ما نجموش يأكلوا زراعة الكتان، المقادير كيفاش، كل التفاصيل معك سي طاهر.
2: شكرا. هو يعني من أشياء الهامة في مجال التغذية والغذاء، ربما زراعة الكتان كانت يعني الأجيال، ربما نقولوا إحنا أجدادنا يعرفوها بصفة جيدة، ولكن إحنا مدينة عاداتنا الغذائية تستمر، لأن في زراعة الكتان أو بذر الكتان من فوائد عديدة وعديدة جدا. يعني تنشوفوا إحنا مثلا شنية الفوائد متاحة؟ الفوائد معناها عديدة، يعني هناك نقول اللي كون كتب مش كتاب واحد، يعني تم وضع عديد من الدراسات. من بين يعني الفوائد الهامة لزراعة الكتان أن زراعة الكتان تحتوي على نسبة هامة ما يسمى من أحماض الأوميجا 3
1: و 6،
2: يعني خاصة الأوميجا 3 و 6. ونعرف نوعية الأوميجا 3 مفيدة يعني بصفة عامة للصحة. ويعني كمية الأوميجا 3 يعني تفوق ضعفي معناها الأوميجا 3 الموجودة في زيت السمك، خاصة الأسماك معناها الزرقاء معناها الدهنية، كما
1: معناها زراعة الكتان فيها الأوميجا 3 أكثر من السمك.
2: نعم،
1: واضح.
2: هذه يعني أبحاث ودراسات علمية
1: بي. ومقارنة بالزوزة، هي ولا الزوزة أكثر؟
2: هو يعني زراعة الكتان في شك بالنسبة للزوزة فيها فوائد وغيرها، ولكن زراعة الكتان نسبة الأوميجا 3
1: أكثر
2: ومرتفعة.
1: واضح.
2: وكذلك يعني بذور الكتان أو زراعة الكتان عندها القدرة على الوقاية من أمراض القلب القلب والشرايين والسكري، كذلك عندها القدرة على الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط المرتفع. فيها أهمية بالنسبة لجفاف البشرة، ثم يعني عندها القدرة على الوقاية من الاكتئاب. ثم بالنسبة لزراعة الكتان عندها أهمية يعني كوقاية ضد ضعف التركيز والنشاط المفرط.
1: واضح.
2: بهذا بالنسبة لأطفالنا.
1: أي.
2: ثم زراعة الكتان عندها أهمية خاصة كذلك لمقاومة أو الوقاية من الالتهابات، من الانفلاماسيون، التهابات بكل انواعها. ثم ان زراعه الكتان تحتوي على مركبات يعني هامه،
1: البي
2: المركبات هذه معناها تنجم تكون وقايه من بعض انواع السرطان، خاصه سرطان الثدي والبروستات.
1: والعظام والمخ أيضا.
2: بالضبط، يعني نجم نقوله هو يعني
1: هي به هنا سي طاهر، هي عندها برشا
2: نعم
1: فوائد، خاصة الأوميغا 3 فيها برشا مركبات، مركبات الفيتامين بي، برشا حاجات معناها مفيدة. لكن هنا سي طاهر راهو ساعات معناها الناس ماهيش فاهمة كيفاش تستعملها زراعة كتان. توا زراعة كتان ربما اللي تنجم تأثر شوية في الهرمونات، خاطر فيها الاستروجين. هنا الناس النساء اللي تحب تحبل وإلا النساء
2: نعم
1: الحوامل مثلا ما يلزمهمش يستعملوا زراعة كتان.
2: هو شوف أولا طريقة الاستعمال، هو دائما ولو أن زراعة الكتان فيها فوائد عديدة وعديدة جدا، لأن يعني دائما كما الدواء،
1: أيوة
2: يعني معناها في كما نقولوا احنا
1: عندها
2: الكمية،
1: آثار جانبية بطبيعة، ثم كمية معينة مش كل يوم.
2: لا هو نجم تستهلكها كل يوم ولكن بكمية صغيرة، يعني مثلا نجم بالنسبة للأسنان نحطوها في الياغورت،
1: اي
2: فما اللي يعني ياخذها على تبعاتها،
1: في الماء.
2: وفما اللي نجم حتى في الماء،
1: اي
2: أو
1: اي
2: كما نقولوا احنا كنا نصفوها سفال، يعني
1: هي كل ما تذوب اكثر كل ما تكون عندها منفعه اكثر، لانها ما معناها يا حبه ذاتك ما تكونش بودر، يعني تكون معناها
2: لا هي كي ناخذوها فهمت حبات، كي احنا علاش نسموها بذور الكتان، يعني على شكلها باش كيما الكبسولة، يعني
1: اي
2: تسيب معناها الخصائص نتاعها والفوائد، يعني بصفة تدريجية.
1: بي
2: يعني قلنا بالنسبة للأطفال فيها فوائد كبيرة، بالنسبة لكل فترات العمر.
1: شكون الناس اللي ممنوع عليهم زراعة كتان ستار؟
2: والله يعني ما نجمش نقول ممنوع، يعني لكن دائما تتحكم الكمية. ماذا بينا شو نقولوا ان زراعة الكتان مفيدة، ماشي ناكلوا معناها كما نقولوا احنا بال 100 جرام، هو لا
1: لا
2: يعني حاجة بسيطة، ما تنجمش حاجة بسيطة كما قلت نجموا يستهلكوها وحدها، نجموا يعني بسيطة، يعني طبعا بالنسبة للمرأة
1: مغرفة صغيرة، مغرفة صغيرة.
2: حتى نصف مغرفة تكفي، ولكن يعني كما نقولوا احنا فيها مش مرة في الأسبوع، لكن حتى يوميا، ولكن نفس الدوز معها كما قلت احنا الياغورت، او يعني تحطها في الماء
1: واضح.
2: وكيلو، يعني فيها كما ذكرت راهو فوائد لا تحصى.
1: فيها برشا فوائد، ولكن هنا معناها دكتور مثلا الناس اللي عندهم أمراض القولون العصبي، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كما سكر والدم والغدة، هذوما ينتبهوا شوية من زراعة كتان.
2: لا بالنسبة للسكري لا، بالعكس عندها فوائد،
1: السكري
2: ليش معناها حسب قراءاتي فهمت، يعني ما فيهاش بالنسبة للسكري، بالعكس ما فيهاش ما حد ما يعني آثار جانبية ولا غيره. أما دائما نحن الكمية هي
1: لتحكم.
2: الهامة، يعني مش ممكن ولو تكون فيها فوائد عديدة، لكن لابد أن نتقيد معناها بالكمية.
1: واضح. إذا بالنسبة للهرمونات ربما دكتور نعرف أنه فيها نسبة من الاستروجين نجم تأثر شوية على الهرمونات؟
2: نجم، لكن راهو دائما نلتزموا بالكمية. وإذا كان
1: واضح واضح.
2: الشخص المرأة مثلا عندها إشكالية في الهرمونات، ديما تراجع طبيبها معناها المباشر.
1: واضح واضح دكتور. إذا ست طاهر، هذه كانت فكرة على زريعة الكتان، بذور الكتان عندها برشا فوائد، فقط ننتبه كيفاش نستعملوها ونحاولوا نقلوا الكمية، ومعناها نحاولوا معناها أي حاجة راهو ما نجموش ناكلوها كل يوم، معناها كل يوم تنجم تعمل ممكن تأثيرات خاصة على الهرمونات وبرشا حاجات. شكرا ست طاهر الغربي، يعطيك صحة، خبير في التغذية، يومك سعيد وصحة دائمة للجميع. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في توزر على 89.2. إشهار
3: يلا جو سيف السنة حافلة انترنت
4: السنة في السيف، وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
5: سيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش. سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: مرحبا بكم إذن مستمعينا

0: ضيف الصباح.
1: إثبانيا 44 دقيقة. سمعنا شاب خالد اللي بيشكون حاضر في مهرجان قرطاج الدولي وفي عدة مهرجانات أخرى في تونس في صيف 2026. وباش نمشوا للتوجيه الجامعي ونتحدثوا على تلاميذ البكالوريا اللي ناجحين جد في دورة 2026. جامعة صفاقس تنظم دورة 28 المعرض الجامعي اللي بيش يكون اليوم وغدوة بمقر معرض صفاقس الدولي بمدينة صفاقس. باش ناخذ فرصة فكرة على هذا المعرض اللي هو باش يكون فرصة للناجحين الجدد في البكالوريا. أكثر تفاصيل مع السيد أنيس جربوعي نائب رئيس جامعة صفاقس. أنيس صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح الورد والياسمين ليك ولكافة مستمعي ذات قصة.
1: إذن اليوم وغدوة إن شاء الله فرصة باش تكون لتلاميذ البكالوريا ناجحين السنة والأوليائهم زادة باش يكونوا حاضرين في هذا المعرض.
2: نعم، هو كما قلت سيادتك هو للأولياء وللتلاميذ. يعني احنا نلاحظوا كل عام هذه الدورة 28 كل عام نلاحظوا انه الأولياء العدد متاحهم يكثر ويتبعوا الوليدات والبنيات متاحهم اللي يتوجهوا لهم الكل بالنجاح، مع العلم انه المعرض هذا ما هوش للصفاقس، هو معرض لكل جهات الجمهورية. وانا هنا نحب نشيد بحضور الولايات المجاورة على غرار ولاية جابس سيدي بوزيد، أيضا معناتها القيروان، وأيضا حتى يجونا حتى من قفصة معناتها يطالعوا، خاصة أنه مثلا الطالب اللي يكون يقرأ في الولايات المجاورة كيما ينجم يقرأ في الولاية اللي يحب يقرأ فيها، كيما ينجم يقول أنا نعمل تجربة جديدة. على كل المعرض هذا مش يكون فيه معناتها حضور اليوم على شرف ولي صفاقس معناتها 19 مؤسسة جامعية اللي هي تابعة جامعة صفاقس في كل الاختصاصات من الطب إلى المعهد التحضيري إلى القطاع الفنون الآداب الاقتصاد التصرف كل شيء. وعندنا أيضا الإيزاد معناتها خاطر هي مش تابعتنا، تابعة الإدارة العامة للدراسة التكنولوجية، لكن مش تكون موجودة المعهد العالي للدراسة التكنولوجية بصفاقس. أيضا انفتحنا على محيطنا على خاطر هو شوف احنا ما احناش في كونكيرونس مع
1: الجامعات الأخرى ربما
2: لا أول حاجة الجامعات الأخرى ما احناش معناتها إذا كان توفر الفرصة نهار يكون ثم فضاء يا أستاذ أكبر، خاطر باللي يكون معرض صفاقس ماك تعرف معناتها ما شاء الله 20 مؤسسة جامعية معناتها خيرة، لكن يتوفر لنا فضاء كبير بطبيعة الحال يجيوا المؤسسة الجامعية الأخرى. لكن احنا فاتحين البيبان أيضا للقطاع الخاص، يعني نجم يكون الطالب من أي ولاية من ولايات الجمهورية ظهر له أنه باش يشوف معناتها لي زافونتاج ولي زانكونفينيون في كل مؤسسة حسب هو فيها تدخل برشا اعتبارات. لكن احنا فتحنا البيبان زيادة للقطاع الخاص ومش يحضر حوالي 12 مؤسسة جامعية خاصة في الاختصاصات الموجودة، ومش الكل راي من صفاقس موجودة من كافة تراب الجمهورية. خلاف هذا يا أستاذة عنا اليوم يعني عدة ورشات، الورشات حول معناتها مهن الغد، معناتها مش فما محاضرات حول مهن الغد، حول معناتها الاكومبانيومون معناتها ومساعدة الطالب على اختيار الشعب بطبيعة الحال. عنا كيف يا أستاذة خلية كاملة لخلية إصغاء للطلبة اللي لقاوا بعض الصعوبات، وأيضا للطلبة اللي زادة ما تيسر لهمش عم ناول مع السنة الماضية أنهم نجحوا في السنة الأولى، حتى هذوك زادة يجيونا خاطر ساعات الإنسان ما خذيش التوجيه اللي حب
1: يعمل يعد توجيه ياخذ قرار آخر
2: يعطيك الصحة. احنا هذوك نجيهم كيف سيادتك عندك فكرة أنه نتائج المعهد التحضيرية للدراسة الهندسية خرجت؟ يعني كيف حتى الطلبة وليداتنا هذوم وبنياتنا هذوم اللي نشحوا في الدراسة الهندسية يجيوا على عين المكان. والأفونتاج في المعرض هذا سيكو أنك تلقى العميد نتاع المؤسسة أو مدير المؤسسة، تلقى مدير الدراسات، تلقى مدير التربصات، تلقى مدير الأقسام، تلقى معناتها المسيرين وهما يعطيوك الإجابة الشافية والكافية وتارى الجو. كيف الطلبة ثم حضور كبير برشا نتاع الطلبة، يعني الطلبة القدامى والطلبة اليوم مازالوا يدرسوا في المؤسسات، وهنا يولي الكونتاكت ما بين الطالب والطالب
1: تجارب.
2: حاجة ممتازة جدا
1: مشكون
2: تجارب. يعني يعطيك الصحة تابت التجارب. كيف أستاذة معناتها لو يسمح الوقت نقول لك أنه عندنا فضاء كبير ياسر فيه معناتها مسابقة لاختيار احسن مشاريع التخرج. وعندنا لجنه متكونه ما شاء الله من 15 استاذ، وبحول الله غدوه ان شاء الله في الحفل التكريم يتم تكريم معناتها حسب الاختصاص. بطبيعه الحال ما نجموش نصنفهم الكل كيف كيف، حسب الاختصاص ان نعطيه الجوائز الاولى والثانيه والثالثه لاحسن مشاريع التخرج. والطالب اللي نجح في البكالوريا جديد يشوف يفهم من تويكا مازال ما حط الساق في الكليه، يفهم مش معناتها بي اف، يفهم مش معناتها ستاج، يفهم مش معناتها سبيتش، معناتها بريزونطاسيون، وهو كذلك هذا هو فهمت البرنامج.
1: هل جامعه صفاقس عامله اتفاقيات مع الخارج، معناها مع جامعات ولا
2: اي نعم اي نعم، انت رميت صبعك عدا عنا بما ختمتي الوقت قلت ما يسمحش، ما حبيش نركز
1: برشا. لا الوقت يسمح لك، تفضل سي انيس عندك الوقت الكل، مو معطيني المعلومات.
2: عايشك الله يحفظك. عندنا فضاء كامل فيها معناتها إدارة الشراكة العلمية والشراكة الأكاديمية، ومش يكونوا موجودين الإدارة نتاعنا في الجامعة نتاع صفاقس للتعريف ب يعني الشهادات اللي نسميهم احنا دوبل الكو دبلوماسيون، يعني الشهادة المزدوج، يعني الطالب ياخذ شهادة من الجامعة نتاعنا وشهادة ايضا من الجامعة الاخرى. بطبيعة الحال فما كيف كيف عندنا برنامج معناتها باش نفهم الطلبة كيفاش انه يلزم يقرا في السنة الاولى والسنة الثانية والسنة الثالثة باش ينجم احنا الجامعة نتاع صفاقس توفر له الفرصة انه في نطاق اتفاقيات خاصه مع دول الاتحاد الاوروبي انه الطالب هذا انه نجم يمشي يعمل سوداسي او سوداسيين في
1: دولة
2: في الخارج، نجم في دوله اخرى نجم نعطيهم لك الدول اللي احنا عندنا معهم اتفاقيات. عاده عندنا فرنسا، عندنا المانيا، عندنا البرتغال، عندنا بولونيا، عندنا تركيا، عندنا ايطاليا، عندنا اسبانيا. هذم هما الدول اللي فريمون فما معناتها كيف كيف توا صارت اتفاقية وبدينا نبعثوا أول طلبة. ممكن تتسجل بالدولة هذه المجر توا دخلت على الخط زي كيف كيف، معناتها فما طلبة زي كيف كيف مشيت. وهي الكل راهو مش معناتها مش تاخذ دبلوم، انك تكتشف تجارب أخرى، تكتشف العالم، تشوف الناس كيفاش تقري كيف كيف. زاد عنا اتفاقيات فيما يخص نهاية المشاريع ختم الدروس، هذايا ديما نقولوا راهو للطلبة المتميزين. أنا ديما ننصح، أنا كنت اسمح في القوس هذايا ننصح أي طالب أنا كأستاذ جامعي وكمسير سابق، أنا كنت عميد متاع كلية سابق وتو نائب رئيس جامعة، اللي ننصح به الأولياء اللي يسمعوا فيه الكل في كافة معناتها ولاية قفصة وما جاورها ولاية جمهورية تونسية الكل، الوليد نتاعك ولا البنيه نتاعك ما خليه هو يختار، انت تعمل له التأطير، تعمل له سكونابيل لاكومبانيومون. اما راهو معناتها كيف تشوف السنه الاولى معناتها نسبه الانقطاع عن الدراسه في الجامعه راهو رقم مخيف ومخيف جدا ومرعب، معناتها اعداد انا نقول لك راهو الف. اللي بيه الفايده ما تبداش تتبع ولد خالتك شعمل له، ولد عمتك شعمل له، جاركم شعمل له، صاحبك شعمل له، صاحبتك شعمل. شوف انت معناتها ميولاتك وقدراتك الزوز، واختار الشعبة اللي تجم، هذه المفتاح اللي مش نقوله تو، انك تتميز فيها
1: اللي تحبها. أي طالب اللي تحبها تنجم تتميز فيها
2: بالضبط، تحبها وتتميز فيها، خاصة انك تمشي تقرأ تثني الركبة كما نقوله احنا في تونس، تكون معناتها من الاوائل. راه الافاق كبيرة وكبيرة جدا. نجم نعطيك انا تو مثلا ناخذ شعبه الاداب، ثم برشا عباد يقولوا لا وشعبه الاداب وبها انا مش نقول لك مش صحيح. شعبه الاداب اذا كان واحد مغروم بالفرنسيه ويحب الفرنسيه ويستثمر في اللغه الفرنسيه، انا نقول لك الافاق كبيره وكبيره جدا، نجم نقول لك نسبه التشغيل 100%. كيف كيف الانجليزيه مش نركز اليوم على شعبه الاداب، انا خاطر لحقنا البريود اللي فاتت برشا
1: هاربين منها، هاربين منها
2: ويربين منها ومشاو لشعبة أخرى اللي هي الاقتصاد والتصرف. باهي حلت لك المشكلة باش نجحت في الباك، أما لكن ماهيش مش تحلك المشكلة من بعد. هذا هو المشكلة احنا في تونس، انه ما فماش ما عملناش استراتيجية. ان مثلا بار اكزومبل الانجليزية زاد كيف كيف فيها افاق كبيرة برشا، معناتها
1: اللغات راهي اللغات ديما فيها افاق معناها دائما وابدا معناها ما، لكن احنا هنا طالب راهو لازم توجيه، معناها لازم يكون عارف على شنو قادم، لازم التركيز على مهن المستقبل، المهن اللي فيها سوق شغل معناها مفتوحة من بعد 3-4-7 سنوات أخرى.
2: اي بطبيعه يلزم الانسان يحل مع الانسان يركز
1: يركز بالكذا.
2: نقول لك معناتها في تونس عندنا نقص كبير كبير كبير في في الري في ال... في ال... في ال... اول حاجه نقص كبير في الرياضيات هذه متفاهمين فيه
1: أي.
2: اما انا خاطر نركز على الاداب فالفرنسيه والانجليزيه يعني متوقع انا بعد 4-5 سنين معناتها الكل هذوما ان شاء الله اللي مش يكونوا متميزين ومش يقدروا رحم الكل مش يلقاو الخدمه نتاعهم والبلايص نتاعهم اكيد
1: اكيد
2: ثم قطاع عندنا اللي هو ناجح برشا اللي هو البوزار يعني هذايا توا
1: هذوما
2: جماعه الوليدات والبنيات هذوما اللي يعملوا هالديزاين والتصميم الكل
1: ايش
2: معناتها ينجم يدبر راسه ثم برشا حيت خرجوا لدول الخليج ثم برشا حيت خرجوا لبرا
1: توا سي انيس بربي حتى وكان الوقت مش باش يسمح معناها توا الذكاء الصناعي معناها قاعد يعوض فيهم هذوما الكل الديزاين والحاجات هذوما كلها قاعدين معناها يعني نقول احنا ثم حاجات معناها ممكن تختفي يعني سنوات قادمه يعني
2: لا شوف اجي اقول لك الفن وما تابع الفن بالذكاء الاصطناعي صحيح توا ثم هذا متفاهمين فيه اما لكن البصمه نتاع البشر والاخراج نتاع البشر والكل هذا موجود يعني انا تو نجم نقول لك نتبع فيه الشباب مثلا تقريبا عندنا شعبة الموسيقى احنا في جامعة سخن شعبة الموسيقى ما فيها حتى طالب شمر حتى الكل في الصيف تو يخدموا الكل يخدموا اللي تعرفوا انت الكل
1: أي
2: حتى من العرب نتاع العرس يخدموه ما شاء الله عليهم ينظمون الحفلات في الجهة
1: يخموا هذا سي انيس تو اليوم وغدوة ان شاء الله أي. فرصة ليهم هما كان عندهم اي سؤال يخطر على بالهم الاجابة باش تكون موجودة في جامعة صفاقس في معرض صفاقس الدولي باش يلقوا كي معناها طلبة كيفهم باش يلقوا ناس عندها خبرات باش يلقوا ناس أساتذة عندها تجربة كبيرة باش يلقوا النصيحة باش يلقوا الدعم باش يلقوا التوجيه وإن شاء الله حظ موفق ليهم الكل شكرا سي أنيس الجربوعي نائب رئيس جامعة صفاقس بالتوفيق ليكم ويعطيكم الصحة أنكم تحت المجال لمختلف الطلبة من مختلف الجهات باش يكونوا حاضرين في المعرض صفاقس الدولي في المعرض الجامعي اللي تنظمه جامعة صفاقس يومي 15-16 جويلية 2026 شكرا لك سي أنيس يومك سعيد وإلى اللقاء
2: شكرا ربي يحفظك يوم سعيد

0: القطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بولاية قفصة. مركز التكوين المستمر بقفصة، التخصصات والأفاق. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى موعد 9 صباحا. بولاية قفصة تم إبرام الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة بكلفة جملية تفوق 1,000,000 دينار، وحددت مدة الأشغال ب 180 يوما. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة من حجز كميات كبيرة من المواد المدعمة والمهربة ورفع آلاف المخالفات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 12 من هذا الشهر. وأفادت الوزارة بأنها ضبطت برنامج عمل يمتد على شهري جويلية وأوت لتكثيف عمليات الرصد والاستباق لمختلف المؤشرات المتعلقة بالتزويد والاحتكار. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية والسادس من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار دعم مساهمة الجالية في التنمية الاقتصادية. يكون الطقس اليوم حارا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب جهات البلاد، ثم تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي تتواصل الحرارة بشكل مرتفع وتتراوح القصوى بين 43 و 47 درجة بجهات الجنوب مع ظهور الرياح الشهيلية. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت قيادة وسيطرة ودعم لوجستي ومستودعات وقود ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات البارحة لمناقشة هجوم على إيران أوسع نطاق من الضربات الحالية. نهاية هذا الموعد الإخباري للساعة 9، نلتقي بإذن الله من جديد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأكثر أمان. حديثنا اليوم على تحديث الهاتف، ميزاجور. هل تحديث الهاتف فعلا ضروري أو يمكن الاستغناء عليه؟ مراحل تحديث الهاتف ومدى أهميته في تحسين الأداء وتطوير الحماية. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: تحية طيبة لمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم تحديث الهاتف الجوال، هل هو إجباري ولا لا، وشنية المراحل اللي يتم فيها تحديث الهاتف الجوال. برشة تطبيقات موجودين في الهاتف الجوال، وبرشة حاجات موجودة في الهاتف الجوال لازم يصير تحديث نتاعها. أول حاجة لازم يصير ميزاجور نتاع السيستام ديكسبوتاسيون iOS نتاع الاندرويد نتاع الهاتف الجوال. هذا يصير بطريقة سلسة من خلال الدخول لبارامتر نتاع الهاتف، ويتم ميزاجور نتاع السيستام ديكسبوتاسيون. معناها طريقة سهلة برشا، ندخلوا البارامتر نتاع الهاتف، من بعد نمشوا للميزاجور، يصير نقر على الميزاجور، وقتها يصير الميزاجور يعني يلوج على آخر تحديثات ولا آخر ميزاجور للهاتف الجوال نتاعنا، ويصير ترقيع وسد الشغورات اللي موجودة ولا ثغرات وسد الثغرات اللي موجودة في الهاتف الجوال. هذا بالنسبة للسيستام ديكسبوتاسيون. كيفية التطبيقات الموجودة على الهاتف الجوال نتاعنا كلها تستحق تحديث ولا ميزاجور. علاش؟ خاطر ديما فما حاجة جديدة تتضاف، كسوا حاجات جديدة تهم الشكل الخارجي للتطبيقة، وإلا كيف لي فونكشناليتي معناها نتاع التطبيقة هي بيدها، معناها لي بارامتر نتاع التطبيقة، وإلا زادة السد الثغرات وإلا التأمين الإضافي اللي يصير للتطبيقات هذه، تحسين الأداء من خلال لي ميزاجور، وإضافة خصائص جديدة. لكن التحديث هذا يصير عن طريق ديما أب ستور وإلا بلاي ستور. ندخل الأب ستور وإلا بلاي ستور، نلوج على التطبيقة اللي نحب نعمل الميزاجور نتاعها، ونكتب وننقر على ميزاجور، وإلا نمشي للتطبيقات الموجودة في الهاتف نتاعي كلها، نختار أي تطبيقة ننقر عليها، ومن بعد يعطيني احتمالات، نقول له أعمل لي ميزاجور، يعمل ميزاجور للتطبيقة اللي حاجتي بها، وإلا نجم نعمل ميزاجور للتطبيقات كلها مع بعضها، يعني السيستام نتاعي، النظام نتاع التشغيل في الهاتف يقوم بالبحث على لي ميزاجور اللي موجودين للتطبيقات كلها، ويصنفهم من الاول لاخر، ويعاود يعمل ميزاجور تاع التطبيقات كلها. لكن النصيحه اللي نقدموها احنا لهنا، يفضل التحديث عبر الواي فاي. في العاده ما نعملوش لي ميزاجور بالدونين تاعنا، نعملوا الميزاجور بالواي فاي، خاطر باش يصير شكل الانقطاع ولا التذبذب في الاتصال الانترنت. التاكد من البطاريه، لازم ديما البطارية تكون شحن نتاعها متوفر ولا شحن نتاعها بقيمة كبيرة باش تواصل الميزاجور للآخر. ناخذ نسخة احتياطية من اللي موجود عنا في الهاتف الجوال، باش حتى كان يصير مشكلة بعد تحديثه نجم نعمل إعادة تثبيت التطبيقات بالصيغة اللي كانت موجودة عليها. التحديث في النهاية ماهوش اختياري، التحديث هو أمان وأمن للهاتف الجوال نتاعنا، وضرورة سيبرنية لازم الناس كلها تحافظ عليها، ولازم الناس كلها تستعملها وتواظب عليها، باش تحمي الملفات الشخصية، باش تحمي التصاور نتاعها، باش تحمي الهاتف نتاعها، باش تحمي لونتوراج نتاعها والناس اللي دايرين بها. وشكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة. إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: متابعات.
1: إذا مواصلين معكم مع المتابعات وباش نمشوا لدقيش من ولاية توزر. حاضر معايا زميلتي وحيدة مبارك. صباح الورد يا وحيدة.
2: تحية ليك. إذا نحن في معتمدية دقيش تحديدا المركز القطاعي في التكوين الفلاحي في زراعة النخيل. اليوم تم دورة تكوينية معناها باش نتعرفوا عليها مع مدير المركز سامي بن عبد الله. مرحبا بك. باش تتمثل معناها الدورة التكوينية اليوم؟
3: هذه دورة تكوينية في إطار البرنامج الوطني لإحاطة فئة شبابية من تلاميذ وطلبة خيارات المصيف، واللي هو برنامج تشرف عليه الولاية وينفذه مختلف المؤسسات اللي تتدخل في القطاع الشبابي من غير التكوين وإلا دور ثقافة ودور شباب.
2: شفنا يعني حاليا توا باش تنطلق الدورة، ثم شباب معناها الحصص التكوينية اللي هي اللي يلتحق معناها بالدورة هذه.
3: بالنسبه لليوم في مركز التكوين الفلاحي بالجيش هو اول دوره باش تبدا اليوم. في البرنامج عندنا كل يوم اربعاء وخميس يكون ثم نشاط. بالنسبه للدوره اليوم هي كل ما هي المبادئ الاساسيه لانتاج الحليب ومشتقاته. وباش نتعرف اليوم نوجه كما قلنا الفئات الشبابيه هذه
2: بالشراكه مع شكون؟
3: طبعا الحصه هذه بالشراكه مع ديوان تربيه الناشئ المهندسين والتقنيين تاعنا كنا حاضرين معنا في تأمين الدورة هذه إن شاء الله.
2: وفي أوت معناها تم معناها دورات تقنية أخرى معناها في مجال آخر.
3: البرنامج هذا يتواصل في شهر جويلية وشهر أوت. بالنسبة لشهر أوت تكون عندنا دورات تكوينية في كل ما يخص تربية دجاج الضيعة وتربية النخل، وكل عادة تتعاون مع ديوان تربية الماشية.
2: بلا أهمية معناها التكوين هذا في الصيف بالنسبة للشباب خاصة والطلبة.
3: هو في الفترة هذه في الصيف هو نستغلين التفرغ نتاع الطلبة والتلاميذ باش نحفزوهم ونحسوهم بأهمية التكوين في المجال الفلاحي في مجالات أخرى، وهم بيدهم باش تولي عندهم فكرة على مختلف المجالات التكوينية الموجودة معنا.
2: معناها اللي مازال ما التحقش بالمركز ينجم معناها يجي ويلتحق بالدورات التكوينية هذه.
3: طبعا كما قلنا أي حد يحب يلتحق إن شاء الله عندنا كل نهار أربعاء وخميس. كانت بدأت شهر جويلة وشهر أوت. كل من يحب يلتحق بينا مرحبين. الفئات الشبابية هذه التلاميذ والتلاميذ الحرف اللي هم نجم ينفضوا بالتكوين هذا ياخذوا معلومات معناها تفيدهم في المجال
2: الفلاحي. باهي المركز القطاعي في التكوين الفلاحي في زراعة النخيل ما دمنا موجودين في فرصة باش نتعرفوا معناها على الاختصاصات اللي وفرها معناها خلال السنة يعني وهل انطلق معناها الترسيم لي يعني السنة التكوينية الجديدة قدامها.
3: شكرا. هي فعلا فرصة نوجه النداء للبدايات الصغار لخرش بالشورت الأساسي نقدم تكوين في اختصاص شيء الفلاحة الوحية هو أهم اختصاص نقدموه للفئات الشبابية اللي هم نقول احنا تكوين أساسي منقطعين على الدراسة أساسي أو ثانوي. هذوما نجموا يجوا يعني معنا تكوين اللي هو تخصص على شهادة المهنية أو شهادة المؤهل التقني المهني اللي هو تكوين ذو معنيين تكوين مجاني وفيه جانب نظري وتطبيقي ويمنح للتلاميذ هذوما فتح مجال انه يزيدوا في المستوى نتاعهم. كيف فيه ميزه التكوين هذايا انه كل تكون عنده منحه 60 دينار حسب بعض الشروط اللي تتوقع فيه معناها. وبخلاف التكوين الاساسي عندنا التكوين المستمر اللي هو موجه للفئه العمريه اكثر من 21 عام على اختلاف المستويات التكوينيه التعليميه نتاعهم نجم يلتحقوا فينا في اختصاصات مختلفة اللي هي فلاحة وحية تربية أغنام وإلا بنية محمية.
2: هو يهم ولاية توزر فقط ولا الولايات معنا مختلفة؟
3: بالنسبة للمركز نقدوا احنا المتكونين أي كل مئة وكل ولاية نجم يوزونا حتى من ولاية المجاورة قفصة قبل مرحبا بهم.
2: والتكوين معناها والترسيم ما زال متواصل؟
3: بالنسبة للتسجيل المتواصل احنا نقبل دي مثل مطالب الجيل وانا الادارة تقبل على الادارة الصيف نقبل المطالب يحب يجي تفضل مرحبا فيه تقبل لنا وتسجيل مرحبا.
2: شكرا لك سي سامي وعودة لك بسمة.
1: تحية لسي سامي وتحية لك وحيدة وكل مستمعينا في ولاية توزر. يومكم سعيد ان شاء الله وإلى اللقاء.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: إذن اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026. نعطيكم في البداية فكرة على حركة الكواكب. القمر يخرج من برج السرطان ويدخل في برج الأسد. عن المشتري في برج الأسد، الشمس باش تدخل للأسد زادة نهار 22 جويلية، وعن تراجع عطارد اللي يعني أنه ما ندخلوش في بداية جديدة أو توقيع العقود، وعن الزهرة في العذراء. خلينا نبدو الفترة هذه، هي باش تكون تقريبا طاقتها جيدة على كل الأبراج. المشتري والشمس باش يكونوا في الأسد، والقمر اليوم في الأسد. شنو هذا؟ يحب الاهتمام بنفسك، يحب الظهور، يحب أنك تعبر عن نفسك، يحب الجمال، المشاعر الصادقة، يحب الجرأة في الحب، يحب الكلام الواضح والصريح، ويحب الظهور. تقريبا هذوما أهم العلامات بالنسبة لي هذه الفترة. نبدو ببرج الأسد. القمر يدخل دارك مانحا إياك كاريزما استثنائية، استغلها في قيادة مبادرة جديدة يا برج الأسد. برج الدلو، القمر يقابل دارك مسلط الضوء على شركات فرصة لتوقيع عقد هام أو تعميق رابطة عاطفية بالصدق. برج العقرب، طاقة مهنية عالية تخليك في موقع المسؤولية، حافظ على هدوءك المعتاد لتجاوز أي ضغط طارئ بنجاح. برج الثور، تركيز على شؤون العقارات أو العائلة، يوم مناسب جدا لحل مسألة منزلية كانت معلقة منذ فترة. بالنسبة للحمل، خبر سار يخص طفل أو مشروع شخصي يملأ قلبك بالبهجة يا حمل. بالنسبة للميزان، حركة اجتماعي واسع يفتح لك أبواب جديدة. السرطان، القمر يغادر دارك يركز على وضعك المالي، فرصة لزيادة دخلك أو استثمار رابح يلوح في الأفق. بالنسبة لبرج الجدي، تحول عميق في طريقة تفكيرك تجاه مسألة مالية وتخلص من قلق قديم بفضل وضوح الرؤية يا برج الأسد. برج العذراء، فترة هدوء تسبق العاصفة الإيجابية، استغل اليوم للتخطيط بعيدا عن الأضواء يا عذراء. برج الجوزاء، اتصالات هامة ورحلات قصيرة مثمرة. ذكائك يا برج الجوزاء في الحوار يجنبك سوء فهم مع أحد المقربين. بالنسبة لبرج القوس، فرصة للتواصل مع جهات خارجية. برج الحوت، إنجازات ملموسة في محيط العمل ترفع من أسهمك. اهتم بتنظيم وقتك لتوفير طاقة لجسدك. Yeah.

0: هذه قاعتنا لليوم، مش تكون عجبتكم. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة. حبيت نذكر أنه اليوم المسبح البلدي بسيد أحمد زاروق بش يفتح أبوابه للعموم اليوم الأربعاء 15 جويليا ابتداء من الساعة 8 صباحا حتى الأربعاء متاع العشية كل يوم تقريبا، ما عدا يوم الاثنين هو يوم راحة. ردوا بين خاصة لصغيراتنا، نبعدوا شوية على أوقات اللي يكون فيها شمس قوية برشا، وإن شاء الله نحمر راس نشرب برشا ماء، إن شاء الله صحة دائمة وربي يحمي الناس الكل. شكرا لكم، تحية جيكم من كامل فريق البرنامج، صدقي عرفة عبد المبين مولا رمزي أفضل وبسمع ميري وزملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة وزملائنا من قاعة موزع الهاتف. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، كل خير كل بركة ومتابعة طيبة لبقية برامجنا. إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم. إشهار
2: أخواتنا، ناسنا، صحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: اشهار ضيوف صيفك على كيفك اليوم. الشاعر علي منصوري يقدم ديوان البكر. الممثلة والمخرجة المسرحية فاطمة الفالحي تتحدث عن مشاركتها في موسم الهجرة إلى المسرح. صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
4: سلامتك سلامتك.
5: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. المصبرات مواد استهلاكية موجودة تقريبا في كل بيت، لكن حفظها بطريقة خاطئة قد يحولها إلى خطر صحي. كيفاش نحافظ على المصبرات بعد فتحها؟ هل يمكن تخزينها داخل علبها الأصلية؟ متى تصبح المصبرات غير صالحة للاستهلاك؟
6: والليلة نستهلك برشا مصبرات كما الطن والسردينة والطماطم والهريسة، والمواد هذه حساسة يلزمها نحفظها بطريقة صحيحة. الحكة اللي تتحل نفرغوها طول في معون بولار ولا بلاستيك غذائي يسكر مليح وما يعديش الهواء، ونحطها في الثلاجة في أبرد بلاصة، وراهي المصبرات لا تبدل لونها ولا ريحتها، راهي تعتبر فاسدة ومعدتها صالحة للاستهلاك.
5: التخزين السليم للمصبرات يضمن غذاء آمن وصحي. مع تحيات وسيلة الغولة.
4: سلامتك سلامتك. معاك تضوى مرايتنا. أنا نحكي وانت تسمع. حكاية الصغار.
7: وسهلا مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أنا ريم مولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والفوائد. يرافقني في هذا اللقاء رزان جمودي وحنين نكوع. حلقة جديدة شيقة، سنكتشف معا ما تخفيه من قيم جميلة ورسائل هادفة. أصدقائي، أثناء استماعكم إلى الحكاية حاولوا أن تنتبهوا إلى تصرفات الشخصيات. من أحسن التصرف ومن أخطأ؟ ما الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الحكاية؟ هيا بنا فلنصغي جميعا.
8: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
9: يا أحبائي الأطفال، إنه الشتاء وكان الثلج يكسو الأشجار والأرض، وقد اختفت السناجب والقنافذ في منازلهما الشتوية الدافئة للنوم بعيدا عن الأشهر الباردة الداكنة. الكل اختبأ لانتظار الربيع، كانت الغابات والحقول صامتة وخالية، فقط الغراب الكبير الأسود كان يبحث عن وجبة المساء. كان الغراب يتنقل كل يوم بحثا عن الطعام، لكنه لم يجد شيئا، ولا حتى فأرا صغيرا أو قطعة من الغداء المتبقي لشخص ما، لدرجة أنه صار متعبا وجائعا وأخذ يكلم نفسه:
10: يبدو أني سأنام من دون عشاء هذه الليلة.
9: ظل يطير في عملية بحث يائسة، وكان على وشك العودة عندما رأى عمودا من الدخان قادم في السماء، فقال في فرح:
10: الدخان يعني نارا، والنار يعني الطبخ والطهي، وهذا يعني الطعام.
9: فكر الغراب وطار بأسرع ما يستطيع نحو الدخان، ووجد الدخان يخرج من مدخنة مزرعة كبيرة حيث زوجة المزارع تطبخ العشاء.
10: ما ألذ رائحة الطعام، وما أجمل رائحة أرغفة الخبز الطازج، وما أجمل منظر قطع الجبن في الصحون على الطاولة.
9: رأى الغراب قطعة الجبن من النافذة المفتوحة وهي تلمع جميلة، طار إلى النافذة وخطف قطعة الجبن في منقاره الأسود الكبير، وطار حيث زوجة المزارع مشغولة بتحريك العشاء. كان الغراب سعيدا جدا ويقول في نفسه:
10: لا شيء ألذ من قطعة الجبن في هذا اليوم البارد من فصل الشتاء.
9: ثم طار الغراب نحو الأشجار الطويلة ووقف على فرع عال للاستمتاع بوجبته، وكان الثعلب الماكر يكمن مختبئا بين الشجيرات، وكان يجوب الغابة والحقول طوال اليوم بحثا عن الطعام، لكنه لم يجد شيئا يتناوله، وأخذ يقول في نفسه:
11: سوف أضطر إلى المبيت دون عشاء الليلة.
9: فإذا به وهو عائد يرى الغراب على فرع عال مع قطعة من الجبن في منقاره. فكر الثعلب في حيلة للحصول على قطعة الجبن من الغراب، ذهب يتمشى أمام الشجرة أمام الغراب ثم ناداه:
11: مساء الخير صديقي الغراب، تبدو جيدا هذا اليوم.
9: نظر الغراب إلى الأسفل متفاجئا، فلم يكن قد سمع الثعلب يتكلم بأدب من قبل، واستمر الثعلب:
11: كم أنت وسيم وجميل يا صديقي الغراب، ما أجمل ريشك الأسود الناعم. حقا أنا لم أرى مثل هذا الريش من قبل.
9: كان الغراب يسمع كلام الثعلب مندهشا، فلم يصفه أحد بالجمال من قبل، واستمر الثعلب قائلا:
11: ما هذا القوام الرشيق، فأنت تطير إلى أعلى أكثر من النسر.
9: أعجب الغراب بثناء الثعلب عليه ومدحه إياه، واستمر الثعلب في المدح.
11: لم أرى مخالبا مثل مخالبك. يا لها من مخالب جميلة، وين روعتك. كل شيء فيك جميل.
9: ابتسم الثعلب سرا، فقد رأى أثر مدحه للغراب، وقال وهو يتطلع بإعجاب إلى الغراب:
11: عزيزي الغراب، أنا لم أسمع صوتك، فلا بد أن يكون أحلى صوت في العالم. لا بد أن يكون جميلا مثلك. هل من الممكن أن تغني لي؟
9: كان الإغراء بالإطراء هذه المرة، وكانت جميع الطيور الأخرى قد أخبرته بأن صوته فظيعاً. وهنا بدأ الثعلب في التسول له أن يغني له، وأخذ الغراب نفساً عميقاً وفتح منقاره بصوت عال وصاح. سقطت قطعة الجبن فانقض عليها الثعلب واختفى بين الأشجار، وترك الغراب متحسرا يشعر بالغباء. كيف يقتنع بكلام سخيف جعله يفقد عشاءه اللذيذ ويعود إلى المنزل جائعا؟ هل رأيتم يا أصدقائي؟ هنا تنتهي قصتنا. أقول لكم بإذن الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
8: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
7: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ وكيف كان يمكنه التصرف بشكل أفضل؟ فلننطلق. مرحبا رزان.
12: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار. سأقدم لكم العبرة المستخلصة من قصة الغراب والثعلب. العبرة الأولى: الغرور باب الخسارة. إذ انخدع الغراب بالمدح وأضاع ما كسبه بجهده، فالإعجاب المفرط بالنفس يعمي عن رؤية الحقيقة ويجعل صاحبه فريسة سهلة لكل ماكر.
7: العبرة الثانية، تفضلي رزان.
12: العبرة الثانية: التمييز بين المدح الصادق والإطراء الكاذب. فلا يمتحك أحد بغير سبب في غير وقته، إلا وفي نفسه شيء يريده منك. فمتى سمعت ثناء مبالغا فيه فتوقف وتأمل. العبرة الثالثة: فتح الغراب منقاره دون تفكير، فدفع الثمن غاليا، والعاقل من يزن عواقب أفعاله قبل الإقدام عليها. العبرة الرابعة: الثعلب لم يقوى على الغراب بالقوة، فلجأ إلى العقل، وفي ذلك تذكير بأن الحيلة قد تتغلب على القوة، وأن الذكاء سلاح. وختاما العبرة الخامسة: الحفاظ على ما اكتسبته بجهدك، فقد بذل الغراب وقته وطاقته في البحث عن الطعام ثم أضاعه في لحظة غفلة، فما بني بالجد لا ينبغي أن يهدر باللهو والغرور.
5: شكرا لك رزين، شكرا على كل العبارة المستخلصة من حكاية اليوم. فلنذهب إلى حنين. مرحبا بك حنين.
13: مرحبا بك ومرحبا بكم يا أصدقاء الصغار. الآن سننطلق للفكرة الرئيسية لهذه القصة. تروي قصة الغراب والثعلب حكاية بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل معاني عميقة تتجاوز أحداثها المباشرة. فقد كان الغراب جائعا فاغتنم فرصة حصوله على قطعة الجبن وذهب ليأكلها بعيدا، غير أن ثعلبا جائعا رآه وأدرك أن الحصول عليها بالقوة أمر صعب، فلجأ إلى الحيلة والمكر. بدأ يثني على جمال الغراب وهيئته ثم مدح صوته، فدفعه الغرور إلى الغناء وخسارة قطعة الجبن. والآن يا أصدقائي سنطرح عليكم قضايا متعددة تطرحها القصة، أبرزها خطر الانخداع بالمديح الكاذب وأهمية التحلي بالحكمة. كما تطرح القصة قضية أخرى تسلط الضوء على الغرور وآثاره السلبية، ولهذه القصة بعدا رمزيا حيث يرمز الغراب إلى الإنسان الذي يضعف أمام المديح ويفقد قدرته على التمييز بين الصدق والخداع. أما الثعلب فهو يرمز إلى الأشخاص الماكرين الذين يستغلون ضعف الآخرين لتحقيق أهدافهم. أما قطعة الجبن فهي ترمز إلى النعم التي يمكن للإنسان أن يخسرها جراء سذاجته وانخداعه. والآن يا أصدقائي سنقدم لكم العبرة المستخلصة من القصة. تؤكد القصة أن الحكمة وحسن التقدير هي وسائل أساسية لحماية الإنسان من الوقوع ضحية المخادعين، وأن الكلام الجميل ليس دائما دليلا على حسن النية. وللختام نستنتج خلاصة القول أنه في عصر التواصل الاجتماعي تبدو هذه القصة أكثر راهنية من أي وقت مضى، إذ قد يتعرض الأفراد للتأثير من خلال الإشادات المبالغ فيها أو محاولات الاستغلال التي تعتمد على مخاطبة العواطف ونقاط الضعف. فبرأيكم يا أصدقائي هل ما زلنا نقع اليوم في فخ المديح الكاذب كما وقع الغراب في فخ الثعلب؟ وهل تغيرت أساليب الخداع أم بقيت الفكرة بأشكال جديدة؟
5: شكرا رزان، شكرا حنين. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم أصدقاء الأطفال على حسن الاستماع. ألقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى. إلى اللقاء.

0: أحد الأحباب من النادي الغنائي النسائي بجفصة مع أستاذ الموسيقى هيام الأسود. لمة الأحباب سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تمام العاشرة صباحاً، الموعد مستمعين الكرام الآن مع موجز إخباري. في الجهات بلغت نسبة بناء نواة مسرح بساحة المهرجان ببلدية تمغزة من ولاية توزر وبتمويل من المجلس الجهوي حوالي 55% باعتمادات تفوق 160 ألف دينار. تعلم وزارة الشؤون الدينية جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج أن عملية التسجيل ستنطلق بداية من يوم 22 من جويلية الجارية وستستمر إلى غاية 25 من أوت القادم، وتتم عملية التسجيل حصريا عن طريق رابط التسجيل الحج hajj.afr-religious.tn. تنظم القيادة العامة لكشافة تونسية اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، حيث يهدف المشروع لزرع 100,000 شجرة. وفي الشأن الوطني أيضا، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد في نيويورك من 13 وحتى 15 من جويلية الجاري تقرير تونس الطوعية الثالثة لهذه السنة حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة 2030. بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا 6.5 مليار يورو، وهو يمثل دافعا لتنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي في شهر جوان الماضي وفقا للسفير الإيطالي في تونس في تصريح للإذاعة الوطنية. في أحوال الطقس، ستتواصل الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 38 إلى 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 43 إلى 47 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلية. أخيرا وشرق أوسطين، استشهد 3 فلسطين بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم في غارة جوية صهيونية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا. المراية الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعي اذاعه قفصه وين ما يتابعوا فينا على موجات اف ام ولا يتابعوا فينا على www.radiogafsa.in واللي يتابعوا فينا ايضا على صفحه رسميه للفيسبوك من توا حتى نصف النهار في المرايه اليوم باش نرجعوا على اشكاليه الماء ونشوفوا شنو اهم المناطق اللي شهدت انقطاعات متكرره الماء. باش يكون ضيفنا سي حسن الرحيل على المرصد التونسي للمياه، ايضا باش نشوفوا آخر الأخبار الوطنية والعالمية في أخبار 24، هذا في ساعتنا الأولى. ساعتنا الثانية أيضا عنا فيها برشا أخبار متنوعة، أيضا باش نتحدثوا على قانون البارح الخاص بمرضى السيلياك وأطفال القمر، باش نعطوا أكثر تفاصيل على القانون هذا. خليكم معنا من توا حتى نصف النهار في المرايه.

0: معاك تطوى مرايتنا. المراية
1: العشرة وثمانية دقائق في استوديو ذاعت قفصة، ما زلنا مواصلين معاكم حتى نصف النهار في المراية. المراية نبدوها بأخبار 24، عديد الأخبار المتنوعة اليوم، لكن أهم الأخبار المتداولة هي أخبار الطقس والارتفاع بتاع درجات الحرارة. تساؤلات برشا من المواطنين مستمعي ذاعت قفصة في كل مرة، ثم نشرة أخبارية تحذيرية وفيها المعطيات الخاصة بالطقس مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم. المعهد الوطني للرصد الجوي يسند اللون البرتقالي ل 12 ولاية بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم، والتي ستتجاوز الدرجات العادية بفارق بين 7 و12 درجة. أكثر تفاصيل نسمعها مع السيدة سعيدة مصالح، المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: بالنسبة للأربعاء يتواصل الطقس حرارة في ارتفاع، وتتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وكنا أسند اللون البرتقالي ل 12 ولاية. الارتفاع هذا في درجة الحرارة يتواصل حتى نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز درجة الحرارة المعدلات العادية بفارق تتراوح بين 7 و 12 درجة حسب المنطقة. الموجة هذه بتاع الحرارة تشمل بلادنا بداية من يوم الأربعاء 15 ولاية، يتواصل حتى نهاية هذا الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و 12 درجة. تكون القصوى عامة بين 43 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي باستثناء المناطق الساحلية، وتتراوح عامة بين 36 و 41 درجة.
1: هذا كان المعهد الوطني للرصد الجوي، أعطت أهم التفاصيل السيدة سعيدة بصالح المهندسة بالمعهد الوطني. أيضا وزارة الصحة في نفس الإطار تدعو إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الدورة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء. من 11 حتى 4 راي تكون الشمس قوية برشا، مع الحرص على ارتداد الملابس الواقية والقبعات والنظارات. توصيات كبيرة قاعدة توصل كله من وزارة الصحة، واحنا زادة في إذاعة قفصة توصيات مهمة لكافة مستمعينا بضرورة الانتباه، خاصة لكبار السن والأطفال الصغار، أنه يشربوا الماء برشا، ما يتعرضوش لأشعة الشمس خاصة من 11 إلى 4. نعرف اليوم أنه تم فتح المسبح البلدي بسيدي أحمد زاروق، ثم مسابح أخرى. أيضا نبدأ من أخذ الحيطة للأطفال الصغار، نعرف كيلقوا البيسينات ما عادش نجم يخرج من البيسين، لكن من 11 إلى 4 راه وقت الذروة تاع السخانة. صحيح للصغار يحبوا يمشوا البيسين، لكن ضرورة أنه الحفاظ عليهم من أشعة الشمس. إن شاء الله نتمنى السلامة لكل المستمعين. ما زلنا مواصلين معاكم حتى نصف النهار في المراية.

0: Lemireia.
1: مازال مواصل معكم في المراية. المراية حكينا بكر شوية على ارتفاع درجات الحرارة. أكيد ارتفاع درجات الحرارة مرتبط أيضا بمشاكل في انقطاعات الماء الصالح للشرب وأيضا مشاكل في الانقطاع في الكهرباء. البارح عدد من مدن البلاد الجمهورية التونسية شهدت انقطاع متكرر للتيار الكهربائي من تونس العاصمة نابل قفصة جابس عدة ولايات. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ أكد أن أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق من البلاد خلال الأيام الأخيرة تعود إلى موجة حر استثنائية رفعت الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية إلى جانب عوامل تقنية أثرت على استقرار المنظومة الكهربائية. أيضا الرئيس المدير العام لستيغ أكد أن الانقطاعات الأخيرة في تونس نتجت عن تزامن عدة عوامل أبرزها الاستهلاك المكثف لأجهزة التكييف خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الواحدة حتى الخامسة مساء داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة المساهمة في تخفيف الضغط على الشبكة، كما كشف عن تسجيل عطب تقني طارئ في منشأة طاقية بمنطقة سيدي عقبة شرق الجزائر، موضحا أن تونس تستفيد من اتفاقيات تبادل الطاقة بين الجزائر لدعم الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة، وأن هذا العطب انعكس على كمية الطاقة المتاحة وأسهم في زيادة الضغط على المنظومة الكهربائية. هذا ستيغ شنو وضحت بخصوص المشاكل بتاع انقطاع التيار الكهربائي؟ اكيد برشا تساؤلات المواطنين البارح على الاسباب. ستيغ وضحت شنية السبب بالضبط بخصوص انقطاعات التيار الكهربائي. ايضا نمشي لبعض الاخبار الاخرى. نبدأ بخبر وزارة الشؤون الدينية إلى الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج سنة 1448 هجري 2027 ميلادي. تعلم الوزارة جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري المترشحون لأول مرة وترشحون الذين سبق لهم تسجيل أن عملية التسجيل ستنطلق بداية من يوم 22 جويلية. نهار الاثنين الجاي تنطلق عملية التسجيل بالنسبة للحج بتاع السنة القادمة 2027 وتستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت شهر كامل تقريبا. تتم عملية التسجيل حصريا عن طريق رابط تسجيل الحج التالي حج أفير religieux.tn حج أفير سلاش religieux.tn. كما تدعو الوزارة مترشحين لأول مرة والمترشحين الذين لم تتم المصادقة على ملفاتهم سابقا إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة بطاقة تعريف وصل الترشح للتثبت من المعطيات المصادقة على ملفاتهم. هذا ويجب على كل مترشح تقديم عنوان بريده الإلكتروني الشخصي ضمن بيانات التسجيل والحصول على مزيد من الاستفسار. يمكنهم الاتصال على الرقم الأخضر 80 10 18 63 80 10 18 63، الرقم الأخضر لأكثر تفاصيل بخصوص الحج. ما زلنا مواصلين معاكم في المراية. بعد شوية أكيد باش يكون ضيفنا سي حسن الرحيلي المرأس التونسي المياه باش يعطينا أكثر تفاصيل عن الأسباب والأهم المناطق اللي شهدت انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب.

0: Ven, Sucre.
1: المراية.
2: المراية.
1: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.

0: مرحبا بكم من جديد في المراية. المراية اليوم ضيف ناس يحسن الحيلي المرصد التونسي للمياه. سي حسن صباح النور. صباح النور سي حسن.
1: مرحبا بك، تحية لك وإلى كل مستمعات ومستمعي الإذاعة الفهو.
0: أكيد المناطق عديد المناطق الفترة الأخرى انقطاعات متكررة للمياه، الماء الصالح للشرب. ونبدأ بالمتلوي لليمات الفارطة، شهدت احتجاجات وانقطاعات متكررة إضافة إلى عديد المناطق. نسمع فيك سحسن.
1: ألو
0: سحسن، نسمع فيك. حاولوا أن سحسن كنت تسمع فينا. مرحبا بك مرة أخرى.
1: ألو،
0: نعود نتصل بك سي حسن رحيلي المرصد التونسي للمياه باش تحكينا على الخارطة الجديدة للمناطق التي شهدت انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في عديد المناطق، خاصة مدينة المتلوي اللي شهدت انقطاعات متكررة للمياه الأخيرة، وتبعاتها احتجاجات للمواطنين، مقفص المدينة من العرايس رديف المضيلة، عديد المناطق الموجود فيها انقطاعات كبيرة. نمشي سي حسن موجود معنا، نعود نتصل به بعد شوي.
2: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم؟ ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: معاك تضوى مرايتنا.
4: المراية
5: المراية
3: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
0: نرجع مرة أخرى مع ضيفي سي حسن الرحيلي على المرصد الوطني للمرصد التونسي للمياه. سي حسن مرحبا بيك.
1: ايوه
0: مرحبا بك سي حسن.
1: مرحبا، تحيه ليك والى كل اهالينا في الجنوب الغربي.
0: مرحبا بك. اكيد انقطاعات متكرره هذه الصيفه كباقي السنوات الفارطه في عديد المناطق، وخارطه يعني محدثه لاهم المناطق التي شهدت انقطاعات متكرره. نبدا بمدينه المتلوي، الاسبوع الفارط كانت فيها الذروه نتاع الانقطاعات المتكرره الماء الصالح للشرب، اضافه الى عديد المناطق الاخرى بولاية قفصة وولاية الجنوب الغربي والوسط الغربي. سحسن،
1: بالطبيعة اليوم خريطة العطش تتوسع وهذا ليس جديد، وتقريبا كل عام نعيش نفس السيناريوهات ونسمع نفس التبريرات من السلطة المعنية بتوفير المياه الصالحة للشرب، خاصة تقريبا عند اشتداد درجة الحرارة وارتفاع الاستهلاك، وبالتالي مش يصير ضغط كبير على مستوى التزود والاستهلاك، وبالتالي أمام تهري البنية التحتية، أمام تهري القنوات وعدم قدرتها على معناها مجارات النسق التصاعدي للطلب، فأنه بالضرورة تكثر الأعطاب، إضافة إلى أنه تقريبا عنا سنوات، عنا أكثر من 15 سنة تقريبا مياه صالحة للشرب تقريبا تتعامل معها السلطة تقريبا بطريقة المطافي، التدخلات معناها الظرفية واجتماع خاص بالمياه في الصيف ما يجيش في فيفري، الحكومة تعمله في 13 جوان، وبالتالي الإجراءات هذه ما نتصور أنه ما عندهمش لا الوقت لا الإمكانيات لا الاستعدادات معناها باش نجم نطبق الإجراءات نتاع المجلس الوزاري نتاع 13 جوان، نظرا لأنه يجي مطر وكذلك معناها مش وقته، اليوم المناطق الشمال الجنوب الغربي كما الحوض المنجمي اللي هذه مشكلة مزمنة وليست وليدة لا 10 لا 15. أنا من بداية نعرف أن إشكالية الماء هذه من أواخر الستينات بداية السبعينات خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة. اليوم المتلوي معنا تقريبا بعد 10 أيام تنتفض الأهالي وعندهم الحق في درجات حرارة أكثر من 40 درجة. رديف، المظيلة، أم العرايس، عديد من مناطق معناها في ولاية قفصة، كذلك مناطق أخرى كما الساحل، صفاقس، إضافة للانقطاعات المتكررة معناها للكهرباء نظرا لارتفاع درجة الحرارة وارتفاع منسوب الرطوبة، الشيء اللي يخلي استاج تكون مضطرة على أن تقص الضوء على بعض المناطق في إطار ما يسمى بالاستاج باش تنجم الريزو إلى ميلاشيش. وهذا هو اليوم دخلنا في حلقة معناها أنه مشاكل الأمس ومشاكل السنوات الفارطة نتعامل معها بنفس العقلية. هذا مشكل اليوم المواطنين يقولوا ثبت برشا مطر، وضع السدود حسب وزارة الفلاحة مطمئن، لكن فعليا على الميدان نلقوا انقطاعات متكررة لأهم مورد وأهم معناها حاجة حياتية الماء، خاصة في ظل ارتفاع درجات حرارة بشكل كبير اللي أثر على وضعية الناس، يأثر على إطار عيشهم، يأثر حتى على الصحة خاصة بالنسبة للصغار وبالنسبة للكبار.
0: شنو الأسباب سي حسن؟ شنو الأسباب اليوم؟ الشبكات اليوم هل هي أصبحت غير قادرة اليوم على تحمل أو العبء متاع توزيع المياه، ولا ربما نقص في المياه في الأبار؟ بعض الأبار أصبحت قديمة جدا ولا يعني ما عندهاش
1: يعني مشاكل هيكلية سي رمزي. مشاكل هيكلية شو معناها؟ راهي فيها ضعف الاستثمار، غياب التخطيط، غياب الاستراتيجية، وغياب الجدية نتاع المؤسسات المعنية باش نحلوا المشاكل في وقت منظم. اليوم راهي المسائل هذه تبرمج على 10 على 10 على عام. القضايا هذه نتاع تجديد القنوات، نحن وزارة الفلاحة تقر بأنه 20% من قنوات مياه الشرب تجاوزت 50 عام، عندنا جزء كبير أكثر من 30 عام. إذن اليوم تم مشكل كبير في الاستثمار في خدمات مياه الشرب، معناه على مستوى البنية التحتية، القنوات، على مستوى تجديد الأبار، على مستوى التوسيع وحفر أبار جديدة نظرا للاستهلاك قاعد يتطور. ولكن في المقابل نجد أنه مثال في مناطق الساحل معناها اصدر قرار 5 جميلية معناها 2026 باش يبدو القطع الدوري نظرا لارتفاع الطلب، ويقصوا على السكان من نصف الليل نظريا الى 5 نتاع الصباح، لكن الماء بدا يتقسم من 9 ومن 8 نتاع الليل. اضافه لحاجه اخرى، كي تمشي للنزول نتاع النزول نتاع المناطق السياحيه نلقوا انه النزول ما يتقسمش عليهم الماء. معنى ذلك اليوم انه المواطنين ما عندهمش اولويه، ونتعاملوا مع الماء كسلعه لانه نبيعوا المتر كوب للنزل ب 200 باكثر من دينارين، ولكن المواطن معنا باش نبيعوا له ب 200 فرنك. ومن هنا عندما تتحول المؤسسه الى من مؤسسه خدماتيه باش تحل مشاكل الناس الى مؤسسه تجاريه تلوج على الكليون بوتنسيال باش تبيع له الماء باغلى وباش تخلق توازنات ماليه، نولوا ندخلوا في معناها سلعنه المياه الشرب اللي هي تقريبا حق كوني، حق مقدس، حق دستوري، نعطوه الأولوية قبل كل شيء. هذه هي المعادلة اللي لازمها تتحسم اليوم. وبالتالي أنا أتصور أنه الحلول الظرفية ما عادش تكفي، لازمنا نعدوا خطة على مدى المتوسط والبعيد، نستثمر في مياه الشرب، نجدوا الشبكات القديمة والمتقادمة، لأنه بالطريقة هذه نأمن الساعة أنه كمية الماء ما تضيعش، نأمن الساعة التزود، وكذلك اليوم نحسن النوعية باش تتخلص تدريجيا المواطنين التوانسة من هيمنة المياه المعلبة اللي أصبحت تثقل كاهنة على المستوى المادي، كاهل على المستوى التلوث بالمادة البلاستيك. وبالتالي اليوم يلزمنا رؤية وخطة باش نجم نحل الإشكاليات هذه في إطار تصور منظم بعيد على معناها منطق المطاف.
0: سي حسين، ثم شكون يتحدث أيضا يقول لك اليوم باش تجدد شبكة بتاع المياه يعني مكلف جدا، وضع اقتصادي صعيب تعيش فيه البلاد، وهذا يطلب برشا وقت، يطلب برشا فلوس، يطلب تكون على الأقل ثم وضع اقتصادي يعني عادي، مش كما اللي قاعدين نعيشوا فيه تو. بصراحة وضع اقتصادي صعيب وشركات
1: هو رو شوف واضح رو الأولوية وين؟ أنه نعطوا للناس باش يعيش، وإلا الأولوية نصرف الفلوس في مجالات أخرى. هنا يحصل هنا ذاك على قلت في الخيارات أولويات. أولوية مياه الشرب هو أنه نخصص الاستثمارات، وأنا نتصور 2024 و25 تم تخصيص 600 مليون دينار للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. معناها وين مشت؟ قداش جددنا المشاريع هذه؟ دخلت في منظومة بيروقراطية، دخلت في معناها منظومة الصفقات معناها الطويلة، معناها مشروع اليوم نجم ننجزوه بعد 10 سنين، وهنا يحصل التآكل. إذن أولا ثم أولوية، سنين أنه معناها وضع المالية العمومية لا يبرر أنه اليوم ما لم يدنس سبيطارات أنه مفروش الدواء وما مفروش الماكلة. إيش مش موفره؟ ما نوفره شيء. وبالتالي اليوم قلت لك سمى خيارات، والخيارات هذه تتحل على المدى المتوسط والبعيد. واليوم عندما نقوله احنا على الاقل كل عام في 10 سنين رانا باش نجدوا، معناها نجدوا مثال 10,000 كيلومتر في 10 سنين، نجدوا 10,000 كيلومتر خاصه المتقدمه، رانا نجموا نحسنوا العمليه كبيره. كذلك اليوم حفر الابار العميقه خاصه في المناطق الداخليه، اليوم تحسين معناها نوعيه المياه بالنسبه الى محطات المعالجه في غدير القله، اليوم التفكير بشكل جدي في تعبئه اكثر وتنويع تنويع مصادر المياه بطريقه انه نلقوا رواحنا في العشر 15 جايه مرتاحين. قضايا الماء هي قضايا استراتيجيه وقضايا تنمويه وقضايا حياتيه، راهي ما تتحلش بقرارات معناها كون فيكون، تتحلل بالتخطيط وبتوفير الامكانيات، وتوفير الامكانيات مربوط برؤيه تحديد الاولويه. اولويتنا نحن اليوم مياه الشرب، اولويتنا النقل العمومي الباهي، اولويتنا الصحه، واولويتنا التعليم، واولويتنا الطرقات ونقل عمومي مؤمن، وهذاك علاش الناس نخدمه، وهذاك علاش نربحوا في الضرائب اليوم.
0: ثم مشروع ايضا برشا تساؤلات عليه اليوم سحسن، هو مشروع تحليه المياه بالحوض المنجمي في منطقه البركه. المشروع هذا مش كان مبرمج انه يكون حاضر السنوات هذه، وكان يحل اشكاليه بشكل نهائي بالنسبه لمدن الحوض المنجمي الماء، لكن ثم تاخر في انجاز هذا المشروع، وهذاك اللي خلى المناطق هذه قاعده تعيش في ازمه اليوم تاع مياه.
1: عندنا مشروع نحن عنده أكثر من 12 عام، وتخلق له إدارة في الصونات في قرصة، هو إدارة تحسين نوعية مياه الشرب بالجنوب الغربي، 10 سنوات وإطارات وإدارة كاملة، النتيجة صفر إنجاز. وبالتالي اليوم نعمل مشاريع ما نوفرولهاش الإمكانيات، وحتى الإمكانيات اللي نوفروها بطول الزمن ما عادش تأدي الواجب، مع التأخر، مع البيروقراطية، مع أنه تقريبا حد معناها تقريبا تم شلل معناها إداري، وهذا مربوط بمسائل أخرى يطول شرحها. اليوم المواطنين ما عادوش يصدقوا برشا، وثقة تقريبا في المصادر الرسمية أصبحت معناها مش جدية. وأنا حضرت في ندوة في أبريل في الرديف، وتقريبا ثم مسؤول قال راي وحدة المعالجة متاع المياه الجنوب متاع الحوض المنجمي راي باش تكون جاهزة في جوان. نتصور هي تقريبا ما زالت جاهزة، كان على الورق وكان على الأفكار، ولكن ميدانيا وفعليا ليس هنالك أي شيء يقول أنه رانا باش نحسنوا هذه المياه. والناس مطالبتكم بتوفير المال اللي عندكم على الأقل باش يدوشوا وباش ينظموا أمورهم، مش هو على الأقل طالبينكم في الكماليات أنه ما معناه كما ما معدن، أعطوهم الماء ساعة، خلينا نوفروا على الأقل الحد الأدنى، القيمة الحياتية الكونية لكل بشر، على الأقل وفروا له 50-60 متر لكل مواطن في الدار باش ينجم ينظم بهم أموره. معناها الناس ما عادتش طالبة أكثر من المسائل الحياتية.
0: واضح، شكرا لك سي حسن الحيلي على كل هذه المعطيات اللي قدمتها لنا المرصد التونسي للمياه، تحية ليك. وأيضا شكرا ليك. نذكر فقط أن المشروع كنا نحكو عليه اللي هو مشروع تحلية المياه بالحوض المنجمي المتلوم العريس الرديف، مشروع استراتيجي تكلفته 90 مليون دينار، 90 مليار، يهدف لإنتاج 12,000 متر مكعب يوميا للحد من انقطاعات المياه وتحسين جودتها. مبرمج أنه في 2016 يكون حاضر، ما نعرفوش شنو الإشكاليات اللي خلت عملية التأخير هذه، إن شاء الله يتم إنجازه في أقرب فرصة. وبدت فيه الخدمة ونسبة الإنجاز مازالت ربما بعض الإشكاليات، إن شاء الله تتحل الإشكالية هذه، والسنة القادمة تكون حاضر المشروع هذا وجاهز لحل مشكلة المياه في المدن هذه. احنا مازلنا مصلين معاكم في المراية، خليكم معنا حتى نصف النهار.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة. المجلس، المجلس، المجلس. إذاعة قفصة في فوسانة على 92.7.
2: من أزمة المياه نمشوا إلى إشكاليات أخرى، هذه المرة في فوسانة في فقرة المجلس. معنا ضيفنا سيد ربيع بركاوي، عضو المجلس المحلي بفوسانة من ولاية القصرين. سيد ربيع، مرحبا بك.
3: شكرا على الاستضافة، وشكرا لإذاعة قفصة، هذه الإذاعة المرموقة المسموعة خاصة في ولاية القصرين.
2: شكرا لك سي ربيع، وتحية لك كل مستمعينا في القصرين. اليوم إشكالية جديدة في فوسانة اللي هي الجراد المحلي. شنو بالضبط، شنو تأثير الجراد هذا، وقت جاكم أكثر تفاصيل نعرفوها من عندك سي ربيع؟
3: والله سيدي الكريم، مش كان جراد، عندنا جائحة قديمة جديدة وهي الحشرة القرمزية، يعني حتى هي أثرت تأثيرا بالغا على غراسات الهندي، وانت تعرف ان فوسانة مشهورة بالهندي، والهندي هذا ثاني مادة علفية.
2: نبدأ معك سي ربيع، مستمعين تمادم يتسألوا ثم هندي سنة ولا، خاصة انه تخوفات كبيرة.
3: صراحة نقول المواطنين الخضرة، راهي فوسانة ما عادش خضرة بعد الزحف هذا متاع الحشرة
2: القرمزية.
3: راهو قبل كان ثم توازن بيئي، كان ثم حشرات نافعة تتغذى على حشرات ضارة، لكن نتيجة المبيدات، استعمال المبيدات المكثفة دي، معناها انقرضت بعض كيما الكوكسينيل هذا كان يتغذى على الحشرة القرمزية. والله توك تشوف القروم الهندي تقول هذه ثلج في الصيف، معناه في الليل تتطاير الحشرات هذيك وتدخل البيوت، أصبحت تقلق في العباد مثلا، فهمتي؟ ولا حياة لمن تنادي. أنا ما فهمتش وزارة الفلاحة أين هي، الدولة أين هي، لأن الدولة لم تعودنا على هذا السلوك. الدولة قبل وقت تحل كارثة ولا جائحة تتدخل بكل سرعة، سواء جراد، يعني فوسانة عرفت مرة جاء جراد، لكن تدخلت وزارة الفلاحة في وقت ذاك مشكورة، معناها بالطائرات رشا وبتشجيع الفلاحين بمدهم بمد السداري مع المبيد هذا لطعامه الجراد، لأن الجراد كيف يشير جراد هذا إذا كان ما تقدمش لي حاجة يتغذى عليها، معناها باش يقضي على كل شيء. ونحن خوفنا على صابة التفاح.
2: هذا سؤالي توا بخصوص صابة التفاح، قادمين على صابة التفاح عشان ربي يحميها ويحمي الفلاحين.
3: والله
2: اليوم تخوفات أيضا، شنو الخطر اليوم بخصوص صابة التفاح؟
3: ما زال على الحدود في منطقة الحازة، ما زال في الغابات، في الأجرد، في حيدرة، وفي بيرانو، في الغابات ما زال ما هبطش للسهول. رانا نحن توا
2: فاش لاحظتوه انتم
3: محل التلمذة فوسانة، عملنا صيحة فزع، لكن ما لقينا حتى إجابة. مندوبي فلاحية في القصرين صامي ثالث تدخل، نعرف المندوبي قبل، والفلاحة اللي كانت تقدم خدمات كبيرة، راهي كانت تشجع في الفلاحين على غراسة الهندي، كانت تشجع في الفلاحين تعطيهم البذور، تعطيهم الأشجار، الشجيرات في صدرها، كانت الفلاحة ترشد، كانت الفلاحة تتدخل عند الزوايح، لكن توا تخلت الفلاحة على المهام تاعها. ما فهمتش شنو دور الفلاحة. والله يكون يسكر وزارة الفلاحة ونرتاح خير.
2: انتم
3: الجراد هذا الكارثة،
2: كيفاش لاحظتوه الجراد هذا، كيفاش لاحظتوه انتم سي ربيع؟ سي ربيع
3: الزوز والزيتون
2: وصل هو، باش نفهموا بعض، وصل هو الفوسانة ولا مازال مع الحدود في الغابات؟
3: مازال الحمد لله، مازال
2: الحمد لله، الحمد لله
3: ما يجيبوش الجراد هذا،
2: الحمد لله.
3: لكن ان شاء الله تدخل الحكومة لتطويقه، لوزارة الفلاحة تدخل بالتوق الجراد هذا، اذا كان هو مازال على الحدود، مازال في الغابية، هو تلها لقى شجر في الغابة ولقى الزيتون ولقى حاجات اخرى تولى فيها،
2: مازال ان شاء الله ما يتنقلش.
3: والله راهو اخي الكريم، رانا مهدين كل لحظه في جراد بالجراد المارد هذا، راهو كارثه. اذا كان الفلاحه ما تدخلش تو على الاقل تشجع الفلاحين والدجاج في المنطقه هذيك، راهو بالضروره سيصلنا، سيطرق الباب، اما مازال ما دخلش. ان شاء الله ما يجيناش نحن
2: ان شاء الله ان شاء الله. لكن كما كنت تحكي لازم اخذ الاحتياطات، الاداره المندوبيه والفلاحه بالقاصرين، الاتحاد المحلي للفلاحه، الناس كلها، الجهات المسؤوله كلها تكون حاضره.
3: محل الفلاحه معناها ينبه الاتحاد المحلي للفلاحه، انا راهي وزاره الفلاح اللي هو
2: هي المسؤوله، هي المسؤوله انا
3: قطاع استراتيجي والغذاء وغذائي. اذا كان نحن بربي نفرطوا في القطاع الاستراتيجي اللي هو الفلاحه، فماذا بقي؟ نحن راك شفت في كورونا كيفاش جعنا، كيفاش نتقاتلوا على شكاره السميد، كيفاش كذا، ما فما حتى حل. نحن توا انا من عبر اذاعتكم الكريمه نتوجه بالنداء، سيد ولي القصرين اين انت يا سيد ولي؟ اين انت؟ راك مثلا رئيس الجمهوريه، مثلا رئيس الجمهوريه في الجهه يا اخي، انت ما سمعتش بالجارات في الحازه، ما سمعتش بالحجر القرمزي حتت على كرم الهندي. خيل كريم راهو في في في عندنا مناطق فوسانة، واحد تلقى عنده 50 هكتار هندي، معناه يخضروا كما نخضروا احنا التفاح. ربي هذا تمس تمس في قوته وتمس في ثروه، راهو الهندي راهو ثروه،
2: ثروه صحيح، ثروه
3: ثروه ثروه ثاني. اثناء بالزهر كان نلقوا الهندي بصراحه، او خبر معناها الغالب مضطر باش نقولوا للتوانسه، اثناء راهو كرب الهندي تقرب بنا فهمتي، والجراد هذا ان شاء الله ربي يحمينا منه ما يصلاش فوسانة، وان شاء الله الفلاحه تتدخل حالا
2: ان شاء الله،
3: ولابد نلقوا الحلول، راهو نحاولوا الناس
2: اكيد. الحوار هو الحوار مهم جدا، ويساهم في ايجاد حلول للحشره القرمزيه، للجراد هذا ربي ان شاء الله ان شاء الله يحمي اصابه التفاح السنة. كما قلت الحوار هو مهم، ولكن على السلطات الجويه هالرساله وصلت اليوم لولايه القصرين، المندوبيه الجويه للفلاحه بالقصرين، انه تتدخل تتحاور معاكم وتشوف شنو مع بعضكم كفلاحين كمجلس محلي كاولاد البلاد تلقوا حلول للافه هذه، سواء للحشر القرمزيه ولا الجراد.
3: نحن كمجلس محلي والله استدعينا، ما عملنا خاصتنا جلسه للنظر في الحشر القرمزيه ولا الجراد، استدعينا مندوب الفلاحه لم ياتي، والله العظيم يحطونا في العصافه العاجله، نعمل لهم استدعاء، معناها استدعاء رسمي عن طريق الولايه باش يحضروا معانا باش نتداولوا في بعض المشاكل، لكن ما جينا حد ما فهمش علاش. احنا توانسه واحنا منتخبين واحنا وطنيين ونحب بلادنا، واحنا عين ساهر على الهموم تاع البلاد هذه وعلى مشاغل المواطن، رانا راهو الهم كيمسني كل
2: تونس. هو من واجبه، هو من واجبه،
3: وبالله فوسانة راهي مرتبه اولى.
2: سي ربيع هو من واجبه الوالي يمشي، من واجب ايضا المندوب الجوي والفلاحه يمشي ويشوف مدامي هذه منطقه فلاحيه كبيره، واي منطقه وهذه راهي توصيات من اعلى مستوى من رئاسه الجمهوريه، انه المسؤول راهو هو يمشي المواطن، ما يبقاش قاعد في بيروه وتجيه تقارير، ثم يلزم يمشي ويعاين، يمشي الفوسانه، يمشي للتاله، يمشي الحيدره، يمشي المناطق الكل ويشوف كما تو كما كنت تحكي ثم افه نتاع جراد ربي ان شاء الله يحمينا منها على الحدود، يمشي يشوفوا اليوم ويحكوا معاكم الفلاحين شنو تعمل، شنو تاخذوا الاحتياطات، هذا واجبهم راهو المسؤولين.
3: وجبهة الكوارث اللجنة الجهوية ترأسها في دويلي واللجنة المحلية ترأسها في معتمد، نحن فسالة من غير معتمد، فسالة من غير معتمد عايشين كيكة، اللي زين ما تخدمش، نحن في الشتاء وقعت كوارث واحد ما تدخل حد، ونحن هذه كوارث الجوائح الطبيعية، ما كارث
2: جوائح طبيعية كوارث،
3: يلزم اللجنة هذه تبادر تلعقد وتبادر كما قلت تحكي، معناها تمشي للمناطق هذه اللي على السير
2: تاعها وتشوف الحلول شنية. واضح واضح، رسالة وصلت سي ربيع بركوي المجلس المحلي بفوسان، ان شاء الله ربيع يحمي صاب التفاح، ان شاء الله الهندي ان شاء الله الهندي يوصل للمواطن الهندي. امس الحرب 700 في قفصه، يعني الكرت تقريبا
3: اكثر من
2: 150 فرنك كرت
3: الهندي. الدوله
2: هي المسؤوله، وزاره الفلاحه هي المسؤوله، هي المسؤوله بالتعاون معكم انتم كفلاحين مع الناس كلها مع بعضها، راهو المواطن
3: والدوله الناس كل تقاوم الكارثه الطبيعيه،
2: تقاوم الكارثه الطبيعيه الجائحه هذه ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه، تحيه لك ولكل مستمعينا في فوسانه وايضا في ولاية القصرين.

ساعتنا الأولى كملت بعد شوية بعد موجز الأخبار 11 صباحا. أكيد عنا ضيوفنا، عنا سيدة سناء مزوزي على مركز تكوين مستمر، بشكر ضيفتنا إضافة إلى عديد المتابعات الأخرى. خليكم معنا حتى منتصف النهار.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: معاك تضوى مرايتنا.
2: إذاعة قفصة،
1: مراية تتكلم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام 11 صباحا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم صباح اليوم تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعابتية التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية، وشمل المشروع تغيير 28 كيلومتر من القنوات وبناء خزان ومقر للمجمع، وسيزود أكثر من 1000 منتفع. هذا المشروع ممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية بكلفة 2.5 مليون دينار، وفق المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة مونجي العافي في تصريح لزميلة ابتسام قربايا. منحت سفارة إيطاليا بتونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة والسداسي الأول من السنة الجارية 15,000 تأشيرة عمل لتونسيين، مع توفير عقود شغل قانونية تضمن التغطية الصحية والاجتماعية، حسب ما كشفه اليوم السفير الإيطالي بتونس في تصريح للإذاعة الوطنية. وفي نفس الإطار، حذر السفير الإيطالي التونسيين الراغبين في تقديم مطالب للحصول على تأشيرة لدخول إيطاليا، مما وصفهم بالوسطاء الذين يتدخلون ببيع المواعيد، وشدد على أن الحصول على موعد هو خدمة مجانية وليس بمقابل. انطلقت اليوم وإلى غاية 23 من هذا الشهر الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا، وكانت الأيام الجهوية انطلقت أول أمس، ويشار إلى أن دليل طاقة الاستيعاب سيصدر يوم 21 من هذا الشهر. تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات مدعومة بمروحية عسكرية من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بوادي التوت بمنطقة بوهرتمة من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة، بعد أن أتى على حوالي 10 هكتارات من غابات الصنوبر والغابة الشعراء وألحق أضرارا بعدد من المنازل. شهدت العاصمة الجزائرية وعدة ولايات في وسط البلاد وشرقها وغربها يوم أمس اضطرابات وانقطاعات مفاجئة في التيار الكهربائي نتيجة أعطال تقنية أصابت الشبكة الوطنية، وتزامنت هذه الانقطاعات مع تسجيل المنظومة الكهربائية في الجزائر ذروة قياسية تاريخية جديدة في الطلب على الطاقة، بلغت 21,378 ميجاوات، وذلك نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والتبريد لتفادي موجة الحر الشديدة وارتفاع مستويات الرطوبة. أخيرا، استشهد 4 نازحين فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء غارات جوية وإطلاق نار وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية نفذها جيش الاحتلال الصهيوني. وفي الضفة الغربية المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم شقق سكنية ومنشآت تجارية فلسطينية في بلدتي عنزة وعرابة جنوب مدينة جنين بحجة البناء دون ترخيص، في ظل تصاعد عمليات استهداف المنشآت والمنازل في مختلف مناطق الضفة. في أمان الله.
1: إذاعة قفصة في قفصة المذيلة والكتار على 87.8. المرايا،
4: المرايا.
1: المرايا
6: الحدث، الخبر، المشغل، المراية، صوت وصورة.

0: معاك غزوة مرايتنا. المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: ما زال مواصلين معاكم في المراية حتى النصف النهار في ساعتنا الثانية. باش نحكوا بداية على صدور القرار المتعلق بالانتفاع بالمنحة الشهرية لفائدة أطفال القمر والمصابين بالحساسية ضد مادة الجلوتين مرضى السلياك. المرسوم وصدر برأي رسمي عدد 70 أمس الثلاثاء، قرار مشترك عن وزير من وزير

الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة ووزيرة المالية يضبط إجراءات شروط إسناد منحة التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية للأشخاص المصابين بأطفال القمر ومنحة التكفل بنفقات الغذاء لمرضى حساسية القمح أو ما يعرف بالحساسية ضد مادة الجلوتين. القرار مشترك دعا الأسر أو الأفراد إلى الراغبين في الانتفاع بالمنح المنصوص عليها في الفصل 35 قانون المالي سنة 2026 والمخصصة للإحاطة بالمصابين بهذه الأمراض اللي يحكينا عليها تقدم بمطالب كتابية مصحوبة بشهادة طبية تسلم من قبل طبيب صحة عمومية وفقا لنموذجين ملحقين بهذا القرار. تقديم جميع الوثائق الطبية التي تثبت الإصابة بمرض الأطفال القمر أو مرض حساسية القمح. ينص الفصل 35 من القانون المالية على إسناد منحة مالية شهرية قيمتها 130 دينار لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من المصاريف اقتناء مستلزمات الوقاية لفائدة الأشخاص المصابين بمرض أطفال القمر والمشمولين أيضا بنظام قانوني للتغطية الاجتماعية. كما أقر ذات الفصل منحة مالية شهرية 130 دينار لكل فرد من بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الغذائية بالنسبة لمرضى حساسية القمح من العائلات الفقيرة رغم من العائلات الفقيرة ومحدودية الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي. كان العائلات اللي عندها مسجلة في برنامج الأمان الاجتماعي هم اللي يتمتعوا بالمنحة دي 130 دينار بعد الاستظهار بالوثائق اللي هي شهادة طبية وغيرها من الأوراق. نذكر فقط أنه احنا حاولنا نتصلوا بجمعيات الخاصة بالأمراض هذه، للأسف نتصلوا بيه ثم ما يحبش يتكلم ثم المهزش تليفون، على الأقل باش يوضحوا لمنخرطيهم في الجمعيات هذه سواء الأطفال القمر جمعية أطفال القمر أو مرضى السلياك باش يوضحوا ربما ويعطونا موقفهم من المنحة هذه والناس كيفاش تستفيد منها. يتصلوا بهم لا إن شاء الله في البرامج القادمة نحاولوا أيضا مرة أخرى معاهم باش نجموا هم على الأقل علاقتهم يومية مع المرضى أو المخرطين معاهم في الجمعيات سواء جمعيات أطفال القمر أو جمعيات مرضى السلياك باش هما يفسروا لهم أكثر. احنا قرينا البلاغ وإن شاء الله زد في كل برامج كل مرة نعطوا تفسير باش الناس تفهم لأننا نعرف عندهم صغيرات وثم حتى الكبار وبرش يقول لك هل تنتفع 130 دينار الناس كله ولا لا. قلنا راو القانون قال إلا العائلات المحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي هم اللي يتمتعوا بالمنحة بتاع 130 دينار هذه بالنسبة للمرضى بتاع أطفال القمر ولا المرضى السلياك. هذه المعلومات اللي قاعدين نقدموا فيها للسادة المستمعين. احنا مازال مواصلين معاكم بعد شوية ان شاء الله باش تكون ضيفتنا في الاستوديو باش نحكوا على الترسيم ومراكز التكوين المستمر والناس اللي تخدم تحب تعمل تقرا الناس اللي تحب تقرا عن بعد ما تنجمش. اكثر تفاصيل ان شاء الله بعد شويه مع ضيفتنا سناء مزوزي عن مركز التكوين المستمر بقفصه باش تعطينا اكثر تفاصيل بخصوص هذا الموضوع.

0: معاك تطوى مرايتنا. المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
2: مرحبا بكم من جديد في المراية الحدث المشغل. اليوم باش نعرفوا بمركز التكوين المستمر والترقية المهنية بقفصة. برشا من الناس ما يعرفوش المركز هذا، أكثر تفاصيل باش نعرفوها إن شاء الله مع ضيفتنا حاضر معنا في الأستوديو السيدة سناء مزوزي. صباح نور مدام سناء.
3: صباح خير المستمعين الكل،
2: مرحبا بك. كي نقولوا مركز التكوين المستمر والترقية المهنية بقفصة، شنو المركز هذا؟ شنو يقدم؟ شنو الناس اللي تستفيد منه؟ في تعريف للمركز هذا.
3: أول حاجة سأل، المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية هو تحت
2: قرب شوي الميكرو مدام،
3: هو تحت صح. إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، تمثله في ولاية قفصة الوحدة الجهوية للتكوين المستمر والترقية المهنية. عنده برشا خدمات يقدمها المركز. من بين الخدمات هو التمويل توسكي فورماسيون كونتينيو، ولا معناتها يقدم عروض بتاع تكوين عن بعد لفائدة الشغالين.
2: لفائدة الشغالين فقط.
3: هي علاش احنا
2: العمل القطاع العام والخاص ولا
3: القطاع عام وخاص؟
2: عام وخاص، باهي جيد.
3: القطاع العام والخاص.
2: حبيت في الخاص نجم نستفيد من مركز تكوين مستمر والترقية المهنية، نجم نستفيد ناخذ سبب في القطاع الخاص ولا في العام؟
3: في العام بالضبط. بالنسبة للعروض متاع التكوين عن بعد اللي يوفرها المركز اللي قلنا تمثله الوحدة الجهوية هنا بتكوين مستمر، هي لفائدة قلنا الشغالين ومفضية إلى شهائد معترف بها.
2: الشهائد اللي يهزوها معترف بها.
3: شهائد معترف بها تفتح أفاق للترقية المهنية، ولا اللي يحب يبدل النشاط متاعه ينجم يكمل في التكوين المستمر ويبدل النشاط.
2: به القرايه كيفاش؟ فورماسيون ولا قرايه 6 شهور عام اكثر؟ شنو التفاصيل بالضبط
3: بالنسبه للقرايه؟ احنا قلنا تكوين عن بعد ولفائده الشغالين، دونك تو الشغالين ما عندهمش وقت باش يمشوا يحضروا
2: بريزونسيال في العشيه، خاطر الخدمه مرتبطين بالخدمه
3: تاعهم بالضبط. عندنا الاسبوع الايام اللي يبدا يخدم فيها يقرا عن بعد
2: أدستونس، ثم دروس الدروس قاعدة يتواصلوا يقراها
3: عن بعد. فما حضور نهار السبت، فما حضوري كان نهار
2: خاطر السبت وحد دارات ما تخدمش،
3: وفما فما دي سبيسياليتي، فما براتيك
2: لازم يكون حاضر
3: ولا بالطبيعة في اللي زي زعما يلزم يكون حاضر. باهي كنت تحبوا هل التكوين هذا عن بعد هو بالشراكة مع المؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني؟
2: هذا المهم، واضح باهي، فسروا اكثر.
3: باهي بالنسبه للتكوين هذا بون كبلاتفورم وكديبو دو دوسي وكانسكري يصير في الوحده الجهويه للتكوين المستمر.
2: الترسيم يصير عندكم انت؟
3: الترسيم عندنا احنا.
2: مثلا نختارنا جامعه، نختارنا المكان يعني اللي باش نقرا فيه ولا لا؟ نختار نقولوا احنا جامعه احد الجامعات في قفصه ولا في بلاصه،
3: حتى نتعدوا من بعد بيه. المراحل نتاع الترسيم نتعدوا المراحل نفهموا معناتها القرايه وين باش تكون. كانسكري وديبو دي دوسي باش يكون في الوحده الجهويه للتكوين المستمر، وكقرايه باش يكون في الجامعات.
2: في الجامعه،
3: في الجامعات الموجوده
2: الترسيم يكونوا عندكم انتم، والقرايه تكون في الجامعه اللي تختارها
3: ولا المركز تاع التكوين المهني. به بالنسبه نجموا نعطوا شنية العروض اللي متوفره بالنسبه للتو. عندنا بالنسبه للفاكولتي كليه العلوم، عندنا الميكاترونيك، خليني خاطر انا بالفرنسي نحب نعطيهم بالعربي،
2: بالعربي باش
3: الناس يفهموا اوضح للناس الكل. به بالنسبه لكليه العلوم باش نلقوا الميكاترونيك والرياضيات التطبيقيه ومعالجه الصوره، ميكاترونيك وماتيماتيك تريتمون ديماج، بالنسبه لليسات عندنا خبير في الامن السيبراني اكسبير اون سيبر سيكوريتي، وعندنا اداره صيانه الصناعي مينتنس مانجمنت اندستريال، هذا بالنسبه لليسات. بالنسبه لمعهد اداره المؤسسات عندنا اداره وبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطه كرياسيون مانجمنت بيتيت موين انتربريز، وعندنا المحاسبه ومراقبه وتدقيق كونتابيليتي اي كونترول اوديت. بالنسبه لليزات عندنا الاجازه، بالنسبه للعروض اللي كنت نقول فيها هذيك ديماستير
2: بروفيسيونيل ماجستير
3: مهني، هذوما بالنسبه للماجستير مهني. بالنسبه للاجازه عندنا اداره الاعمال، عندنا الاعلاميه والالكتريك والميكانيك.
2: هما ثم نوعين، ثم الإجازة وثم الماجستير. اللي حب يقرأ ماجستير عنده إجازة كامل ماجستير، واللي ما عندهش إجازة ينجم يقرأ إجازة في الاختصاصات.
3: إجازة المهم متحصل على بكالوري.
2: بكالوري واضح.
3: بالنسبة للتكوين المهني عندنا مع بالشراكة مع سنتر العقيلة الاختصاصات الآلية والإعلامية الصناعية، صيانة صناعية، كهرباء وميكانيك السيارات، تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء. هذه بالنسبة للعروض المتوفرة في قفصة. والنجم
2: والتكوين المهني يجب تكون متحصل على البكالوريا ولا لا؟
3: لا، بالنسبة واضح. كل اختصاص وقت اللي يدخلوا للسيت متاعنا نتو باش نعطيكم السيت شنو هو،
2: نلقوا فيه التفاصيل كل،
3: باش يلقوا فيه التفاصيل كل وقتاش باش تتحل السبيسياليتي هذية،
2: كيفاش ترسل شنو الأوراق المطلوبة، والترسيم يصير عندكم انتو.
3: فما الترسيم على مرحلتين،
2: مرحلتي المرحلة الأولى عندكم أنت
3: البري انسكري، المرحلة الأولى
2: قبل الترسيم
3: البري انسكري اللي هي على السيت. السيت هو
2: eot.edunet.tn
3: هذه السيت، هذا يصير عليه الترسيم المبدئي بري انسكري. وقت اللي نتحصلوا على عدد معين في كل شعبة نبعثوا دي زيميل، خاطر لي زيميل باش نهزوهم من السيت هذاك، نبعثوا على طريق دي زيميل الأوراق اللازمة ونعملوا ديبو، يعملوا ديبو في الإدارة الجهوية الموجودة في قفص. بعد ما تصير السيليكسيون بالشراكة، ديما رانا بالشراكة مع سنتر سواء سنتر تكوين مهني ولا المؤسسات الجامعية، يصير السيليكسيون دو دوسيي واللي دوسيي الفاليدي نبعثوا لهم يكملوا الترسيم متاعهم ويبدوا يقروا.
2: يبدوا يقروا. ولوحنا القراية تتقسم لدو تريمي سيمستر.
3: بالنسبة للقراية حسب الشعب وحسب الواحد، بالنسبة للإجازة فما ثلاثة سنين كل عام دو سيمستر. بالنسبة للماجستير المهني عامين وكل عام في دو سيمستر. نفس التمشي متاع الكور دو جور،
2: كانك تقرأ عادي في الجامعة، كانك تقرأ عادي حضوري.
3: جست الفارق جست فك الخمسة أيام اللي يبدأ
2: الطالب موجود في الجامعة، اليوم الموظف ولا اللي يخدم في القطاع الخاص أديستونس، والكور يلقيها أديستونس وكل شيء
3: كل شيء. فعنا بلاتفورم نوفر احنا البلاتفورم يلقى فيها الكور لزيكزاما كل شيء.
2: وثم اقبال مدام سناء، ثم اقبال اليوم في قفصه من الناس باش تمشي الماجستير والاجازه؟
3: ثم اقبال كبير برشا، وحتى من الولايات المجاوره وحتى من تونس، حتى من الولايات الكل، من ولايات الجمهوريه الكل. ونحب نقول لك حاجه، اللي قفصه بارمي البرمي معناتها من الوحدات الجهويه اللي فيها اكبر نسبه،
2: أكبر نسبة
3: تسجيل.
2: الحمد لله موظفين يحبوا يقروا، يحبوا تكون عندهم اجازه وتكون عندهم ماجستير. باش نسالك ثم ايضا بكل نحكوا في الوف، قلت لي تنجم ما تلقاش اختصاص في قفصه، تنجم تقرا فيه، قلنا احنا في سيدي بوزيد، في قابس، في تونس، نفس التمشي هذا نلقى اختصاص مثلا في الحب، اختصاص في تونس بن عروس، قابس، توزر، نفس التمشي.
3: التمشي جيست يدخلوا على السيت اللي عطيناه هذاك oot.edunet.tn، عروض التكوين الكل في الولايات الكل باش يلقوها على السيت هذاك.
2: برشا تساؤلات زيد مدام سناء، يقول لك تقريبا اغلب الاختصاصات 90% هي اختصاصات علميه، مثلا باكليتر واللي عنده باكليتر، ولا مثلا عمل عربيه، عمل تاريخ، عمل جغرافيا، يلقى شويه صعوبه في الاختصاصات هذوما. انت لقيتوش حل ربما عندكمش تصور ليهم خريجي الجامعه هذوما اللي عندهم الاختصاصات الادبيه؟
3: والله بالنسبه للسنة خاصه السنة اللي عندهم باكليتر ينجموا يعملوا ليسانس في إدارة الأعمال.
2: إجازة
3: في إدارة الأعمال. وقاعدين نحاولوا بون احنا شنو هما المؤسسات الجامعية هنا اللي تقبل الباكليتر، عندنا نتاع الإنسانيات وعندنا نتاع البوزار
2: الفنون الجميلة.
3: قاعدين نحاولوا ان نبرموا معاهم اتفاقية بيش اللي عنده
2: على الأقل ما تحرموش الناس اللي عنده كما قلت ليسانس أداب ينجم يلتحق. وكما قلت قفصة هي من الولايات في المراتب الأولى، الناس اللي قاعدين مرسمة
3: في اللي نومبر ديزان سيكري في الفورماسيون ديستانس.
2: والإجازات معترف بها، ولا الإجازة ولا الماجستير كأنه ولا الشهادة التكوينية
3: كأنه كانوا أخذها معترف بها. خاطر قلت لك احنا وحده جهويه تابعين تحت اشراف وزاره التكوين المهني والتشغيل، معناتها معترف بها شهاده ومشتقره في مؤسسات جامعيه معناتها
2: اتاتيك عموميه
3: مش باش تعطيك نيمبورت كوا ولا
2: واضح. حطيتنا تقريبا التفاصيل كلها. كان عندك اضافه ربما مدام سناء شنية نجم تضيف للساده المستمعين اللي يحبوا يعملوا ترسيم في مركز تكوين مستمر والترقيه المهنيه بقفصه؟
3: والله نداء من هنا، نحب نقول لهم اذا اللي حاب يقرا واللي لقى فرصته في
2: خاصه ديستانس عن بعد، تو ما تنجمش تقول ما اني باش نحضر حضوري وما وخدمتي ونجم ديستانس تحضر.
3: يصير التسجيل في الشهرين هذوما بين جويليا واوت، باش نوصلوا في شهر سبتمبر ان شاء الله بقدره ربي تتحل لي كلاس الكل ونبدو سنه دراسيه مع الكور دو جور
2: ان شاء الله
3: بالتوفيق للناس الكل.
2: ان شاء الله بالتوفيق لي ومتفق لك من تميزا مدام سناء مزوزي عن مركز التكوين المستمر والترقية المهنية بقفصة. يعطيك صحة لكل المعطيات. احنا مازلنا واصلين معاكم حتى نصف النهار في المرايه.

0: 11:45 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة، مازال مواصلة معاكم في المراية. شنية أخبار اللي قاعدة تدور بخصوص حالة التسمم في مدينة المتلوي؟ شنية الحاجة اللي كلوها؟ الخبر الصحيح؟ لا أكثر تفاصيل باش نعرفوها مع سي عمر العبدلي المنسق الجهوي لهيئة الفرعية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. سي عمر صباح النور ومرحبا بك.
1: مرحبا وتحية ليك وتحية كيف مستمعي إذاعة قفصة. هي الحقيقة احنا رأينا الإدارة الجوية مش هيئة فرعية، هي الإدارة الجوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
0: مرحبا بك سي عمر.
1: شكرا شكرا.
0: شنية الحقيقة ما تم تداوله شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص حالات التسمم في مدينة المتلوي، وشنية الأسباب؟
1: هي الحقيقة بالفعل هي تم تسجيل بؤرة تسمم غذائي جماعي مس 25 فرد، واللي مشاو للاستعجالي بالمتلوي نهار يوم الاثنين، وكذلك فيهم حتى اللي معناها يوم الثلاثاء. والحقيقة اللي تم إعلانه من طرف زملاء بالمستشفى، تحول فريق مساء يوم الاثنين مشى للمتلوي وقمنا باستجواب بزوز حالتين اللي قلناهم موجودين، وكذلك وصلنا عملية التقصي لبقية الحالات من خلال تعرف الأعراض شنو اللي كلاو شنو معناها الحاجات اللي تناولها خلال فترة سابقة، واللي أثبت أنهم 25 حالة هذوما هم اشتركوا في أكلة واحدة اللي هي الفريكاسي، واللي كان منعد بأحد المحلات المنتصبة بجهة المتلوي. وتحول الفريق كذلك للمحل الذي قام بالمعاينة ورفع عينات من مكونات الفريكاسي هذا، وتم توجيهها للمخبر للتحاليل المخبرية لمعرفة أنها المادة اللي تسبب في التسمم الغذائي. وتم كذلك من جانب الاحتياط غلق المحل هذا بصفة وقتية إلى أن يرفع أولاً إلى أن يشتكي عملية التقصي متى حالة التسمم، واثنين إلى أن يرفع الإخلالات التي تم تسجيلها خلال عملية المعاينة. هو المهم أنه كل الحالات الحقيقة هي أعراض أنها قدم خرجوا وخذوا علاجه وخرجوا، ما تم حتى واحد أقيم في المستشفى، واحنا كنا بالتواصل معه من خلال الاستجواب انهم في تحسن وفي منها حاله جيده حاليا. هي الحقيقه فرصه من خلال الاذاعه الجوية بقفصه ديما التسمم الغذائي دمرهم يزيروا معناها، خاصه في الفتره هذه فتره الصيف والسخانه وسرعه تعفن الماده الغذائيه، معناها انه ديما نردوا بالنا. اولا ديما النصيحه الاولى لاصحاب المحلات انهم باش يحرصوا على توفر شروط النظافه وحفظ الصحه بمحلاتهم، انه الماكله معناها تعد في اخر وقت، معناها ما تبقاش فتره طويله بين الاعداد وبين تقديمها للحرفاء، انهم يتثبتوا في اليه التبريد اللي عندهم، معناها يحافظوا خاصة عمليتك التنظيف وتطهير خاصة العظام خاصة السفتو والخضر كذلك والسلايط هذوما، أنهم لابد يشتي عملية الغسل ومعناها تجفيلهم بالماء والجافات، ويحرصوا على النظافة لنظافة الجسم والهندام. وكذلك المستهلك يرد باله كذلك، هو ما تمش مخير مكل في الدار، ولكن مضطرين ساعات بحكم العمل بحكم كذا أنه الإنسان يقتني يأخذ حاجات من برا، يعرف أن يتوجه يعرف أن يختار يمشي المحلات يتوفر فيها شروط النظافة وحفظ الصحة.
0: واضح، شكرا لك سي عمر على كل هذه المعطيات، ونتمنى السلامة لكل مستمعينا، وكما قلنا ناخذ الاحتياطات كما كان يعطينا فيها سي عمر. يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل سي عمر العبدلي الإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة. يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات، نتمنى السلامة لكل مستمعينا، وإن شاء الله لا بأس بالنسبة لل 25 شخص اللي في عملية التسمم هذه في مدينة المتلوي. هكا نكون وصلنا اليوم لنهاية حصة المراية اليوم الربعة، تقريبا قدمنا فيها مجموعة من العطيات الخاصة بالماء الصالح للشراب، قدمنا فيها الوضعية تاع المشاكل الفلاحية في فوسانة، أيضا تكوين مستمر وكيفاش تعملوا الترسيمة بتاعكم، كل شيء موجود تلقوه على شبكة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة في الفيسبوك. مبقاني كان نشكر زملائنا، زميلتنا كوكب، زميلنا عبد النبي مولا، زملائنا في غرفة موزع الهاتف، وأيضا زميلنا أحمد عقوني في إعداد هذه الحصة. بعد وبعد شوية فلاش سبور، بعد سبور واخبار المونديال، واكيد باش تلتقون مع زميلتنا فاتن نشيري ورياض حيدوري ومحمد الصياح في خليك الرابح، اكيد برشا جوائز في هذه المسابقة. ما بقى لي كنقول لكم الى اللقاء، شاي طيبة، نتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس التوقيت.
2: حرمت الباب سكرته.

معاك تضمن رأيتنا. ضيوف سيفك على كيفك اليوم، الشاعر علي منصوري يقدم ديوان البكر. الممثلة والمخرجة المسرحية فاطمة الفالحي تتحدث عن مشاركتها في موسم الهجرة إلى المسرح. سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبورت.
3: فلاش سبورت.
4: أهلا وسهلا بك في هذا الموعد الرياضي. جاء في بلاغ صدر عن فريق الملعب القفصي أنه يعقد جلسته السنوية التقييمية والانتخابية، وذلك يوم 24 إجويلي بمقر النادي لانتخاب هيئة مديرة جديدة. فعلى الراغبين في ترأس الجمعية تقدم ترشحهم لكتابة الفريق على العنوان التالي: صندوق البريد 1111 حي الانطلاقة قفصة. تعلن الهيئة التسييرية لجمعية الشبيبة الرياضية مجد العباس أن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية سيكون يوم 24 جويلية بدار الشباب بمجد العباس، وعلى الراغبين في الترشح لعضوية الهيئة تقديم مطالب خلال أجل أقصى 23 جويلية. يوم أمس لجنة تفقد الملاعب عاينت ملاعب اسند بالخير والكتار والمضيل، وتم تحديد طاقة الاستيعاب الممكنة والتأكيد على ضرورة أن تقوم البلديات بمعالجة النواقص اللي رفعتها اللجنة في أقرب الأجال استعداد لانطلاقة الموسم الرياضي القادم. الموسم الرياضي للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتي سينطلق يومي 19 و20 سبتمبر. بالنسبة للعقوبة اللي مسلطة على فراس الشوات انخفضت إلى مباراة واحدة فقط بعد ما كانت ثلاثة، وبعد ما كان سنة كاملة على محمد أمين توغاي تم تخفيض فعل العقوبة إلى 4 أشهر. آخر الانتدابات، لاعب الاتحاد المنستيري عامر العمراني يتنقل إلى المستقبل الرياضي بالمرسى، والمدرب الفرنسي كريستيان براكوني يمضي عقد مع النجم الرياضي الساحلي. الترجي الرياضي التونسي يعلن عن تعاقد رسمي مع رائد الشيخاوي بعقد يمتد لثلاثة مواسم. الكوني خلفه يمضي للمستقبل المرسى لمدة موسمين. بعد ما تأهلت إسبانيا إلى الدور النهائي بعد فوزها البارح على فرنسا 2-0، اليوم في 8 بتوقيت تونس الدور النصف النهائي الثاني باش يجمع المنتخب الإنجليزي بالمنتخب الأرجنتيني. نهاية الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: على ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس لوقية عشوية، في الويكاند النسمة تهب عليا.
7: نسمة سيف.
6: موعدنا من 5 لـ 8 على الموجة اللي تحبها.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: لمة الأحباب من النادي الغنائي النسائي بقفصة مع أستاذ الموسيقى هويام الأسود. لمة الأحباب، سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجات إذاعة قفصة.

0: منتصف النهار، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أعلنت كلية العلوم بقفصة التابعة لجامعة قفصة عن أحداث مسار أكاديمي جديد يتمثل في الإجازة في المناجم المقاطع والمواد المفيدة، وذلك في إطار ملائمة عروض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ودعم أهداف التنمية المستدامة. تبعا للنشر الخاص المعهد الوطني للرصد الجوي التي تشير إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة بولاية توزر قد تصل إلى 47 درجة، دعت ولاية توزر المواطنين والفلاحين ومختلف المتدخلين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك للوقاية من خطر الحرائق، وشددت بالخصوص على عدم حرق مخلفات الواحة وغيرها طوال فترة الحر وتجنب إشعال النار في الواحات والمناطق المحاذية لها. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان البكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبله الأكاديمي والمهنية ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. وأضاف بالعيد أن الوزارة تحرص على أن يكون التوجيه الجامعي عملية مدروسة تقوم على توفير المعلومة الدقيقة ومرافقة التلميذ وتمكينه من التعرف على مختلف مسارات التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. منحت سفارة إيطاليا بتونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة والسداسي الأول من سنة 26 و2000 15,000 تأشيرة عمل تونسيين مع توفير عقود شغل قانونية تضمن التغطية الصحية والاجتماعية، حسب ما كشفه اليوم السفير الإيطالي بتونس في حوار له على موجة الإذاعة الوطنية. تعلم وزارة شؤون الدينية جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا وراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج أن عملية التسجيل ستنطلق بداية من يوم الاثنين 20 من جويلية الجاري وتستمر إلى غاية الخميس 20 من أوت بدخول الغاية، وتتم عملية التسجيل حصريا عن طريق رابط تسجيل الحج التالي hajj.afr-religieuse.tn. تجددت الضربات الأمريكية على إيران لليلة الرابعة على التوالي في اليوم 28 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 137 يوما من اندلاع الحرب. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. موعدكم مع قسم الأخبار يتجدد بإذن الله تعالى في تمام الواحدة مع نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، مرحبا بكم، سلم عليكم مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة جبسة. من توا حتى للماضي ساعة يجمعنا اللي خافي خليك الرابح. باش تربحوا معنا لازمكم تشاركوا معنا على الخط المباشر 76 226 600. جاوبوا بصحيح في خليك الرابح. نتعاودوا مرة أخرى السؤال، عندكم ثلاثة اقتراحات، ثلاثة أسئلة، جاوبوا على زوز منهم صحاح تترشحوا معنا لنهار الخميس. الترشحات سباق نهار الخميس، حاليا مترشحة معنا نزيها بشتنية وعبلة أعليمي من قفصة، هذو مزوز اللي ترشحوا معنا في الأسبوع هذا باش يربحوا معنا أشوار ماركة عالمية زادة من فضاءات بن جدو للتجهيزات المنزلية لهذا الأسبوع. من توا حتى للماضي ساعة ما تبدلوش الموجة، شدوا رواحكم وحذروا التحديات اللي عندكم حتى ننطلقوا معكم بعد النغم هذا.

0: يلا نشوفوا معاكم المتسابقين بعد هالفصل الإشهاري.
1: جدد دارك واللي تستحقه في فضاء بن جدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزه راس الكيف قفصة.
0: التحديات اللي نمشي مباشرة بتاريخ اليوم 15 جويليا، نمشي ونصفنا جويليا يا رياض والبحر مازال. يلا نمشوا المستمعين اللي حاضرين معنا، المشاركين في خليك الربح. أول مكلمة معنا، عسلامة، مرحبا.
2: عسلامة فيك،
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: وبيك ربي يعيشك، تحية ليك الفريق العام معك والمدام زينة والمستمعين والمستمعات إذاعة قصر.
0: مرحبا، تحية ليك وين ما كنتوا تسمعوا فينا. خليني نذكر سي صالح من مجرب العباس، هكا ولا لا؟
2: هي
0: الصوت. أي سي صالح، خدت معنا التحدي المرة الفايتة وما صحفكش الحظ الحقيقة معنا، ماذا بينا تحذر روحك وتكبس روحك وتسكر الباب وتركيز تام، تركيز تام باش تربح معانا. يلا
2: نجربوا حظنا المرة هذه،
0: ديما نبقوا نجربوا حظنا، لو حتى كان ما ربحناش ديما نبقوا نجربوا حظنا مهما كانت. انت اكثر انسان ايجابي سي صالح، انت انسان ايجابي، ديما ديما كيف ما يقولوا نطيحوا ونعاودوا نقوموا، هكا التونسي يقول. يلا ايا شد حيلك، قال المصري من 1 ل8
2: برعتينا واحد
0: رقم واحد يتيح لك في المواقع والاماكن من 21 ثلاثة. نمشوا سؤال ثلاثة، سؤال يقول لك ماذا كانت تسمى المدينة المنورة قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حران، يثرب، أم طيبة؟
2: اسمي
0: يلا سي صالح.
2: الوستاني الوستاني يعني نسيته، ما هو يثرب وحران يظهر لي يثرب.
0: يلا ما نعرفش انت اللي جاوب صحيح، الإجابة الثانية قلت لي
2: ايه الإجابة الثانية.
0: الإجابة الثانية والإجابة
3: أيوة
0: إجابة صحيحة، يعطيك الصحة سي صالح. قبل كانت المدينة المنورة كانت تسمى يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد غير رسول الله اسمها من يثرب إلى المدينة. يثرب هو الاسم التاريخي القديم للمدينة قبل الهجرة، ويعد ثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين. اكتسبت مكانتها التاريخية كمهد للدولة الإسلامية الأولى، وكان اسمها معناتها زادة طيبة وطابة، زادة كان الاسم، كان غير النبي اسمها إلى المدينة وكان اسمها طيبة وطابة. ويرجع أنه يثرب كانت موجودة قبل أكثر من 1500 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه معلومة تدخل في الخانة الدينية، ولكن زادة خانة الأماكن خلينا خذينا فكرة على المدينة المنورة. وبش نعود العملية سي صالح، عندك فرصة أخرى تجاوب صحيح تترشح معنا الغدوة الخميس وتربح معنا أشوار. يلا سي صالح من 1 ل8
2: حديش
0: من 1 ل8
2: من 1 ل8
0: حديش جت قبل 8 ولا بعد 8؟
2: لا مصيبالي يذيه بش نعطيه لكم بعد
0: لا ذي المجالات، ذي المجالات. يلا ميسالش واحد من 1 ل8
2: ستة.
0: يلا ستة تحلك في الأعمال الدرامية والأسئلة على المسلسلات، نعرفك ماكش مغروم برشا بالمسلسلات سي صالح، هكا ولا مغروم بالمصلحة العامة والنداء لصوت المواطن. يلا ناخذه من 21
2: 11
0: نمشوا ل 11 شد صحيح في 11 مش تيتبدل. يلا نمشوا للسؤال. يلا السؤال يقول لك من هو مخرج الفيلم الشهير تيتانيك؟ جيمسون كاميرون ولا كريستوفر نولان ولا ألفريد هيتشكوك؟
2: هيتشكوك
0: الهيتشكوك هذا مش تيمنعك

0: في السؤال.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: الهيتشكوك يا سي صالح باش يعطيك فرصة أخرى، فرصة التدارك مرة أخرى، تفضل يلا.
2: اسمي المسلسل هذا تفرجت فيه، هم المخرج تاعه ولا نعرف مسلسل تيتانيك تفرجت فيه برشا مرات.
0: شكون ما تفرجش على تيتانيك؟ فيلم تيتانيك الناس كلها تفرجت عليه. يلا سي صالح، فرصة للتدارك تيتانيك يعطيك فرصة أخرى باش نتداركوا الأمر. يلا من واحد لثمانية نعاودوا نفس العملية.
2: ثلاثة
0: أحداث تاريخية، نمشوا للتاريخ، اختانا من تيتانيك ومن المسلسلات ومن الموسيقى، نمشوا للأحداث التاريخية ونشوفوا حظنا المرة هذه سي صالح. يلا من 21 نمشوا الأثناش. أثناش وشنو هو بش يقول لك السؤال؟ أثناش زعم سهل زعم صعيب؟ يلا هاي ركزوا مع بعضنا سي صالح، وضربة حظ ربما يكون حاضر السؤال. ترك الحفصيون إرث معماري هام يتركز أغلبه في مدينة تونس العتيقة، وضمن هالإرث هذا نجد المدرسة الشماعية التي تعد أقدم مدرسة في تونس العاصمة. المدرسة الشماعية هذه تأسست سنة 1240 ولا 1241 ولا 1242؟ يلا 40 ولا 41 ولا 42؟
2: 40 40 هاي كان ما خلتنيش الذاكرة هيك تقريبا.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: يا سي صالح لا لا لا غنينا لك لا لا لا لا، أما راك هاي البرشا ميساج في الإعادة إفادة، نزيدوا نسمعوك مرة أخرى ونسمعوا مشاركتك. شكرا ليك، إن شاء الله نهارك زين، نهارك مبروك، وناخذوا مكالمة أخرى معنا كان تحبوا تشاركوا وتربحوا. أطلبونا على 76 26 600، أسألة راهي حظ، وزاد فما ناس على علاقة بالمطالعة وتخزن تخزن ما شاء الله. ونحن في تحدي مع الكرونوم، مع الذكاء الاصطناعي، مع أي محمل إلكتروني زاد، ومع الجو هذا. على كل نحن مواصلين معكم من مشوار، نحييكم وين ما اخترتوا تسمعونا.

بدا التحدي. خليك الرابح.

0: من جديد السلام عليكم، نحييكم من التحق بنا في الاستماع. خليك الرابح برنامج التحديات المسابقات والجوائز. معنا مكالمة حاضرة، زعما شكون؟ أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا، شكون معنا؟
1: سمعك علي العباسي متلوي.
0: سيد أحمد عباسي.
1: علي العباسي متلوي.
0: سي علي العباسي، مرحبا سي علي، ياش نحوالك يا سي علي؟
1: أنا سونا في القيلة دينا سونا، أنا من الإذاعة هي المنفذ.
0: أكا هاو، نحن وياكم في الهواء سواس يا سيد علي، خاصة مع السخانة هذية لازمنا على بكري نطيبوا الفطور على بكري، نسيقوا على بكري، نفيقوا على بكري، كل شيء نقضوها على بكري وشدوا الدار.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. يلا يا سيدي حاضر معانا، نختاروا كالعادة قانون اللعبة، نختاروا المجال من 1 لـ8.
1: من واحد لثمانية.
0: أختار من 1 لـ8، سهلة برش.
1: 4.
0: نختار رقم 4 في الأعلام. السؤال اللي باش تتسابق عليه في الأعلام يعني حول الشخصيات المعروفة في العالم، زعما شخصية شكون باش يجي عليها السؤال من 1 لـ20؟
1: 4.
0: 4. نمشوا لسؤال 4 وتكون تقريبا. هو أديب ولغوي ومؤرخ تونسي، توفى سنة 1968، كان مهتم بجمع المخطوطات والكتب النادرة، جمع خلال حياته عدد كبير من نقائص ونفائس المخطوطات وأهدها إلى المكتبة الوطنية التونسية. هل هو حسن حسني عبد الوهاب، مصطفى الكعاك، وإلا عبد العزيز الثعالبي؟
1: لو تكون
0: عنا من غير من سي حسن حسني، مصطفى الكعاك، والعبد العزيز الثعالبي. آخر مرة نعود السؤال. يلا
1: كعاك.
0: الكعاك والإجابة. الإجابة غالطة سي علي. يلا ميساج، مازال عنا فرصتين أخرين من بين 3 فرص، فرصتين أخرين نجمو نداركو الموضوع من 1 لـ8. كل عاد
1: 5.
0: نختار رقم 5، انت اخترتو توا رقم 5.
1: خذ 4.
0: شنو اخترت؟ اخترت 4، توا نختاروا 5. الـ5 عندك الأدب والشعر، حاضر معنا باش نغوصوا في الأدب والشعر ومن 1 لـ20.
1: 6.
0: نمشوا للـ6 وشنو يقول لك؟ كتاب كليلة ودمنا يتألف من 14 باب رئيسي، 15 باب رئيسي، ولا 16 باب رئيسي؟
1: 14 باب. أنا زهري رأي. ما عنديش معرفة كاملة بعد.
0: 14. كليلة ودمنا، كتاب نعرفوه الناس كل قرينا بيتي والسنوات الإعداد الثانوي، ونعتذروا لأنه زوز إجابات سعلي غلطين، تخرج معانا وتغادرنا من سباق. خليك الرابح إن شاء الله، فرصة قادمة معانا نعودوا التحدي، علاش لا، روكي نخسروا نربحوكم انتوما، أما الجائزة باش تبقى عنا. تعرفوا نقول لكم حاجة، كان في صورة ما مربح حتى حد من المترشحين، الجائزة تقعد لنا، مش تقعد للإذاعة، لا، باش تقعد في سباق التحديات وتبقى حتى ربما للجمعة الجاية، معناتها الجمعة اللي بعدها في صورة ما ترشح معنا حد وربح، يربح الجائزة هذية تاع الأسبوع الفارط ويربح الجائزة تاع نفس الأسبوع اللي باش يربح عليه، معناتها زوز جوائز. على كل أنا نتمنى يربح حد في الأسبوع هذا. نمشي المكالمة حاضرة معنا في توقيت نص نهار و27 دقيقة، نقولوا أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: وينك يا فتونة، لاباس؟
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: شنحيلك، لاباس عليك؟
0: والله الحمد لله، ديما معاكم في فورما. الصوت هذا مش غريب عليا، ترشح معانا، ظهر لي ترشح معانا
2: الجمعة اللي قبل اللي فاتت.
0: الجمعة اللي قبل اللي فاتت ترشحت معانا وربحت معانا ولا لا؟
2: لا فايزة،
0: فايزة ترشحت معنا وما ربحتش.
2: لا لا قلتي لي جمعة اللي فاتت بديتها، قلتي لي خلو فرصة وكل شيء.
0: اي بالحق بالحق
2: كان هذا الجمعة هذه
0: والله،
2: يعني
0: ما احلاكم ما احلاكم، تبقوا في قانون اللعبة، قانون خليك الرابع. يلا الجمعة هذه انا باش نعطيك فرصة باش نعاودوا سباق يا فايزة. يلا من واحد لثمانية كالعادة
2: نختاروا ثلاثة.
0: نختاروا ثلاثة، علاش لا ثلاثة؟ اليوم الأحداث التاريخية، نمشوا للتاريخ ونعرفوا شنحوال التاريخ. يلا، قبل كنت تجيب موايا باهي في التاريخ والجغرافيا ولا التاريخ تحفظ بالقدا؟
2: الحقيقة شوي شوي بحكم ما وصلتش برشا الحقيقة في القراية للأمانة.
0: اي اي مثال ان شاء الله ما يخنش الحظ وما تخنش الذاكرة.
2: الإذاعة تبارك الله مثقفتنا الإذاعة. ان شاء الله نقدروا احنا
0: حتى التليفون هار كلها كليشيه جينو زادة ما عندك فيه ما تقول زاد. يلا نمشي معاك يا فايزة، نمشي معاك من واحد لعشرين.
2: من واحد لعشرين نقولوا عيد ميلادي 17.
0: 17 يلا. 17 شنو عيد ميلادك؟ 17 شنو شهر شنو؟
2: نوفمبر 17 11.
0: 17 نوفمبر يلا. نمشوا من نوفمبر، مازال بعيد ولا تنحلولك هابي بيرثداي؟ اليوم مش 17، اليوم 15، عيد ميلادنا نحن في الإذاعة اليوم 15. يلا نمشي معاك ل 17. انتهت الحرب البونية الثالثة عام 146 قبل الميلاد بانتصار ساحق للجمهورية الرومانية. كانت الجمهورية الرومانية تسمع فينا؟
2: أي هكا بهي في تني.
0: وتحولت الأراضي، أراضي في الحرب البونية أراضي تونسية، هي كانت تحولت إلى ولاية رومانية وأطلقوا عليها اسم. هل أطلقوا عليها اسم قرطاج الرومانية ولا أفريكا ولا بيرسا؟
2: أفريكا.
0: السؤال إجابته
3: أيوة.
0: كانت الحرب البونية الثالثة عام 146 قبل الميلاد، كانت انتهت بانتصار ساحق للجمهورية الرومانية، وتم تتويج هذا بحصار قرطاج وتدمير المدينة بالكامل، وتم بيع أهل قرطاج في الزمان ذاك إلى سوق العبيد، وتحولت أراضيها إلى ولاية رومانية. تم أطلاق عليها اسم أفريكا. اسم أفريكا كان أطلقت على وقتها الجمهورية الرومانية، وقائدها كانوا أطلقوا على قرطاج اسم أفريكا. يلا أفريكا هذا هو. أنا كل مرة نعرف حاجة على بلادنا وتاريخ بلادنا، ربما تعرضنا عليها ولكن انسينا. على كل عندك فرصة للتدارك، تجاوب مرة أخرى صحيح تترشح معنا الغدوة يا فايزة. يلا فايزة من واحد لثمانية.
2: نختار شهر السادس عيد ميلاد بنتي، شهر السادس جوان 6.
0: ستة، نمشوا للستة والأعمال الدرامية، الدراما نشوفوا شنو حاضر في أسئلة الدراما من واحد لعشرين.
2: يعني الشهر متاع عيد ميلادي 11.
0: ما أنت تختار، نمشوا
2: 11. نجم نختار 17 مرة أخرى ولا؟
0: ميسالش اختار اللي تحب.
2: 17 ينجم 17.
0: نمشوا ل 17.
2: عيد ميلادك شفيه.
0: يلا شوفوا عيد ميلادك شفيه 17. وقائع سنين الجمر، فيلم جزائري من إخراج محمد الأخضر رحمينا، هل صدر سنة 1974 76 ولا 78؟ وقائع سنين الجمر في ساعة
2: 78 على شك الله أعلم.
0: الإجابة للسؤال وقائع سنين الجمر فيلم جزائري، كان صدر هالفيلم هذا عام، قلت لي عام 78 هكا. عام 78 والإجابة غلطة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الإجابة غلطة والسؤال هذا يرجع بينا للسباق. راهو السؤال كي يبدأ غلط والمشارك ما جاوبش صحيح يبقى معانا في سباق الأسئلة، ولكن إذا السؤال كان إجابته صحيحة بعد ما نعطوا هكا بنك معلومات حول السؤال هذا يخرج معانا ونعوضوه بسؤال جديد. هكا فايزة نعتذروا معاك، خرجت معانا من السباق. أنا نحييكم في توقيت نص نهار واثنين وثلاثين.
2: مازال عندي فرصة فاتنة.
0: مازال عندها فرصة. جاوبت إجابة صحيحة وإجابة غالطة، مازال عندك فرصة أخر. شد صحيح، شد صحيح، ما لا سمحني شد صحيح. أنا هي بظهر لي خارج السباق، أنا هي خارج السباق. يلا فايزة من واحد لثمانية.
2: ثمانية
0: يعز عليها شوية الرقم هذا. يلا نمشوا لثمانية، وثمانية يقول لك الموسيقى. الموسيقى باش سؤالك في الموسيقى من واحد العشرين، آخر فرصة يا فايز.
2: قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
0: ثلاثة نمشوا سؤال ثلاثة. هل السؤال يقول كم عدد الأوتار الأساسية الموجودة في آلة الكمان؟ أربعة أوتار، ستة أوتار، ولا ثمانية أوتار؟
2: كم الكمان جمعناها؟ ستة
0: أوتار، والإجابة آلة الكمان. إن شاء الله فرصة أخرى. نورتنا باتصالك، حبيتك راك ترشحت معانا غدوة يكون معناتها سباق نسائي تقريبا. المترشحين معانا عبلة عليمي، نزيهة بشتنية، غدوة باش يكونوا حاضرين معانا. فايزة نقول لك الأسبوع الجاي ميسالش عاود، اطلبنا واسألنا وترشح معانا، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي تختار باش تسمعنا في توقيت نص النهار واربعة وثلاثين دقيقة.
3: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في خليك الرابح. التحديات، السباق، المسابقات والجوائز. نمشي المكالمة حاضرة معنا في توقيت نص النهار و42 دقيقة. نقولوا أهلا وسهلا، مرحبا.
1: ألو عسامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. شكون معنا؟
1: معاك عمران زهراوي من سند.
0: سي عمران زهراوي.
1: زعراوي.
0: سي عمران أيه. زعراوي، نورتنا باتصالك. سي عمران قاعد تسمع فينا منذ بداية البرنامج ولا خلطت هكاك خلطان علينا؟
1: لا والله شوي خلطت عليك مخطأ.
0: خلطت علي. وين كنت؟ وين كنت؟ وين حاوح؟ وين تحوس في السخانة؟ مو من الصباح لازمك تسمع الراديو.
1: لا كنت في البيت الأخرى اليوم مسكر حليت
0: عاية باهي عاية باهي. ملا أنا المرة هذية باش نعاونوك في الأسئلة من 1 لـ8 يا سي عمران.
1: 5
0: نمشوا الخمسة. 5 في الأدب والشعر سي عمران. 5 سؤال في الأدب والشعر، مجال الأدب والشعر. تحب الشعر ولا لا؟
1: مش برشة.
0: بش مغروم.
1: والله ما كتبش عليك، ما فماش حاجة محددة. ما أنا باهي شعر حاجة باهي، بالعكس حاجة باهي.
0: لا خليني نزيد نقرب منك شوي. شنو اللي يطربك في الحياة هكا يعمل لك جو هكا؟ شنو المجال اللي تحب عليه؟
1: شوية شعر شوية غناء شوية كده عبيد كل، ما فماش حاجة
0: شوية
1: محددة.
0: شعر وشوية غناء. الغناء تاعنا التونسي العربي هكا،
1: العربي والتونسي وسيرتو.
0: هاي باهي، منمشو معاك سي عمران للسؤال من 1 لـ20.
1: 13.
0: نمشو لـ13. نشوف السؤال باش يجيك ساهل ولا لا، على شنو يحكي. خنورق وريقاتي ونشوف السؤال شنو يقول. يلا سي عمران، السؤال يقول في 13: تزخر تونس بالعديد من الفعاليات الشعرية البارزة اللي تحتفي بالقصيدة الكلاسيكية، بالشعر الشعبي. فما مهرجان اسمه المهرجان الدولي للشعر يقام سنويا. وين يقام المهرجان هذا؟ في توزر ولا في دوز ولا في سيدي بوسعيد؟
1: وما فما زوز احتمالات معناها. توزر نورمال، مو توزر
0: في مدينة توزر. والإجابة
2: أيوة.
0: في بالك سي عمران تكتكتها بصحيح. نعرف اللي أنت ماكش متأكد من المعلومة، ولكن في العادة فما في السؤال فما كلمة مفاتيح. تربط السؤال بالاقتراحات تلقى إجابة منطقية، معناتها اللي ما يعرفش السؤال. على كل المهرجان الدولي للشعر فما برشة تسميات، لو فما المهرجان العربي للشعر فما برشة تسميات متاع مهرجانات، مثلا المهرجان الدولي للواحات اللي في توزر. هالمهرجان الدولي للشعر يقام في مدينة توزر، تقام فعالياته ديما أواخر شهر ديسمبر من كل عام. يحضروا فيها برشا شعراء مش كان من تونس، يحضروا فيها من الجزائر، من ليبيا، من دول العربية، وأيضا حتى من برا شعراء يجوا خصيصا للمهرجان هذا في توزر في شهر ديسمبر. يلا نمشي معاك سؤال آخر تجاوب صحيح تترشح معنا غدوة يا سي عمران. نرجع نعود العملية من 1 لـ8.
1: 7.
0: نمشوا للسبعة. 7 الحية ولا 7 العادية؟ يلا
1: السبعة الحية
0: يتيح لك في سبور. نجي معاك للسبور ونشوفوا سؤال سبور شنو باش يجي.
1: نحب السبور بجملة، ما عنديش فيه حتى خبرة.
0: أمي سيرج أنت هكا ما شاء الله عليك، باين فيك التكتك هكا كي تقرأ السؤال وتشوف الاقتراحات وتجاوب ربما يتيح صحيح. مي سيرج هي نجربوا حظنا مش مشكل. يلا من 1 لـ20.
1: 18.
0: وسؤال 18 شنو يقول؟ يلا ركزوا مع السؤال 18. ساحر الأجيال حمادي العقربي، تسمع به ولا لا؟ هو لاعب المنتخب كان والنادي والنادي الصفاقسي، وكان احد نجوم ملحمة الارجنتين توفى حمادي العقربي الله يرحمه سنة 2020. تم حجب رقم القميص اللي كان يرتديه ومعطوش الرقم القميص متاعه حتى لاعب تكريما لي. كان يحمل رقم 7 8 ولا 10 في ساعة الكرونو.
1: 7.
0: يا قلت لي رقم 7 زيد ركز 7 8 10 7 والإجابة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. إجابة غلطة. ميساج عندك فرصة للتدارك مرة أخرى.
1: باهي
0: عايزة نعطيك فرصة أخرى.
1: رقم عشرة.
0: عشرة. لا لا أعطيني توا المجال نرجع المجالات من واحد لثمانية نمشوا شنو؟
1: رقم أربعة.
0: أربعة في الأعلام نحكوا على الشخصيات. الأعلام هي اللي فيها الأسماء المعروفة في العالم اللي عملت ثورة كيفنا نحن معناتها. يلا أي زي عمران أي كل شيء أي من واحد العشرين عامل علينا بون كيف زي عمران. يلا من واحد العشرين
1: 14
0: كلهم بالآش اللي اخترتهم كلهم بالآش نمشوا ل 14 ديما فوق العشرة ديما فوق العشرة نمشوا ل 14. موسم الهجرة إلى الشمال رواية شهيرة تحكي قصة مثقف سوداني يعود من أوروبا إلى قريته على ضفاف النيل ويتقاطع مصيره مع شخصية مصطفى سعيد الغامضة. من هو الكاتب؟ الطيب صالح، أمير تاج السر، ولا حمور زيادة؟
1: الطيب صالح.
0: الإجابة أيوة. عمران ضحكة من القلب تعرف الإجابة وإلا هكاكة فرازار؟
1: لا والله ما نكذبش عليك فرازار ما عنديش حتى فكرة عليها.
0: أي هو هو الكاتب اللي كتب الرواية هذه الشهيرة موسم الهجرة إلى الشمال هو مثقف سوداني من السودان اسمه الطيب صالح. إن شاء الله ديما طيبين وديما صالحين نحن وراينا صالح يا سي عمران. غدوة تترشح معانا غدوة نلقيك في السباق إن شاء الله بإذن الله نهار الخميس غدوة في نفس التوقيت متاع خليك الرابح وتربح معانا أشوار ماركة عالمية من فضاءات بن جدو لمظيلة وراس الكيف.
2: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو. تجهيزات منزلية، إكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.

رحب بكم من جديد، نقول لكم هكا وصلنا لنهاية مشوارنا في خليك الرابح. موعدي معاكم غدوة في التسويات خليك الرابح باش تربحوا معنا الجوائز. تحية الكل من اختار يسمعنا ويتابع فينا على موجة إذاعة قفص. حظ موفق لكل من شارك معنا وما وصلفوش الحظ الإجابة على الأسئلة بصحيح. على كل أنا نحييكم فاتن الشيري، كل الفريق رياض حيدوري، كوكب إبراهيمي، وكل من رافقنا اليوم. ما تنسوش غدوة من نص نهار للمضي ساعة باش نذكركم بالمترشحين معانا لهالأسبوع. إلى الآن عنا ثلاثة مترشحين، عنا نزيهة بشتنية، عنا معانا سي عمران زعراوي وعبلة أعليمي. هذو ثلاثة غدوة باش يخوضوا معنا سباق وزعم الأشوار من أهداف فضائيات بن جدول. ليش كون باش تكون ما نعرفوش، إن شاء الله بالتوفيق ليهم. أنتم الناس اللي تختار تسمعنا نقولكم إن شاء الله قيلولة مزيانة، إن شاء الله تستمتعوا بالأغاني اللي باش تسمعوها معنا. نحييكم برشا، تجيكم بعد شوية زميلتنا فاتن خليفة تقريبا في عيش الفن. أنتم زادة لازم كان تحيشوا الفن. هكا نقولكم في لمان، باي باي.

0: ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك، كل يوم من الاثنين للخميس الوقاية عشوية، في الويكاند النسمة تهبالية.
1: نسمة
0: موعدنا من 5 لـ 8 على الموجة اللي تحبها.

0: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا: تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعبطية التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية بهدف ضمان انتظام نسق التزود بالماء بالمنطقة. وزير التجهيز والإسكان يطلع خلال زيارة أدها اليوم إلى ولاية سيدي بوزيد على تقدم إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالجهة. تونس تجدد خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك دعوتها لإصلاح النظام المالي الدولي. وفي أخبار العالم: تصعيد جديد بين واشنطن وطهران بالتزامن مع الاستعداد الأمريكي لاستئناف الحصار البحري. إليكم تفاصيل النشرة. تم تسجيل 25 حالة تسمم غذائي في معتمدية المتلوي بولاية قفصة، والتي يشتبه في ارتباطها بتناول أكلة خفيفة وهي الفريكاسي، حيث استقبل المستشفى الجهوي بالمتلوي عددا من المواطنين الذين ظهرت عليهم علامات التسمم منذ يوم الاثنين الماضي. عمر العبدلي المنسق الجهوي للإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يضيف للإذاعة.
2: على أثر إعلامنا في إدارة المستشفى الجهوي بالمتلوي حول وجود حالات تسمم بتاريخ يوم الاثنين مساء، تم توجيه فريق مختص بالتقصي الوبائي لحالات التسمم الغذائية، وتوجه مباشرة إلى إدارة المستشفى لمتابعة الحالات ثم قيام بمعاينة للمحل اللي كان مشكوك في أنه كان مصدر المادة الغذائية، ومن خلال الاستجواب تبين أنه عدد الجملة اللي هو حوالي 25 حالة كلهم اشتركوا في تناول الفريكاسي من أحد المحلات الموجودة في مدينة المتلوي، حيث قام الفريق بمعاينة المحل ورفع عينات من المواد الغذائية الأولية المكونة للمادة هذه وتوجيهها للمخبر لمعرفة مدى صلاحية الاستهلاك. كذلك كإجراء وقائي تم غلق الوقت للمحل إلى حين استكمال عملية التقصي الوبائي وإلى حين رفع الإشكالات التي تم تسجيلها بالمحل. 25 حالة كلهم خرجوا منها من المستشفى بعد تلقي العلاج، ما تم حتى حالة أقيمت في المستشفى. وهنا الحقيقة فرصة باش ديما نوجهوا نصائح أولا لأصحاب المحلات باش يحاولوا يوفروا شروط الممارسة الجيدة لحفظ الصحة وشروط النظافة، وخاصة الحفاظ على آلية التبريد وحفظ المواد الغذائية وسرعة تعفن جودة التبريد، ويحدوا أكثر ما يمكن من السطر الفاصلة بين الإعداد وتقديم المادة الغذائية للفرافة. وكذلك النصيحة الثانية هو المستهلك أنه يعرف أن يتواجه للمحلات توفر فيها شروط النظافة وحفظ الصحة.
0: تم اليوم تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعبطية التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية تحت إشراف والي الجهة سليم فروجة. وشمل المشروع الهادف إلى تجديد وتحديث البنية التحتية للمياه لضمان انتظام التزود بالمنطقة ودعم استدامتها تغيير 28 كيلومترا من القنوات وبناء خزان ومقر للمجمع، وسيزود أكثر من 1000 منتفعة وهو ممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية بكلفة 2.5 مليون دينار. المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي العافي يضيف في تصريح للزميلة ابتسام قربايا.
3: تدشين مشروع إعادة المنظومة المائية بالزعبطية اللي هي معناتها تشمل تغيير 28 كيلومتر من القنوات، بناء خزان علوي بسعة 100 متر كوب، بناء لوكال جديا للمقر للمجمع. المشروع هذايا تزود بئر عميقة بدفقة 8 لتر في الثانية، وقدرة الله سيزود 226 عائلة أي أكثر من تقريبا 1000 منتفع. المشروع هذايا ممول من طرف البنك الأفريقي للتنمية بطبيعة الحال برعاية الإدارة العامة للهندسة الريفية ودائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصة. كلفة المشروع تقريبا 2,573,000 دينار. مشروع ذو قيمة وإن شاء الله يحافظوا عليه لمزيد تحسين مردودية المجمع المائي.
0: المولدي بن صيب عضو بالإقليم الرابع والنائب عن منطقة الزعبطية التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية أفاد بأن مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعبطية الذي تم تدشينه اليوم شهد تعطلا منذ ما يزيد عن 30 سنة، وتحدث بالمناسبة عن أهمية هذا المشروع بالنسبة لمتسكني المنطقة.
4: المنطقة الزهبطية ولدت من جديد. وهذا المشروع عنده أكثر من 30 سنة. الشبكة كانت شبكة مهترئة، شبكة أصبحت فيها ماء غير صالح للشرب بحكم وجود قنوات إسمنتية مع وجود قنوات أيضا مهترئة جدا. اليوم المشروع الجديد هذا أعاد بناء القنوات الجديدة وأعطانا خزان جديد. ساكن الزهبطية كلهم منتفعين، يعني بكاد يكون 100% بيستعملوش في الماء صالح للشرب. علاش ما استعملوش؟ لأن كانت فيها برشا كالكير وبرشا لأن ثم قنوات إسمنتية بحكم 30 سنة. اليوم أصبح هذا الماء صالح للشرب، وهذا تحقيق المطلب كان يجروا عليه سكان الزهبطية لمدة طويلة، لأن هذا المشروع كان قديم تحت الرفوف.
0: متساكنو منطقة الزهبطية التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية ولئن استبشروا بدخول مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية حيز الاستغلال الفعلي، إلا أنهم طرحوا في المقابل بعض النقائص التي تعيشها المنطقة وطلبوا السلطة المعنية بإيجاد حلول جدية لها. عدد منهم تحدثوا للزميلة ابتسام قربايا.
5: عبيد الطريق الرابط بين الزهبطية وعليم على مستوى تقريبا 4 كيلومتر. وقت ما صب المطر لا كهرباء السياك نجم تدخل باش تصلح العطب، ولا انسان باش يخرج الحليب نتاعو باش يوصل للمجمد. الفلاح نجم يتحرك على مستوى منطقه الشرب هذه والمنطقه السقويه، ونطالبوا بتعبيد الطريق اللي يؤدي للمستوصف، لان الطبع نولوا نجيبوا على بعد 3-4 كيلومتر اخرين باش نجم نوصلوا للمستوصف. عندنا امراض فطريه في الفستق ما فهمناهاش، لا من الري ولا من الطقس ولا من الامراض اللي موجوده في الارض. ماذا بين الفلاح تعاوننا اذا كان ثم عندها حل. والاشكاليات الاخرى الارض الاشتراكيه بالزهبطيه نحبوا ندمجوها في المسح الجبالي. نطلب من السلطة انها تفتح لنا المسح الجبالي باش نجموا ناخذ الحجاج نتاعنا، الشباب نتاعنا ينجم يعمل مشاريع على طريق الدوله والضوء يجيها والكياس يجيها وبرشا حاجات تجوها، لان توا حاليا نغرسوا اشياء تفعيلها في المسح الجبالي وناخذ الحجاج نتاعها كل الارض الاخرى.
6: وطالب بالطريق اللي يربط بين مستوصف الزهبطية والمدرسه نتاع الجديده انه باش يكيسوا لنا 700 متر وتمشي للمعتمد هذا يقول لك على المعتمديه هذه، تمشي للمعتمديه الاخرى يقول لك على المعتمديه هذه. عندنا مدرسه متبرعين بالارض وعطونا البلان وكل شيء، وتو ما صار في حتى شيء ومتبرع موجود، ودريتنا صغار يمشوا 10 كيلومتر يمشوا على رجلين الصباح، ونهزوا فيهم في الكراريت ونهزوا فيهم في الكاليسات. نطالبوا شوفوا لنا حل فيها، علاش تعطلت؟ لان احنا فلاحه ننجو في الفزق وننجو في الزيتون وعندنا اللوز ومنطقه فلاحيه بامتياز، ما عندناش ماكينات وما عندناش ضوء 320 باش نمشوا نفركوا الفزق نتاعنا، نمشوا لدحب مساعد ولا نمشوا للشبيبه ولا نتنقلوا البعيد شوي، نمشوا 10-15 كيلومتر باش يجي لنا ضوء كويس. النتيجه نتاع الماء معناها ضعفوا لنا الضوء، تو 3-4 سنتيج باقي نمشوا في منطقه سقويه والماء مصالح الشراب، الضوء ضعيف علينا.
7: نقصوا اناره للمؤسسات تاعنا، احنا نادي شباب، احنا مستوصف، احنا جامع، وما عندناش نار عموميه.
0: خلال زيارته اليوم إلى ولاية سيدي بوزيد، اطلع وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري على تقدم إنجاز عدد من المشاريع التي تنجزها الوزارة، من بينها مشروع طريق السيارة تونس جلمة في جزئها الذي يتبع ولاية سيدي بوزيد ومشروع المستشفى الجهوي صنف باب جلمة. كما أكد الوزير خلال متابعته تقدم إنجاز مشروع مضاعفة وتدعيم المحاور الرئيسية للطريق الوطنية رقم 14 التي تربط بين صفاقس وقفصة مرورا بسيدي بوزيد، أنه سيتم دفع نسق الأشغال عبر حلحلة الإشكاليات العقارية والفنية للمقاولات. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يضيف متابعة لألفة خصخصي.
8: احنا اليوم في زيارة في ولاية سيدي بوزيد في ثلاثة محطات شغالة بشكل مدين. قمنا بمحطة أولى نفذ في زيارة قصد عدد المرية لطريق السيارة تونس جلمة، تقريبا طول التاوى في حدود 20 كيلومتر من تقريبا اشترم في سيدي بوزيد. طلعنا أشغال الجارية واخترنا قصد عدد 8 لأنه المقاولة شرعت في إنجاز الطبقة بتاع الخرسانة الأسفلتية، وهذايا مع البشرى قدموه لتقدم أشغال الطريق العملاق هذه الطريق السيارة اللي الناس كلها تنتظر فيها السوق خاصة من أهالي الجنوب الوسط. نذكر أن المشروع أنه هو القيمة المالية نتاعو كله تقريبا 1.7 مليار دينار، واللي بالنسبة لقسط عدد 8 يعتبر معناتها القسط اللي هو متقدم بنسبة محترمة تقريبا في حدود 48%. كما قلت انطلقنا في جسم الطريق وبناء جسم الطريق، وانطلقنا في الخرسانة الأسفلتية إن شاء الله مع الأقساط الأخرى اللي هي في ولاية القيروان وولاية زبوان وحتى بن عروس ياخذوا نفس التمشي ويحاولوا باش ينطلقوا في خلال سنة 2026 في المحطات هذه.

0: رقم 14 اللي هي قاعدة تقدم زادة كيف كيف وصلت 70%، لكن فيها شوية تأخير. دونك حرصت باش نكمل نزور يعني المحطة الثالثة هذه حتى نشد على أيادي المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز أن تنهي الأشغال هذه مع خلال الصيف إن شاء الله. قاعد يقدم 70% قادرين باش من هنا 3 شهور ان شاء الله نكمل المشروع هذا 100%. حتى حدود ولايه صفاقس مشروع مهم، ثم صعوبات تجاوزناها. المقاوله اليوم هي على الميدان، اليوم التعهد نتاعها باش يتم الاشغال هذه ان شاء الله في 3 شهور.
1: في إطار الدورة الثانية لتظاهرة جذور تصنع المستقبل، نظمت الغرفة الفتية العلمية بقبلي بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة وبالتعاون مع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي وعدد من الجمعيات الناشطة بالجهة، يوما مفتوحا تضمن حملة تنظيف وتشجير حديقة المستشفى الجهوي بقبلي وحملة للتبرع بالدم مع فقرة تنشيطية للأطفال المقيمين بالمستشفى. رئيسة الغرفة الفتية العالمية بقبلي حنين عباس تضيف في متابعة لوراسيلة إذاعة قفصة سعاد الكيلاني.
2: جذور تصنع المستقبل كانت البداية متاحة مع العائلة المرة هذه في المستشفى الجهوي بقبلي، كانت فيها 4 حملات. الحملة الأولى هي حملة تنظيف، بعدها حملة تشجير الواجهة متاع السبيتار، وحملة تبرع بالدم، وفي النهاية حملة تنشيطية للصغار وهدايا ليهم للصغار باش نفرحوهم ويبدلوا شوية جو معناها بالتنشيطة هذية. الهدف من اليوم التظاهري هذية اللي هو كان الهاشديدي اللي هو اليوم العالمي لواجبات الإنسان. اليوم العالمي لواجبات الإنسان هذه حملة أطلقتها الغرفة الفتية العالمية سنة 2022، مطالبة بأنه يكون عندنا يوم عالمي لواجبات الإنسان اللي هو يوم 10 جويلية. نظرا لأنه معناها بشي ولي عندنا يوم عالمي لازم نلموا برشة توقيعات من العالم الكل. احنا بصنا تو 72,000 توقيع، بشي ولي اليوم العالمي هذي لازم نلموا 100,000 توقيع من العالم الكل. لك واجبنا معناها كمجتمع مدني أن نحاولوا نكونوا معناها فعالين ونبدو حنين البداية، نعملوا حاجات معناها توعوية للغير بواجباتنا الإنسانية اللي تخلي العباد معناها حتى هي تندرج معنا. فرد وقت حملة أن نجمع برشة توقيعات اللي هي تخلينا معناها يولي اليوم العالمي هذا يوم موجود.
1: انطلقت البارحة فعاليات الدورة 33 من مهرجان تالا الصيفي وتتواصل إلى غاية 23 من جويلية الجاري، متضمنة عروضا فنية ومسرحية متنوعة، وذلك بمسرح الهواء الطلق بمدينة تالا بولاية القصرين. مديرة المهرجان نيلة خضراوي تضيف في متابعة لفدوى القرمسي.
3: دورة 33 بمسرح الهواء الطلق بتالا، نهار 16 عنا عرض فنان كيلي قفصي، نهار 18 عنا عرض مسرحي للفنان وليد الزين، عرض مسرحية مسيو بروبر، نهار 20 عنا عرض مسرحي مخصص للأطفال بدار ثقافة تالا، وعنا السهرة الاختتامية اللي هي باش تكون نهار 23 جويلية باختتام مع شابة يمين الجزائرية وشاب اسكندر الجزائري، ومعاه المايسترو وسام الساحي وضيف الشرف هو شيب دالي، اللي باش تكون حفله تكريميه وحفله ختاميه للمهرجان. مهرجان السنه خديناه مخر وكان التكليف مخر نظرا لبرشا اسباب، وقارنه بعملناه الاقل شويه سهره حتى من ناحيه التمويل باش نجم تحط مختلف الاذواق. ما نجموش خاطر نحن عندنا تمويل محدد جدا يحكم فينا. نحن السنه عندنا تمويل من بلديه تالا ومن ولايه القصرين اكاهو، عملنا الاجراءات الكل كانت على بكري، فسقنا مع الفنانين، خدينا تواريخ العروض. السنة لقينا العروض هذوما المتوفرة خاطر جويلية أوت انطلاق المهرجانات الكل باش تكون مع بعضها. نحن راه حكمت فينا ميزانية، حكم فينا حتى وقت التكليف، ونحن أكيد راهو عنا ثقة في هيئة المهرجان وفي هيئة الجمعية اللي هي جمعية جديدة، جمعية شبابية.
1: إلى أخبارنا الوطنية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ترأس بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد الوفد التونسي المشارك في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك خلال الفترة من 13 إلى 15 من جويلية. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمة تونس التي ألقاها بمناسبة انعقاد المنتدى أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة والعادلة يتطلب شراكة دولية حقيقية وبيئة مالية أكثر إنصافاً. وجدد الوزير بالمناسبة دعوة تونس لإصلاح النظام المالي الدولي إضافة إلى تعزيز آليات تمويل التنمية وتوفير السيولة وإيجاد حلول للديون السيادية بما يمكن الدول النامية ومتوسطة الدخل من مجابهة الأزمة.

الخدمات المتراكمة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم 12 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وشملت ولايات قفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيدة وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وصفاقس وقابس. هذا وأوصى المعهد الوطني للرصد الجوي بتجنب الإجهاد الحراري والاتصال بالطبيب أو بالسلطة المعنية بالنجدة على الرقم 198 عند الضرورة. إلى أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة 18 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الصهيونية للاتفاق ارتفعت إلى 1123 شهيدا و 3616 مصابا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة غارات جديدة على إيران ظهر اليوم بالتزامن مع استعداد قواتها لاستئناف الحصار البحري على الموانئ والسواحل الإيرانية. وقالت القيادة المركزية أن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. هذا وفعلت طهران منظومات الدفاع الجوي في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد، فيما استهدف الجيش الإيراني قاعدة أمريكية في الأردن باستخدام طائرات مسيرة. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن الجيش الإيراني قوله اليوم أن 7 جنود على الأقل لقوا حتفهم خلال الليل في غارات أمريكية على قاعدة عسكرية إيرانية. إليكم تذكيرا بالعناوين: تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعبطية التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية بهدف ضمان انتظام نسق التزود بالماء الصالح للشرب. وزير التجهيز والإسكان يطلع خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية سيدي بوزيد على تقدم إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالجهة. تونس تجدد خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد من نيويورك دعوتها لإصلاح النظام المالي الدولي. وتابعنا في أخبار العالم تصعيد جديد بين واشنطن وطهران وضربات متبادلة في المنطقة. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أخرجها تقنيا كوكب إبراهيمي، رقميا ومرئيا عبد بيمولا. إلى اللقاء.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيش الفن سواتين من زمان 19 دقيقة بعد الماضي ساعة. تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. كما قلت لكم سواتين أقل من سواتين من زمان، سواعة ونص باش نعدوها مع الموسيقى، رحلة موسيقية شرقية غربية جنوبية شمالية، نجوبوا كل أصقاع العالم وكل الأنماط الموسيقية حاضرة معنا. خليكم معنا برونشي.

Free From Desire هذه الأغنية أشهر أغاني موسيقى اليورودانس اللي كانت خارجة في التسعينات وغنتها الفنانة الإيطالية غالا واللي اسمها الحقيقي غالا ريزاتو. غالا ريزاتو بنت ميلانو الإيطالية واللي أطلقت الأغنية الأيقونية Free From Desire في 96. الأغنية اللي حققت نجاح عالمي باهر وباعت ملايين النسخ على عكس ما يعتقدوا برشا أنه كانت أغنية احتفالية سطحية وبرا، كانت أغنية أيقونية وفيها رسالة فلسفية عميقة ترفض النزعة الاستهلاكية والجشع وتدعو التحرر من الرغبات المادية والبحث عن الحب والحرية. برشا ما يفهموش اللغة اللي تغنت بها الأغنية هذه فيشوفوها أنه هي بيدها أغنية استهلاكية وشوية موسيقى، وأكيد راهي أغنية سطحية. على العكس هي كلها رسالة فلسفية عبرت على الفلسفة هذه قالها في الأغنية اللي ولت نشيد رسمي في الملاعب الرياضية العالمية. الظاهرة هذه بدأت في 2016 وقت ما قاموا مشجعي كرة القدم بتغيير الكلمات بتاع تشجيع اللاعبين، ولوا يهتفوا باسم اللاعبين باش تولي بعد الأغنية المفضلة الاحتفال بالأهداف وبالانتصارات في بطولات كأس العالم وفي أوروبا بيان سور وفي حتى أمريكا زادا كيف كيف، وحتى في مواجهات الملاكمة الكبرى كانت الأغنية الأيقونية هذه حاضرة أو موجودة. أما جديد قالا اللي ما عدناش نعرفوا على أخبارها وما عدناش شفناها مؤخرا، قالا نعود نشوفوها في وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية وتتحدث على وضعها المالي الصعيب وعلى قصة السرقة متاع حقوق الأغنية متاعها. تقول قالا في مقابلات صحفية لوسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية معروفة أنه وهي الحقيقة كانت لنا الكل مفاجأة صادمة أنه هي تعيش في ظروف مالية صعبة، وأنه الأغنية متاحة هذه المشهورة اللي تعزف في كل الملاعب وتغني بها وتدندن بها الملايين عبر العالم ما ربحت منها شيء. وقالت اللي هي وقت لوقعت العقد في 95 كانت صغيرة وما تفهمش في قوانين الملكية الفكرية ولا تفهم في عقود الموسيقى، وصحت في وقتها عقد مجحف ومش عادل مع واحد من المنتجين، والعقد هذا أحرمها من الحصول على العائدات المالية اللي كانت بالملايين ملايين الملايين الناتجة على بث الأغنية والمبيعات متاحة طوال العقود هذه الكل. فبدأت غالا تقود في معركة قضائية شرسة باش تستعيد حقوق الملكية متاع أغنيتها Free From Desire وترجع شوية من ربح العائدات اللي تسلب منها طول حياتها، وباش تحمي زادة كيف كيف إرثها فني وباش توفر مصدر دخل. الفنانة غالا كانت أطلقت خط منتجات تجارية مارشانديز خاصة بها باسم الغناية Free From Desire وفيه ملابس وتصاميم مستوحاة من الهوية البصرية عبر حساباتها الرسمية. هذا جديد الفنانة غالا اللي سمعنا واحدة من أجمل الأغاني متاحة الحقيقة. الأغاني الأغنية هذه Free From Desire كما قلنا نسمع فيها برشا في الاستاد، نسمع فيها في الشوارع، نسمع فيها زادة كيف كيف في الاحتفال بالانتصارات، واحنا بدنا نسترجع بها ذكريات التسعينات.

All That She Wants للمجموعة السويدية Ace of Base، رحلة داخل عالم امرأة تعاني من عزلة عاطفية خانقة تتحول لوحدة من أشهر الأغاني. وشكون فينا ما غنيش وما ردد شورا Ace of Base الرفرام تاعها She Leads a Lonely Life. شكون يقولي في التعليقات كيفاش كان ينطقها؟ نتفكر كنا صغار وننطقوها بكل الأنواع ونحاولوا نفككوا الكلمات من اللغة الإنجليزية بالفهم وبال استماع نتاعنا، وتقريبا برشا فيرسيون للكلمات هذه، ولكن الكلمات الصحيحه هي She Leads a Lonely Life، انها تعيش حياه وحيده. قصه امراه، البطله نتاع القصه هي المراه هذه اللي تعيش في هذا الفراغ، وباش تواجه الفراغ تدخل في رحله من العلاقات اللي تحكيها عبر هذه الاغنيه اللي حققت عديد النسب والجوائز. الايس اوف بيز شكون فيكم مازال يتفكر المجموعه السويديه هذه؟ خليكم معنا برانجي، برشا موسيقى عنا.

هذه الأغنية المعروفة عالميا باسم أغنية القبلة للنجم التركي العالمي تركان. الأغنية هذه اللي خرجت في عام 1997 ضمن ألبوم أولوروم سنة، إذا انتقتوا بالتركية صحيح. الأغنية هذه اللي تحولت الظاهرة موسيقية عابرة للقارات في أواخر التسعينات، وعلى الرغم كما كنتوا تسمعوا اللي تغنت بالكامل باللغة التركية، إلا أنها اجتاحت قوائم البث العالمي واحتلت الصدارة في فرنسا، ألمانيا، بلجيكا وكيف الدول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وحتى نحن زادة كيف في شمال أفريقيا. الأغنية هذه تعاودت تغنت وتحافظت على اللحن متاحها بعشرات اللغات حول العالم، ويمكن أبرزها النسخة الأسترالية الشهيرة للنجمة هولي فالنس اللي خرجت في 2002 وحملت اسم كيس واحتلت المرتبة الأولى في المملكة المتحدة. مازلنا معاكم المشوار طويل وبرشا أغنيات من كامل أصقاع الأرض، ونجوبوا بكم في نوستالجي الأغنيات هذوما، ولكن أكيد استنوا معنا مازال عنا زادة كيف بليس الأغاني الغربية الشرقية وأكيد التونسية.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: رجعنا معكم من جديد 43 دقيقة بعد الساعتين. تحية مجددة للناس اللي التحقت بينا في الاستماع عبر الأثير أثير موجات إذاعة قفصة ولا زادة كيف كيف عبر رابط الانترنت. تنجموا تخلونا تعليقات في الصفحة الرسمية للفيسبوك وتقولونا شو رأيكم في مختارات الغنائية لليوم وشنية أكثر أغنية تسمعوها خلال الصيفية هذه صيفية 2026. نعرفوا أن المنافسة الكبيرة بين الأغاني التونسية والأغاني الغربية والأغاني الشرقية وزادة كيف كيف تخلى على الخط الأغاني الخليجية برشا إصدارات الأغنيات الخليجية جدد. شنو هو الأغنية اللي حازت على اهتمامكم واهتمام الأذن متاعكم؟ نستنى تعليقاتكم ونواصل معاكم رحلتنا الموسيقية في عيش الفن.

مشوارنا أكيد مازال متواصل معكم حتى الثلاثة، باش نخرجوا فاصل غنائي قبل موجز الأخبار اللي باش يقدم لكم جديد جديد، وبعد نرجع نكمل الرحلة الموسيقية مع أغاني جديدة وأغاني كالعادة نوستالجي كالترب زاد كيف كيف عنده مكانته، والأغنية التونسية كالعادة والعويد. وانتم مستمعتنا ومستمعينا إذا عندكم مقترح غنائي تحبوا نسمعوها في هذه القيلولة، ما عليكم كان تخلونا تعليق في الصفحة الرسمية للفيسبوك.

0: الأحباب من النادي الغنائي النسائي بقفصة مع أستاذ الموسيقى هويام الأسود. لمة الأحباب سهريتنا الليلة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثانية بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تم تسجيل 25 حالة تسمم غذائي في معتمدية المتلاوي من ولاية قفصة التي يشتبه في ارتباطها بتناول أكلة خفيفة فريكاسي. واستقبل المستشفى الجهوي بالمتلاوي عددا من المواطنين الذين ظهرت عليهم علامات التسمم منذ يوم الاثنين الماضي، حسب ما أكده عمر العبدلي المنسق الجهوي للإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة. يودي وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري اليوم زيارة ميدانية إلى ولاية سيدي بوزيد لمتابعة تقدم أشغال القسط الثامن من مشروع طريق السيارة تونس جلمة. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في الاجتماع الإعلامي الوزاري الذي نظمته منظمة الصحة العالمية حول تعاطي المراهقين والشباب لمنتجات التبغ والنيكوتين التقليدية والمستجدة في إقليم شرق المتوسط. وأكد وزير الصحة أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية للوقاية من الأمراض غير السارية في إطار الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، مع اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على مبدأ الصحة في جميع السياسات. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد قدرة المؤسسات الجامعية التونسية على استقبال وتوفير أفضل ظروف التكوين لفائدة التلاميذ المتفوقين في مناظرة البكالوريا، وذلك في تعليقه على مسألة توجه عدد من المتفوقين للدراسة في الخارج. كشف المرصد الاجتماعي التونسي في تقريره الخاص بالثلاثي الثاني من سنة 26 و2000 أبريل مايو جوان تسجيل ارتفاع لافت في نسق التحركات الاحتجاجية، بما يعكس استمرار اعتماد الاحتجاج والضغط الميدانية كأبرز وسيلة للتعبير عن المطالب الاقتصادية والبيئية والسياسية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم شن موجة جديدة من الضربات على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تستخدم لاستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

أعرفش أحكي يمكن شذت لساني حبيبي اللي كان لي جناح جاني وكسر جنحاني وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني شسولف لك يابا شسولف لك.

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: يا نكهة المعروف هذا الفنان اللبناني عاصي الحلاني يوصل بنا لتسعة دقائق بعد الساعتين على أثير موجة إذاعة قفصة. رحلة موسيقية معكم ما زالت متواصلة وما زال أعنا برشا أغنيات وما زلنا تقريبا في الفترة أواخر التسعينات أواخر الألفينات والأغنيات اللي ذرمت وما زالت لليوم من أجمل الأغاني. بعد ما سمعنا عاصي الحلاني أغنية في نفس الفترة في نفس البلاي تقريبا تضرب من لبنان وتنتشر في كامل الوطن العربي، نخليكم مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي.

0: في هذا الشكل
1: في أغنية كلنا حبيناها، شباب وصبايا وصغار وكبار، مع صوت كمان كلنا حبيناه إليسا. رح نقول بتغيب بتروح، رح تبقى يا حبيبي. بنطلب الفنانة الجميلة إليسا شاركنا بال هلا شباب بيزعفوا أنت بس

شو هيك رجعت لي لسا؟ بالنوم؟ القلب عم بدق هيك هلا هلا خافت أكثر. غنيت وجنيت لعيونك يا غرام.

حبيت حبيت الابتسام وسارع قلبي بيقول بحبك على طول.

هذه بتغيب بتروح دويتو رومانسي شهير بين الفنان اللبناني رغب علامة والفنانة اللبنانية إليسا غناية، صدرت في عام 2000 ضمن ألبوم إليسا الثاني وأخرتها معك الغناية. هذه حققت نجاح جماهيري كبير وكان تقريبا بوابة العبور متاع إليسا نحو الشهرة في العالم العربي. غناية من كلمات إلياس ناصر وألحان تركية وتوزيع ناصر الأسعد. ما زلنا مواصلين معكم المشوار، خليكم معنا بغانشي وما زالت رحلتنا الموسيقية تواصل معاكم. مشكورين الناس اللي يتفاعلوا معنا على صفحة رسمية للفيسبوك، وناس زادة كيف كيف اللي تسمع فينا عبر الأثير وإلا عبر رابط الانترنت.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: عيشوا الفن معنا. وفي أخبارنا الفنية لليوم باش نحكو على عودة الألبومات للواجهة بعد ما سيطرت الأغاني المنفردة وبصورة غير مسبوقة الساحة، تقريبا نسيت الألبومات. صيف السنة 2026 عودة للألبومات ومشاريع غنائية مرتقبة صيف هذا خلال الشهر الجاري والمقبل، باش نكونوا على موعد مع صيف ساخن جدا بزخم الأسماء اللي قررت باش ترجع تغزو الأسواق دفعة واحدة، من محمد فؤاد، ثمر عاشور، منير، رامي جمال، وصولا إلى مفاجآت عمر الذياب اللي ما زالت ما تنتهي شخمة فنية الحقيقة، باش تزيد المنافسة في هذا الموسم اللي افتتحه محمد حماقي بقوة وعززها زادة كيف كيف الفنان رامي صبري أحمد سعد بإصداراتهم الجديدة، و يبشر بصيف باش يرجع رسم مراكز القوة لهنا وخلي من صيف السنة 2026 محطة فارقة. نلقوا محمد منير اللي ينهي تسجيل آخر أغنية الألبوم متاعه جديد. انتهى محمد منير من تسجيل آخر 3 أغنيات ضمن ألبوم جديد اللي تجاوز 8 أغنيات تمهيدا اللي طرحه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة موسيقية، وأصبحت الأغنيات 3 متاعه جاهزين بالكامل في انتظار الخطة النهائية للإصدار اللي باش تحددها أكيد الشركة المنجة. والألبوم يضم مزيج من الألوان الغنائية المختلفة بين الدراما والفولكلور والمقسوم وزاد كيف كيف الموسيقى الحديثة. مشروع يواصل من خلاله محمد منير يقدم تنوع فني كما عهدناه، ورغم استمرار تعاون بينه وبين نفس الشركة الجيمة متاعه مازال ما أعلنش حتى التوى على تفاصيل تعاقد جديد بصورة رسمية. ومن محمد منير نمشوا الألبوم عمرو ذياب وجيو مع بنته جانا. عمرو ذياب يدخل الموسم بألبوم جديد فيه 12 أغنية، مازال ما استقرش على اسم نهائي للألبوم متاعه، والمرة هذه نشوفوا مشاركة بنته جانا في ديو جديد، وقال إنه هي إحدى أبرز مفاجآت العمل امتداد للتعاون السابق بيناتهم في أغنية خطفوني. ويشارك في الألبوم عدد من شركاء المعتدين كما ثامر حسين، أيمن بهجة قمر، عزيز الشافعي، فيما كشف الشاعر ثامر حسين إنه الجمهور باش يكون قدام أغنيات فيها أفكار وموسيقى مختلفة. ومن محمد فؤاد اللي رجع بعد 16 عام من الغياب يسجل واحد من أبرز العودات المرضية الموسم 2026 بعد ما أنهى تسجيل ألبوم جديد ويرجع للمنافسة بالألبومات الكاملة بعد غياب تقريبا 16 سنة. محمد فؤاد غاب على الساحة، ألبوم جديد بين إيديك يتعاون فيه محمد فؤاد مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من بينهم خالد تاج الدين وأيمن بهجة قمر وعمر الخضري وأحمد أمين ومصطفى رؤوف وماهر صلاح، في محاولة باش يقدم تجربة متنوعة تجمع بين خبرته طويلة وزادة كيف كيف طاقة جيل جديد من صناع الأغنية. ثامر عاشور الألبوم متاعه يقترب من خط النهاية وقد أعلن ذلك، وقال تقريبا 90% من الألبوم جديد قريب يوفا، وزادة قال أنه مازال ما ركحشك على اسم ختامي للألبوم متاعه، لكن موعد طرحه باش يكون قريب، وحط اللمسات الأخيرة على المشروع اللي فيه أغنية رومانسية وأخرى فيها طابع مختلف علي كان يقدم فيها في السابق، وبتعاون مع عدد من شركاء النجاحات متاعه السابقة في الكتابة والتوزيع الموسيقي. رامي جمال يحدد موعد المنافسة، وحسم رامي جمال موعد إصدار ألبوم جديد، وقال باش يكون في نهار 7 شهر الجاي وباش يدخل المنافسة بعشر أغنيات جديدة، والألبومات يتعاون فيهم مع مجموعة من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية كما عمرو مصطفى، تامر حسين، نادر حمدي، أمين نبيل وتميم ومصطفى ناصر، فارس فهمي وكريم عبد الوهاب ووسام عبد المنعم. أما اللي يسأل على محمد عدوية فهو يختار خطة مزدوجة نعم بدوره، كثف محمد عدوية العمل على ألبوم جديد استعدادا إلى العودة إلى سوق الغناء في صيف 2026، وحط اللمسات النهائية على مشروع يتبنى من خلاله خطة إصدار مختلفة تعتمد باش يقسم الأغنيات إلى مرحلتين، ويفكر في طرح ميني ألبوم صيفي فيه 5 أغنيات ومن بعد ميني ألبوم ثاني بالعدد نفسه من الأغنيات، معناها باش يهبط مش ألبوم ولكن زوز ميني ألبوم في محاولة للحفاظ على الحضور متاعه وحضور أعماله جديد جديدة على مدار العام، كما نشوفوا رهانات متنوعة في الصيف وأسماء كبيرة رجعت صيف سنة 2026، منافسة كبيرة بين أكبر الأسماء اللي عرفتها المساحة العربية، والكلهم رجعوا فرد وقت ورجعوا معاهم الألبومات.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيش معنا الفن.
1: وصلنا نهاية رحلتنا الموسيقية اليوم معكم، إن شاء الله تكون مختارتنا الغنائية أعجبتكم. مشكورين الناس اللي سمعونا والناس اللي تفاعلوا معنا عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك. توا مبقى ليكين باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا. تحية كبيرة لزملائنا اللي أمنونا الحصة، تحية الكوكب زميلتنا كوكب إبراهيمية في الجانب التقني. مبقى ليكين باش نقول لكم باي باي.

0: ضيوف صيفك على كيفك اليوم. الشاعر علي منصوري يقدم ديوان البكر. الممثلة والمخرجة المسرحية فاطمة الفالحي تتحدث عن مشاركتها في موسم الهجرة إلى المسرح. صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إشهار يلا جو صيف سني حافلة انترنت
2: اسني في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر صيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
0: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
4: الساعة الآن تشير إلى تمام الثالثة مساء.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أعلنت كلية العلوم بقفصة عن إحداث مسار أكاديمي جديد يتمثل في الإجازة في المناجم المقاطع والمواد المفيدة، وذلك في إطار ملائمة عروض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ودعم أهداف التنمية المستدامة. تنطلق اليوم فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بقبلي لتتواصل إلى غاية 15 من شهر أوت القادم. هذا المهرجان تنظمه المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية والمتنقلة بقبلي في إطار خطة للترغيب في المطالعة. في ولاية سيدي بوزيد اطلع وزير التجهيز والأسكان صلاح زويري على تقدم إنجاز عدد من المشاريع التي تنجزها الوزارة، من بينها مشروع طريق السيارة تونس جلمة في جزئها الذي يتبع الجهة ومشروع المستشفى الجهوي صنف ب بجلمة. أكد اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بالعيد أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار ويرتبط برغبة الطالب أو المعدل في امتحان البكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبل الطالب الأكاديمي والمهني ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. يقدم غدا بتونس العاصمة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات دراسته الاستراتيجية بعنوان الرياضيات في قلب التنمية في تونس، التشخيص والرهانات واستراتيجية الإصلاح، وذلك خلال لقاء ينتظم غدا كما قلنا بضواحي تونس العاصمة. سجلت معدلات تطعيم الأطفال على الصعيد العالمي ارتفاعا طفيفا في عام 2025، ومع ذلك ظل ملايين الأطفال دون حماية من أمراض يمكن الوقاية منها وسط تقويض جهود التلقيح نتيجة الصراعات وتخفيضات التمويل وتزايد حالات تفشي الأمراض في العالم. شكرا على متابعة الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
6: العلم والحياة.

مستمعين الأفاضل، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. تجمعني بكم إنس حمد جرويسي، مرحباً. تبين مؤخراً أن تحليل العرق باستخدام مستشعرات حيوية دقيقة يمكن أن يوفر وسيلة غير جراحية لرصد مؤشرات صحية مرتبطة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب. ولا تكمن الميزة في هذه المقاربة فقط في نوعية المعلومات، بل في طريقة الوصول إليها. قياس مستمر، لحظي وغير تدخلي، دون إبر ودون الحاجة إلى مختبر ودون انتظار يفصل بين الإشارة وقراءتها. أتت الخوارزمية التي تفسر ما لا يرى. غير أن الإشارات الكيميائية في العرق ليست ثابتة، بل تتبدل باستمرار تحت تأثير التوتر والتغذية والبيئة ونمط الحياة. هذه الطبيعة المتحركة تجعل تفسيرها بالوسائل التقليدية وحدها محدوداً. وهنا يظهر الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي. ففي دراسة نشرت في فيفري 2026 في مجلة علمية متخصصة في تقنيات الاستشعار الحيوي، ظهر أن العرق لم يعد مجرد إفراز فيزيولوجي بسيط، بل يمثل نظاماً كيميائياً معقداً يحمل طيفاً واسعاً من المؤشرات الحيوية، تشمل نتائج الاستقلاب والهرمونات والشوارد القادرة على عكس التغييرات الجزئية في الجسم بشكل لحظي. كما بيّنت الدراسة أن استخدام مستشعرات كهروكيميائية مرنة وقابلة للارتداء يتيح جمع هذه البيانات بشكل مستمر وغير جراحي. ومع دمج هذه القراءات بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، لم يعد التحليل مقتصراً على قياس كل مؤشر على حدة، بل بات قائماً على قراءة الأنماط، لكنها تكتسب معناها عندما تفهم ضمن سياق بيولوجي متكامل، ما يتيح ربطها بحالات صحية معقدة، بل والتنبؤ بالتغيرات المرضية قبل ظهورها سريرياً. الأكثر إثارة أن هذه التقنيات بدأت تخرج من مختبرات إلى الحياة اليومية، فقد ظهرت أجهزة مرنة تثبت على الجلد قادرة على جمع العرق وتحليله بشكل مستمر ثم إرسال البيانات إلى تطبيقات ذكية. وفي هذا النموذج الجديد لا ينتظر الطب ظهور الأعراض، بل يراقب التغييرات الدقيقة التي قد تسبقها بأسابيع أو أشهر. ورغم هذا التقدم، يبقى سؤال جوهري: هل يمكن الوثوق بما تراه الخوارزميات؟ الذكاء الاصطناعي بارع في التعامل مع كميات هائلة من البيانات، لكنه لا يفهم الإنسان كما يفهمه الطبيب. قد ترتبط تغييرات العرق بعوامل متعددة في الوقت نفسه، وهنا تظهر مفارقة الطب الحديث. نحن نرى أكثر من أي وقت مضى، لكننا لا نفهم دائماً أكثر. هل يتحول فائض البيانات إلى وضوح؟ أم تعقيد جديد يحتاج إلى تفسير أعمق؟ شكراً لكم مستمعينا على المتابعة. إلى الملتقى. العلم والحياة.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
2: غزالك الجبال.
1: تسجيل الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
2: غزالك الجبال.
1: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: قمرة كيف هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. تقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: آه يا غزالة معذبتني. هاي هاي هاي هاي مش يا زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل. قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك. واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.
0: وبال

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه هالغمه علينا.
0: اما علاش يسموا فيها استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سان مين غان مين. همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: والله كان حكايتك تقطع القلب. جيت نحكي في قفة نلقى قدامي زنبيل. هيه كملي كملي، الرواجل ورتحك ربي منه. ومن هاك الوقت هذاك كيفاش عايش انتي وولدك وانتي لا عندك لا تالي لا والي؟
3: ربي نظر لي بعين الرحمة، وكان ما جاتش مدام برجية تعطتني بيتة في الجردة نتاع دارها يحطوا فيها في الدبش القديم، راني بيتة بولدي في الزقاق وراني ساسي قدام الجامع. الله يرحم والده، سطرتني أنا يا ولادي من جميع ما نقضي لها الدار، ننظف ونغسل ونسيق، وكتحس بيا تعبت تجي تعاوني، وساعات تقول لي باري تولهي بولدك توا نكمل أنا، وساعة ساعة تعيش عليا بروابة ولا شلاكة ولا حتى دباء.
4: الله يرحم والدها هالمرأة قديشها حنينة.
3: وحتى رجلها الله يرحم والدي كان جاب الذريتة حلوة ولا شوكولاتة ولا خشرة، يقول مرتها أعطي منها الحورية ولدها. كنت عايشة في خير ونعم، نحمد ربي ونشكره.
2: هيه عاد حنانة، كي كنتي عايشة في نعمة كي هكا اش مخرجك منها؟
3: ما خرجتش منها بكيفي، قولي هربت منها.
2: هربتي؟
3: هربت امس وانا يا نغسل في الحوالي.
2: هيه
3: جامس يوب ونوام الجزر نحا كسوة

ما تخافيش، كي يلقوك يعملوا فيه كاش يحبوا. كتنحى هالكبسة روحي معايا انا ويام انتي ولادك، لخناب علينا ربي بوخيت ونسنا، دار واسعة وعريضة، الله يرحمك يا بابا.

0: الله يرحم والديك
1: يا الجية.
2: ملا كلمات يا سيدي تنقي الشوك من القلب.
1: ملا صويت يا علجية.
2: اي والله.

0: محمد علي يا محمد علي
1: يا جنات تعالي تعالي هاني لهنا
0: هاني جيت سيدي خويا
1: لاباس ما لزهري لاباس غزالة انت لاباس
2: لاباس لاباس
0: انت لاباس كنا ممدودين نخرفوا سمعنا صوت القصبة خرجنا من غير ما نشعروا الحمد لله كي لقيت قاعد البرة قلت راهو في العشة الداخل معاهم حمد علي خي ما قدتش نشد روحي والله لحمي صار شوك شوك الصوت حنين والقصبة قداش حنينة
1: قولي قداش حزينة مشو هكاك غزالة
2: هكاك سي محمد علي أما تبرد على القلب فسها طويل وما تعياش
1: محلى صوتك يا غزالة لخلاني نثبت في صوت القصبة لحنين ولحزين ولخلى وذني تسمع صوت غير صوتك
3: محمد علي خويا ارمي ارمي زوز ولا ثلاثة عواد حطب خلي العافية الزيت تورت وتلهب
1: لهبة يا جنة.

0: تمشيش ما تمشيش مالي.
1: وش بك؟ وش بك يا عكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تمشي
1: فيقي تقعدي.
0: استغفر الله العلي العظيم. خديجة
1: شبي؟
0: خديجة اخويتي مديني مهارك. بس خديجة اخويتي
1: بي استني. ها والمي حذيك. ها نحذيك الكيس. اش
0: من الله
1: يشفيك
0: يشفيك اخوتي الحنانة. يا لطيف ما اللي تخضرت يا خديجة اخوتي.
1: اقعد بالله من الشيطان الرجيم.
0: يا لطيف نحن بروحي في غابة بكلها خضار والماء ينز من كل شيرة.

0: خلاصة عمري ما شفتها عيني، والزهرة قاعدة بحذايا وذريتها يجاروا يلعبوا، وشوف في جنات بنتي جاية هي وغزالي يضحكوا زهي وبيوصلوا لي. قالت لي جنات بنتي هايم ماكي قلتي لي هالبلاصة السمحة نقصتها كان غزالة ما صابها بحذانا، هاني جبتها لك وجدت ويا حنانة ويا حنانة وخيتي، وما ذنك كان بدريس قلب الدنيا وثارت اخباره يا لطيف مرق منها لزهاري.
1: لزهاري
0: هاي راكب على حصان اسود قدام وهو لابس كسوة خضرة تلق لقا.
1: لطيف لطيف.
0: وهاك القدة وهاك الدقام قيمة عمري ما ريتها عند فارس.
1: أبي.
0: حبس الحصان ونهر علي بالصوت وقال شبيكي يا للا حكل اش تحبي من غزالة؟ اعطينا توا ناي شريط الحصان والكسوة بالثمة باش نهز بنت خالي نحوس بها ونفرهدها، نروح للدار يقولوا لي هاني جد جنات هزتها معاها، ما عادش تبعثي لي بنتك تهزها.
1: أبي.
0: وقال هكا يا حنانة ويلكفها من طبقها، جت راكبة وراه ودرس بالحصان. ناري شعلت نلقى روحي راكبة فوق بساط وشادة جرة الحصان، الحصان يجي والبساط شاد جرته في مصر بضيق بين الشجر لين طلع الكوتي عالية بين زوز جبال وقف.
1: أبي.
0: يشوف فيها فوف قدامهم واللوطة ثم بلاصة واسعة يا غدو جبيتي مرشرة بالبشش ومعجعجة بالخفخورات وحس البنادير تشتك تشتك تشتك كلب الدنيا. هبط من الحصان وهبطها وقال لها تمشي معايا ولا تستنيني هنا نمشي نجيب لك البخور. نلقى روحي يا خديجة وخيتي نادي عليها بالصوت ما تمشيش ما تمشيش.
1: خيتي ربي قدر الخير
0: ان شاء الله.

0: ويسالح حسي سالح توحد الله.
1: لا إله إلا الله. والله يا سي فتاح كان الواحد معاش داري على روحه هاش تيعمل دنيا مضيرته ومعاش باين فيها حد شيء.
0: يا ولد دوام الحال من المحال، والشدة في الكريم العالي يبيتها في شان ويصبحها في شان، وهو عظيم الشان.
1: ونعمة بالله اللي يجي من عند الباهي باهي.
2: ترى ترى شوف معايا، يخذك مش حصان جاي يركض ضحيتنا.
1: هي هي والله صحيح. هي هي هو يظهر لي محرز، محرز نتاعنا ظل يسكن في الرقع. هي
2: هي هي
3: صباحكم بالخير.
0: عارك زين
1: سعيد. اشني اش صاير غادي؟ خبرنا محرز.
3: خلينا نرجع نفس الساحة ولا باس. الحمد لله هددت ورجعت الدنيا كما كانت. عزمت لكم الفجرية وعلى طول الثنية أثم شيء.
0: ما بردوش على البلاد؟
3: أولّا أولّا بردو بردو على صفوفهم تعبات قدام الكوشة فتفتوها الكل، وبردو على البرج ماتت برش عباد.
1: حول ولا قوة إلا بالله. انصحنا العباد الكل ما حبوش ياخذوا الراي ولا ما يصيرش هالبطوار. تيحنايا هربنا ولحقوا علينا هالكلاب انت قدم.
3: الله غالب الله غالب. اللي صار صار. تو هاني جيتكم باش نقول لكم ارجعوا لدياركم. راه من الانجليز والامريكان ذهب وما بقى منهم حتى واحد.
0: اتلف الريح الزقلاف. الله لا عاد يعيدهم.
3: هاي خليني نمشي ندور على القواطين الكل نقول لهم حتى هم يروحوا على ارواحهم.
1: ثور سي فتاح ثور ثور، حتى حنا نعملوا على الله نروحوا لديارنا. اثنيه طويله كي نخلطوا المغرب نتسموا خلطنا بكري.
0: اعمل على الله. اي
4: الله اكبر.

0: هيا خديجة غزالة انت ثانا، هبط وقت طفل وهبطوا بر وامشوا ادخلوا وصلوا طفل وارجعوا باش تدخلوا معايا الدبش.
1: الله يبارك يا سي صالح.
2: الله يبارك يا بابا، الله يبارك.
1: دخل دخل المبروك للبيت وليلي نتعاون على الدبش.
3: هو الماء هو الماء، حضري سطلك يا مراه. شوش تيركح تيركح، مكسح راسك يعطيها لك. شوش اي الحمد لله على سلامتكم يا عم صالح، اوصلتوا تو؟
0: يسلم راسك القرقاح، والله انا مازلنا بغبار الثنيه
3: يا اخي. هذا مشو لزهاري، واش به ممدود؟ ما هو لباس احليلينا على خي.
0: اشو لباس يا سي القرقاح؟ ربي يلطف بيه، مضروب بكلات بردت علينا الطياره واحنا هاربين، تضرب على جنبه.
3: احليلينا على خي، ما يستاهلش لزهاري السمح، لزهاري الطيب، لزهاري الهايل.
1: سي صالح نهبط معاك لزهاري.
3: اختي خديجه الحمد لله على سلامتك. ها خلي عليك خلي عليك، تو نهبط هنا وعم صالح.
1: يرحم والديك.
3: وحتى دبش تو نهبط هنا الكل خالتي خديجه ونحطه لك في الزقيفه، ما تهرجيش روحك.
0: صحيت صحيت يا القرقاح، الله يرحم والديك يا سي القرقاح.

0: زهرة يا زهرة.
1: أنا عم سيدي خوي.
2: أخي كملت ونظفت دنيتكم ولا مازلتوا حايسين؟
1: والله مثليني كان جوز. أنا عاد قريب. إيش حاجتك أنت سيدي خوي؟
2: بجاه ربك تكملوا. سخني لي مريميتة ماء صبيها لي في هاك البسين. راني نحس في ريحتي بكلها حطب حوالي ما عادش طايقها فوقي. خليني لخراعو.
1: هذا اللي بيك يا محمد علي خويا. الله يبارك.
2: الله يبارك في صحتك خويتي.
3: يا بنيتي يا بنيتي تيزي متمنبيا يهديك. الماء هون عسخن. هبطيه ولحقي لي المنشفة والصابون. خليني نمشي نغسلها حالتك المسكين زهير. وخندينها بشوية ترديو.
4: خلي عليك يما تو نمشي ننظف له وندويه. وانتي يما طيبين حواجه نتعشاها. هاني درت في الكوزينة نلقى شوي فول وعدس وحمص وحساء كل شيء يمتي موجود.
3: يرحم والديك والله فكرة بيه يسترك بنيتي.
5: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان في مسلسل غزالة الأجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب عزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي الكتاري. إغزالة الأجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة النويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد بيمولة، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الأجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث. نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: ضيوف صيفك على كيفك اليوم. الشاعر علي منصوري يقدم ديوان البكر. الممثلة والمخرجة المسرحية فاطمة الفالحي تتحدث عن مشاركتها في موسم الهجرة إلى المسرح. صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الساعة الآن تشير تمام الرابعة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، تم يوم أمس إبرام الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة بكلفة جملية تقدر ب 1.1 مليون دينار، وقد حددت مدة إنجاز الأشغال ب 180 يوما. من المنتظر أن تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي التي ستنعقد يوم 21 من جويلية الجاري بتونس تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. من المنتظر أن تستقطب أكثر من 2300 مشاركة و150 شركة ومؤسسة ناشئة وعارضة. منتدى تونس الدولي يهدف أساس لتقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل لطيف أن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها أساساً لاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة. كما أوضح أيضاً أن الشركة وحرصاً منها على توفير التوازن بين الانتاج والاستهلاك تعمد من حين إلى آخر إلى التخفيض في الأحمال من خلال قطع مبرمج للتيار لحماية الشبكة الوطنية من انهيار عند زيادة الطلب. وأكد أيضاً أن مدة انقطاع التيار لا تتجاوز الساعة الواحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية. أدت موجة الحر الكبيرة التي ضربت غرب أوروبا شهر جوان الماضي لوفاة ما لا يقل عن 14 ألف شخص، مما يجعلها واحدة من أشد الكوارث المناخية فتكا في القارة حسب ما أوردته مصادر إعلامية. أخيرا، وسعت الولايات المتحدة الأمريكية دائرة ضربات الجوية والبحرية ضد إيران لتشمل عمقا جديدا يتجاوز الشريط الساحلي التقليدي. وركزت الهجمات الأمريكية على استهداف الخطين الدفاعيين الأول والثاني للبلاد بهدف إحداث شلل كامل للقدرات الرادارية ومنظومات الدفاع الجوية والدعم اللوجستي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تطوى مرايتنا.
4: هذا منين البحر ارتفع وفاض وفاع، وهذا منين الشعر انبع انواع انواع، يشع طلع الفوق اصطاعت لا حشاع ويحضر وين الحفل وقاع مع السماع.
5: رحلة شعر
6: ليام حاذت زهوها وطربها قداش وسط مل على راكبها.
5: رحلة شعر
7: مدام ساكن في الجواج خوفي، ما عادش طامع بكرسي سيادة ويحرم على المنبر نهار وقوفي، مدام فقهي ناقصة عبادة.
5: رحلة شعر.
8: أعزائي المستمعين، أينما كنتم أينما يسركم صوت رحلة شعر، مرحبا بكم وأهلا مجددا في رحلة جديدة مع من رحلة الشعراء. إذا الرحلة هذه اليوم سنحاول أن نذهب بكم إلى قلعة من قلاع الشعر العربي، وأيضا واحة من واحات الشعر الغناء، وعرفت باسم شاعر تونس الخالد الشاعر أبو القاسم الشابي. أكيد أنكم عرفتوا هذه القلعة الشعرية، وهي بلاد حما الرويسي أيضا الشاعر الكبير، إنها مدينة توزر. إذن من مدينة توزر سنرحل بكم اليوم مع الشاعر محسن داسي. إذن حتى نرجع لنأخذكم معنا في رحلة مع محسن داسي، إليكم هذا النغم.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم مجددا في رحلة شاعر مع الشاعر محسن داسي من توزر، ومعنا مباشرة على الخط. ألو سي محسن، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيد أحمد، السلام عليكم سيدي.
0: أهلا بك، تحية لك وإلى كافة مستمعينا في ربوع الجريد.
1: تحية لكل مستمعي إذاعة قفصة والمكرمين، مرحبا سيدي.
0: إذن سي محسن، حبينا اليوم نوسع بالنا شوية هكا ونعمل شوية دردشة مش رسميات الحقيقة، لأنه هذا البرنامج هو برنامج توثيقي سيبقى دائما على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، لأنه من راحته دائما أن المشوار الشعبيين يبقوا دائما على الهامش وخارج دائرة الدراسة والبحث. لذلك هذا البرنامج أو هذه الحصة من بين برشا حصص باش تكون على ذمة الباحثين والدارسين والنقاد، من أجل أنه نأسوا مع بعضنا مدرسة نقدية للأدب الشعبي عموما والشعر الشعبي بتونس. سي محسن مجددا مرحبا بك، حابين نشكرك على قبولك للدعوة. سي محسن، للي ما يعرفش الشاعر الشعبي محسن داسي، كيفاش نجم نعرفوه بمحسن داسي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الشاعر محسن بن يوسف بن صلاح بن محمود بن عبد الله داسي أجموعي التوزري.
0: أيوة.
1: مولود بتوزر بمنطقة جبل جماعة بالهوادف من مواليد 1967.
0: ربي يطول في عمرك.
1: ياخذ بخاطرك يبارك فيك. صرت في دار فيها الشعر، وصرت في بلد فيه الشعر.
0: نعم.
1: كما كنت تذكر سيد أحمد، توزر بلاد بالقاسم الشابي وبلاد حمر ويسي.
0: نعم.
1: وغيرهم.
0: صح صح.
1: نشأت معناها في وترعرعت في بيت معناها فيه والدي شاعر. كي نقول
0: شاعر فصيح ولا شاعر شعبي؟
1: يعطيك الصحة، كي نقولوا شاعر توزري نمشي طول شاعر فصيح.
0: صح.
1: لأن توزر لم يعرف عليها معناها كونها مشت أشواط في الشعر الشعبي.
0: صحيح.
1: إلا النذر القليل كما ذكرت معناها حمر ويسي، وتم البعض من أسماء
0: ما تعرفتش على الساحة برشا
1: قديمة، ما تعرفتش

0: ثم انايا بن عون صليعي اما هذايا اصيل نفطه.
1: ايوه.
0: وسمى امراه معناها يقولوا حدي
1: اللي هذه اصلها لم شيعه من قبيله الممشى ومقيمه بنفطه.
0: يعطيك الصحه.
1: هذا ما حدي الزرقاء او حدي الزرقي على كل حال اللقب اختلفوا فيه شويه. اي
0: هذه يوصلني اسمها وبعض نبذات ما انا من شعرها سمعت من الحفاظ اللي يحفظوا.
1: انشر لها محي الدين خريف انشر لها في كتاب الشعر الشعبي التونسي اوزانه وانواعه انشر لها بعض القصائد سي محسن.
0: ايوه ايوه. وكذلك حمر الرويسي اللي كنت تذكر فيه. حمر الرويسي ممكن عنده بعض معناها اسعار اللي تعرفت وخلت اصل معناها اي على نطاق قريب معناها وتحفظت بعض اشعار.
1: نعم.
0: كما كنت نقول لك نعوز هذا اللي خلينا نسموه طغيان الشعر الفصيح في تونس.
1: هذه مسؤولية هذه مسؤولية عندك سي محسن بالنسبة للشعراء هذوما تهتم تو خاصتهم تو ربما ولت المجالات مفتوحة باش للتجميع. هلو أمانة في رقبتك إذا كان عندك القدرة سي محسن أنك تجمع لهم الشعراء هذوما وتكون لهم معناها مجموعة شعرية بسميهم وسيكتبوا لك التاريخ يعني هذه التضحية؟
0: والله يا سيد أحمد توجرنا أكيد الحديث وهوجرنا للموضوع هذا. هو أصلا بالنسبة لي أنا بداياتي راني شاعر فصيح.
1: نعرف.
0: معناها كما بلادي معناها كما تمشي في الشعر الفصيح. وصرت ونشأت في الشعر الفصيح من والدي الله يرحمه بابا يوسف الشاعر يوسف بن صالح مباسي معروف عندنا شارع هنا سوق الرباع باسمه هو. شعر فصيح وقت اللي جادت قريحتي جادت بالشعر الفصيح. ومشيت صوت وما
1: سي محسن بالله نحبه بعد نخلي الرحلة الشعرية تنرجع لها نتوقفوا نرجعوا شوي الى خلينا نتموا مراحل حياتك الساعه ومن بعد نرجعوا الرحله الشعريه باش نجموا نتوسعوا فيها كما نحبوا. بعد ما ولدت وين مشيت سي؟ بعد ما انت ولدت في الهوادف.
0: ولدت في القاضي جماعه بالهوادف.
1: النشأة نتاعك حتى لست سنين كانت في الهوادف؟
0: لا هو عمري الكل في الهوادف.
1: جميل جميل.
0: من الميزه اللي نتميز بها معناها حتى على البعض امس بركه نذكر فيها الاخ واني انا ما خرجت حتى صيف من تزور. الناس ما تخرج تصيف معناها للطرافه قال ما خرجتش. والسبب في هذا هي خدمتي انا نخدم مصور سيد احمد.
1: نعم نعم.
0: وخدمه التصوير في الصيف هي خدمتنا وهي
1: موسم الكبار
0: موسمنا. يعطيك الصحه هو موسمنا.
1: جميل. حتى وصلت مرحله الدراسه.
0: والدراسة أنا خرجت بكري على بكري.
1: لا خلينا نمشي ساعة دخولك ساعة التعليم.
0: دخلت المكتب الشابي مدرسة مقاسم الشابي اللي احنا نطلقوا عليه اسم المكتب الكبير. المكتب هذا أيوة. من عهد فرنسا كما المكتب الكبير اللي موجود في قفصة.
1: عملت دخلت
0: والله تاريخها يغيب عني ولكن
1: 73 تقريبا دخلتها.
0: إذا كان لا في بالي سألتني على تاريخ أنا 73 دخلت.
1: 73 دخلت السنة الأولى.
0: في بالي سألتني على تاريخ المكتب.
1: نعم.
0: دخلت 73.
1: باهي.
0: قريت للسادسة ابتدائي.
1: السادسة.
0: إي قريت للسادسة ابتدائي.
1: هو الوقت سنة 79 يعني.
0: إي خرجت.
1: خذيت سيزيام ولا.
0: 79 80 تتسمى ما نعرفش السنة الدراسية ذيك.
1: إي خذيت سيزيام.
0: لا ما خذيتش السيزيام وهذا السبب هو هذا السبب كما نقولوا بالدارجة لك السيزيام.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: خرجت
3: خذيت سيزيام ولا
2: 79-80 تتسمى ما اعرفش السنة الدراسية ذيك.
3: اي خذيت سيزيام؟
2: لا ما خذيتش السيزيام، وهذا السبب، هو هذا السبب كما نقوله بالدارجة، لكت السيزيام خرجت من ثم دخلت في الصنعة. في الصنعة الحق معناها ما كلمة حق نقولها على روحي، نحب الخدمة، ديما متشبث بالحانوت وديما قاعد في الحانوت، ما أنا ما عنديش حتى
3: المهنة المهنة هذه سي محسن ورثتها على الوالد؟
2: لا تعلمتها صنعة من شخص هنا دخلت نخدم معاه. كان السبب الأول مكتب التشغيل، خرجت معناها من الـ من الـ من المدرسة، هو باش تعرف كما المربين نتاعي أنا بكري، خلينا نقولوا هنايا المعلم كما نقولوا هنا، المعلم كان بمثابة الأب وبمثابة المربي.
3: تحية لكل المربين بالمناسبة.
2: تحية لكل مربي ولكل معلم قرانا وعلمنا. أنا المعلمين نتاعي كانوا يحبوني ياسر، وكنت صغير معناها في حجمي وفي في شكلي،
3: ضريف يعني،
2: يحبوني ويعزوني ياسر، والتو مازال حجمي عاد ما خلونيش وقت اللي خرجت من السجن. تم معناها من المربين اللي أصر وهزني مكتب التشغيل، ومن ثم دخلت، من نهاري دخلت بديت نخدم في صناعة التصوير.
3: عملت تكوين يعني في مجال التصوير هكا؟
2: أي تكوين، عملت تكوين في مجال التصوير.
3: من علاش في مهرجانات ما تغطيناش بالتصوير و...
2: لا نصور ساعات، نصور حاجات كي نادوني نصور، معناها ما عنديش حتى مانع، خدمتي وما حتى مانع، كي نادوني نصور، إنما ما يتدعوني كشاعر كهو.
3: معقول.
2: عاد
3: إذا قلنا خرجت بالسيزيام، مشيت عملت تعلمت تعلمت معناها
2: تعلمت التصوير الشمسي
3: في التكوين، في مدرسة التكوين.
2: ايه، ومن ثم انطلقت خدمت معناها.
3: شنو هي الشهادة اللي خذيتها؟
2: كيفاش؟
3: الشهادة
2: خذيت الشهادة في منتهى التكوين، خذيتها من مدنين. مشيت عقلت في مدنين. قلت انا تعلمت هنا معناها عند عقلي، وكي طلبوا علي الشهادة مشيت خذيتها من مركز تكوين من مدنين.
3: شو اسمها الشهادة هذه سي محسن؟ شو اسمها الشهادة؟
2: فيها برشا.
3: لا شو اسمها؟
2: فيها شهادة كفاءة اسمها،
3: وحاجة شهادة كفاءة مهنية.
2: كفاءة مهنية.
3: جميل.
2: ومن ثم انطلقت، قعدت نخدم فترة من أصر 86، حليت وحدي بالنسبة لوحدي، من حليت وحدي لين عملت بروتوار ولين لباس الحمد لله.
3: طيب هذا بالنسبة للعمل والزواج.
2: الزواج تزوجت بكري. تزوجت على بكري. الدرجة معناها كانت وقت اللي تزوجت أنا كانت تنجم تقول تسمى السن اللي تزوجت فيه شاز على الفترة هذيك.
3: أيوة.
2: على الفترة اللي تزوجت فيها.
3: قداش عمرك تزوجت؟ قداش عمرك تزوجت؟
2: 87.
3: يعني 20 سنة.
2: يعني 20 سنة.
3: 87 20 سنة معناها.
2: والوقت هذاك في الثمانينات. كان ولتو معناها سن الزواج يتأخر ياسر لظروف الناس وظروف مادية
3: طبعا وزوجة. طبعا باه تزوج جبت صغيرات طبعا سي محسن.
2: ما لا ما عطاش ربي في الصغار
3: يا اخويا، انا نستمتع ببنات فكرك انت، ما ولدت ما عطاكش ربي الصغار، عطاك ربي ابداعك وعطاك قصائدك وبناتك، وهانوا ابناء ابنائنا كلهم هم يعتبرون اولاد ابنائك سي محسن. نحن نرضى بحكم الله طبعا، وانت نعرف
2: الحمد لله الحمد لله
3: قلبك مفعم بالايمان، مفعم بالايمان،
2: هاي المعطمات تربي واحنا مقتنعين باللي عطاه لنا ربي.
3: هذا هو. اذا بطبيعه الحال وصلت حياتك بمدينه توزر لا جديد يعني في خرجت الخارج في حياتك يعني؟
2: لا، وحتى كي خرجت الخارج خرجت هكا تجارية حواسة.
3: نعم.
2: أنا مشيت لتركيا، مشيت لليبيا، مشيت لسوريا. هذوما اللي مشيت لهم ما انا ماهمش في اطار كما نقولوا شاعر او في اطار عمل. لا لا لا, لا. خرجات عاديه مواطن تونسي خارج للخارج لا اكثر.
3: طيب اذا حتى بعد ما كملنا تو طبعا الى هذه اللحظه وين المقر تو سي محسن؟ المقر وين؟ عنوان عنوانك؟ لا مقر العمل.
2: مقر العمل اللي في نهج الحبيب بورقيبه في باب الهواء نقولوا حنايا معناها معروف باب الهواء هذا المقر نتاعي مقر حانوتي.
3: يعني اللي يحب يزور سي محسن من زملائه ولا من اصحابه ومن اصدقائه يمشي باب الهواء يلقى سي محسن.
2: لا ما هذا ما وخاصة المصور معروف عندي 30 سنة ما تقول محسن داسي المصور يقول محسن المصور يقول لك تفضل
3: يا رب يطول في عمرك سي محسن
2: ياخذ بخاطرك.
3: إذا هات نبدو السادة المستمعين يقول ما تقلقوناش برشا بالحديث نحب نسمع شوية شعر. هات نسمع قصيدة أولى من اقتراح سي محسن وبعد نرجع إلى رحلتك مع الشعر.
2: إيه
3: من اختيارك طبعا
2: شعبي.
3: ها ضبط الحال. ها نكلمك أنا الشعر شعبي.
2: ايه هو أنا كما تعرف معناها الشخص ديما في بداياته وكذا يحاول يفخر بنفسه ويعتز معناها ب
3: وهذا من حقك
2: يعطيك الصحة.
3: تفضل سي
2: محسن. هذا النص هذا نقوله فيه أعزاز ما في الصرنا أخبارنا مروية سنين أبرة ومرئية تنبيك عن معنى فرج ريدية تنبيك أرض جديدة ينبيك شم من خيلها والوادي عن قمرها والشمس والصهادي وشدة صفير رياحها الغربية ينبيك عذب اللحن من إنشادي وصوت القوافر زم منها هي صوت الشهر لا تكلم ينبيك عن ماضي رشم وعلم تاريخ واضرب للمسلم علم بالفضل يوسف شهرة النحوية الشقراط سي الإمام عنا سلم شيخ المشايخ بالعلوم فقهية الشباط رافع راية عالم رياضي فقيه من القراية باحث مؤرخ والبشر نسائية هندس مياه الواد روحة وجية بالعدل والقسطاس جاب الغاية من نبع راس العين شد ثنية الخضر شيخ الأزهر شيخ المشايخ من علومه يظهر حافظ علوم الدين فرع مزهر كرى نهل من ساقية نفطية درس درس الدين سمح المظهر علم الخطابة وحكم بالشرعية نسر القمم بالقاسم شامخ شموخ الشم رسم الراسم اسمع على فوق العوالي رسم لا تحل حزال رياح للرعدية سكن كن ما بين السماك مواسم فوق السها وسهيل والقطبية عز المليحة تبقى عز المليحة تبقى وعز السعادة في الشعور بالغبطة وفرحة بنادم يا بشر بسبطة ونميمتي فرض الجريد مطوية سوق الشعر باباي حلى وربطة جاب الفصل شركتها هي أنا ابن الجريد بذاك حسبي سليل أماجد وذوي صلاحي وأهل فصاحة ما قام داع ونودي في النهى أهل الرجاح أرض الجريد ولادة سوق الأدب بمثال كما اعتادة خطت رسوم معالمة وعمادة ودقت وتدمق يوم للذرية عيون صافية للراحلة الورادة أهل النهى تورد مياه نقية اللي يورد مياه الغرة أرض الجريد الشامخة والحرة لي بيت عظم لي يتعرى لي نوشة حس العطش للمية أرض التليد أكرامها يتقرى برعفيفة طهرة وسخية برع العفاف سيرتها والطير ما بين الملارة يلهف على الأقطاب في شهرتها عند العجم والصين الأسيوية شدوا الرحايل ثابتة وجهتها وعلى الأهوال لجل البيا خضرة وخمايل جنة والغيد حور مخضبة بالحنة وانهار عالب أمواها تتمنى تفني بقية العمر في عشوية بين السواقي والسرى تتغنى بنسانها سات المساوي الفيا شط الجريدة وصافة تصعب على الفهام واللي شافها سر السراير موضع وكنافة حير معاها بحوث جيولوجية تشبح رغاوي طاف حافظ صافة تمد البصر تحتار في البقية تمد البصر تدخلها عسكر نخيل محظب مجملها داير عليها هلال ومحفلها خضرة وعراجين الدقل ذهبية تيجان در مرصع خمايلها ترد الحياة للكاف جمية ترد الحياة للزاير في كنها شخص الدليل حاير يا هل ترى بلاد الجريد كي ساير باقي بلاد الله ولا شنية مشهد من الفردوس جاع الطاير ولا مع الفردوس متساوية نسمي على تربتنا أرض الشبوخ بطبعها طبعتنا القويفلة وكريز هيد المر على الوديان يدقاشية وما هي تمغزة من قبل حيتنا وجانا سلام الحام من العذرية باسم الإله ندخلها وباسم الإله نسلم على أهلها نعم البلاد ونعم من أهلها ونعم دخلها بالصفة والنية تزر على الأبعاد بانولها دمعي جراسيل على خدية دمع الشرس بقني دمع السرور سبقني طبريحة هفف زراعة النقني مسح دمع حوم بقال لا حقني رفرف كما الورشان طاير بيا لا تقط مصبر نص بغض يجني حضن الحبيبة مراح ساكن فيا حضن الحبيبة يما حضن الحبيبة يما في ترابها وعند الرصيف نشمة في غابها وديانها وفي اللمة وفي كل طلعة شمسها الصيفية من ساسها لا لا حدود القمة وفي كل نسمة صبح ربانية ندخل ديار الصغرى أهل الكرمة أهل الوفاء والنغرة الكوفة جنان الود فاتح ثغرة لحظانها نشمر على ذرعية قدا شرقها نقيم الليالي النغرة مشتاقها وميل على الغربية نفط الأدب أنواع نفط الأدب أنواع مرتع شيوخ العلم والتباعة السني علي وبرهوم أهل الطاعة أهل الكرم إلى نواة الجية حزو الكرم والجود والشجاعة أساس الشهامة والفخر بدوية جود وكرم بلادي جود وكرم بلادي مزرع حديث الرايح مع الغادي لا كذب لا تفوليغ طق زنادي جبت الكلام موزون مية مية لا هو حديث الشاعر من لمقادي ولا هي غايات في نفس يعقوبية لا هو حديث الغاية ولا هي ملافظ خارجة على الراية شعر وقريحة مسرس باب معايا ما دام عيني والرويحة حية نمدح جريد العز عز الغاية على حبة ثرى جنوبية حييت أهلي وناسي ومدحت أرض جدود مسقط راسي سجل لي التاريخ محسن داسي الأب يوسف نسب تجمعية والأم زهرة أساسها من ساسي بنت الرخاء والعز مصغونية مسك الختام وضية أعززنا في الصرنة أخبارنا مروية سنين غابرة ومرئية تنبيك عن معنى السرجريدي
3: جميل جميل برشا سي محسن الحقيقة
2: الله يبارك لك
3: انت عملت بنا جولة في توزر العذراء وعملت بنا جولة في ربوع الجريد الغناء الحقيقة كانت هي عبارة على بطاقة بريدية هديتها لنا في هذه الحصة
2: وتعريف
3: سي محسن نعم هات نرجع إلى رحلتك مع بداياتك في الشعر الشعبي
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله هو كما حكينا خدمتي مصور وخدمة التصوير سيد أحمد لا تخلو من أفراح هو الليالي الملاح
3: صح صح
2: والفلكلور الشعبي كما تعرف مع ما أنا في شخصي عندي هك البذرة نتاع الشعر الفصيح هذيك وهك القواعد نتاع الشعر وهك الأوزان نحسن الإصغاء وكي نسمع منها الأغاني إنه فيق بالحاجات اللي هك في خفايا خفايا الأغنية أو خفايا اللحن ومن ثم بدت الغريزة تتحرك وبديت مشواري بديت ببعض هكا بديت المرة الأولى نكتب في أغاني على على أقربي على على
3: قديش عمرك قديش عمرك وأنت بديت تكتب في أبيات أو قصائد حول الشعر الشعبي في الشعر
2: والله الشعب. هو تأخرت ياسر هو كتسأل على قديش عمري يعتبر تأخرت ياسر هو بديت في 41 سنة
3: 41 سنة معقول
2: أي هو دايا بحكم قلت لك الخدم وكنت ملتزم ياسر بخدمتي ونخدم أنا ليل ونهار والحمد لله ما كنتش حاط اللي باش نكتب أصلا الشعر ما كانش السنين الأخيرة معناها الألفينات 2001 عملت سبورتوار وشديت معناها مخبر تاع تصوير شمسي هنا وليت ما عرفش نتحرك كما كنت نخرج بكري كنت نخرج للمحافل ونخرج للسهرات وفي الليل ونخرج كذا وليت شاد أوردناتار وشاد ماكينة وقاعد هكل الجلسة هذيك وليت جابت ما عندي صارت بتماع القريحة كما نقوله
3: معقول
2: بس انطلقت معناها
3: يعني خذيتش أو قريتش البعض شعراء وقت اللي حبيت حطيت رجلك في الطريق شكون فضلت أنك تسمع له أو تكون شكون استهواك باش تسمع من الشعراء الموجودين على الساحة ولا حتى اللي توفوا يعني
2: هو بالنسبة لي أنا كان يشدني الإيقاع يشدني إيقاع الكلمة يشدني إيقاعها ووزنها قبل حتى ومن غير ما نعرف شكون هذا اللي جان الشعر ولا شكون كذا اللفظة اللي في بلاصتها بما اني حبيت او كرهت العربية طاغية عني ان التقط وزني تلتقط الكلمة قبل الشخص وقبل
3: اي هذا شو اسماء استهوك يعني وتود لو انك تسمعهم يعني
2: والله عندك في دوز معناها شعراء متميزين عندك بشير عبد العظيم يشدني ياسر خاصة في طريقة الإلقاء نتاعه وفي تصويره يصور شعريا يصور يشدني كذلك المولد يهضبني طريقة الشعر نتاعها كما نقولوا معناها تدخل لك المستساء
3: اي عفوية وتلقائية
2: اي عفوية
3: شعر يسميه
2: هذو معناها بعض الأسماء اللي عرفتهم اللي سمعت قبل ما ندخل الشعر راهو نحكي
3: اي نعم نعم
2: هو الأسماء اللي سمعت بالمولد هضب وسمعت البشير هذا قبل ما نبدا نكتب الشعبي كنت الوقت هذاك عملت اغنيه ولا اثنين معناها حاجات من راسي كاكا لا خزمه لا ميزان بقينا امور مجدوده كي كنت يشدوني هالاسماء هذوما ثم شخص اخر زاد من دوز الله نسيت اسمه رجل كبير توفى المهم وكي بديت معناها في بداياتي وحبيت ندخل من الباب الواسع بديت كما تعمل الشعراء بديت نعرف في الزهرة مثلا وبديت نعرف في حبيبي الزرع لي في ضميري غصة تاع البرغوثي بديت نحاول معناها نمتحن في نفسي اصلا معناها بك العمالقة هذوكم معناها نحاول نجاريهم المجارات هكا العبارة تسموها
3: طيب تذكرش يعني اول مرة كانت لك مشاركة رسمية في تظاهرة ثقافية ويكند.
2: والله المشاركات الرسمية يا سيد أحمد هذه مأساة هذه ما رأيته في الشعب في الفصيح وجدته في الشعب تو باش نحولوهاش شكوى قال الأخر اللقاء
3: لا لا لا, لا أنا سؤال أنا وجهت لك سؤال قلت لك أول مرة أنت خذيت المسدح وطلعت فوق رقح واختيش وين
2: لا خذيت المسدح ياسر هنا في تجر معناها في الفصيح وفي الشعبي وعملت جمعية معناها بمعية صديق
3: جوزنا السؤال أنا حاجتي بأول مرة خذيت المسدح في تظاهرة يعني ثقافية عامة تذكرش وقتاش وين
2: في تظاهرة ثقافية عامة في تظاهرة ثقافية عامة في القصرين وما هيش بعيدة معناها في
3: المهرجان الوطني للشعر الشعبي
2: يعطيك الصحة
3: يعني ما استضافوك
2: التظاهرة الرسمية اللي شاركت فيها أول مرة
3: ما استضافوكش في توزر يعني غادي ولا حاجة ولا في
2: والله في توزر ما عندناش احنا هيك كما قلت لك باع وزراعة في الشعر الشعبي
3: لا لكن الفقرات موجودة
2: لا استدعوني في مهرجان الواحات استدعوني في مهرجان الواحات مرة لا اكثر لا اقل وما نكذبش عليك سيد احمد استدعوني مش لاني شاعر استدعوني صد شهور هذا اللي رايته وهذا اللي قراته لا اكثر لا اقل لان سمى اشياء بصراحه اكتشفتها في الشعر الفصيح وفي الشعر الشعبي وكانها قافله الشعر قاعده تسير ويمنع على اي شخص اخر يركب في اي محطه
3: طبعا
2: انا لازمها تتجاوز المحطات هذا اللي قاعد صاير
3: طبعا في الشعر هذا نحن مطالبين كل باش نحاربوه الشيء هذا
2: والله
3: البقاء شوف البقاء للمبدع اذا الفرق ما بين شاعر وشاعر هي النصوص لا اكثر من المفروض هكا انا ما نقولكش راهو ما ثماش
2: راهو النص باش تعطيه فرصه يا سيد احمد وتسمعني انايا تو كيف انايا 9 سنين نكتب فيهم في الشعر الشعبي
3: اي
2: وتيحت لي اول فرصه معناها في القصرين بعد 9 سنوات وتالتها معناها فرصة ثانية في قرصة كنت جمعيتكم كانت هي اللي قامت بتأسيس المهرجان هذا الأخير في قرصة
3: نعم
2: واستدعوني مشكورين ثواب الله 9 سنوات هل ترى محسن ما حاولش يشارك لا حاول يشارك علاش ما قبلوش
3: لا هذيك تبقى شوف سي محسن خلينا نحبك تكون موضوعي انت تبارك الله عليك مثقف تحبك تكون موضوعي شوف بالنسبه للمشاركات لان احنا المفروض مش هذا موضوعنا نحب ناخذ مسيرتك ولكن خلينا ما نسالش هي المشاركات الدعوات هي تبنى على سيره ذاتيه ومن لهم اقدميه ولهم باع وذراع في هذا المجال وكذا وربما البعض يرى ان محسن داسي مازال ما وصلش الى درجه انه يصبح شاعر متميز معروف أنه واسمه أصبح يعني يملأ كل مكان، وأنه يتفكر يقولوا لا لابد أن كان خير وعشرة شعراء خير من محسن داسي. ربما البعض يرى أن محسن داسي مازال ما وصلش إلى هذه الدرجة. جانب الثاني هو جانب المشاركات. المشاركات هي تخضع إلى قوانين وتخضع إلى ضوابط. كيفاش؟ أنه يتحدد موضوع، يمشوا 100 قصيدة من تونس، وثم لجنة فرز عندها مقاييسها الموضوعية ومقاييسها الضوابط اللي تعتمد عليه، معايير تعتمد عليها، ويقع فرز 20 من 100. ينجم يكون قصيد سي محسن ما وصلش إلى عتبة التميز اللي في درجة 20 على 100. هذا يزاد لابد أن نحترموه في رجال الفرز في المهرجانات. أنا المرفت مش تفاجأت، ولكن بصراحة يعني كان لك نص محترم في المشاركة في القصرين، كان ليك نص محترم، ومش من الشعراء اللي يقع تناسيهم إذا توقع تظاهرات في تونس، وخصوصا لابد من تمثيل. يعني توزر هي قلعة متاع شعر، لابد أنه زاد نشجعه إذا كان نلقوا يعني مبادرات محترمة، لابد أن يتم تشجيعها، لأنه حتى يوقع صقلها وكذا باش تحصل أن درجات عالية. هذا بين قوسين يعني وضعية المهرجانات والمشاركات، وإن شاء الله أنت حاطيت رجلك سي محسن في هذه المراحل اللي ربما تدخلها من مراحل من أبواب واسعة.
2: سامحني
3: لأن الوقت قد مرة، هات خلينا نعمل ترتيحة سي محسن.
2: يحسوا بالله عليك إذا كان كل ينسر ويمشي بسيرة ذاتية، أنا مش نعملها سيرة ذاتية إذا كان هو ما يستدعينيش.
3: لا لا، هو انا قلت لك هو ما يميز شعر عن غيره هو النصوص نتاعه. اذا عندك زي وسائل الاعلام، وعندك انك تطبع مثلا مجموعه شعريه، لابد ان تتوزع في مختلف مناطق الجمهوريه وحتى خارج تونس، وادوات التواصل اني اصبحت اليوم زاد كي تنشر فيها نصوصك لابد ان تلقى الاستجابه وتتحط زي في مراتبها اللي تحتاجها. هذا نعطيك في وسائل كيف يصل النص الى المتلقي او الى الادارات المنظمه او الهياكل المنظمه لمهرجانات الشعر. هات خلينا نعمل استراحه اخرى شعريه سي محسن. خلينا نسمع النص اللي شاركت به، اذا كان متوفر عندك طبعا، اللي شاركت به في المهرجان الوطني في اول مشاركه لك كمشاركه رسميه، خاطر هذا هام جدا باعتباري اول مشاركه رسميه، هذا هام باش نسمعه. هذا كان ممكن طبعا،
2: والله هو مش بحوزتي.
3: ايوه
2: عندي اللي شاركت به مؤخرا في قفصه.
3: تفضل.
2: هو اللي شاركت به في قفصه هو كان عباره على رساله شكوى في الموضوع اللي كنا نحكوا فيه.
3: ايوه
2: هو هكا كان.
3: نعم.
2: بحكم بصراحه ما انا عييت صبرت. لا علينا، الشعر نكتب حسي، ساعات لين في ساعات نقسي، ولوم الحياه والمرار تنسي، نمسك عزاها الدهر في تلابيبه، ونعافر يا احباب وين ترصي المكتوب من الخلاق نجه الغيبه. بك الشعر به شعرت واكتمت ما عبرت، لكني شفت الطميم ما غرت، الشعر يبكي جهره نزلت دموعه على الوطن من القهره بعد الشموخ وعزته، والوهره مشت هيبتك يا شعر وتبعثرت، كل حد وجهه وتهجا في زهره، وتقطعت الاوصال وتناصرت، ركبوا عليك يا شعر قبله وظهره، ويتسوقوا بسيف الحفاد مجرات. الشعر يبكي عني بين الخلايق، كلامت عني اللي موالدي الله يرحمه وحني، وسحباي لا لا شرت لا دبرت، يوم لزمت الشعر ماشو مني، لكنها شواطين فيها حرت شيطانهم قروم، دارس فني يشور علي لاطني تكون خرت، اللي موالدي خلاني ندخل معاه مع ناس تتحداني، لا عرفتهم بالسمع لا عيناني، لا انصرت منهم لا غبرت، لكنهم يا صاحبي بنعاني، ولكني تمددت ما وخرت، دور علي صاحبي يلقاني حس العلو في محافلة صدرت، صدرت رغم الغيبة، رغم اللي نسمع كل يوم غريبة عن شعره، شدت قفت لبيبة وشعار دارو مليشيا، كي سرت نصبوا فخاخ الشوك في محاريبة، ولكن لي جنحان بها طوط، جبت الفصيح وعامي بترتيبة، نحت المعاني في الصخر صورت، نصبوا فخاخ وسدوا ياسر منافذ على اللي صالب قدو، دارو الولايم للرفاقة ودو، يا داخل يسقفوك من شاورت، سفسف لقف حبلين ليه تمدو، يلي عليك العين ما تطورت، حشو السقال وعرق لو تعدو، لكن لي ذرعان وتسمرت، شمرت عنا ذراعي ما دام بحر صاحبي ونكاعي، ندخل غريقا ندعب سابك راعي، لهبت موجة لفوطها سرت، من همتي الصوان صعب فراعي، نزرح ونشتريان لا شيرت، وحليل من حكحك على ضلاعي تنحب علي ما كانت هرت تنحب عليه تعدد تبكي ظنا بالأمس كان يردد شعر وقوافي بالمعاني هد الطحاسة أما يخطاش لا قمرت شيع برم برمان وين محدد سلها بضرب وين لها طمرت يرحم زمانا ما بقى يتجدد هز الطوفان وقال بيها صفرت هز الطوفان وصابه لعبت عليه سكرات بالتضباب أجرى لكن اللي تقول عامي صابه وخوكم حجر صوان وتسمرت صحة ومضى واجار حاور طابة وقد ما ضرب سيار ما تأثرت بحر القوافي نسبتي عن بابا وارض الجريدة وطاه وين ما سرت ارض الجريدة وكاره هي شواطي الشعر هي مضمارة هي واحدة مصدر سنة وافكارة لا طلص مثل اقلام ودهشرت هي المراسي قبلته وفنارة الى غاض بيك البحر وتوعرت منبع اصول الشعر والسنفارة وهي جذوته والطور لا استفسرت هي جذوته وهي طورة هي العامرة بحبه والمشهورة بلغت سهاه وفاقده وبدوره مهما على بكشان وتطورت هنا وين سجل للتاريخ حضوره هنا وين باح الشعر قال شعرت هنا منبته ومشت الهوى وبدوره ربعه خصيب وهات ما حضرت هنا وين دار شعر هنا وين سهل الممتنع الواعر هنا وين ناره واللي هي بالشاعر قبل الطوفان بعهد ما استحضرت هنا وين طيب انساي ما يا شاعر بلسم شفال الروح لا دورت بحر ومدادة والسماء والواعر ونجوم في عرض المدى سامرت بلسم شفاوي داوي لا كذب لطفولي غهاك اللاوي لا استحضر مو لهجة بالجاوي هلفت ضرب كلمات قالك برت لا هو من الشواج جن مخاوي مهما ضربتك ساكسك بخرت هنا وين ترسب والقريحة تساوي فوق ما خطر على البال وتصورت فوق ما خطر عن بالك معنى وقوافي بالصور تحلالك وعلام علو براج علو هالك وين ما عطى بك جهد وتصورت تاريخ ضارب في القدم مقبالك تراث نفخر به وين ما حضرت ساس الحضارة والحداثة بنالك يا تارك الموروث ما تحضرت تراثنا وواحتنا ورمالنا ومواهنا سنتنا ومعمارنا تاريخ لحضارتنا ناس الكرم والجود وتفاخرت برض الجديد الطاهرة تربطنا عنها بلاد الشام ما خيرت والبدر طبع جدو والبر طبع جدو ده وسطنا إلى هنا تحضرك يا فتاة عورت أرضي تل ده غرة وناس يراهم والوفا يتقرى والصدق والإخلاص والمسرة وسوق الأدب يرساح عنا صرت لا خنت عهد ولا نويت مضرة لا زرعت شوك ولا بحبيب غدرت باري قليل الأصل وقت العرة وأصحاب نسات الحن لاستاجرت أصحاب نسات الفزة ساعة الشدايد والرخاء والكزة الخل يحمل صاحبه ويهزة وعز الرفاقة صاح لاستحبت عز الرفاقة صاح لاستنصرت وأما الخسيس يدعفرك في الحزة ولا ضاق بحال قال اغفرت لا ينفعك في الضيق لا في اللذة ساري فيك السو ما خيرت ضاق بيك تحول بعد الرخاء شدات حالك الأول وياك تطمع في الخسيس تعول محال يسقي الشهد مهما دهت يا صاحبي جار البلا لا غول لا سكنت يما لا قداها انظرت عز النفس مهما شقاها طول كاس الحمد ترياق بيها سكرت راهي الحياة صعيبة وسوق الأدب والشعر في تركيبة مسك وحطب عرعار ودواليبة حد البلا لا شفت لتنظرت من طامة لستين ألف مصيبة لعدة غرايب شفتها استغفرت كوه صاحبة ديبة ومشي الحفا به شيء ما صورت وياك تمشي حافي في بر فيه الشوك تحت السافي راهي المواجع من رقيق الخافي والجرح تتفاداه لتحذرت وجرح الصديق محاينة بالوفي مهما دريت أساه وتصبرت والجمر من المحاك ويطافي لا لوم عنا الجحر لا كررت جرح الصديق يوجع تكتم أسافي القلب ولا رجع عقب الليالي بمحنتها تتفجع مظيوم في ساعة الصفات كدرت وفي محنتك سهران باتي نجا خان عشرتك خاب الرجاء وغفرت مكلوم من حر المرارة تسجع مكوي على جمر الغضب صومرت خاب الرجاء والعشرة في جبرهم يا صاح ولد قشرة يرحم زمان مصباح يرحم بشرة ويسعد مهند بالتي عاصرت بشر وغسيل أحبابهم في الدشرة يلي وتاكل كل ما قصرت كتبوا عليك الشعر واخر نسخة ولا يعجلك بين الحضور أحضرت لا يعجل مسامينا ولا قبالنا ولا صد لنواحينا وسوق الشعر من يحكمه بيمينا يقفل ببانا تصد ما تحيرت يغور مدادة يحصن تراكينا يعمل عليها سوار ما استنكرت يصعد عليه بن يوسف بجنحينا ويحلف يمين الله ما حدرت شكرا.
3: إذن شكرا سي محسن على هذا القصيد اللي تناول جانب الشعر. نعم طيب سي محسن مازالون تقريبا 8 دقائق نحبوا هات الأغراض اللي كتب فيهم محسن ديسي الشعر الشعبي.
2: كتبت
3: أي؟
2: عديد الاغراض.
3: نسموهم
2: هو اللي طاغي علي انا التسميات نتاعي في الفصيح. هاك التسميات نتاع الشعبي الحق ما زلت ما نخوضش فيها.
3: مسرش
2: يقول لك الاخضر ويقول لك
3: نقول الغزل ونقول
2: يعطيك الصحه. يقول لك هاك التسميات هذيك انا قاعده عندي تسميات ما نتاعي تاع الغزل. كي نكتب شعر نقول غزل.
3: اذا كتبت في الغزل
2: كتبت في الغزل
3: نحكي طبعا في الشعر الشعبي. اي شنو الاغراض الاخرى كتبت فيها؟
2: كيف يا سيد احمد؟
3: فخر كتبت في الفخر؟
2: كتبت يعني نتفخ
3: نعم. يعني نعم استمعنا القصيده الاولى والقصيده الثانيه فيها شنو. يعني هناك اغراض اخرى مثلا في الغربه، في مثلا في الاجتماعيات، في مثلا الرثاء، في
2: الحكمه. عندي
3: هذه اغراض. تبدو بالحكمه. ترى شنو كتب محسن الداسي في الحكمه؟
2: وش يقول شي عنتر بن شداد؟
3: أيوة.
2: يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نقول غز الطرف عن جارتك لا طلت فوق الحياة دير الأدب قداها ولزم حدود الله وإن ما هلت وحشم وراعي جيرتك ورعاها. احشم وراعي جيرة واحفظ لجارك هيبته وتقديرة راعي شعورة وأفعى عن تقصيرة واستر مساوي الجار وتعداها. راهي الحياة لعبة ورق قصيرة وفي عزها يحوز الخوا مولاها يحوز الخوي يتعدى ما يرحل فسوف حدود المدة كلا جرى لكان مولى بد النفس العزيزة الموت يتغشاها والروح صاعد مضربة ويشد ساعة القضايا روح رنداها. راعي سابع جارك واستسمح بالود في مشوارك لتبيته على الغير باستحقارك تحفظ وصية للنبي خلاها وما هو بنادم في الخوا يختارك والنفس أمين للذي خواها. احشم وراعي جارك لا تغيره بالسو لا تتعارك واحمل معاها الظلم حملة شارك وفرح تهنيه وتلقاها. زن فرحتك بالبكر يوم ما زارك محال يجهد وقفتك ينساها محال ينسى الوقفة يشهد خصايا الجار لمو لقفة سترة وغطاه ومفرشاه وسقفة يوم الحياة يصدم عليها بلاها وساعة القضاء كتحل بيها النقفة تنزل دموع أحيار من بلواها تنزل دموع الحرة منكود من صعد الزمن وضرة مصعب فراق الولف يا ما مرة هانت عليه الروح بعد شقاها هوم على الأحباب بات البرة مرذل شقا الأيام يا موطاها. احشم وراء أحلالة حرم الديارة وعيلته وعيالة أنودهم دون الملاء عن جالة كون العظيم اللي وقف معاها دنيا الخلايق سايرة من قالة ولا ثانية يا صاح زي أخراها. ثواني الحياة معدودة والعمر مهما طال لها حدودة ورشم على المتسلفة مردودة والنفس من بعد السبق مجراها وبكي على بنادم لطم مخدودة من بعد فوت الكائن اتمناها. صون جارتك وتعفف كان سلمت رد السلام وخفف رد السلام وحل ليك تطفف بعد الثلاث كلمات رد غطاها. لا يطول بيك حديث لا تتسفف وفهم معاني القول قولتي وطغاها. افهم كلامي وقدة حافظ على طبع الشدود وردة عيش زي ما عاش وسنين مودة طهر وعفاف وحن وترجاها. من الستر حسن العاقبة تتعدى بيك الحياة مسلم المولاها. عيش زي جدي وجدك رزق الحلال وكل ثمرة كدك باريك زرع الناس وجبد يدك لا تآمرت بالسو غير عصاها. النفس الرضية تروم غير تهدك عافريها وياك تشرب ماها عافريها وسقيانا موت العطش أهون على رويانا بنادم عليه بغلته وبستانه ومن داس زرع الناس دارت فاها وكل من ركب عنده بغير احسانه يدور على الكبوات من سلاها. لا ترك بولة سوقة جمل القدام ولاه ما داروقة لا في دخل فان الربع لا في مروقة ولا تشي عاب العين لا بسواها ويا ما دوابوا في الخلا مطلوقة اهل النهى والامراس تتفاداها. كل من عليها راحل هي الحياة اشواط بعد مراحل واحد لها بشوطين فهم واحد واخر على الدجويت وتعداها. واللي لعب للحظ غافل داخل جد فرصته شمر ركز مركاها شمر ركز وهدف وين يسكن الشيطان جاب مصدف واخر معاه الريح عوضة جدف جد في الفلي يدور رقص وراها. لعبة قدر يا صاحبي لا تحدث كان شاهية وتبغيك تو تلقاها. كل من عليها فاني ماكل ما كتب للثاني يمكن عطاك وهزلك واعطاني ويمكن حياتك بالفرحة عباها ليه العوض والحمد في خسراني والشكر ليه كساي ما نرضاها. لن طولوها الهدرة، بنادم عليه يصون عرضه وقدره، من فارها مبين طبيخ القدرة كراشاتهم ولا رغاوي رداها، وكان هب ريح وجاب نسمة خدرة، قل على الحياة الله يتولاها.
3: قول على حياة الله يتولاها. يعطيك الصحة سي محسن، الحقيقة الوقت معك قصير، وأكيد بشرة بشكل لنا مصافحات أخرى ناخذوها حصة شعرية كاملة معك سي محسن، أكيد أنه عندك رصيد يعني لا بأس به. خذينا فكرة على السيرة الذاتية للشاعر محسن داسي، وكذلك أيضا البعض من أمثلة القصائد والأغراض اللي كتب فيها محسن داسي. حبيت نشكرك سي محسن على قبولك للدعوة، ومن المؤكد أنا سأدعوك سي محسن إلى أنه باش نسجلوا معك حصة حول تحاول تهتم بمحمد الرويسي التوزري، نحاولوا تجمع لنا بعض الأشعار، ونحبوك أنت تتكفلنا بس نسجلوا معك حصة على محمد الرويسي التوزري
2: إن شاء الله. شوف بعض المصادر أحمد، وبارك الله فيكم. نعم. أنتم على اللفتة هذه والاهتمام هذا في أحمد،
3: هذا واجبنا سي محسن، وأكيد باش كنا مصافحات أخرى إن شاء الله،
2: وكما كنا نذكر في أول كذلك هذا أول لقاء منا يعتبر خاص منا إذاعي.
3: لا انت تستاهل كل خير، والحقيقه والله شعرك في مستوى راقي، ونتحمل مسؤوليتي في كلامي، وانت شاعر مثقف ايضا، ما احوجنا الى شعراء مثقفين، اكيد ستجمعنا بك لقاءات اخرى سي محسن. شكرا لك والى اللقاء.
2: شكرا
3: فيك. اذا اعزائي المستمعين هكذا تنتهي حلقتنا مع الشاعر محسن داسي، في انتظار حلقات اخرى. شكرا لكم جميعا على حسن الانتباه وحسن الاستماع الى هذه الرحله، حتى يجمعنا بكم لقاء اخر. نقول لكم الى اللقاء، وفلتبقوا مع هذا النغم.

يحمل الذل ومهم داف الأصاب.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة 5 مساء في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بولاية تزر تمام سي توزيع وإشعارات تمويل مشاريع فلاحية لفائدة أكثر من 10 فلاحين بمجامع التنمية الفلاحية الظفرية والعودية وبنقشة بمعتمدية تمغزة، وذلك في إطار تنفيذ عناصر مشروع التنمية الريفية بمعتمدية حزو وتمغزة الذي يمول ضمن شراكة تونسية إيطالية. أفاد وزير التجهيز والأسكان مصلح زويري اليوم أن نسبة تقدم أشغال مشروع طريق السيارة تونس جلمة بلغت حوالي 40%، مبينا أن المشروع مقسم على 8 أقساط وأن القسط عدد 8 الممتد بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد تجاوزت نسبة إنجازه 47%، وأنه من المنتظر استكمال الأشغال بكامل طريق السيارة مع موافقة سنة 2027. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منظر بالعيد خلال ندوة صحفية أن الوزارة أعدت شملة من الإجراءات استعدادا للتوجيه الجامعي والعودة الجامعية 2026-2027. هذه الإجراءات تقوم أساسا على ملائمة عروض التكوين مع حاجيات الطلبة ومتطلبات التنمية. انتهت جولة المفاوضات المباشرة والسادسة بين لبنان وإسرائيل في روما بعد يومين من المحادثات، وقالت مصادر بالرئاسة اللبنانية إن هناك توجه لبدء تنفيذ صيغة الاتفاق الإطاري خلال ساعات أو أيام في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان. استشهد 4 نازحين وأصيب آخرون فجر اليوم جراء سلسلة خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
4: معاك غزوة مرايتنا.
5: ألو دكتور، ألو دكتور.
6: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا الحروق. في ضيافتنا الدكتورة إخلاص جلول، طبيبة مختصة في طب العائلة ومباشرة بقسم المساعدة الطبية الاستعجالية 06. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
7: عسلامة مدام ريم، ويعيشك على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي راديو قفصة أفاق.
6: شكرا ليك. إذن دكتورة، الحروق وما أدراك ما الحروق، معارضين الكل للإصابة بالحروق سواء من ضربة الشمس أو من استعمالنا للموقد. دكتورة، كيفاش نجم نعمل كإسعاف أولي ساعة إذا كانت الحروق عادية، وإذا كانت الحروق بليغة كيفاش نتصرف وكيفاش نعرفها إنها حروق؟ لابد أنه نتنقل إلى أهل الاختصاص حتى تقع المدوات والمعالجة. تفضلي دكتورة.
7: أي عايشك مدام ريم. موضوعنا اليوم هو موضوع شائع جدا، الحروق، اللي هو من أكثر الحوادث المنزلية شيوعا خاصة عند الأطفال، وقد تحدث نتيجة لعدة أسباب كما للسوائل الساخنة، للنار، بعض المواد الكيميائية، للكهرباء. خطورة الحروق تختلف حسب العمق متاعها، المساحة، المكان متاعها في الجسم، عمر المصاب. لذلك التصرف السريع والصحيح يمكن من الحد من خطورة الإصابة ويقلل من المضاعفات. هي الإسعافات الأولية اللي لازم نعملوها، واللي جاست أو الحركات اللي لازم ما نعملوهاش كي نتعرضوا للحروق. أول خطوة هي لازمنا نبعدوا المصاب عن مصدر الحرق ونأمنوا المكان. كان عندنا لهيب نحاول نطفوا اللهيب إذا وجد، كان الحرق يكون كهربائي من طيار كهربائي نقطع الطيار الكهربائي، نبردوا المنطقة المصابة فورا. نحاولوا الحرق إذا كان صغير الحجم نحطوه تحت ماء جاري ساتر. إش معناه ماء جاري ساتر؟ نحاول نحطوه تحت السبالة تو سامبلومون، نبعدوا إيدنا 15 سنتيمتر عن الحنفية، تكون الإيد انكليني 15 درجة ونخلوها تحت الماء مدة 15 دقيقة. سهلة، قاعدة متاع 15 15 درجة 15 دقيقة 15 سنتيمتر. أما إذا كان الحرق كبير نحاولوا نعملوا نحطوا ضمادات مبللة فوق الحروق الموجودة الكل. نحاولوا ننزعوا زاد الأشياء الزاغطة اللي هم شنو ما الخاتم، ساعة، الملابس غير الملتصقة. أما إذا كان عندنا ملابس ملتصقة لزقت صيّة في الحرق، لزقت في الجلدة، ما نفرسوش عليهم، يعني ما نعملوش، ما نجبروهمش إن هي الملابس هذيك تتنحى. الملابس غير الملتصقة نحوها، الملابس اللي هي نقول إحنا مكبشة في الجلدة ما نعملوش إجبار ونحوها. نحاولوا نغطوا الحرق بضماد معقم، ما عناش نحاولوا نعملوا قماش نظيف. حذاري ثم حذاري من بعض الحركات اللي لازمنا ما نعملوهمش، ما نحطوش معجون الأسنان، الطماطم، زبدة، زيت، جافيل، هذوك من كل ما نستعملوهمش. ساعات تظهر فقاعات على الجلد ما نفقعوهمش، عدم فقع الفقاعات. ما نحطوش الثلج مباشرة على الحرق لأنه زاد هكاك يعكرنا الحالة. هذه الكل إجراءات لازمنا نقوم بها قدام الحروق، وإجراءات بادة ما لازمناش نعملوها قدام الحروق. وقتيش تو نكلموا الإسعاف، ولا وقتيش الحالة تستوجب إن هي نكلموا الإسعاف ونلتجئوا إلى تدخل سريع عاجل. كان عندنا حرق واسع جدا أو يغطي مساحة كبيرة من الجسم، وإلا الحرق يكون جراء تيار كهربائي أو جراء مواد كيميائية. الحرق يكون على مستوى الوجه، الرقبة، اليدين، الأعضاء التناسلية، وإلا الحرق يكون عند طفل أو مسن مصاب بحرق مهم، وإلا يكون المصاب ديجا هو فاقد للوعي، وإلا يعاني من صعوبة في التنفس. الحالات هذه كل تسمى حالات خطورة تستوجب التدخل الاستعجالي الفوري. كيفاش الوقاية تكون في الحالات هذه؟ كيفاش نحاولوا نعملوا الوقاية؟ الوقاية سهلة، نحاولوا نبعدوا الأطفال عن مصدر الحرارة، نخزنوا المواد الكيميائية بعيدا عن أيدي الأطفال، نراقبوا أواني الطبخ ساعات الأمهات تسهى، نتأكدوا من سلامة قوارير الغاز، ديما نتأكدوا من سلامة القوارير، نحذروا من الكهرباء. هذه كلها دجاجة بسيطة تخلينا نقر واحنا ونقل العزيز علينا من الخطر متاع الحروق. وشكرا لكم على حسن الاستماع ودمتم في صحة وعافية.
6: شكرا لك دكتورة إخلاص جلول على جملة النصائح، مع أجمل تحيات ريمو حمد النوري.
5: ألو دكتور، ألو دكتور، لمة الأحباب من النادي الغنائي النسائي بقفصة مع أستاذ الموسيقى هويام الأسود. لمة الأحباب سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجات إذاعة قفصة. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.
8: من يومين كنا صغيرين.
9: جو
5: زهو ترب،
10: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
9: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
10: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
9: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
11: سيفك على كيفك.
12: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
9: لاباس لاباس.
11: مسيناكم.
13: شكون البرنس بتاع السيف؟
11: تراندي
13: الدلاعة
11: فرشيكا.
14: لا خيرني ما نصبرش عليه.
11: مصايف
15: وسخانه كيما يقولوها.
11: yes.
15: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
11: عاشق مغروم
16: وفهم عبيد مقايله متبطعه بالبرود.
11: انوف تك
17: تشربوا حاجه ساعه؟ لا انا عايز اسوق.
11: العيشه فن
18: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياه باحساس وديما نقول لباس.
11: سيفك على كيفك.
19: سيفك سيفك على كيفك
11: على كيفك.
19: على كيفك. سيفك على كيفك.
20: الأربعاء 15 جويلية 2026 مستمعي مستمعاتي بعد قصة، مرحبا بكم في صيفك على كيفك على امتداد 3 ساعات من البث المباشر من توا حتى لـ8 باش نكون معاكم. أنا رياض دبوبي، من المفروض تعودتوا بينا الاثنين رياض وإيناس. إيناس خرجت كونجي إن شاء الله ربي يوفقها إن شاء الله وترجع لنا بعد الاستراحة، أكيد تحية كبيرة برشا لها. مرحبا بكم في صيفك على كيفك مع الفقرات اللي تعودتوا بها الكل، ذوق النغمة، زوز مجموعات غنائية تصوتوا لها، عندكم زادة كيف كيف المسابقة والجائزة 100 دينار كاش. تنجموا تجاوبون على صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة وإلا على 31-376-730 أو الدفعة من المكالمات نهزوها إن شاء الله الستة غير دارجين. السؤال اليوم نسألوا ضيف متاع صيفك على كيفك أمس في الساعة الثالثة في فقرة ضيف الصيف، شكون هو؟ شكون ضيفنا اللي صدفناه أمس وأنتم متابعوا فينا و فيدل أوفياء لمنوعة صيفك على كيفك؟ كان تفكرتوا شكون أمس ضيفناه، شنو الاسم متاع ضيفنا أمس؟ مرحبا بكم معنا وإن شاء الله بالتوفيق لكم. نمشوا معكم في متابعة في المصائف لمشاركة جهة قفصة في مصيف المواطنة. الفن الفن للشاعر زميلنا الإعلامي السابق بإذاعة قفصة علي منصوري، اليوم باش نسمعوا صوته ونتعرفوا معاه على ديوانه البكر الجديد. تفرشيك بشكون إن شاء الله مع الكوتش ربيع جزيح عاشق مغروم، اليوم مع أحمد القروي تحصل على شهادة البكالوريا بعد 14 سنة، بعد 14 سنة ملي انقطع عن الدراسة. اليوم بشي بحذينا يحكينا على سر النجاح متاعه وإصراره ومثابرته. في ضيف الصيف اليوم الممثلة المخرجة المسرحية فاطمة الفالحي، تحدثوا معها على مشاركتها في موسم الهجرة إلى المسرح وجديدها. مرحبا بكم معنا رياض دبوبي رافقكم قدام الميكرو في الإخراج التقني راضية العياري، في الإخراج الرقمي عبد بيمولة، وفي استقبال مكالماتكم الهاتفية زميلنا شوقي العكرمي. هات نبدأ مع ذوق النغمة، زود زوز مجموعات غنائية، هذه المجموعة الأولى كانت حبوا تصوتوا لها.

المجموعة الغنائية الثانية محمد منير سيا سيا كاظم الساهر قولي أحبك وجورج وسوف طبيب جرح. مرحبا بكم. كان عجبتكم واحدة من الاثنين وتحبوا تسمعوها في آخر الحصة مرحبا بكم. 31 376 730 وإلا الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radiogafsa. مرحبا بكم. شمشو توا الفقرة

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
1: معكم تذوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف

0: 2026
1: شارع الفن النغمة طرب وترانز والموقع في ثنية وفي كل دار
0: العائلة الأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة
2: معكم تضوى المراية.
3: سيفك على كيفك
4: على كيفك.
3: على كيفك. صيفك على كيفك.
2: مصايف
5: أنا عايزة بحر.
6: إذا قصة معاكم في منوعة صيفك على كيفك ونمشي معاكم في المصايف اليوم مباشرة للمركب الشبابي بنابل وين نستقبلوا شباب ولاية قصة في مصيفهم الجهوي الانتماء والمواطنة. أكثر تفاصيل معنا منسق المصيف وكذلك المنشط طارق المسعود. يا أهلا وسهلا بيك.
7: مرحبا صديقي رياض ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قصة. مرحبا بالتدخل المصيف الوطني المصيف الجهوي بقفصة الانتماء والمواطنة الذي يمتد من 12 إلى 17 جويلية 2026 في المركب الشبابي بنابل. الحقيقة مشاركة جيدة وحلوة برشا من شباب ثلاث معناتها أربعة مؤسسات شبابية، دار شباب برج العكار، مدار شباب الكسار، دار شباب المزيل، وكذلك الشبابي بقفصة. بنيات وبنات محلاها من الحقيقة وعندهم اختصاصات مزيانة برشا.
6: تقريبا قداش عدد الشباب طارق؟
7: 50 العدد الجملي للمشاركين هو 50 بنات وبنات.
6: الانتماء والمواطنة، أعطينا فكرة على العنوان متاع المصيف دورة 2026، الانتماء والمواطنة، وشنو الرسالة اللي تحبوا ترسخوها في الشباب من خلال المصيف؟
7: أولا المصيف معنا فيه برنامج أثري ومتنوع، فيه العديد من الفقرات، حبينا من خلاله الشباب يكون مساهم ويكون فاعل من خلال المنتوج اللي باش يقدمه من خلال فترة المصيف. برمجنا له فقرات متنوعة، منها التطوع، منها تجويق المراكب الشبابي بنابل، في مشانات حملات تحسيسية كذلك على الشاطئ. قاموا بحملة تنظيف على الشاطئ نابل، كذلك فقرات أخرى معناتها في سلوكات المحفوفة بالمخاطر، وعملنا أيضا حصة في كيفية صناعة المحتوى الخاصة بالشباب. هذا بالإضافة إلى فقرات رياضية، دورة مصغرة في كرة القدم، بالإضافة إلى فترة السباحة.
6: نعم يعطيك الصحة سي طارق، بحذاك مجموعة من الشباب نصفحوهم نشوفوا الانطباعات الأولية.
7: أيضا بحذاك بنية أزهار جواد مشاركة من برج العكارمة. بس رايح إن شاء الله في أيامات المصيف الأولى.
6: أزهار مرحبا بيك.
8: ألو
6: عسلامة. مرحبا أزهار، خلينا نتعرفوا عليك أكثر.
8: أزهار جواد برج العكارمة.
6: أول مرة تمشي في المصيف أزهار ولا أول مرة؟
8: أول مرة نتفاجأ باش إني شاركت في المصيف هذا، خاطر بصراحة جو عالمي.
6: ثلاثة أيام اللي تعدوا توا في المصيف، أحكينا كيفاش تعدوا هالثلاثة أيام، شنو عملتوا فيهم، تبحيرة عملتوا تبحيرة، أحكينا.
8: والله في اليوم الأول قمنا معناها عملونا الميثاق متاع يعني المصيف، عملونا جلسات حوار، فهمونا شنو لازم نعمل شنو ما نعملوش، عطونا الضعف نتاعنا، بعد بدينا بالتنفيذ الأنشطة الموجودة في البرنامج. عملنا تبحيرة النهار الأول، في الليل عملنا سهرة داخلية لاكتشاف المواهب. اليوم الثاني عملنا حلقات حوار كذلك في التطوع والمواطنة، قمنا بحملات نظافة في الريستوران في المركب الكل. عملنا يعني جلست ايضا بدي ترشاو فيها السلوكات المحفوفه بالمخاطر، وحكينا على الادمان على المخدرات يعني اللي هي ظاهره متفشيه في مجتمعنا الوقت هذا. عملنا امس صناعيه دوره في المدينه العربي، واول مره نشوفها بصراحه يعني حاجه في غايه الجمال، حاجه باهي انه نعرفوا بلادنا، ما كناش نعرفوا نابل، اول مره نزوروها بصراحه يعني جو بالقدا بالقدا.
6: عرفت صحاب اخرين هكا صحبات
8: نحن اربع معتمديات ما نعرفوش بعضنا، لكن توا ولينا بنكبه العائله الوحده في المصيف هذا، ونسهر مع بعضنا، نخدموا مع بعضنا، توا قاعدين نحضروا لي تأثيث السهره الختاميه مع بعضنا، مسرح، موسيقى، غناء، رقص. ان شاء الله غدوه ان شاء الله في الليل السهره الختاميه.
6: صحه صحه فرحه ليك.
8: نكونوا نحن كشباب، نكونوا نحن كشباب عند حسن الظن، ونكونوا ان شاء الله يعني قمنا يعني بكل فقرات البرنامج اللي يعني حددته الاداره العامه للشباب.
6: اي
8: معذرة صوتي مستخير يعني.
6: صحة صحة عليكم، وإن شاء الله تتم الأمور كلها الغدوة في السهرة الختامية. بعدك شكون آخر من زملائك أصحابك نصحوه؟
8: والله أنا خاطر هما يعني
6: تخيرة نبيل برشا. بعدك سي طارق، يلا يلا رجعنا سي طارق. سي طارق طملنا على الشباب الخمسين هذوما ما شاء الله عليهم الكل، بالنسبة للعائلات اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، الأمور كلها باس؟
4: لا لا كل باس، الشباب المشارك كله في ساحة جيدة ومتمتع الحقيقة، وقاعد يطالب من توا كأنه قالوا طولوا شوية في الأيامات بتاع المصير على مدة. ولا لا باس الحمد لله، كلهم اللي بيت ما شاء الله عليهم ولا بيت
6: الحمد لله. يعطيكم الصحة سي طارق، ليك للمشرفين الكل على هالمصيف هذايا، وإن شاء الله غدوة السهرية نتاع الاختتام
4: تربي غدوة إن شاء الله، وباش يشرف عليها إطارات من المندوبية الجوية الشباب والرياضة بيفت باش يكونوا حاضرين، ونهار الجمعة إن شاء الله الأولاد بعد فطور الصباح معنا يغادوا إن شاء الله، يوصلوا سالمين غنين إن شاء الله.
6: موافقين، تحية كبيرة برشا ليك المنشط سي طارق المسعودي، شكرا لي. كنا في المركب الشبابي بنابل.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ورقمية زينة.
1: معكم تظوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة الأصحاب والأحباب تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تظوى المراية.
3: صيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: إشهار
2: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: الخبر الرياضي، الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
4: مراد بوغرة حاضر معنا في الموعد في الفلاش سبور. مرحبا مراد.
5: مرحبا بك رياض، ومرحبا بكل مستمعي تحت قبصة.
4: إسبانيا تقصي فرنسا من حلم الحصول على كأس العالم 2026.
5: شبه مفاجأة في الحقيقة كانت حصلت، يعني ربما الخبراء الكل كانوا يتكهنوا أنه منتخب فرنسا هو يتجه نحو الدور النهائي والأحراز على الكأس، ولكن المنتخب الأسباني يوم أمس وخاصة مدربه يعني وضعوا صعوبات كبيرة أمام المنتخب الفرنسي وديدي ديشان، وخلوا أنه المباراة تسير كما يحبوا هما ويفوزوا 2-0 ويكونوا الطرف الأول في الدور النهائي. رياض،
4: نصف ثاني اليوم إنجلترا والأرجنتين بعد 21 عام من آخر لقاء بيناتهم،
5: وهي حتى مباراة يعني عندها حتى خلفيات سياسية باعتبار أنه الحرب اللي كانت في السابق ما بين الأرجنتين والإنجلتير حول جزر المالوين يعني عندها حتى خلفيات المقابلة هذه، مخلفيات سياسية بالطبيعة، يعني يعطيك فكرة أنه كيفاش المقابلة هذه باش تكون، يعني مقابلة تكون باش تكون حماسية وباش تكون فيها يعني الجرين تحاضل.
4: ينجم ميسي ماهوش في نهائي كأس العالم وتنجم الفرضيات إنجلترا تقصي الأرجنتين الليلة؟
5: تنجم خاطر كأس العالم هذه رياض شفنا فيها حوايج يعني غير طبيعية، يعني يزيدها التعيين نتاع الحكم نتاع اللقاء اليوم اللي هو من أصول مغربية، يعني معروف بحبه لميسي، زيد أكثر الشكوك حول المباراة، يعني ما عادش تنجم تحكم كرة قدم فقط، نجمه خاطر
4: مراد بينا نحن توا أنت تجربة ما شاء الله والكل، تحس فما الحكام متعاطفين مع ميسي، فما السيناريوهات قاعده تحاك من خلال قراءتك انت يعني كمعلق رياضي وفي العمل الرياضي منذ سنوات.
5: الكلام هذا ماهوش يعني قلته انا ولا قلته انت، يعني تقريبا يعني برشا يعني اجمعوا على انه ثم نوع من المحاباه بالنسبه ليونيل ميسي باعتبار انه هذا المونديال يعني اخر مونديال ليه، يعني كاينه يحبوا يعطوه الكاس هذه كاس العالم كمكافاه ليه باعتبارها يعني اخر كاس عالم ليه، وزادتها الشكوك حول بعض اللقطات اللي كانت واضحة والحكام كانوا نجموا يقصوا فيها ميسي، ولكن عين رات وعين ما راتش.
4: أكثر تفاصيل مع بوناد بوغرة في فلاش سبور.
0: فلاش سبور، فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في فلاش سبور. كأس العالم لكرة القدم، وبعد ما تعرفنا على المنتخب الأول اللي بيش يلعب الدور النهائي واللي هو المنتخب الأسباني اللي كان أزاح المنتخب الفرنسي بعد ما فاز عليه البارح بهدفين مقابل صفر، اليوم بيش تعرف على المنتخب الثاني اللي بيش يلعب الدور النهائي والمنافسة بيش تكون بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني. المباراة بيش تنطلق في 8 نتاع الليل بتوقيت تونس، وبيش يتولى إدارتها الحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفتح، وبيش يعاونوا مواطناه كل من كوريا باركر كمساعد أول وكايل أتكينز كمساعد ثاني. إلى أخبارنا الوطنية، اتفاق حاصل ما بين الجامعة التونسية لكرة القدم ومدرب نهضة بركان المغربي معين الشعباني باش يتولى تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. الاتفاق تم على كل الجزئيات مثل مدة العقد وكذلك قيمته وكذلك الاستراتيجية القادمة للمنتخب الوطني التونسي، وكذلك تم الاتفاق على الإطار الفني اللي باش يخدم مع معين. تبقى مشكلة وحيدة، مشكلة البند التسريحي واللي قيمتها مليار، مشكلة تحول دون امضاء العقد بين الطرفين الى حد الان. أخبار فرقنا الجهوية في مكالمة هاتفية كانت جمعتنا بكريم مراد نائب رئيس مكلف بملف اللاعبين الأجانب في فريق قوافل قفصة، سألناه حول موعد انطلاق تحضيرات الفريق للموسم القادم واسم المدرب، فأفادنا أنه لم يتقرر أي شيء في الفريق إلى حد الآن بسبب الصعوبات المالية وعدم توفر الأموال للقيام بالتعاقد مع مدرب جديد والقيام بالتربصات وغيرها. يعلم فريق الملعب الرياضي القفصي أنه قرر عقد جلسته العامة الانتخابية يوم الجمعة 24 جويلية الجاري بمقر ناديه، وباش تخلل الجلسة العامة الانتخابية جلسة تقييمية يتم خلالها انتخاب هيئة مديرة لتسيير الفريق، وعلى الراغبين في ترأس إحدى القائمات تقديم ترشحاتهم إلى الكتابة العامة للفريق على العنوان التالي: صندوق البريد 11-11 حي الانطلاقة قفصة 2100. أخيرا أعلن فريق النجم الرياضي الساحلي رسميا على تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني المدير الفني السابق للأصناف الشابة للترجي الرياضي، واللي كان أحرز لقب كأس تونس مع صنف الأكابر مع نفس الفريق. وباش يساعد براكوني في خطة كمدرب مساعد مروان الغول ونديم بن ثابت باش يكون في خطة مدرب حراس، وأحمد البريري في خطة معد بدني. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوقرة، نعاود نتقابل معكم إن شاء الله في 7:30 في مجموعة من الأخبار الرياضية الأخرى.
4: شكرا لك مراد، مواصلين معكم المشوار في منوعة صيفك على كيفك. فلاش سبور.

0: كيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السيف؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا.
2: لا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانه كيما يقولوها.
0: يس
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟ ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
6: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك. تفرشيكا تفرشيكا
7: تفرشيكتنا اليوم على موجة إذاعة قصة مع كوتش عنده اسمه عنده خبرة متاعه ما شاء الله أجيال قاعدة تخرج على إيديه يعمل في تظاهرات وصلت حتى منها الدولية. سعداء جدا يحضر معنا اليوم في بلاتو إذاعة قصة الكوتش ربيع جوزي. أهلا وسهلا بيك.
8: أهلا وسهلا سيرياض. مرحبا أخويا ومرحبا بسيد المستمعين
7: والمشاهدين زاد.
8: والمشاهدين زاد.
7: لبس
8: الحمد لله.
7: الخدمة في الصيف تتبدل على طول العام. شنو الخصوصية نتاعها خدمة الصيف بالنسبة لك كوتش ربيع؟
8: الصيف الناس الكل تعرف تحب تخرج وتحب تبحر وتحب تعمل الأجواء نتاعها الصيفية وكل شيء. دونك الناس الكل تلوج على سمر بادي تحاول تلوج أنها باش تحسن من اللياقة نتاعها باش تعمل بدن مزيان وكل شيء باش كي تخرج يكون ما عندها المظهر نتاعها مزيان كسوة للنساء والا للرجال ولا للصغار الناس الكل بيان سور.
7: شعارك تغيير الجسم كبوابة لتغيير الحياة. نتحدث على ابعد من مجرد عضلات فيش يبني التدريب الرياضي الشخصية. علاش يربط الكوتش ربيع جزيح تغيير المظهر الخارجي نحكوا هنا على الجسد وتغيير جودة الحياة النفسية والمهنية؟
8: بيان سور باش تعمل معناتها شخصيه في العالم تاع الرياضه باش يعلمك معناتها برشا حاجات. باش يعلمك الانضباط باش يعلمك معناتها انك تتغلب على المزاجيه نتاعك باش يعلمك انك تعزز الثقه في النفس فهمتني. الاحترام بيان سور زاد كيف كيف. الصلابه الذهنيه تطوير العقل السليم في الجسم السليم. دونك الحاجات هذه الكليكيه معناتها تبني لك شخصيه مزيانه معناتها في العالم تاع الرياضه. وبيان سور احنا ننصح اي انسان انه يدخل السبور ويعمل سبور باش معناتها تكون عنده الحاجات هذه كلها متوفره كسوا معناتها في الاحترام كسوا في الانضباط كسوا في برشا حاجات. دونك نتصور انه سبور يعلمك برشا حاجات مزيانه خليك معناتها في طريق الصحيح.
7: كوتش كيفاش ينجم يكون للرياضة أنها تكون علاج للتوتر وضغوطات الحياة اليومية خاصة بالنسبة للصيف؟
8: بيان سور تعرف أنه سخانة ستريس وخدمة وضغوط وكل شيء. دونك الواحد يزم يحاول أنه يخرج من الجو هذاك. دونك الحل الوحيد أنه يخرج يحاول أنه يعمل سبور معناتها يحاول انه يدخل قاعة رياضة وإلا يعمل ناتاسيون وإلا يعمل اي حاجة باش تحاول انه معناتها تخرجوا من الاجواء هذيك متاع الستريس وكل شيء. دونك ننصح اي انسان انه يحاول انه يختار معناتها اثنية متاع سبور باش يحاول يبعد على ستريس خاطر اخيب حاجة تخلي الانسان معناتها يدخل في جانب خيب هو ستريس بيان سور.
7: من اللي دربتهم وصاروا قصة ملهمة تغيرت حياتهم بالكامل بعد الالتزام متاعهم بالرياضة. كانت البيفور والافتر كانت حياتهم في ثنية بعد ما دربوا وصاروا مغرومين ومتشبثين بالرياضة تبدت حياتهم.
8: بيان سور أنا عندي برشا ديزاديرونت معناتها تغيرت حياتهم كومبليتمون. يعني يجيك معناتها إنسان سيبون معناتها ما عادش عينه في حد شيء. دونك الهدف متاعه الوحيد انه يقول لك انا اخويا نحب نوصل لوبجيكتيف معين. دونك كيف توصل انت معناتها توفر لها الحاجات اللازمه الكليكيه من انضباط من نظام غذائي من انترينمون من العزيمه زادة كيف من انك توفر لها معناتها تعطيها الثقه في روحه باش يحاول انه يعاود يجدد ويحاول انه يعمل معناتها ترانسفورماسيون مزيانه بيان سور باش يتشبث بالحاجه هذيك وما عادش باش يبطل وباش يولي مغروم. معناتها انا عندي معناتها ديزاديرون معناتها العباد ولات سيبون مغرومه بالسبور اخويا ولا عندها معناتها الهام كبير معناتها في الاجواء نتاع السبور وكل شيء. دونك ما عادش يحب يبطل ولا ديما معناتها يلوج كل نهار باش يحاول انه يعطي اكثر باش يوصل للريزلتا اللي هو حاجته بها. والحمد لله يعني عملنا برشا دي ريزلتا مزيانين. و
7: بعض هكا الاسماء اللي يجوا لبالك مثلا مسج خلينا نقدموا لهم تحيه هنا من اذاعه قص.
8: اوكي عندي اسراء، عندي ملاك، عندي ايمن حاجي، عندي
7: تبدل تحياتهم بالرياض.
8: عندي برشا، عندي برشا، عندي سي فوزي زاد، سي فوزي النجار 65 سنه خويا ما شاء الله، يعني يعمل في رياضه
7: اليوم مازال يترينا،
8: اليوم مازال يترينا ويخرج ويعمل في فوتين، يعمل في برشا حاجات، يعني ما شاء الله عندي برشا اسماء بالحق تطورت برشا، والاعمار الكل يعني الكاتيجوري الكل الحقيقه معناتها. وراو الجانب نتاع الموتيفاسيون، انك يلزمك معناتها تعطيه موتيفاسيون زاده انت، ويلزم هو يلقى الراحه الكافيه معناتها ويلقى الثقه في روحه وفيك انت باش ينجم معناتها يواصل معاك ويوصل للريزلت اللي هو حاجته بها.
7: كل شيء احنا اليوم عصر التليفون، عصر الانترنت، عصر الاي اي، فما برامج جاهزه حاضره كيف اتدرب ولا كيفاش نجم نحي الكرش ولا ما نعرفش كيفاش نجم نحقق اهداف هكا في وقت قصير، والكل في برامج حاضره على الانترنت. الى اي مدى هالبرامج هذه على الريزو سوسيو ولا على الانترنت الى اي مدى انها تكون ناجعه واللي نشوفوا فيها من الشباب اللي ماشيين فيها يقول لك انا علاش نعمل بيرسونال ترينر ولا نمشي حتى للصاله من اصله، والكل هاني نتبع انا في الانترنت، مدى نجاعه هالبرامج الافتراضيه هذه؟
8: انا ما نشجعش معناتها على هالفكره هذه، لانه فكره غلطه اولا، لانه الاجسام كلها ماهيش كيف كيف، وهذه حاجه معناتها تخليك مامور معناتها انك باش تضيف معناتها باش تستخدم الحاجه هذه سير انترنت وكل شيء. دونك انا ما ننصحش بها، لانه كل انسان معناتها عنده الجسم نتاعه، معناتها يلزمها برنامج خاص، يلزمها سويفي معناتها كامل وكل شيء. دونك يتغير ما بين جسم وجسم، ما تنجمش انت تجي تاخذ برنامج ماكش عارفه البرنامج هذاك اسكو يتماشى بمعك ولا ما يتماشاش بمعك، جوست انت خذيت فيزيون معينه في بروجرام معين جي تحطها على روحك وانت ماكش عارف معناتها اسكو البرنامج هذاك يتماشى بمعك ولا. بينما كي باش تمشي معناتها الكوتش وكل شيء باش يعمل لك سويفي، باش يعرف شنو اللي يتماشى بمعك، باش يحاول. خطر حقيقه برشا تو نشوف برشا عباد معناتها قاعدين يحاولوا انهم يتابعوا معناتها سير انترنت، ياخذ لك ديزيكزارسيس والا بروجرام والا كذا ويجي يحاول انه يطبقه، ما هيش هكاك معناتها. هذيك عباد معناتها راهي قاعده كيفاش نقولوا احنا قاعده تبيع في الحاجه هذيك، فهمتني؟ تجي انت تاخذ برنامج معناتها عباد دخل فيه في برشا فلوس، فهمتني؟ دونك ماهوش منصح به بالنسبه لي انا، لانه جسمي يتغير معناتها من كل جسم على جسمي يتغير. دونك ما تنجحش الفكره هكاك. بالنسبه لي انا لازم كوتش يتلهى بيك، يعمل لك نظام غذائي، يعمل لك سويفي، برنامج خاص يتلهى يتماشى بمعاك، كل واحد على خاطر
7: كوتش كيفاش تحدد احتياجات المتدرب بناء على طبيعه الجسم نتاعه ونمط حياته ونقاط القوه والضعف نتاعه باش تمشي معاه في ثنيه باهيه وتوصل للاهداف نتاعه؟
8: اولا لازمها كيفاش يكون معناتها متواجد عندك، فما تيست معناتها يصير لازمنا نعمل التيست لكل اديرونت ولا اديرون يكون موجود معنا في القاعه باش نعرفوا معناتها شنو هما البوان فيبل نتاعو شنو هما البوان فور، باش هكاك نولوا نجموا نخدموا معناتها على البرنامج نتاعنا اللي يتماشى معاه وكل شيء. دونك نعملوا تيست، ناخذوا له معناتها الميزان نتاعه، ناخذوا له كذا، نعملوا له سويفي كامل دو ا جوسكا زيد، ومن بعد معناتها بتيت ابتيت معناتها فما حاجات معناتها تصير في الخدمه نتاعنا بيان سور. فوالا دونك نبداو نخدموا عليها لي بوين فابل هذيك، هي معناتها اللي احنا باش نولوا نخدموا عليها باش تولي معناتها بوين فور بالنسبه لي هو، وستيب باي ستيب معناتها ينجم يتحسن في توسكي معناتها فورس في بدنه، كسوا معناتها في الكورديناسيون، كسوا في المعامله معناتها ما بين المخ والبدن. دونك فما برشا حاجات معناتها لي تكنيك معناتها اهم حاجه انه تخدم عليه باش نجم معناتها ينجم هو معناتها يوصل للحاجة اللي يحب عليها ويتحسن معناتها في
7: أهمية الفيتنس بالنسبة للمدرب.
8: أهمية الفيتنس بالنسبة لنا احنا راهو الفيتنس عالم معناتها عالم رياضي بيهتم معنا الكلمة معناتها فيه برشا حاجات معناتها مزيانة، فريستايل، كارديو ميكس، تاباتا، يعني برشا حاجات معناتها في عالم الفيتنس، كل واحد شنو الشوا اللي يحب يختارها بيان سور، لكن هي راهي عالم الفيتنس يتماشى مع الناس الكل، يتماشى مع الاعمار الكل ومع الكاتيجوري الكل، فهمتني؟ على حسب معناتها البروجرام اللي
7: مثل اكثر الفتنس الجسد وإلا الجانب النفسي؟
8: تمس الجانب النفسي وتمس الجسد وتمس معناتها أهم حاجة اللي هو القلب.
7: القلب.
8: آوي. أهم حاجة نخدمه عليها هو معناتها السوفل، إنه بش نحسنه معناتها من دقات القلب متاعنا ونحسنه معناتها من الجسم، وفي نفس الوقت حاجات ترفيهية لأنه فما ميوزيكا، فما أجواء معناتها مزيانة في الكور متاعنا تصير.
7: شنية الموزيكا متاع أكثر غنية شيخ عليها الكوتش ربيع حتى زاد المتدربين معاك أكثر خاصة اللي طالعين ترين؟
8: احنا ما عناش ميوزيكا سبيسيال، لكن احنا ديما نعملوا معناتها خليط كامل من من الموزيكا ريميكسي وكل شيء ونخدموا عليها بيانزور. أكيد فما برشا معناتها أجواء مزيانة في الكور متاعنا سيرياضة، وتنجم تجيب أحذانا أخويا تنورنا تشوف الأجواء، راك ما عادش تبطل جملة أخويا، ومرحبا بالناس الكل بيانسور. عالم الفتنس راهو معناتها بالحق حاجة تخليك معناتها تخرج كومبليتوم من الأجواء الخايبة والحاجات النيجاتيف كومبليتوم.
7: يعطيك الصحة كوتش رابين، حييك ونحيي بالحق اللي كوتش الكل اللي متجندين واللي كل واحد في المجال الرياضي متاعه قاعد يقدم وقاعد يفيد في الشباب والفئات الكل. يعطيك الصحة كوتش، نورتنا.
8: شكرا سيرياض، مرسي بوكو خويا على الاستضافة، وإن شاء الله خويا من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله ديما نكونوا معناتها عند حسن الظن.
7: الله يخليك،
8: مرسي بوكو.
7: عايشك، مرحبا بيك،
8: ملتقانا إن شاء الله في خير. مرسي.

يلا نوصل معكم المشوار في منوعات صيفك على كيفك. زوز مجموعات غنائية عن المجموعة الأولانية فيها خالد عجاج تعالي لطيفة واضح وسميرة سعيد روحي في محبوبي.

0: وسؤال المسابقة، شكون ضيفنا أمس في منوعة سيفك على كيفك؟ أول مكالمة، أهلا وسهلا.
1: أهلا
0: وسهلا، مرحبا بك سميرة.
2: اي عاشو سميره ريالي، خليك عايشك ريالي.
0: عايشك مرحبا، ينورك سميره. انا المجموعه اللي تصوت لها،
2: ينورك يا ريال، ربي يعاون.
0: عايش المجموعه الاولى ولا الثانيه؟
2: اللي فيها جر الصوف ريال.
0: المجموعه الثانيه ب. وبالنسبه للمسابقه،
2: بالنسبة للمسابقة، ضيف محمد، محمد صاب الوسلات.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. المكالمة الثانية، الو.
2: خليك عايش.
0: اهلا وسهلا، عسلامة، شكون معنا؟
3: مرحبا بك، معك
0: عبلة. مرحبا عبلة. هاي عبلة، أنا المجموعة تصوت لها؟
3: المجموعة الثانية.
0: المجموعة الثانية، والمسابقة؟
3: محمد صابر الوسليتي.
0: محمد صابر الوسليتي، شكرا لك. نمشي المكالمة الثالثة، مرحبا بكم في منوعة صيفك على كيفك. السؤال متاعنا سهل برشا، شكون ضيفنا أمس في فقرة ضيف الصيف اللي استقبلناه بعد موجز خبر السبعة في منوعة صيفك على كيفك؟ شكون؟ وحكى على مسرحيته جديدة بابا نويل.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
2: مرحبا بكم، كان ما خلطتوش وشاركتوا معنا بالتليفون، عندكم الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة. شكون ضيفنا أمس في منوع سيفك على كيفك وتختاروا واحدة من المجموعات الغنائية؟ راجعين بعد نشرة أخبار الستة على إذاعة قفصة.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: إذن هذه هي النشرة قبل الأخيرة لنهار اليوم، وفي البداية إليكم أبرز عناوينها.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: في نشرة السادسة مساء، مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعابطية بمعتمدية قفصة الشمالية يدخل حيز الاستغلال ويؤمن التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة أكثر من 200 عائلة. في ولاية توزر، المركز القطاعي للتكوين الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش يشرع في تنظيم حصص تكوين لفائدة التلاميذ وطلبة خلال العطلة الصيفية. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز يقول إن الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجة الحرارة أبرز أسباب الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة. والولايات المتحدة الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران مستهدفة عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى السواحل الإيرانية. تفاصيل الأخبار. تم اليوم تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعابطية التابعة لمعتمدية قفص الشمالية تحت إشراف والي الجهة سليم فروجة. هذا المشروع الذي يمول من البنك الإفريقي للتنمية بكلفة 2.5 مليون دينار، والهدف إلى تجديد وتحديث البنية التحتية للمياه لضمان انتظام التزود بالمنطقة ودعم استدامتها، يشمل تغيير 28 كيلومتر من القنوات وبناء خزان ومقر المجمع، وسيزود أكثر من 1000 منتفع. المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي عافية يتحدث في تصريح للزميلة ابتسام قرباية.
4: تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بالزعابطية اللي هي معناتها تشمل تغيير 28 كيلومتر من القنوات، بناء خزان علوي بسعة 100 متر كوب، بناء مقر للمجمع. المشروع هذايا تزود بئر عميقة بدفقة 8 لتر في الثانية، وقدرة الله سيزود 226 عائلة، أي أكثر من تقريبا 1000 منتفع. المشروع هذايا ممول من طرف البنك الأفريقي للتنمية بطبيعة الحال برعاية الإدارة العامة للهندسة الريفية ودائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصة. كلفة المشروع تقريبا 2.573 مليار دينار. مشروع ذو قيمة، وإن شاء الله يحافظوا عليه لمزيد تحسين مردودية المجمع المائي.
2: في نفس السياق، ومن جهتها أفاد العضو بالإقليم الرابع والنائب عن منطقة الزعابطية التابعة لمعتمدية قفص الشمالية مودي بنصيب بأن مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعابطية يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمتسكني المنطقة، علما وأنه تشهد تعطلا في الإنجاز منذ ما يزيد عن 30 سنة مضت.
5: هذا المشروع عنده أكثر من 30 سنة، الشبكة كانت شبكة مهترئة، شبكة أصبحت فيها ماء غير صالح للشرب بحكم وجود قنوات إسمنتية مع وجود قنوات أيضا مهترئة جدا. اليوم المشروع الجديد هذا أعادة بناء القنوات الجديدة وعطانا خزان جديد. السكان الزعابطية كلهم منتفعين، يعني بكاد يكون 100% بيستعملوش في الماء صالح للشرب. علاش ما نستعملوش؟ لأن كانت فيها برشا كالكار وبرشا، لأن ثم قنوات إسمنتية بحكم 30 سنة. اليوم أصبح هذا الماء صالح للشرب، وهذا تحقيق المطلب كان يجروا عليه سكان الزعابطية لمدة طويلة.
2: هذا ولأن استبشر أهالي منطقة الزعابطية التابعة لمعتمدية قفص الشمالية بدخول مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية حيز الاستغلال الفعلي، إلا أنهم طرحوا في المقابل بعض النقائص التي تعيشها المنطقة، وطالبوا السلطة المعنية بإيجاد حلول جدية لهذه المشاكل. عدد من المواطنين تحدثوا في سياق التغطية التالية للزميلة ابتسام قرباية.
6: تعبيد الطريق الرابط بين الزعابطية وعليد على مستوى تقريبا 4 كيلومتر، وقت ما صب المطر لا كهرباء السياك نجم تدخل بتصلح العطب، ولا انسان باش يخرج الحليب نتاعو باش يوصل للمجمع، لا فلاح نجم يتحرك على مستوى منطقة الشرب هذه والمنطقة السقوية. ونطالبوا بتعبيد الطريق اللي يؤدي للمستوصف، لان طبعا نولوا نجيبوا على بعد 3-4 كيلومتر اخرين باش نجم نوصلوا للمستوصف. المستوصف. عندنا أمراض فطرية في الفستق ما فهمناهاش، لا من الري ولا من الطقس ولا من الأمراض الموجودة في الأرض. ماذا بين الفلاحة تعاوننا إذا كان ثم عندها حل، والإشكاليات الأخرى الأرض الشراكية بالزعبطية نحب ندمجوها في المسح الجبيري. نطلب من السلطة أن تفتح لنا المسح الجبيري باش نجموا ناخذوا الحجاج نتاعنا، الشباب نتاعنا ينجم يعمل مشاريع على طريق الدولة، والضوء يجيها والكياس يجيها وبرشا حاجات تجوها، لأن توا حاليا نغرسوا أشياء تفعيلها في المسح الجبيري وناخذ الحجاج نتاعها كل الأرض الأخرى.
7: وطالب بالطريق اللي يربط بين مستوصف زعبطية والمدرسة نتاع الجديدة أنه باش يكيسوا لنا 700 متر وتمشي المعتمدة هذه يقول لك على المعتمدية هذه، تمشي المعتمدية الأخرى يقول لك على المعتمدية هذه. عندنا مدرسة متبرعين بالأرض وعطونا البلان وكل شيء، وتو ما صار في حتى شيء، ومتبرع موجود هو. وذريتنا صغار يمشوا 10 كيلومتر يمشوا على رجلين الصباح، ونهزوا فيهم في الكراريت ونهزوا فيهم في الكاليسات، نطالبوا شوفوا لنا حل فيها علاش تعطلت. لأن احنا فلاحة ننجو في الفزق وننجو في الزيتون وعندنا اللوز ومنطقة فلاحية بامتياز، ما عندناش ماكينات وما عندناش ضوء 320 باش نمشوا نفركوا الفزق نتاعنا، نمشوا لواد أحمد سعد ولا نمشوا للشبيبة ولا نتنقلوا البعيد شوي، نمشوا 10-15 كيلومتر باش يجينا الضوء قوي. النتيجة نتاع الماء معناها ضعفوا لنا الضوء، تو 3-4 سنتيج باقيين يمشوا في منطقة سخوية والماء مصالحة شراب، الضوء ضعيف علينا.
8: نقصوا إنارة للمؤسسات تاعنا، عندنا نادي الشباب، عندنا مستوصف، عندنا جامع، معنا نار عمومية.
2: في معتمدية متلوي الآن تم تسجيل 25 حالة تسمم غذائي اشتبهوا في ارتباطها بتناول أكلة خفيفة من نوع فريكاسي، وقد استقبل المستشفى الجهوي بالمتلوي عددا من المواطنين منذ يوم الاثنين الماضي ظهرت عليهم علامات التسمم. عمر العبدلي المنسق الجهوي للإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة يتحدث للأخبار بأكثر تفاصيل.
9: على أثر إعلامنا بإطلاف إدارة المستشفى الجهوي بالمتلوي حول وجود حالات تسمم بتاريخ يوم الاثنين مساء، تم توجيه فريق مختص بالتقصي الوبائي لحالات التسمم الغذائية وتوجه مباشرة إلى إدارة المستشفى لمتابعة الحالات، ثم قيام بمعاينة للمحل اللي كان مشكوك في أنه كان مصدر المادة الغذائية، ومن خلال الجواب تبين أنه عدد الجملة اللي هو حوالي 25 حالة كلهم اشتركوا في تناول الفريكاسي من أحد المحلات الموجودة في مدينة المخلوي، حيث قام الفريق بمعاينة المحل ورفع عينات من المواد الغذائية الأولية المكونة للمادة هذه وتوجيهها للمخبر لمعرفة مادة صلاحيتها للسلاك. كذلك كإجراء وقائي تم الغلق الوقتي للمحل إلى حين استكمال عملية التقصي الوبائي وإلى حين رفع الإخلالات اللي تم تسجيلها بالمحل. 25 حالة كلهم خرجوا منها من المستشفى بعد تلقي العلاج، ما تم حتى حالة أقيمت في المستشفى. وهنا الحقيقة فرصة باش ديما نوجه نصائح، أولا لأصحاب المحلات باش يحاولوا يوفروا شروط الممارسة الجديدة لحفظ الصحة وشروط النظافة، وخاصة الحفاظ على آلية التبريد معناها وحفظ المواد الغذائية وسعر التعافي في آلية التبريد، ويحدوا أكثر ما يمكن للسطر الفاصلة بين الإعداد وتقديم المادة الغذائية للفرقة. وكذلك النصيحة الثانية هو المستهلك أنه يعرف أن يتواجه للمحلات توفر فيها شروط النظافة وحفظ الصحة.
2: في إطار برنامج الإحاطة بالفئات الشبابية من تلاميذ وطلبة خلال العطلة الصيفية، انطلق اليوم المركز القطاعي للتكوين الفلاحي في زراعة النخيل بدقاشة بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر في تنظيم حصص تكوينية في اختصاص إنتاج الحليب ومشتقاته وتربية النحل ومنتجات الضيعة، على أن تتواصل هذه الحصص إلى غاية شهر أوت القادم. سامي بن عبد الله مدير المركز القطاعي للتكوين الفلاحي في زراعة النخيل بيدقش ومزيد من التفاصيل.
10: في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإحاطة بالفئات الشبابية من تلاميذ وطلبة خلال عطلة الصيف، تنطلق اليوم بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقيش سلسلة من الحصص التكوينية في اختصاص إنتاج الحليب ومشتقاته، وذلك بالتعاون مع الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر. وتتواصل الحصص هذه كل أربعاء وخميس طوال شهر جويلية، وكيف في شهر أوت تتواصل الدورة التكوينية في اختصاصات تربية دجاج الضيعة وتربية النحل. الهدف هو الإحاطة بالفئة هذه متاع الطلبة والتلاميذ خلال عطلة الصيف وتحسيسهم بأهمية تكوين الفلاحي. وطبعا دورات هذه متواصلة طوال شهري جويلية أوت كل أربعة وخميس في المركز التكوين الفلاحي بديش. اللي حب يتحق بدورة تكوينية هذه نجم يجي يتحق بينا إن شاء الله.
2: كما تحدثت مفيدة رجيبي عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر حول أبرز محاور هذه الحصص التكوينية والمتابعة لمراسلة الإذاعة من توزر وحيدة أمبارك.
11: اليوم احنا في اطار دورة تكوينية في انتاج الحليب وجودة الحليب وكل ومنتجاته والاسس مبادئ انتاج الحليب على نهارين اليوم وغدوة. اليوم نشوفنا على تغذية البقرة الحلوب المبادئ والاساسية نتاعها وكل، وغدوة ان شاء الله باش نشوفوا زادة الصحة ومعناها ولا جودة انتاج الحليب، نشوفوا زادة في عملية انتاج وتجبين الحليب، حاولوا ناخذوا مبادئ اساسية وكل بالطبيعة ان شاء الله بالتنسيق مع مركز المناشي باش نحاولوا معناها نوصلوا معلومة الأكثر فئة معناها سواء فئة الشبابية ولا خاصة الطلبة ولا المتكونين معناها ولا تكون عندهم معناها فكرة ويتبنوا زاد معناها عملية التبني خاصة الإنتاج الحيواني.
2: عدد من المشاركين والمتكونين في هذا المجال تحدثوا لمراسلة الإذاعة عن أهمية هذه الحصص التكوينية لفائدتهم.
12: استفدنا الحق وبرشا معلومات جدا من هالدورة دي، وبرشا في نظام التغذية متاع الحيوان حاجات ما كناش نعرفوها، نعرفو أما نعرفو هكا بعلي ما نعرفوش معناه شنو نظامه باش يوفر لك أكثر إنتاج وأكثر حليب أكل حيوان والحاجيات متاعها متاع التغذية مش نفس الحاجيات الحيوانات الكل. أي نحب نتعلم وكان ثم دعم علاش لا.
11: استفدت برشا حاجات معناها كنت ما نعرفهاش، برشا معلومات جديدة عرفتها بالرغم عنا معناها الرب وفي ماشي عنا في الدار والكل، لما استفدت ببرشا حاجات في نظام التغذية للحيوان وش نعطيه وش يلزم نعطيه الصبح وش يوفر لنا معناها الانتاج في الحليب ولا في الصحة متاع الحيوان ولا برشا حاجات معناها كنت نعمل فيها غلطة باش نصلح برشا معلومات كنت ما نعرفهاش استفدت بها نهار اليوم معناها.
12: والله أنا نربي ماعز والكل حبيت نجي نعمل طلة نشوف وش تم، خطر في بالي ثم متاع انتاج الحليب ومشتقاته وانا حابة نعمل فيه معناها تكوين الشيء هذا. الحق اليوم استفدنا أكثر من التغذية، حكتنا على تغذية الحيوانات كيفاش صلحق صلحنا برشا حاجات في الفكرة في المفهوم متاع التغذية متاع الماشية متاعنا بصفة عامة كان بقار وإلا غنم ولا غيره، أما الفكرة كما نقولوا إحنا مازالت أولية مازالت بسيطة، الواحد لازم يتبعها الأخر لازم يزيد يشوف معاهم أكثر يتعلم علاش لا يعمل فورماسيون حتى في العلفة أكثر منها حتى في الحاجات الأخرى، سماش حتى حاجة تمشي هكاكا لا كل حاجة لازمها تكون مدروسة حتى ولو الأفكار مازالت أولية ومازالت مبدئية، أما منها الفكرة وإن شاء الله غدوة باقي الأيامات اللي جايين نزيدوا نتعلموا نزيدوا نستفادوا أكثر نربي في شوية متاع ماعز. هذاك علاش جيت اليوم وحبيت نحضر ونشوف وش ثم، حتى كي تتعرفي على الإدارات وعلى الناس اللي مختصة ينجموا بعد يعاونوك وتعرفي لوين تمشي لوين تلتجئي، حتى في العلفة احنا ينوحلوا حتى كي باش كي تنقص علينا النخالة وينقص علينا ما نعرفوش حتى وين نمشوا، هكا هو العبد يولي يعرف معناها حتى المسالك نقولوا احنا يلا الصحيح.
2: تنطلق اليوم فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب لتتواصل لغاية 15 من شهر أوت القادم بولاية قبلي. هذه التظاهرات تنظمها المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية والمتنقلة بجهة قبلي وتندرج في إطار خطة للترغيب في المطالعة. هذا ما أفادت به مديرة المكتبة الجهوية بقبلي شريفة بن فرحة، والتصريح كان للزميلة مجدة عمار.
13: الورشات باش تكون موجهه للكبار والصغار والعائلات وبكافه الشرائح العمريه. اليوم عندنا ورشه قراءه قصه وتجسيدها بالرسم وصناعه الاقنعه، عندنا ورشه حكواتي الفكره انه الذريه عندنا هنا مسابقه الاخيره هذه في الحكواتي الصغير اللي شاركوا في الحكواتي وفازوا معنا على المكتب الجهوي والمكتب المتنقله باش ياثروا هم الذريه الاخرين الصغار ويغرموهم بفن الحكي فن الخرافه الشعبيه. الفكره باش تشد الصغيرات ويشاركوا ان شاء الله الدور الجاي في مسابقة الحكوات إن شاء الله نهار 16 جويلية باش يكون عنا في إطار التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة ورشة صناعة السعف من قصة أواني حافظات أكل وذلك الحد من خطر البلاستيك وتثمين منتجات الطبيعة. كذلك عنا ورشة لتجريب الفضاء الخارجي اختيار نوعية الورود اللي تتلائم مع مناخنا. إن شاء الله نهار 17 جويلية عنا ورشة أخرى لا تقل أهمية عن ضرورة الاستخدام الآمن للإنترنت والسلامة من الإدمان الهواتف الذكية. كذلك باش يكون فما هناك عرض توعوي لفيلم وثائقي على الحد من إدمان الهواتف الذكية. هناك زاد شراكة مع الجمعيات المحلية الموجودة في تبلي جمعيات شبابية. ما ننسوش أن زاد هناك معرض متواصل إصدارات جديدة بالنسبة للفئة شباب كهول وفئة

0: المشاريع التي تجهزها الوزارة، من بينها مشروع طريق السيارة تونس جلمة في جزئها الذي يتبع ولاية سيدي بوزيد، ومشروع المستشفى الجهوي سنف باء بجلمة. وزير التجهيز والإسكان صلاح زويري في مزيد من التفاصيل والمواكبة لألفة الخصخصي.
1: زيارة قصة عدد 8 لطريق السيارة تونس جلمة، تقريبا الطول بتاعه في حدود 20 كيلومتر من تقريب اشترم في سيدي بوزيد. طلعنا على الأشغال الجارية، اخترنا قصة عدد 8 لأن المقاولة شرعت في إنجاز الطبقة بتاع الخرسانة الأسفلتية، وهذايا مع البشرى قدموه لتقدم أشغال الطريق العملاق هذه طريق السيارة اللي الناس كنت تنتظر فيها السوق خاصة من الجنوب الوسط. نذكر أن المشروع أنه هو القيمة المالية بتاعه كله تقريبا 1.7 مليار دينار، وبالنسبة لقسط عدد 8 يعتبر معناتها القسط اللي هو متقدم بنسبة محترمة تقريبا في حدود 48%. وكما قلت انطلقنا في جسم الطريق وبناء جسم الطريق، وانطلقنا في الخرسانة الأسفلتية إن شاء الله مع الأقساط الأخرى اللي هي في ولاية الطيروان وولاية زغوان وحتى بن عروس ياخذوا نفس التمشي ويحاولوا باش ينطلقوا في خلال سنة 2026 في المحطات هذه نتاع جسم الطريق خاصة من الخرسانة الأسفلتية. عندنا وعد أنه يكون المشروع هذا جاهز إن شاء الله في مواخر سنة 2027. بالنسبة للمحطة الثانية هي مستشفى صنف باء في معتمدية جلمة، مشروع مهم كلفة نتاعه 85 مليون دينار، يعتبر مشروع كبير في انتظارات كبيرة من مواطني جلمة وكذلك كل مواطنين المجاورة الحقيقة، ومش يكون فيه كل الاختصاصات اللازمة في 105 أسرة معناتها كطاقة استيعاب. الأشغال معناتها انطلقت تقريبا في حدود 19% نسبة تقدم أشغال، عمل متواصل مع المقاولة اللي هي كويتية، وعندنا وعد من عندها أن الأشغال هذه باش تنتهي قبل موافقة سنة 2027. المحطة الثالثة إن شاء الله هي زيارة مشروع تدعيم الطريق الوطنية رقم 14 اللي هي قاعدة تقدم زادة كيف وصلت 70%، لكن فيها شوية تأخير. دونك حرصت باش نكمل نزور يعني المحطة الثالثة هذه حتى نشد على أيادي المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز أن تنهي الأشغال هذه مع خلال الصيف إن شاء الله، قاعد يقدم 70% قادرين باش من هنا 3 شهور إن شاء الله نكمل المشروع هذا 100%. حتى حدود ولاية صفاقس مشروع مهم، ثم صعوبات جاوزناها، المقاولة اليوم هي على الميدان، اليوم التعهد نتاعها باش يتم الأشغال هذه إن شاء الله في 3 شهور.
0: نوصل من إذاعة قفصة تقديم الأخبار. قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة إن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها أساسا الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة، وأوضح أن الشركة وحرصا منها على توفير التوازن بين الانتاج والاستهلاك تعمد من حين إلى آخر إلى التخفيض في الأحمال، ما يعني قطعا مبرمجا للتيار لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار عند زيادة الطلب. وأكد أن مدة انقطاع التيار لا تتجاوز الساعة الواحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية. وأشار أيضا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي وقوع انقطاع شامل للتيار الكهربائي على كامل البلاد أو ما يصطلح على تسميته بالبلاك أوت. ولفت إلى أن الانقطاع إذا تجاوز الساعة يكون مرده وجود عطب فني، مشددا على أن عمل فرق الشركة متواصل على مدار اليوم بهدف إعادة التيار في أقرب الأجل. وفسر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز الانقطاعات المتكررة المسجلة بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي لم يقتصر على تونس بل شمل جميع دول حوض البحر المتوسط، مضيفا أن الإمدادات المتاحة من الجزائر ضعيفة جدا ولا تغطي الحاجة نظرا إلى أن القطر الجزائري يمر بالظروف المناخية ذاتها. في العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ جولة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى السواحل الإيرانية باستخدام مقاتلات وطائرات مسيرة وقطع بحرية أطلقت ذخائر دقيقة على منصات صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية ومنظومات دفاع ساحلي في إطار مساع لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية. كما أكدت أن هذه العمليات تزامنت مع استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض مناطق في محافظتي سيستان وبلوشستان وهرمزستان لغارات جوية، إلى جانب تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر.

0: النووية. هذا وأعلن الجيش الإيراني مقتل 7 من أفراده إثر هجمات أمريكية على ثكنى في مدينة بامبور بمحافظة سيستان، كما أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية بمقتل 30 مدنيا جراء الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد خلال الأيام الأخيرة. مشروع إعادة هيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعابطية بمعتمدية قفصة الشمالية يدخل حيز الاستغلال. بولاية تزر المركز القطاعي لتكوين الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش يشرع في تنظيم حصص تكوينية لفائدة التلاميذ والطلبة خلال العطلة الصيفية. الرئيس المدير العام للشركة الروسية للكهرباء والغاز يقول إن الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة أبرز أسباب الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران مستهدفة عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى السواحل الإيرانية. شكرا على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: من يومين كنا صغيرين،
3: جو جو زهو ترب،
4: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
5: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
4: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
5: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
6: سيفك على كيفك.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: سيفك على كيفك.

0: سيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: عاشق مغروم نار الهيبة،
0: عاشق مغروم، عاشق مغروم، عاشق مغروم
1: نار نار الهيبة.
2: اليوم عاشق مغروم، عاشق بقرايته، عاشق بالعلم. ساعات تسمع حكاية تخليك توقف وتقول فعلا العزيمة تبني الجبال، والعمر عمره ما كان حاجز قدام الحلمة. قصتنا اليوم هي قصة صبر، تحدي، مثابرة حقيقية. ضيفنا تحدى الوقت وتحدى الصعوبات ورجع يقرأ بعد انقطاع دام 14 سنة كاملة. في 2012 كان يقرأ باك رياضيات، واليوم في 2026 رجع ببروفيل جديد وبدل الشعبة متاعه العلوم التجريبية ونجح وتمكن من الحصول على شهادة البكالوريا دورة 2026 في دورة الأبطال، ويثبت للناس الكل اللي ثابر يوصل. أحمد القروي، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: عايشك، مرحبا بيك رياض خوي.
2: ألف ألف ألف مبروك.
3: عايشك، مبروك الله يبارك عليك. عايشك، الله يبارك فيك ويرحم والديك.
2: مرحبا بيك أخوي. أحمد بن قفصة،
3: من قفصة.
2: مرحبا بيك. قديش عمرك أحمد؟
3: 34
2: سنة. نجاح بعد 14 سنة وبعيد على القراية، شنو المساج واللحظة اللي خلتك تاخذ القرار سنة وقلت لازم نرجع للباك ونمشي نعدي؟
3: ولا المساج اني كما يقولوا فاهم، انا حاجة لازمة، ذيك اول حاجة لازمة في تونس. وانا كل قاعد تعقدة، خاطر كنت نجم نجاح قبل ما سهلش فيها ربي.
2: قديش فشلت فيها من مرة؟ هات نرجع ل
3: 2011 و2012،
2: عودتها مرتين يعني الباك. وهذه المرة الثالثة 2026، من باك رياضيات 2012 العلوم تجريبية 2026. علاش قررت تبدل الشعبة بالذات؟ وكيفاش كانت الصدمة الأولى من المناهج ولا البرامج الجديدة اللي أكيد تبدلت في ال 14 سنة هذه يعني؟
3: لا المات ومات بعيد شوي، معناتها فما دي شابيتر زايدين شوي.
2: اي
3: وما في السيونس برسك كيف كيف، اسهل شوي، اخف شوي. الفيزيك كيف كيف، كيما السيونس كيما المات.
2: الباك المات المنحوسه
3: عرفتك تبديل السروج فيها راحه.
2: هذيك
3: تبديل السروج فيها
2: راحه، المات
3: قلت حتى نبدل السروج، فهمت؟ هاي سهل فيها رب.
2: برشا ناس تلقى صعوبة باش تركز ساعة كاملة بعد غياب طويل، كيفاش نظمت وقتك؟
3: والله يا عشت حياة عادية، نمشي نخدم، نعرف نخدم ونمشي نعمل قهوتي كالعباد. أما شنو، ما لازمنيش نفوت الثمانية، لازم عرفت الثمانية ونص نكون فوق الطاولة.
2: أنت سنة قريتها وإلا مشيت عديت كانديدا ليبر في آخر العام؟ قريت العام 2025-2026 قريته، مشيت حضارت الكول متاعك
3: وكل اي مشيت حضارت ونعدي في اكزاماناتي في مرسم، بحكم مرسم في العربي عبود، نعدي في اكزاماناتي وهم زاد اللي خلوني نرجع للكونديسيون تاع الاكزامان، معناها نحس روحي في اكزامان.
2: كيفاش كانت علاقتك بالكتب والتحضير والريتم القوي متاع الباك؟
3: والله ليتود اون لين، ليتود اون لين، خاطر بحكم كانك في كلاس، معناها يعملوا كور واكزرسيسات وكل شيء، فهمت؟ كانك معناها قاعد في كونديسيون، معناتها انك في بعدا كانك في الكلاس، فهمت؟ والحمد لله
2: انك رجعت تقرا وباش تعدي. الخبر خليته بينك وبين روحك كسر، والا
3: أي
2: فما اللي علمت منه من العائلة الحباب الأصحاب؟
3: فما أخويا الكبير، فهم، وأخويا الصغير وأختي.
2: ميساش سميهم؟
3: علي وآدم وفاطمة،
2: هذوما اللي في بال شجعوك.
3: أي هذوما ما تعال، والوالد والوالدة هذوكم خليتها لهم سيربريز، خاطر حكم هم أعطوني عرفتك الدعم النفسي، أما بطريقة غير مباشرة، بطريقة ما هم ما في بالهمش.
2: نجول اللحظة متاع الإعلان على النتيجة باراسماس، أحكي لي النهار هذاك كيفاش؟ يعني النتيجة خرجت في القيلة،
3: أنا البرنسيبال ولا الكونترول؟
2: هات نمشوا الكونترول اللي هي نجحت فيها.
3: نجحت فيها، ريكت. أنا نلقى في فيسبوك هاو في هاوليو، في هؤلاء ما تبعوش راهو مازال تروا مثلا نهار السبت لا في نهار الجمع روحت تعب من الخدمه رقدت مرتي اسمع انا قلت عملت العلية والباقي نخليه على ربي ميساج صيت وما عادش يتبدل حد شيء معناها سواء نقعد نخمم ولا ما نخممش كل شيء بيد ربي صيت اللي فات فات صيت كلمتني اختي كلمتني فاطمه اختي كهزت التليفون نلقى النوتيفيكاسيون تاع الميساج
4: ايه
3: علقت عليه
4: ايه
3: هبطتك البار تاع الواحد بفوق
4: القلب اعطينك القلب شي يقول اي قبل ما تحل لك البار
3: والله
4: راقد
3: راقد بالنوم
4: وتحل في عينيك بسيب
3: الشقره الميساج اي كي هبطتك النوتيفيكاسيون
4: خممت في الجامعه قلت العام الجاي زيني نقرا في الجامعه
3: قلت
4: ولا انا ما خسرتش حتى شيء
3: عرفت قلت يا ربي
4: يا ربي
3: اي
4: حليناك المساج
3: حليناك المساج نقول ادمي مشيت نجري لخوي فهم لوحت له التليفون وقلت له شدك ثبت ولا يدعم
4: شو عملت
3: نجري يعني نجري هو راقد راقد فجعته من النوم فهم راقد فجعته من النوم قال ايش بي قلت له شدك من التليفون لوحت التليفون قلت له ثبت ترى نلقى كلمه ادمي يزيد ثبت انت كنت قاعد حملني وقال لي مبروك باش انا ما استوعبته فهم وكلم الوالده معناتها قال لها
4: التحميله ذيك شنو جا لبالك
3: تعبت سنين تنحت تعبت سنين تنحت
4: تعبت عمل
3: والله تعبت نحب نقول حاجه فما برش عباد يقول لي يا اخي انا قلت هذه والله لا انا قلت انا راني تعب كان واحد داري عليا يعني بيا كان ربي كيفاش انا نحضر ونبقى ل 12 تاع الليل ودخان وواحد باش فهمني لما داري عليا وقتها بيني كان انا وربي معنا الوحيد داري علي يمكن اخويا الكبير خاطر هو معايا في الدار فهم وهذا كلم الوالده كان الوالده قال لها راهو قال تعرف تزغرتي ماشي بالي معناتها نقلوه
4: هي
3: قالت له علاش قال لها روح نجاح الباك قالت انا باك يا ولدي
4: اللي هي كنت متخبي عليها انك عاودت
3: انا اي دسيت على حاجه واحده على باش نهرب من
4: ستريس
3: تاع
4: شني وهي زادة تعيش ستريس
3: هذا هي. وعرفتك تاع اشني ايش عملت في الاكزام
4: اي كمل لي اي شني حكيت الباك قلت لك شني حكيت الباك
3: اي قالت لي شني انا باك قالت لي قالت لي والله احمد نجاح الباك تحت زغرت بحكم هي قبل هي والوالد كانوا يستنوا معناها في الباك تاع ينا تاع 2012 كانوا يستنوا في الباك تاع ينا وما سهلش فيها ربي هذاك وفاق الوالد قال لي بنت شبيكي قالت له روح نجاح الباك الوالد قال انا وحمت مثلا
4: هي قالت لي انا باك هو
3: انا وحمت ما عنديش احمد اخر هذاك هو
4: في الدورة الرئيسية النتيجة ما كانتش كافية وتأجلت الدورة المراقبة
3: أيه.
4: شو اللي دار في مخك وقتها برشا ناس تفشل في الرئيسية انت كيفاش رجعت بست السنتورة وحضرت روحك لدورة الأبطال
3: نحب نشكر الأستاذ أستاذ معز كعباش هو في الكونترول وقف معي ونحب نشكر زادة أستاذة حنان عند الليل زادة وقفت معايا في الحكم هي قارية عربية معز مسكين في الفيزيك خدمني فما شابيتر أنا مازلت مش فاهمه مع 100% دخله لي المخي كمشيت الكنترول حليت نجا أول واحد كيما خدمين هنا وياه فهم نحب نشكر برش برشا وقفوا معايا سيرتو جماعة لوليني سمارت أكاديمي العربي عبود الأستاذة بسمة عمروسية زاد صديقتي سيناجي جلولي أستاذ سيونس فهم
4: أظن ساهمت حتى بالكلمة راي وبالوقفة وتحية للإطارات التربوية الكل أحمد نجاحك اليوم هو درس حي في المثابرة شنو المساج اللي توجه اليوم للشباب اللي بشل من المرة الأولى وفقد الأمل والناس اللي تقول فاتني القطار
3: يقولوا فماش حتى دي العمر مجرد نومر وعندي نارة نحب نفهم أن العمر مجرد نومر معناه عادي صغير كبير حلمتك لازمك تحققها ما حققتهاش في الصغرى عادي ميسالش تعاودها سبحان الله فشلت مرة ميسالش عاود
4: بعد الباك التوجيه
3: التوجيه
4: ظاهرة الوجهة وين؟
3: الوجهة تاعنا يا حاب موسيقى بحكم الاختصاص نفهمه
4: تعزف على آلة؟
3: الجيتار
4: الجيتار اي؟
3: و ما عادش عندي مخطب صحيح
4: المهم ثنية لل
3: ثنية الموسيقى خاطر هي خاطر
4: حاجة تحبها
3: اي حاجة نحبها وحلمة من الصغرى راهي عرفت من الصغرى حلمتي اني نطلع ميوزيسيان
4: انت فرحت وفرحت قفصة الكل وفرحت تونس الكل وقصتك تم تداولها بشكل كبير برشا في مع قصص النجاح هذه يعني متاع الإصرار والمثابرة كيفاش عشتها الأيامات اللي فات الكل وتصور متاعك هكا تدور من صفحة لصفحة والعباد تهني
3: نحب نشكر ديجيتال تي في ساعة
4: عملوا زاد احتفال زاد في وسط البلاد
3: نشكر محمد الباشا وسي عماد وصحابي كل ليك اللي فرحولي في قهوة الباشا عملوا لي نهار لحد عملوها لي مفاجأة هم
4: فرحوا بيك وناجحين الكل
3: عملوها لي مفاجأة بحكم تعبتهم زاد
4: تعبت
3: اي
4: برشا احمد فرحانين برشا بيك
3: الله يرحمك
4: ان شاء الله ربي يوفقك
3: يعيشك
4: خلي لك ديديكاس رساله تحب تزيد توجه اخزر الكاميرا
3: يعني
4: للناس الكل اللي حبيت توصل لهم المساج هذايا نتاع الاصرار والعزيمه وشدت الصحيح باش وصلت وبلغت الهدف نتاعك
3: انا نحب نقول حاجه واحده حلمتك ما تفلتش فيها اي واحد مثلا عنده حلم ما لازمش يفلت فيه حتى اذا كان طاح ولا ما وصلش مثلا المره الاولى راه ما يسالش شوف ثنيه اخرى هي كلها ثنيه الدنيا مثلا انت كلها ثنيه وكل ثنيه مثلا باش تهزك من بلاصه فما ثنيه طويله فما ما يسالش فما ثنيه قصيره انت ولازمك تنفس ما تقولش معنا راني فشلت هذاك هو صحيح ما عادش معنا فهم لا واصل وهذاك هو
4: الطالب احمد قر تضحك الطالب احمد قر نقزناها
3: الحمد لله
4: نقزناها الحمد لله
3: ارتحنا منها
4: هكا عم جي محضر روحك عاد الفاك ان شاء الله ربي يوفقك احمد
3: الله يخليك رياض والله يرحم والديك على استضافه وعلى عيشتك فرحتي معايا
4: عايشك وجبنا الكل والكل انا اسرتي بعد قصه
3: نزيدوا حاجه اخرى زاد نحب نشكر اخوي ونشكر بابا ويام بابا وامي اللي يعني قلت لك هم كانوا لي دعم نفسي انديريكت معناها اللي خزرت لي هم اللي فرحتهم هم الساعه فهمتني كي توصل لي كما عشتها مثلا انا توصلني كلمه ادمي وشوف معناتها يما كيفاش فرحانه وبابا كيفاش فرحان هذيك خلت تزيد تقويني معناها حتى كي نهار مثلا نتعب نقول لا تقعد
4: فرحين ديما ان شاء الله
3: الله يخليك
4: الف الف مبروك
3: يعيشك خويا عايشك الله يرحم والديك
4: وانا باش نعدوا لك من الثانويه للكليه

حد جدع كده والحقنا قوام على الجمع. ياللي نسيت الفرحة وفيه على خدك دمع. ياللي تجدع كده

0: مصيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا.
2: لا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
5: وصحابة كيما يقولوها
0: يس.
5: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك.
6: تشربوا حاجة؟
7: ساعة
6: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح.
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك.
9: إذا عاد قاسة معاكم نمشوا للفن. الفن نبحروا في محيط تجربة إبداعية فريدة. تسافر بينا إلى يوتيوبيا خاصة جدا إلى أرض اسمها شاعرنا من جلوفيا وين تولدت الأحلام عارية بلا أجنحة لكنها تحلق عاليا بقوة المجاز والكلمة. مجموعة شعرية جديدة لزميلنا الإعلامي علي منصوري الكاتب والشاعر. أهلا وسهلا بك علي.
10: أهلا وسهلا بك رياض ومرحبا بكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة قفصة وحتى عصبة يعني عبر النات يعني عبر الوسائل التواصل الاجتماعي.
9: مرحبا بك. شنحوالك؟ الناس اللي تحب تسمع صوتك تسأل على أخبارك. لباس؟
10: الحمد لله يا ربي الحمد لله صبا يعني ما زلنا نعيش معناه ما زلنا فما قصيدة هو يعني وكانوا أنا لم أمت بعد يعني ما زلت
9: عليك إن شاء الله بعد عمر طويل. شنو هي من جلوفيا هالمجموعة الشعرية الجديدة اللي نهنوك بها علي؟
10: بارك الله فيك رياض يعطيك صح.
9: من
10: جلوفيا هي معناها الاسم أو أثر ربما يختزر ويختزل تجربة 30 سنة من الكتابة منذ البدايات يعني في الثانوي ثم الجامعة ثم يعني طوحت بالمقادير إلى إذاعة قفصة ثم إلى شمس أفقام يعني والتعليم والتربية يعني كلها تجارب يعني تجربة خاصة جدا حبيت نعملها في كتاب أو كتيب ما زال لم يرى النور إلى حد الآن ولكن هو مشروع وأنا جد في هذا المشروع على اعتبار أنه يختزل هذه المسيرة ثم تشجيع العديد من الأصدقاء يعني بقوا يستنوا في الأثر هذا منذ سنوات يعني متى علي منصوري أنه بش يطبع مجموعة شعرية ما يعني ما هو لكل يعني كل شيء عنده أوان معين ولكن حتى أنه التجربة ربما اكتملت بعض الشيء فلما لا أنه إنسان يخلف هالأثر هذا إن شاء الله يعني يكون في مستوى انتظارات السادة المستمعين والسادة القراء خاصة ونعرفوا أنه زمن هو موش زمن قراءة ولكن زمن سماع بالأساس يعني لأنه أنا خممت وأنا كنت في إذاعة قفصة خممت أنه نعمل تسجيلات للأثر هذا وللقصائد هذه ربما بالتعاون مع إذاعة قفصة أو مؤسسة أخرى للتسجيل بالطبيعة لأنه زمن سماع بالأساس زمن عالم التواصل الاجتماعي يعني صعب جدا أنك تقرأ يعني نص طويل ولكن علاش يعني ربما طبيعة النصوص اللي موجودة فيها ولا مازلت ما نجمش نحكي عليها لأنه ثم يعني شركة معناها باش تتبنى الأمر هذايا في اعتبار أنه باش تتبنى كتابة أو طباعة الكتاب هذا حتى على مستوى النشر لما اختارها أنا يعني معناها النصوص ماهيش طويلة يعني النصوص اللي فيها الومضة يعني وكأنه نصوص ما تخليش القارئ يعني ربما يفد وإلا يقلق وإلا يعني ينتابه بعض الشعور.
9: نعم علي حلم بلا أجنحة مفارقة لافتة الحلم عادة هو ما نحلق به كيف يمكن للحلم أنه يستمر ويعيش دون أجنحة في قصادك؟
10: طبعا هو يعني في الأدب العربي عادة ما تكون المفارقات هي الأكثر يعني الأكثر يعني علوقا في ذاكرة الإنسان يعني أو القارئ أساسا فالاشتغال على المتضادات أو المتناقضات أو المفارقات هذه طبعا يعني يجعل المستمع أو القارئ يعني لا يتصور أو ربما لا يفهم الأشياء بمنطقها سطحي معناها يعني كل الأشياء لا تفهم بسطحيتها ولكن فالحلم هنا وهذا التناقض الحلم أساسا هو الحلم الخفاق يعني طبيعي أن تكون عنده أجنحة ولكن هذا حلم ولكن بعد ولم تولد له أجنحة على اعتبار هذه تجربة شعرية أساسا، يعني تجربة تختزل كما قلت سنوات من الضياع، سنوات من الأحلام والأمنيات، ويعني كل قصيدة لها موضوع من المواضيع بالطبيعة وعندها حادثة. فنحاول أن الاشتغال على حتى على مستوى العنوان، يعني من جروفيا. من جروفيا هو يعني مش باش نحكي عليه كمصطلح، لأنه حتى في الجوجل ما تلقاش المصطلح هذا، صعب جدا، لأنه هو اسم مركب، والاسم مركب يعني أنا ما نحبش نحكي عليه لأنه مازال لم يرى النور بعد، ولكن هو مجموعة من الكلمات والمفردات التي تختزل حياتي أنا الشخصية.
9: يعني القصيدة عند علي المنصوري، قصيدة عند علي المنصوري، هل هي طقس تأملي هذا أم صرخة احتجاجية على واقع لا يتسع للأحلام؟
10: جميل السؤال هذا. القصيدة هي في الأساس هي دائما تكون صرخ وتمرد على واقع معيش، على فكرة يعني يوقع تبنيها من مجموعة من المجتمع ربما، وربما يعني مجموعة من الأفراد. فالقصيدة دائما ما تكون أو تنحو نحو التفرد والانفرادية، هي يعني على اعتبار أنها شيء متفرد وشيء معارض لما يوجد من الراهن. يعني فالقصيدة عند علي مصري يعني رؤية أخرى، تجربة أخرى، ربما نافذة أخرى تفتح إلى عالم آخر. يعني معناها فقط أنا حتى لا أبوح بأسرار عدة قصائد موجودة في الكتاب، فأكتفي بهذا القدر يعني في خصوص هذا السؤال، لأنه القصيدة كما قلت يعني هي صرخة، هي تمرد، هي ثورة داخل ما يوجد ربما من الراهن المعيش.
9: من زاوية أخرى، القارئ الذي سيتصفح المجموعة الشعرية، شكون هو القارئ اللي تخيلته وانت تكتب هالمجموعة علي منصوري؟ هل كتبت حتى تواسي الحالمين وإلا حتى توقظ الغارقين في الواقعية؟
10: جميل. يعني أنا أرى حسب رأيي، يعني حسب ما أحضرت في أمسية الشعرية وفي لقاءات شعرية، يعني كل يقرأ القصيدة بطريقته حسب وضعه الشخصي. يعني فالقصيدة يعني ربما من هناك من يراها أن القصائد كلها في غرض الغزل أو التجربة الانفرادية الحياتية لكل فتاة أو لكل رجل، يعني في علاقته بمحبوبته. هذا في الرؤية، هذه في الرؤية السطحية، ولكن الرؤية الأعمق، فكل قارئ يقرأ القصيدة حسب ميولاته، حسب حالته النفسية آنذاك. يعني فأقول أنه لم أكتب لشخص معين، ولكن كتبت لكل الناس، وكل يراها بطريقته من زاوية شخصية متاعه. كل يعني كل قارئ يمكن أن يرى القصيدة بطريقته الخاصة.
9: من جلوفيا، وقتاش إن شاء الله نشوفوها عند القراء ويكتشف تفاصيلها ويتصفحها؟
10: في القريب إن شاء الله، في القريب. فماش يعني تاريخ محدد، ولكن في القريب فما الاشتغال حثيثا على المستوى هذا في إطار المراجعة، لأنه في اللمسات الأخيرة في مراجعة بعض النصوص أو بعض التركيب أو بعض يعني الاختيارات، حتى القصائد يعني هي جاءت إلى عناوين. فممكن أن يكون فما عناوين أنا معناها أختار أو أحتار بين العديد من العناوين لكل قصيدة. فهنا يعني بعض اللمسات الأخيرة كما يقول كما يقولون، يعني في إطار الاشتغال على هذا الأثر إن شاء الله قريبا، إن شاء الله يكون في المكتبة، يكون في يعني في سيكون كتيب يمكن حمله. حمله على مستوى المادي وكذلك على المستوى المعنوي، على اعتبار
9: الروحي.
10: القصائد القصائد ستكون قصائد قصيرة ولكن مكثفة، فيها معاني مكثفة جدا وقريبة من الروح أساسا.
9: هذه هي المنجلوفيا بإمضاء الزميلنا الإعلامي الكاتب الشاعر علي المنصوري. تحية كبيرة برشا ليك أستاذ، وإن شاء الله في لقاءات أخرى.
10: شكرا
9: شكرا
10: شكرا شكرا رياض. شكرا.
0: سيفك على كيفك.

0: بيوتك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: استقبل يومك،
0: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
1: ديماري وهنية زينة.
0: معكم تضوى المراية.
1: تبعني تربح
0: معايا، سافر مع الموسيقى.
1: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقاية مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
0: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
0: النغمة اللي ترد الروح.
1: مبروك اللي فرحك يفرحني،
0: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
1: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
3: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
0: معكم تضوى المراية.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: الساعة الآن تشير لتمام السابعة مساء.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت اليوم الأربعاء بمركز التكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بيتقاش من ولاية توزر الحصص التكوينية المخصصة للتلاميذ والطلبة ضمن البرنامج الوطني للإحاطة بالفئات الشبابية خلال عطلة الصيف، وذلك في اختصاصات إنتاج الحليب ومشتقاته وتربية النحل ومنتجات الضيعة. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولاية باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان، وكذلك سيد بوزيد وصفاقس وقبصة وتوزر وجابلسة وقبلية. ووفق خريطة لليقظة نشرها المعهد تمتد على يومين الأربعاء 15 من جويلية والخميس 16 من جويلية، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشهيلية، مما قد يتسبب في ظواهر جوية خطرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين لأمراض مزمنة، وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. كشف وزير الفراحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ أن تونس صدرت منذ بداية الموسم إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي نحو 352 ألف طن من زيت الزيتون، منها حوالي 48 ألف طن من الزيت المعلب مقابل 30 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، وهما يتجاوز إجمالي صادرات الزيت المعلبة المسجلة طوال الموسم الماضي. قرر مكتب مجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماع أمس برمجة جلسة عامة يوم الجمعة 17 من جويلية الجاري للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمسابقة على مخطط التنمية 2026-2030. كما قرر مكتب مجلس الجهات والأقاليم عقد جلسة عامة انتخابية يومي 21 و22 من جويلية الجارية لتجديد هيكل المجلس بانتخاب النواب المساعدين للرئيس ومكاتب اللجان وأعضائها. أخيرا وفي أخبار العالم، أكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 35 شخص وإصابة 300 آخرين منذ بدء الهجمات الأمريكية على جنوب البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
7: من يومين كنا صغيرين،
8: جو زهو ترب،
9: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
10: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
9: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
8: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
11: سيفك على كيفك.

كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك. سيفك على كيفك.

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

7:13 دقيقة بتوقيت إذاعة قفصة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. ذكركم بالمسابقة متاعنا، كنت حبوا تشاركوا معنا توا على 31 376 730 وإلا 76 219 600 وإلا على www.facebook.com/radio-gafsa. نختبروا معلوماتكم وذكائكم شوية. كان تبعتونا أمس في حصة صيفك على كيفك، شكون كان ضيفنا؟ شكون كان ضيفنا في حصة أمس من ضيفك على كيفك؟ الجيست استضافناه تقريبا 37 كان ضيفنا أمس. خلينا نمشي نزيد نذكركم بزوز مجموعات الغنائية. هذه المجموعة الأولى

0: إيدي. يلا نين المجموعة الغنائية اللي صوت لها؟
1: الوصلات والغنيات المجموعة الأولى.
0: المجموعة الأولى، شكرا لك يا سعيدة، إلى اللقاء. نمشي للمكالمة اللي من بعدها. أهلا وسهلا عصامة، مرحبا. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 31 376 730، وإلا 76 229 700. ألو، مرحبا بك.
2: ألو
0: عسلامة.
2: ألو أسمع عسلامة خويا ريان.
0: أهلا أهلا، مرحبا بك ميار.
2: لا رؤى، رؤى.
0: مرحبا يا رؤى، مرحبا. يا رؤى
2: خليك، تحياتي ليك والكامل الفريق اللي عامل معاك، ونشكر مدام راضي على خاطر خلتني صوت إيناس في الموضة.
0: كهو صوت موجود. هاي رؤى، هاي يلا أني المجموعة الغنائية اللي تحب تصوت لها.
2: والله يا خوي رياض كانك علي، لا عجبني جورج وطوف وكاظم التاه.
0: هاي المجموعة الثانية. به به تشارك في المسابقة؟
2: ليتك زينة، عايشك خوي.
0: عايشك بسلامة يا رؤى. نمشي المكالمة الموالية. أهلا وسهلا عسامة، مرحبا بيك.
3: ألو عسلام.
0: عسلامة، شكون معانا؟
3: فتحي من قبل معك خوي.
0: مرحبا سي فتحي، لقب
3: بن صالح.
0: هاي سي فتحي، هاي
3: اهلا وسهلا، مرحبا.
0: يلا سي فتحي، انا المجموعه الغنائيه اللي تصوت لها؟
3: المجموعه الاولى.
0: مجموعه الاولى، وبالنسبه للمسابقه؟
3: المسابقه محمد صابر الوسلاتي.
0: محمد صابر الوسلاتي، شكرا لك يا سي فتحي.
3: الله يعافيك،
0: تحياتي ليك. يلا فما مكان اخرى، مرحبا بكم، واصلين المشوار في منوعة صيفك على كيفك. خلينا نعملوا طلع على الأصوات وكيف كيف التعليقات متاعكم. نزيه حسني، مساء النور والورد المنثور، الإجابة هي الفن المسرحي محمد صابر الوسلاتي. ضيف الصيف أمس محمد صابر الوسلاتي. نسرين هنام ناصري تقول محمد صابر الوسلاتي. عطالة سعد، مساء الأنوار محمد سعد، يسلم علينا. شكرا ليك. آيات الرحمن، ضيف أمس محمد صابر الوسلاتي، أحلام حسني. سي عطالة يقول كيف كيف الفنان المسرحي محمد صابر الوسلاتي. نجاح منصر، يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة الكل. محمد سعدان، إجابة الفنان المسرحي محمد صابر الوسلاتي. محمد سعد من منزل بوزين. عنا مكالمة أخرى. ألو
4: عسلامة ريان.
0: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بيك.
4: تحية ليك الفريق لعنا هيك هذه المساء.
0: عايشك ربي فضلك، مرحبا. عايشة هاي، مرحبا بيك عايشة. عايشة عيساوي
4: أنا الثانية اللي نصوت لها الأغاني.
0: أي
4: ومحمد صابر الوسلاتي
0: الإجابة. باهي عايشة، يعطيك الصحة
4: على خير.
0: سلامة، يلا نمشي نوصل المكالمة الموالية. أهلا وسهلا. ألو، يلا نواصلوا معكم. نواصلوا مع الموسيقى والاغنيات في منوعات صيفك على كيفك. هي هي هي هي هي هي هي هي

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
2: صيفك على كيفك على إذاعة جلسة، مواصلين معكم مشوارنا 23 دقيقة بعد السبعة. باش نمشوا لفقرة قال الإي آي. كل مرة نسألوا الإي آي على واحد من المواضيع نرجعوا للموناليزا، هك اللوحة المميزة اللي خلت العالم الكل يحير يتسائل شنو السر الغامض للوحة الموناليزا. هذا السؤال متاعنا باش يجاوبنا عليه الاي اي. اهلا وسهلا ومرحبا بيك الروبو الاي اي. شنو السر الغامض للموناليزا؟
3: حل اللغز بعد 500 سنة، سر ابتسامة الموناليزا كشف. كشف طبيب من جامعة تكساس أن الموناليزا عانت من قصور شديد في الغدة الدرقية، وأن ابتسامتها المبهمة كانت بسبب اضطراب حركي نفسي. وتشير أحدث نظريات منشورة إلى أن الموناليزا لم تكن تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية أو نقص حاد في نشاطها، بل إنها ربما لم تكن قادرة على الجلوس لأخذ الصورة في ذلك الوقت نظرا لأنها كانت تعاني من الأعراض المرتبطة بضعف العضلات. ويستشهد الطبيب في تفسيره بلون بشرة الموناليزا الأصفر والمظهر المتضخم للغدة الدرقية ونقص الحواجب، مضيفا إلى أن ابتسامتها الغامضة قد تمثل تلميحا للتخلف النفسي الحركي الناتج عن ضعف العضلات. وفي السنوات الأخيرة اقترح علماء الروماتيزم وعلماء الغدد الصماء الذين فحصوا اللوحة الشهيرة لليوناردو دافنشي أن المرأة التي جلست في الصورة منذ مئات السنين عانت من آفات جلدية وتورم نتيجة لاضطرابات الدهون وأمراض القلب. لكن الدكتور مايكل يافي من قسم أمراض الغدد الصماء لدى الأطفال بجامعة تكساس أشار في آخر تحليل له إلى أن معاناة الموناليزا من قصور في نشاط الغدة الدرقية أعطاها رقبة متضخمة وجعل عضلات وجهها ضعيفة لا أساس له من الصحة. وأوضح يافي: شعرت بمسؤولية شخصية بالدفاع عن الموناليزا السيدة الرائعة التي تصور اللوحة. وكشف الطبيب أن بشرتها الصفراء تعود ببساطة إلى عمر العمل الفني، ويقول أن اصفرار الجلد لا يظهر إلا بعد فترة طويلة من المرض. وعادة فإن الإصابة بقصور الغدة الدرقية على المدى الطويل من شأنها أن يؤثر بشدة على الخصوبة، ولكن المعروف أن ليزا جيرارديني المعروفة باسم الموناليزا أنجبت 5 أطفال، بما في ذلك حملها قبل شهر واحد فقط من الجلوس أمام دافنشي لرسم اللوحة. وأشار إلى أن العديد من لوحات دافنشي تصور النساء بلا حواجب، لذلك ليس من الضروري أن نغزو هذه الميزة إلى الغدة الدرقية.

0: معاك تضوى مرايتنا.
1: معك تضوى مرايتنا، موعد ثاني مع الأخبار الرياضية. معك مراد بوقر، أهلا وسهلا بن جيت.
2: مرحبا بك رياض، ومرحبا بكل من اختار أن يكون في هالعشوية مع إذاعة قفصة.
1: وهذه في الأسبور.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في فلاش سبور. كأس العالم تقريبا بعد أقل من نصف ساعة باش تكون انطلاقة الدور النصف النهائي الثاني لكأس العالم. لقاء باش يجمع في الثمانية المنتخب الإنجليزي مع منتخب الأرجنتين. نذكركم أنه البارح تعرفنا على الطرف الأول بالنسبة للدور النهائي لكأس العالم، اللي هو المنتخب الإسباني اللي كان أزاح المنتخب الفرنسي بعد ما فاز عليه 2-0. نذكركم المباراة الثانية باش تكون في الثمانية ما بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني. مباراة باش تولى إدارتها الحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل الفتح، وباش يعاونوا مواطناه كل من كوري باركير كمساعد أول وكايل أتكيز كمساعد ثاني. في تونس انطلقت الاستعدادات لتحضيرات المنتخب الوطني التونسي للمواعيد القادمة، وأكيد في شهر سبتمبر عندنا زوز لقاءات ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا. المكتب الجامعي كان اجتمع خلال هذا الأسبوع مع المدرب معين الشعباني مدرب فريق نهضة بركان المغربي، والاتفاق كان مثمر وتم الاتفاق على عديد الأمور من بينها الأجرة وكذلك مدة العقد وكذلك الاستراتيجية اللي بيشتبعها الجامعة التونسية لكرة القدم بالطبيعة بالتعاون مع الإطار الفني بالنسبة لعودة الإشعاع لمنتخبنا بعد خيبة كأس العالم الأخيرة. عدة نقاط تم الاتفاق فيها بين المكتب الجامعي ومعين الشعباني، لكن تبقى مشكلة البند التسريحي واللي قيمتها مليار، مشكلة تحول دون إمضاء العقد إلى حد الآن بين الجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب معين الشعباني. من أخبار فرقنا الجهوية، في مكالمة هاتفية جمعتنا بكريم مراد نائب رئيس مكلف باللاعبين الأجانب بفريق قوف القفص، سألناه على موعد انطلاق التحضيرات بالنسبة للموسم القادم واسم المدرب الجديد، فأفادنا أنه إلى حد الآن ما يتقرر حتى شيء في فريق القوافل بسبب الصعوبات المالية وعدم توفر الأموال للقيام بالتعاقد مع لاعبين جدد ومدرب جديد، ولو أنه ما زالت عقوبة المنع من الانتداب قائمة في فريق القوافل. نذكركم أن البطولة باش تنطلق كما أعلنت الرابطة يوم أمس يوم 19 و20 سبتمبر القادم. نتحدث على بطولة الرابطة المحترفة الثانية، زوز مجموعات كالعادة، وبالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى انطلاقتها باش تكون يوم 22 أوت القادم. من أخبار فريقنا كذلك فريق الملعب الرياضي القفصي يعلم أنه قرر عقد جلسة العمل الانتخابية يوم الجمعة 24 جويلية الجاري بمقر ناديه، وباش تخلي جلسة العمل الانتخابية جلسة تقييمية باش يتم خلالها انتخاب هيئة مديرة لتسيير الفريق، وعلى الراغبين في ترأس إحدى القائمات تقديم ترشحاتهم إلى الكتاب العام للفريق على العنوان التالي: صندوق بريد 11-11 حي الانطلاقة قفصة 2100. أخيرا أعلن فريق النجم الرياضي الساحلي رسميا على تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني المدير الفني السابق للأصناف الشابة لفريق الترجي الرياضي التونسي، واللي كان أحرز مع صنف الأكابر لقب كأس تونس. وباش يساعد براكوني في خطه كمدرب مساعد مروان الغول، ونديم بن ثابت يكون في خطة مدرب مساعد، وأحمد البريري في خطة معد بدني. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوقر. العودة تكون مع رياض وبقية فقرات هذه الحصة التنشيطية.
1: شكرا لك مراد، يعطيك الصحة. احنا مواصلين معكم المشوار، بعد شوية بشكون لقاء خاص مع المبدعة الممثلة المسرحية فاطمة الفالحي. بعد شوية ابقوا معنا ما تبدلوش الموجة.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: سيفك على كيفك.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: يلا جاهزين.
0: جاست جاست
2: ومرحبتين. أهلا يا حبيب، يا مرحب بالزين الطيب.
3: ضيف الصيف لليوم نفخر نترحب بها الكل، فنانة تجمع ما بين سحر الأداء فوق الركح ورؤية الإخراجية الإبداعية خلف الكواليس. هي فنانة تسافر بين ديما في عوالم الفن الرابع بتثان وشغف لا ينضب، الفنانة المسرحية والممثلة فاطمة الفالحي. أهلا وسهلا بيك.
4: مرحبا، أهلا وسهلا، شنحوالكم؟
3: الحمد لله، شنحوالك أنت؟
4: مني إليكم فشيلي المرقرك.
3: مرحبا بيك.
4: يعيشك، نحوكم أنتم.
3: الحمد لله يا ربي. فاطمة، نتحدث معك على مشاركتك المميزة في عرض موسم الهجرة إلى المسرح. لو تقرب المستمعين أكثر من هالعمل، وش هي الفكرة والرسالة الأساسية اللي يحملها؟
4: موسم الهجرة للمسرح هو ساعة برنامج ثري وثري جدا تحت تأثير أستاذنا الكبير توفيق الجبالي في فضاء التياتر، الفضاء المعروف والمعناها له تاريخ في تونس، وهو من الفضاءات الخاصة. وأنا أعتبر من بين الأساتذة المنشطين في الفضاء هدايا. قدمت السنة عملين اثنين، الحقيقة أنا فخورة بهم لأنه مصعب أول حاجة، ولا الشريحة العمرية خاصة اللي تتفاعل معها وتتعامل معها هي الأصعب، اللي هي المراهقين وما أدراك ما المراهقين، اللي هو عمر حساس كريتيك، فيه برشة ثورة وفيه برشة غضب وفيه برشة تسامح، وفيه أنتوكا احنا نعيشه في مرحلة معناها مختلفة الحقيقة وصعيبة، معناها بين المنشود اللي عند الصغار وبين احنا هالمدارس الكلاسيكية او اللي شربنا عقلنا تقول انت، فهمتني؟ هذا الكل موجود، كيفاش تروض هذا النوع من من الأطفال.
3: نعم فاطمة، العنوان يتقاطع بشكل ما مع الرواية الشهيرة موسم الهجرة إلى الشمال، هل ثم رابط رمزي ما بين الهجرة بمفهومها الإنساني والاجتماعي وبين المسرح كملجأ وإلى وطن بديل الفنان؟
4: هو موسم الهجرة، للمسرح معناتها عنده مدة، فهمتني؟ والتقاطع ينجم يكون مثل ما هوش محمود، معناها هذا لا يلغي ذلك. الهجرة معناها كفعل، معناها كأكت هكا يصير، وفيها زادة في اللغة، فما عمق اللغة والكثافة متاعها. تقول هجرة معناها بما تحمله الكلمة من معاني، فما برشة معاني وقراءات وراء كلمة الهجرة، وكأنه معناها لمدوا أفكارنا ودنيتنا ودبشنا وفاليزاتنا ونهاجروا الغادي باش ندخلوا الكوسموس آخر، معناها تقول انت نروضوا أنفسنا الغادي، نستقروا الغادي ونزيدوا نتزودوا مغادي بالمعارف ونعاودوا نلمدوا حوايجنا ونعاودوا نخرجوا. ففكرة الهجرة هي ذاك بين معناها الفايديا.
3: بشنو خرجنا من هالمشروع وهالعمل هذايا، البرنامج الخاص اللي كنت أشرفت عليه وكنت واحدة من المجموعة اللي أشرفت عليه؟
4: هو اللي يشرف عليه ديما نرجع توفيق الجبالي، مش توفيق. أنا جوفي بارتي من المجموعة اللي احنا نخدمه تحت تأثيره. الحقيقة اللي أنا فرحانة لأنه فما إقبال كبير من الشبيبة وراهم الأولياء متاعهم على الفن المسرحي، هو كفن مروض، كفن معناه ملهم، يساهم بدرجة كبيرة في معناها ترتيب شخصيتنا وكفاءتنا واكتشافنا لذواتنا واكتشافنا للآخر، ويقوي معناها نظرتنا النقدية للعالم، وهذاك هو المهم. هذا يفرحني برشا ويخليني الحقيقة مطمنة على المطمنة. أنا ديما مطمنة على المسرح، ما نعكس اللي يروجوها لا فما جيل استنوا خارق العادة وقوي جدا. وأي الحقيقة
3: فاطمة، التعامل مع سن المراهقة يطلب برشة من الذكاء والحذر لتجنب أسلوب الوعظ والإرشاد التقليدي اللي ينفر منه الشباب، خاصة بالنسبة للجيل اليوم. كيفاش نجحتي كمخرجة وممثلة في صياغة لغة مسرحية قريبة منهم وأتخاطب عقولهم مباشرة؟
4: هي قلت وانت في كلامك، هو الاتفاق اول ما ندخل معاهم الساعه نقول لهم راهو احنا ماناش، وهذا بطبيعه مش انا نقول والمسرح هو ماناش باش نعاود ونكرر الدنيا كما هي، فمثل احنا في الاطار في البواطه دي في الاطار دي في الفضاء هذا رانا باش نبحثوا على لغه جديده، ولكن لو باساج من الكوتيديان حتى للغه الجماليه هذيك رانا نمر بصعوبات معناها، ويجيك بما يحمله من الشارع وبلغه الشارع وبافكار الشارع، وانت تبدا المروض معناها تروض الشراسه اللي فيهم، فما برشا شراسه. انا لا حقيقه ما قدمتش، انا راهو عندي 25 سنه في التعليم، معناها ما عندي 20 سنه بليتو في التياترو، وعندي 28 سنه في التعليم الثانوي، معناها الحقيقه اكتسبت تقنيا اللي تخليني معناها اتعامل واتفاعل معاهم جيدا، لانه فما بيداغوجيا كامله، ماهوش هكاكه مش جاي تفرض عليهم في افكارك ولا لا لا لا لا، انت جاي باش تسمعهم، تسمعهم وتحط لهم افكارهم وتنمقها وتزينها وتحاول شنو تصلح. انا مانيش مصلحه، فمثلي
3: فنانة فنانة بكل بساطة بكل بساطة الفنانة فاطمة الفالحي، وأنا أختمنا بالتبسيمة المزيانة هذه، إن شاء الله ربي يبارك لك ويعطيك الصحة في اللي تقوم به الكل. شكرا لك الفنانة والأستاذة والممثلة المسرحية فاطمة الفالحي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: سيفك على كيفك.

0: خفيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. على كيفك.
1: هذه كانت حلقة جديدة من حلقات سيفك على كيفك. شكرا لكم الكل على المتابعة. تحية الفريق اللي أمن معايا اليوم الموعد، راضية العياري، كمال حميدة، تحية الشوقي عكرمي، كمال عبادي، تحية الزميل عبد بي مولا. شكرا لكم الكل، شكرا لسومية رجب كانت معنا في الأعداد، أعداد منوعة سيفك على كيفك اللي ترافقكم من الاثنين حتى للخميس. بالنسبة للمترشح معنا لليوم نهار الأربعاء 15 جويلية 2026، القلعة باش تصير غدوة، سي فتحي بن صالح، فتحي بن صالح من قبلي بعد ما ترشحت صالحة قاسمي من الطلع، لطفي مناصري، واليوم فتحي بن صالح من قبلي يترشح معنا عملية قلعة غدوة. شكرا لكم الكل. إجابة صحيحة هي فعلا الفنان الممثل محمد صابر الوسليتي، كان حاضر معنا ضيفنا أمس. القائمة الذهبية الفائزة هي القائمة الثانية، باش خلوكم الوقت باش تستمتعوا بها. شكرا لكم، هذا رياض دبوبي رافقكم قدام الميكرو، متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإلى اللقاء.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: أحد الأحباب من النادي الغنائي النسائي بجفصة مع أستاذ الموسيقى هيام الأسود. لمة الأحباب سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام وثامنة ليلا.
3: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أعلنت كلية العلوم بجفصة عن أحداث مسار أكاديمي جديد يتمثل في الإجازة في المناجم، المقاطع والمواد المفيدة، وذلك في إطار ملائمة عروض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ودعم أهداف التنمية المستدامة. في ولاية سيدي بوزيد اطلع وزير التجهيز والإسكان إصلاح زويري على تقدم إنجاز عدد من المشاريع التي تنجزها الوزارة، من بينها مشروع الطريق السيارة تونس جلمة في جزئها الذي يتبع الجهة ومشروع المستشفى الجهوي صنف باء بجلمة. تنطلق اليوم فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب وتتواصل لغاية 15 من أوت القادم. هذا المهرجان تنظمه المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية المتنقلة بقبلي في إطار خطة للترغيب في المطالعة. أكد اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان أو المعدل في امتحان البكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم المستقبل الأكاديمي والمهني ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. يقدم غدا بتونس العاصمة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات دراسة الاستراتيجية بعنوان الرياضيات في قلب التنمية في تونس، التشخيص والرهانات واستراتيجية الإصلاح، وذلك خلال لقاء ينتظم غدا الخميس بضواحي العاصمة. أخيرا من أخبار العالم، استشهد 4 نازحين وأصيب آخرون اليوم جراء سلسلة خروقات صهيونية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت غارات جوية وإطلاق نار وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول تخليك تستعمل التكنولوجيا بأكثر أمان. حديثنا اليوم على تحديث الهاتف ميزاجور. هل تحديث الهاتف فعلا ضروري أو يمكن الاستغناء عليه؟ مراحل تحديث الهاتف ومدى أهميته في تحسين الأداء وتطوير الحماية. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
6: تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم تحديث الهاتف الجوال، هل هو إجباري وألا لا، وشنية المراحل اللي يتم فيها تحديث الهاتف الجوال. برشة تطبيقات موجودين في الهاتف الجوال وبرشة حاجات موجودة في الهاتف الجوال لازم يصير تحديث نتاعها. أول حاجة لازم يصير ميزاجور نتاع السيستام ديكسبوتاسيون iOS نتاع الاندرويد نتاع الهاتف الجوال. هذا يصير بطريقة سلسة من خلال الدخول لبارامتر نتاع الهاتف ويتم ميزاجور نتاع السيستام ديكسبوتاسيون، معناها طريقة سهلة برشا. ندخلوا البارامتر نتاع الهاتف، من بعد نمشوا الميزاجور، يصير نقر على الميزاجور، وقتها يصير الميزاجور يعني يلوج على آخر تحديثات ولا آخر ميزاجور للهاتف الجوال نتاعنا، ويصير ترقيع وسد الشغرات اللي موجودة ولا الثغرات وسد الثغرات اللي موجودة في الهاتف الجوال. هذا بالنسبة للسيستام ديكسبوتاسيون. كيفيه التطبيقات الموجوده على الهاتف الجوال نتاعنا كلها تستحق تحديث ولا ميزاجور. علاش؟ خاطر ديما فما حاجه جديده تتضاف، كسوا حاجات جديده تهم الشكل الخارجي للتطبيق، والا كيف كيف لي فونكسيوناليتي معناها نتاع التطبيق هي بيدها، معناها لي بارامتر نتاع التطبيق، والا زاد السد الثغرات والا التامين الاضافي اللي يصير للتطبيقات هذه، تحسين الاداء من خلال لي ميزاجور واضافه خصائص جديده. لكن التحديث هذا يصير عن طريق ديما اب ستور والا بلاي ستور. ندخل اب ستور والا بلاي ستور، نلوج على التطبيق اللي نحب نعمل الميزاجور نتاعها ونكتب وننقر على ميزاجور، والا نمشي للتطبيقات الموجوده في الهاتف نتاعي كلها، نختار اي تطبيق ننقر عليها، ومن بعد يعطيني احتمالات نقول له اعمل لي ميزاجور، يعمل ميزاجور للتطبيق اللي حاجتي بها، والا نجم نعمل ميزاجور للتطبيقات كلها مع بعضها، يعني السيستم نتاعي النظام نتاع التشغيل في الهاتف يقوم بالبحث على الميزاجور اللي موجودين للتطبيقات كلها ويصنفهم من الاول لاخر ويعاود يعمل ميزاجور تاع التطبيقات كلها. لكن النصيحه اللي نقدموها احنا لهنا، يفضل التحديث عبر الواي فاي. في العاده ما نعملوش الميزاجور بالدونين تاعنا، نعملوا الميزاجور بالواي فاي، خاطر باش ما يصير شكل الانقطاع ولا التذبذب في الاتصال الانترنت. التاكد من البطاريه، لازم ديما البطارية تكون شحن نتاعها متوفر ولا شحن نتاعها بقيمة كبيرة باش تواصل الميزاجور للآخر. ناخذ نسخة احتياطية من اللي موجود عنا في الهاتف الجوال باش حتى كان يصير مشكلة بعد تحديثه نجم نعمل إعادة تثبيت التطبيقات بالصيغة اللي كانت موجودة عليها. التحديث في النهاية ماهوش اختياري، التحديث هو أمان وأمن للهاتف الجوال نتاعنا، وضرورة سيبرنية لازم الناس كلها تحافظ عليها ولازم الناس كلها تستعملها وتواظب عليها باش تحمي الملفات الشخصية، باش تحمي التصاور نتاعها، باش تحمي الهاتف نتاعها، باش تحمي لونتوراج نتاعها والناس اللي دايرين بها. وشكرا.
5: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغناية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلى حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.
2: معاك تضوى مرايتنا.
0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم. ترانيم مع سمية رجب.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في ساحة الفن. نضرب موعد جديد مع ترانيم، موعد أثيري مخملي الأهواء، نلتقي فيه مع المحبة، ننقر باقة من الورود نمزجها بالكلمات وبهجة الألحان.

كتابة، إعادة تدوير للخسارات، معالجة للذكريات الموجعة بحيث يمكن استحضارها في كتاب دون دموع. فالأدب حزن متأخر، خيبة متأخرة، ندم متأخر، شرح متأخر، وأحياناً بعض التبرير هو كل ما فاتنا ونستعيده بالكتابة عندما نعي أنه لن يتكرر. هكذا قالت أحلام مستغاني في أصبحت

وتظل الوجهة حلم، كلما تعلقنا به تعلق بنا، نتعلق بما ومن نحب، نلتقي في بعض مواضيعها وتفلت منا بعض مواضيع الأحلام مرة أخرى، نتمسك بها بشدة، ترحمنا بلين أحيانا وتهجرنا بقسوة لم تراها أعيننا. ولنا أحلامنا الصغرى كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة، لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية كما قال درويش.

الوطن الحلم على مقاس من ومتى نجده؟ وطن للجميع، فلسطين وطن الأحرار وستظل.

في جهة أخرى من العالم تلتقي مخاوفنا وخيباتنا بعض الأوجاع التي نصنع منها آمالا. لا نتوقف حتى نحقق كل أمانينا بالوفاء لإنسانيتنا وبمحبتنا. يقول أحمد خالد توفيق: خدعوك فقد قالوا أن الضربات التي لا تقتلك تجعلك أقوى. دعوني أحدثكم عن الناجين من الضربات القاتلة. هؤلاء الناجون من الضربات القاتلة يمكنهم أن يحدثوكم عن هذا الخوف الذي يلازمهم بقية حياتهم، والخوف من الأيام، الخوف من ضربة جديدة. يمكنهم أن يحدثوكم عن كيف فقدوا الشعور بالأمان والثقة في الآخرين وربما الثقة في أنفسهم. الناجون من الضربات القاتلة يصابون بنوع من تبلد المشاعر ويصبحون لا مبالين بشيء، لا شيء يحزنهم ولا شيء يسعدهم. أصبحوا يعرفون جيدا حقيقة أن لا شيء يدوم. الناجون من الضربات القاتلة يعيشون وحيدين مهما كان الزحام حولهم، وهم يعلمون جيدا أن الجميع سيهرب من حولهم حال تلقيهم ضربات جديدة. الضربات القاتلة يا صديقي تعلم الأنانية والقسوة. الضربات القاتلة تجعلك قويا، لا تعرف أحدا سواك، لا تعرف شيئا ولا أحد يعرف شيئا عن الأنقاض التي تحملها بداخلك.

0: الأحباب من النادي الغنائي النسائي بجفزة مع أستاذ الموسيقى هيام الأسود. لمة الأحباب سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجات إذاعة جفزة.
1: إذاعة جفزة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام التاسعة ليلاً.
3: إذاعة جفزة إذاعتكم. الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الأربعاء 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات باجة، جندوب، الكاف، سليانة، زغوانة، القيروان، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصة، توزر، جابس، وقبلي. ووفق خارطة لليقظة نشرها المعهد اليوم تمتد على يومي الأربعاء 15 من جويلية والخميس 16 من جويلية، يكون الطقس حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشيلي، مما قد يتسبب في ظواهر جوية خطيرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين للأمراض المزمنة. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10 مليون قنطارة، منها 9.5 مليون قنطارة من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، وأكثر من 500 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتتواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد. قالت وسائل أعلام محلية أن الدفاعات الجوية العراقية تصدت لثلاث طائرات مسيرة في محيط القنصلية الأمريكية بأربيلة، مؤكدة إسقاط طائرة مسيرة مفخخة فوق أربيلة بكردستان العراق. أخيرا اتفق لبنان والكيان الصهيوني المحتل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت اليوم، اتفق على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. معاك غزوة مريتنا.

Thank you.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقصى مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام العاشرة ليلا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. وزير التجهيز والإسكان يطلع خلال زيارة أداها إلى ولاية سيدي بوزيد على تقدم إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة بالجهة. تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب إلى حدود 13 من جويليا الجاري. الولايات المتحدة الأمريكية تشن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وإيران تستعد لخوض حرب وجودية للدفاع عن أمنها القومي. تفاصيل النشرة. تم اليوم تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعابتية التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية. هذا المشروع الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية بكلفة 2.5 مليون دينار يشمل تغيير 28 كيلومتر من القنوات وبناء خزان ومقر للمجمع، وسيزود أكثر من 1000 منتفع. هذا ولأن استبشر أهالي المنطقة الزعابتية التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية بدخول هذا المشروع حيز الاستغلال الفعلي، إلا أنهم طرحوا في المقابل بعض النقائص التي تعيشها المنطقة وطالبوا السلطة المعنية بإيجاد حلول جدية لها. عدد من المواطنين يتحدثون.
5: تعبيد الطريق الرابط بين الزعابتية وعليم على مستوى تقريبا 4 كيلومتر، وقت ما سبل مطر لا كهرباء السياك نجم تدخل بتصلح العطب، ولا إنسان باش يخرج الحليب نتاعه باش يوصل للمجمل، الفلاح نجم يتحرك على مستوى منطقة الشرب هذه والمنطقة السقوية، ونطالبوا بتعبيد الطريق اللي يؤدي للمستوصف، لأن الطبعة نولوا نجيبوا على بعد 3-4 كيلومتر أخرين باش نجم نوصلوا للمستوصف. عندنا أمراض فطرية في الفستق ما فهمناهاش، لا من الري ولا من الطقس ولا من الأمراض الموجودة في الأرض، ماذا بين الفلاحة تعاوننا إذا كان ثم اللي عندها حل، والإشكاليات الأخرى الأرض الشراكية بالزعبطية نحبوا ندمجوها في المسح الجبالي. نطلبوا من السلطة أنها تفتح لنا المسح الجبالي باش نجموا ناخذوا الحجاج نتاعنا، الشباب نتاعنا ينجم يعمل مشاريع على تاريخ الدولة والضوء يجيها والكياس يجيها وبرشا حاجات تجوها، لأن توا حاليا نغرسوا أشياء تفعيلها في المسح الجبالي وناخذ الحجاج نتاعها كل الأرض الأخرى.
6: وطالب بالطريق اللي يربط بين مستوصف الزعبطية والمدرسة نتاع الجديدة، أنه باش يكيسوا لنا 700 متر وتمشي للمعتمدة هذه يقول لك على المعتمدية هذه، تمشي للمعتمدية الأخرى يقول لك على المعتمدية هذه. عندنا مدرسة متبرعين بالأرض وعطونا البلان وكل شيء، وتو ما صار في حتى شيء، ومتبرع موجود، وذريتنا صغار يمشوا 10 كيلومتر يمشوا على رجلين الصباح، ونهزوا فيهم في الكراريت ونهزوا فيهم في الكاليسات، نطالبوا شوفوا لنا حل فيها علاش تعطلت. يعني احنا فلاحه ننجو في الفزق وننجو في الزيتون وعندنا اللوز ومنطقه فلاحيه بامتياز، ما عندناش ماكينات وما عندناش ضوء 320 باش نمشوا نفركوا الفزق نتاعنا، نمشوا لدحم بساعد ولا نمشوا للشبيبه ولا نتنقلوا البعيد شوي، نمشوا 10-15 كيلومتر باش يجي لنا ضوء قوي. النتيج نتاع الماء معناها ضعفوا لنا الضوء، تو 3-4 سنتيج باقي نمشوا في منطقه سقويه والماء مصالح شراب، الضوء ضعيف علينا.
7: نقصوا اناره للمؤسسات تاعنا، احنا نادي الشباب، احنا مستوصف، احنا جامع، ما عندناش نار عمومية.
3: نبقى دائما في ولاية قفصة وفي إطار إدارة التوازن بين العرض والطلب، وعملا بتوصيات الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة تعلم العموم أنه قد يتم عند الاقتضاء الليلة إطفاء الإنارة العمومية خلال فترة ذروة الاستهلاك المسائية، وذلك من الساعة 10 ليلا إلى حدود 4 صباحا. ويشمل هذا إجراء معتمدية قفصة المدينة لكسر ليلة الكتار بالخيرة والمظيلة. ويأتي هذا الإجراء في إطار ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على استمرار المنظومة الكهربائية الوطنية خلال فترة الذروة. في ولاية قبلي وفي إطار الدورة الثانية لتظاهرة جذور تصنع المستقبل، نظمت الغرفة الفتية العلمية بقبلي بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة بالتعاون مع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي وجمعية مواهب جمنة وجمعية الألفة النسائية بمنطقة جمنة يوما مفتوحا تضمن حملة تنظيف وتشجير حديقة المستشفى الجهوي بقبلي وحملة للتبرع بالدم مع فقرة تنشيطية للأطفال المقيمين بالمستشفى. رئيسة الغرفة الفتية العالمية بقبلي حنين عباس تضيف:
8: جذور تصنع المستقبل كانت البداية متاحة مع العائلة المرة هذه في المستشفى الجهوي بقبلي، كانت فيها 4 حملات. الحملة الأولى هي حملة تنظيف، بعدها حملة تشجير الواجهة متاع السبيطار، وحملة تبرع بالدم، وفي النهاية حملة تنشيطية للصغار، هدايا ليهم للصغار باش نفرحوهم ويبدلوا شوية جو معناها بالتنشيط هذية. الهدف من اليوم التظاهري هذية اللي هو كان الهاشديدي اللي هو اليوم العالمي لواجبات الإنسان، اليوم العالمي لواجبات الإنسان، هذه حملة أطلقتها الغرفة الفتية العالمية سنة 2022 مطالبة بأنه يكون عندنا يوم عالمي لواجبات الإنسان اللي هو يوم 10 جويلية، نظرا لأنه معناها باش يولي عندنا يوم عالمي لازم نلموا برشا توقيعات من العالم الكل. احنا وصلنا تو 72,000 توقيع، باش يولي اليوم العالمي هذايا لازم نلموا 100,000 توقيع من العالم الكل. لك واجبنا معناها كمجتمع مدني أن نحاولوا نكونوا معناها فعالين ونبدو حنين البداية، نعملوا حاجات معناها توعوية للغير بواجباتنا الإنسانية اللي تخلي العباد معناها حتى هي تندرج معنا. فرد وقت حملة أن نجمعوا برشة توقيعات اللي هي تخلينا معناها يولي اليوم العالمي هذا يوم موجود.
3: خلال زيارته اليوم إلى ولاية سيد أبو زيد اطلع وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع التي تنجزها الوزارة، من بينها مشروع طريق السيارة تونس جلمة في جزئها الذي يتبع ولاية سيد أبو زيد ومشروع المستشفى الجهوي صنف باء بجلمة. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري ومزيد من التفاصيل.
9: زيارة قصد عدد المرية لطريق السيارة تونس جلمة، تقريبا الطول بتاعه في حدود 20 كيلومتر من تقريبا اشتراها في سيدي بوزيد. طلعنا على الأشغال الجارية، اخترنا قصد عدد 8 لأن المقاولة شرعت في إنجاز الطبقة بتاع الخرسانة الأسفلتية، وهذايا مع بشرى قدموه لتقدم أشغال الطريق العملاق هذه طريق السيارة اللي الناس كلها تنتظر فيها السوق خاصة من الجنوب الوسط. نذكر أن المشروع أنه هو القيمة المالية بتاعه كله تقريبا 1.7 مليار دينار، واللي بالنسبة لقسط عدد 8 يعتبر معناتها القسط اللي هو متقدم بنسبة محترمة تقريبا في حدود 48%. كما قلت انطلقنا في جسم الطريق وبناء جسم الطريق، وانطلقنا في الخرسانة الأسفلتية. عندنا وعد أنه يكون المشروع هذا جاهز إن شاء الله في موافق سنة 2027. بالنسبة للمحطة الثانية هي مستشفى صنف باء في معتمدية جلمة، مشروع مهم كلفة نتاعه 85 مليون دينار، يعتبر مشروع كبير في انتظارات كبيرة من مواطني جلمة وكذلك كل مواطنين المجاورة الحقيقة، ومش يكون فيه كل الاختصاصات اللازمة في 105 أسرة معناتها كطاقة استيعاب. الأشغال معناتها انطلقت تقريبا في حدود 19% نسبة تقدم أشغال، عمل متواصل مع المقاولة اللي هي كويتية، وعندنا وعد من عندها أنه الأشغال هذه باش تنتهي قبل موافقة سنة 2027. المحطة الثالثة إن شاء الله هي زيارة مشروع تدعيم الطريق الوطنية رقم 14 اللي هي قاعدة تقدم زادة كيف وصلت 70%، لكن فيها شوية تأخير. دونك حرصت باش نكمل نزور يعني المحطة الثالثة هذه حتى نشد على أيادي المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز أن تنهي الأشغال هذه مع تخيل الصيف إن شاء الله، حتى قاعد يقدم 70% قادرين باش هنا 3 شهور إن شاء الله نكمل المشروع هذا 100%. حتى حدود ولاية سفاقس مشروع مهم، ثم صعوبات جاوزناهم، المقاولة على الميدان دون تعهد نتاعها باش يتم الأشغال هذه إن شاء الله في 3 شهور.
3: و وفي الشأن الوطني بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.08 مليون قنطارة، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، وحوالي 588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وتتواصل عمليات تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية تزامنا مع تقدم عمليات الحصاد، كما تواصل فرق المراقبة التابعة لديوان الحبوب تنفيذ زيارات ميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير التابعة لمتابعة ظروف العمل ونسق إجلاء الحبوب، إلى جانب متابعة صرف مستحقات الفلاحين. وبلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 13 من جويلية الجاري سواء عبر الوسق نحو وحدات ديوان الحبوب أو من خلال البيع إلى المطاحن نحو 4 ملايين قنطار. في شأن وطني آخر، شدد وزير التربية نور الدين النوري على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 26 و 2027 و 2000 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية. ودعا الوزير خلال الندوة إلى الالتزام بالآجال المحددة للعمليات الإدارية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، ضمانا للسير العادي للمؤسسات التربوية منذ اليوم الأول للعودة، وذلك خلال كلمة ألقاها اليوم بالمركز الوطني للتكوين والتطوير الكفاءات بقرطاج خلال اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية وفق بلاغ للوزارة. ومن أخبار العالم وآخر تطورات الشرق الأوسط، شنت واشنطن موجة غارات جديدة على إيران، فيما أعلنت إيران استعدادها لخوض حرب وجودية وفق قولها للدفاع عن أمنها القومي وتماسك أراضيها، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام جولات تفاوضية مشروطة بتحقيق مصالحها وتأمين الملاحة الحرة في مضيق هرمز. استشهد 4 نازحين وأصيب آخرون اليوم جراء سلسلة خروقات صهيونية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت الغارات الجوية وإطلاق نار وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية. أعلن الجيش اللبناني اليوم أنه تسلم من الصليب الأحمر جثمان جندي استهدفه جيش الاحتلال الصهيوني في أفريل الماضي، واحتجز جثمانه، فيما استهدفت قوات الاحتلال عناصر بحزب الله جنوب لبنان. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا تذكير بعناوينها. وزير التجهيز والإسكان يطلع خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية سيدي بوزيد على تقدم إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة. تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب إلى حدود 13 من جويليا الجاري. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
10: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. معاهم تحلى سهرية
11: العائلة والأصحاب،
12: إن شاء الله لمتنا ديما لمت أحباب ولمت أفراح ولمت مسارات. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مساء الخير مساء النور لكل متتبعينا، لكل الناس اللي اختارت أنها تكون حاضرة معنا في سهرية الأربعاء كالعادة من 10 حتى نصف الليل. توينسونا ونوينسوكم، وفي كل مرة احنا باش نكونوا في جهة، كل مرة باش نكونوا في عائلة هكا ترحب بينا وتقول لنا مرحبا بكم وتكون لمتنا لمت الأحباب. الناس اللي تسمع فيها توا يمكن هكا باش نقول لكم احنا البلاصة اللي قاعدين فيها نسمة، انتم هكا يمكن تحت الكليماتيزور تسمعوا فينا، اما احنا فما نسيمه محلاها هكا، نسيمه من عند ربي نسيمة من عند ربي هكا نودكم بها الناس الكل. على كل مرحبا بكم وإن شاء الله ديما لمتكم لمة خير ولمة فرحة. احنا اليوم مع السيدة هيام العيد اللي بعد شوية تو نعرفوا عليها أكثر تفاصيل، هكا باش نحكوا موسيقى، باش نحكوا طبخ، باش نحكوا مشاريع، باش نحكوا صناعات تقليدية. ما شاء الله برشا مواضيع وبرشا نساء اليوم باش يكونوا حاضرين معنا. لكن قبلها في الموقع المزيان هذايا في سوق الفجر، هكا ماني ماشيني غالطة، في سوق الفجر ثم علاش قلت لكم فما نسيمة، علاش احنا توا في بلاصة هكا في حوش محلي فيه كل شيء تخديسيونيل، ما هناش مستحقين للمروحة لحتى شيء. نسيمة رباني عند مدام رضوى روضة. روضة مرحبا بيك ويعطيك الصحة، فرحت بينا على الأخر. وهاكم قاعدين تشوفوا ديجا معانا في الصورة، ومن بعد شوية تو تتعرفوا على ضيفاتي الكريمات المجددات الكل اللي باش يكونوا حاضرين معانا. مال نقولكم إن شاء الله ديما لمتكم لمة أحباب. نبدو معكم أول إيقاع وبعد راجعين معاكم وبيكم حتى نص الليلة.

0: معهم تحلى سهرية. مساء الجمال على طريقة وليد توفيق وكيف كيف زيدة لطيفة التونسية. نقول لكم زيدة مساء الجمال لكم الناس الكل وين ما كنتم، وإحنا بالحق ما نجمو نحكو طول هنا كان على الجمال، كان على النسمة المحلاها، في انتظار هكا أنه نحلوا المشكلة التقنية مع مدام هويام. ما يسالش باش تسمعوا اليوم برشا أصوات محلاها، تنجم تكون فما فرصة لاكتشاف أصوات اليوم. خليني نبدأ ساعة نرحب بالحضور اللي معانا. مدام فاطمة على السلامة.
1: مرحبا يا عايشة.
0: مرحبا بيك. ما يسالش تاخذي الميكرو، ما يسالش. مرحبا بك، أول مرة في الإذاعة ولا؟
1: أول مرة إيش؟
0: لا جيتينا غادي وأهانا جيناك إحنا، ما جيتيناش أنت جيناك إحنا.
1: مرحبا.
0: يعيشك يعطيك الصحة، خلينا نتعرفوا عليك أكثر.
1: فاطمة زهرة عمار.
0: اي هكا هو يوسف البركة. ربت عائلة
1: عندي بنية وليد.
0: اي ما شاء الله البنية
1: هي موجودة لهنا
0: بغانا. اللي لبسة التقليدي.
1: لبسة التقليدي.
0: حلوة برشا، عجبتني بلالتها على الاخر. صحة وفرحة.

0: صحة فرحة مرحبا. مدام نورة أهلا وسهلا، تو أنت بنت الدار.
1: عايشة.
0: أنت بنت الإذاعة، مرحبا بيك، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: غيبة. غيبة. شنو أحوالك؟ شنو أحوال الخدمة؟ شنو أحوال الطبخ؟
1: الحمد لله.
0: فما حاجات جديدة هكا؟
1: هانا قاعدين نطوروا.
0: نطوروا، هذيك هي، هذاك اللي يلزم.
1: عايشك
0: يعطيك الصحة، نمشي للمضيفتنا واللي فرحانة بينا على الأخر. شحوايك مدام روضة مساء النور، يعطيك الصحة، محليك ومحليها اللمة،
1: مرحبا،
0: ويعطيك الصحة على والسبا زاد ياسر محليه هكا نسيمة ما
1: ما
0: عايشك ربي يخليه. مدام هويام نجوك ولا تكملي؟ يلا نحل المشكلة التقنية. احنا توا باش نمشوا المدام فرحانة بها برشا وفرحانه زاده، انا فرحانه بالحضور الكل، لكن وقت اللي تبدا هكا صناعاتنا التقليديه وتبدا موروثنا موجود وتبدا طبوعنا التونسيه موجوده اكيد نفرحوا برشا. مدام شنو احوالك؟
2: الحمد لله عايشه.
0: نتخلي نتعرفوا عليك.
2: الحمد لله. سلوى راجتي.
0: اي مدام سلوى.
2: عضوه في جمعيه نساء الحرفيات.
0: اي
2: نعمل العلا.
0: اي نحكوا على العلا مالا شوي اخر. نحكوا على العلا. عايشك.
2: منسقة رحلات
0: زادة.
2: نعم رحلات.
0: اي باهي. ايه. نساء بركة ولا نساء وصغار؟ نساء بركة. نساء نساء وبلادي زيك نلقوا فرصة هكاك نساء صافي نقردوهم على راحتنا. مدام نجاح شنو احوالك؟ مرحبا نورتينا الليلة.
3: والله فرحانة برشا باللقاء هذا.
0: وعايشك وانا فرحانة برشا بيكم.
3: بالحق. نسى قفصة الحراير. والله مرحبا بكم.
0: يعيشك ربي يخليك.
3: قمزة رئيس جمعية النساء الحرفيات بقفصة وحرفية في اللباس التقليدي.
0: يعيشك يعطيك الصحة. بعد شوية نحكوا معاك أكثر. عسلامة شنو أحوالك؟ أنت بنت فاطمة. اي قربي لي شويه الميكرو. انت بنت فات محلاها لبستك وانت محلاك طوندونس هي هذيا بثلي الفولار رجعوا طوندونس على الاخر. اي محلاها هكا ولا مدام نجاح خرجوا الفولارات
3: في كل شيء في اللبي في الديكور في لي كوفان في كل شيء في البلالط في الكولي كل شيء.
0: شكون اختار لك انت ولا فاطمه ولا وحدك اخترتي وحدك؟ مع شكون الفولارة من عند جديتك؟ اي ونمشي بشوي بشوي صحة وفرحة. صحة وفرحة ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ديما هكا ملمومين في الخير. العطب التقني سيئ نعدوا امورنا به. مدام هويام اهلا وسهلا ومرحبا بيك. شنو حوالك؟ يعطيك الصحه على هاللمه المحلاها.
3: الله يبارك.
0: شكرا لي.
3: مرحبا بكم اختي. مرحبا.
0: يعيشك.
3: مرحبا بالمثالي حضرات معايا الكل. ما شاء الله اليوم كما يقولوا على كل لون يا كريم. تبارك الله. عندنا في التراديسيونيل، عندنا في الطبخ، عندنا في العصائر. عندنا في كل شيء ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
3: بكل كاتيجوري. مرحبا بكم. فرحانه برشا
0: انك فرحانين برشا بحضورك.
3: حبينا نعمل لكم شوي هكا كاراوكي تبع نادي سحر الهيام. للغناء النسائي. عندنا البان في البافل مش مشكله تو
0: حتى اصواتنا تزي. يلا نبدو ماله بحذا. حبيش باش نبدو مدام هوية
3: بحذا حبيبتي تحلى السهريه وانتم اعز احبابي.
0: يعيشك ربي فضلك. يعطيك الصحه
3: ان شاء الله يعود واضح.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شوف

0: يعطيكم الصحة. فما أصوات بين وفما أصوات يلزمها تبين، يلزمها تبين. فما شكون يتمتم بركة فاطمة؟ فاطمة
1: معذورين ما برفوش غير برايف، هذه من وحي
0: أول مرة على المباشر، هذه الظروف المباشرة. ما يسالش في بالك يتصلحنا العطب. سيدة روضة مرحبا بيك ويعطيك الصحة مرة أخرى. قولي لي كيف جاتك الفكرة معناها متاع هكا الدار في وسط الجر ولا الشجر هذايا الكل ما شاء الله، كيفاش تعتني بيه، كيفاش متولهية بها؟
2: الحمد لله
0: الخضار هذايا الكل.
2: هي كانت غابة متاع باب المرحوم،
0: اي الله يرحم،
2: تعيش يعيش. وجتنا الفكرة ان احنا باش نخرجوا من دار جد للجد، جينا للغابة عملنا دار لهنا وبقينا في الغابة، هو بقى لاهي بها وفيها خدمة وكما تعرفي.
0: علاش ما شاء الله توا الشجر الموجود وكل شيء مش متاع لازم فيه فيه برشا لهوة، فيه شكون يفيق لها الصباح بكري تولها بي.
2: يعني تو شوي شوي
0: تعلمتي الفلاحة ولا
2: شوي شوي شوي يلزمني على خاطر الشجرة ما تخليهاش هكاك، يلزمك تخدمها ويلزمك تعطيها الماء وتتولهي بها، الخطر كيما تعرفي حاجه تعطيها تعطي،
0: خاصه في الايامات هذيه نتاع السخانه وكل شيء معناه تولي حتى حاجات ما كنتيش تعملي فيها في سير الايام تولي تعمليه.
2: يلزمني
0: كيفاش
2: ما نعرفهاش، يلزمني
0: يلزمك تتعرف. هذيك هي المراه التونسيه، قبلها نحكوا في الاوف قلنا راهي المراه التونسيه ديما تتعارك مع الدنيا اما بعد هي اللي تغلبها، هي اللي تغلب، هي اللي عندها القوة وعندها الإرادة ما شاء الله عليها. بي كيفاش عندك غرام بالغناء، عندك غرام هكا؟
2: كنت في الكلوب متاع غنيلي كنت غنيلي في غنيلي شوي، بقيت معهم مدة وبعد جد ظروف خرجت. تو نلقى مدام هوية اتصلت بها قلت لها راهو عندي فكره شوي على
0: غناء
2: مشيت بديت معاها بشوي بشوي وهنا
0: تعملي هكا ديفولمون معناها
2: ان شاء الله ان شاء الله نواصلوا ان شاء الله ننجحوا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. مدام نوره نعطوا الميكرو لمدام نوره، شحوالك؟
3: لاباس
0: لاباس. وانت باكش مشاركه في النادي هكا نتاع هو راهو نتاع فرهيده هكا تحسي
3: كان نحكوا هي دي قالت لي يعني ديما بالسبت وانا السبت الاكثر سيزون
0: اي خدمه
3: والله ما نقدش ان شاء الله في الشتاء.
0: وصوتك هو ولا انت ما تنجميش ولا صوتك ولا ما تحبيش ولا اعطيني
3: نحب نلقى زها والتراب اللي بدل اللي بتعبك تتكي ضحك والغناء وكل ما
0: هي تفرهيده تبدا معناها
3: اي فرهده انا خدمه
0: ان شاء الله ربي يعاونك ان شاء الله ربي يعاونك. فاطمه كيف كيف ولا ما عندكش في الغناء؟
4: والله ما عنديش في الغناء.
0: تسمعي بركه؟
4: ماشي نسمع بركه مع صغار معك تعرف في الخدمه وكل، ما عنديش الوقت. نحب صغاري هاني تو باش ندخلهم نجاه شركه مدام هويين ان شاء الله.
0: انت موافقه تحبي تدخلي زايده؟ هي باينه معناتها هكا
4: عندها جلد هيك معناتها في بينش بالحكايه وكل كلمتني قالت لي تعالي بحذانا وهكا وهكا عم بالي قاعده عاديه يعني جينا هيك
0: هي محلاها القعده هي محلاها يعطيك الصحه مدام نجاح مرحبا. قلت لي اول مره في المباشر معناها في الدار تغني وحدك عادي الاغاني التراثيه انت
5: غناء ورقيص ودنيا تعملوا كل... في الرحلات مع مدام سلوى تلقاها في الثنيه ولا في المروحه
0: تعملوا كلوب دو شون وحدكم معناها في الثنيه
5: الصوت خايب الله غالب هذاك ومشي حتى مش تاع فنانين فهمت اما وقت كل وقت ووقت خاطر الدنيا سمحه انا باش تبقي تتبعي الدنيا
0: والظروف واحد
5: يا لازمك تخرجي ولازمك سرتو المرأة تو لازمها تعارك الدنيا لازمها توقف الروحة تعطي كل حق حق
0: كل حاجة حاجة كل وقت
5: تعطي فمية تعطي للروحة تعطي لخدمتها تعطي لصغيراتها وعندها هي روحة ساخبة لكل شيء
0: تو مدام تو مدام نجاح حتى اللي معانا لهنا معناه ما شاء الله تو قبيلة قلتي عندي زوج وليدات صغيرة عمرها 35 سنة هكا ولا
5: ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله أما مازلت صغيرة مازلت صغيرة معناها هكا مازلت لا لا لا لا
5: ماشي صغيرة
0: أما لا روحك صغيرة وقلبك محليه هكا ما هوش عطيك
5: الحمد لله
0: ما يعطيكش معناها 62
5: الحمد لله انا ديما نقول حتى الحمد لله يا ربي الواحد ابتلاء من عند الله مريضة
0: ربي يشفيك إن شاء الله.
5: واللي يشوف معناها 9 عمليات في بدني وصلت لصالح عزيز معناها اللي يشوف أنا ذي دي ما نعطيها نقطة لأي امرأة مريضة ووصلت معناها احنا رأي واحد كي تقولي لو وصلت لصالح عزيز يقولك ساي تتموت هذي لا لا أنا سان كوبيراسيون في صالح عزيز والحمد لله وقتاش نخمم فيه باش ندخل وقت اللي نبدأ نايب داخلة للباب تاع الطبيب نعرف روحي إنش باش يقولك اللحظة ذيك أما بقاها لا الموت الحياة بيد الله
0: عايشة حياتك
5: ما شاء الله عندي خدمتي ما شاء الله عندي الانتراج عندي الجمعية عندي بالحق فرحانة برشا وديما نقول لأي امرأة بالحق شاركي في العمل الجمعياتي رو هو تطوع رو عن بالهم هو العمل في الجمعيات اللي هو مكسب رو مش هو مكسب رو تطوع أما ما شاء الله أنك نتعرف عليك ونتعرفت على وزرة تعرفت على ناس اللي أنا ما كنتش نتصور أي امرأة معناها في دارها راك ما تعرفي حد أما ما شاء الله في العمل نتاعي الجمعياتي وقدري ما شاء الله وخلي نلقى ما شاء الله مثلا مش بلاصة دخلت لها وما لقيتش البسمة والترحيب
0: ما شاء الله
5: والله الحمد
0: وانتي في قطاع زيادة راهو مهم جدا هذا والله قطاع مهم جدا وحساس جدا
5: سرتو للمرأة وهذايا نضالي على المرأة وعلى الموروثنا الموروثنا في تراثنا في
0: المادي ولا مادي
5: اي سيرتو في اللباس التقليدي نتاعنا ان ماذا بينا ان نرجعوه شوي
0: جمزه
5: عايش
0: جمزه عايش تو نرجع نرجعوا لها رو جمزه تو نحكوا عليها زايده مدام اش احوال العوله
6: والله يا لاباس الحمد لله
0: بدينا نبدو نعولوا ولا كيفاش شنو هي الحاجات اللي نعولوها وشنو هي الحاجات
6: من نعولوا الملوخيه نعولوا الفلفل حاجات نعولوا الهريسه ايه. نعولوا الزيتون تو صي الزيتون
0: ايه.
6: من حياة كل ايه. شيء نعولوا كل شيء تو في الصيف تغسلي فحاتك كل شيء تو كل شيء في الصيف الخدمه كلها في الصيف خدمة كل في الصيف
0: الملوخية والأكثر حاجة في بالي الملوخية توا تتعمل واللفحات الهريسة زادة هاي مدام نورة كاو مدام نورة تكلمت هاي اي
6: اي كل شيء تو كل شيء تغسلي فحاتك الشتاء ما تنجمش تغسلي
0: اي
6: تعملي تاع العام كامل نتاعكم نتاع كليوناتك نتاع خدمتك وكل شيء
0: تعطيهم تو ديزاستوس كيفاش معناه باش يستحفظوا عليك كيفاش تو انت خدمتيها وكل شيء اما تعطيهم مثلا الكليونات اللي يجوا باش يشرو من عندك تعطيهم ديزاستوس كيفاش باش يستحفظوا عليها كل العوله هذيك باش يخبوها كيفاش اعطينا حوايج اعطينا حوايج ولا اثنين
6: مثلا الكسكسي
0: ايه
6: تعاول باش تعاول الكسكس ايه؟ يلزمك تعملي له شويه قرنفل تعملي له شويه راند باش ما يعملش العثه
0: ايه؟
6: يبقى ديما فيه الريحه كي تحلي الحاجه اللي حاطه فيها كسكسي تشمي الريحه نتاع الراند نتاع
0: ايه؟
6: نتاع القرنفل
0: القرنفل ايه
7: قولوا نعرف يقولوا يحطوا فيها كعبه فلفلكحه
0: الحساسه ايه كعبه فلفلكحه لا
6: صحيح هو الفلفلك نحطوه في الفروشات زاد
0: في الفروشات وعلاش في الفروشات
5: باش تدسي البطاطن والزواور والكل سرتو عندك تو البطاطين اي تحطي ما بين الترقات تاع الدبش تحطي كعب فلفلك ما يسوسش خلاص معناها الفريش
0: هاي وشنو اخر ريت هاي مثلا جاي باش نتعلم انا اللي جاي باش غدوه نعاود لي دسيت نعاود نهبطه يعني
5: كافور ما هو احنا قبل الكل يعملوا كافور برشا الناس من انا واحده من الناس قويه من اي لا لا ريحتها قويه فهمت الكافور اما ما نهضمش الا غلب اما بالحق جربت الفلفل الاكحل وزادت نجمي الصابون زادت حط تحتيه صابون مسك الصابون نتاعنا تحط تحتيه وتحطي زاده ما بين اللوح يبقى زاده عاتي بالبارفان وكل وحده ما تجرى لها شاب
0: اي مدام هي مدام عندك برشا افكار زاده ما يساش تجيب حذانا لهنا بخلاف الموسيقى عندك افكار يا ذلي في التخميل وفي التطبيق
7: ترى
0: ما شاء الله توا باش ترسيلي غدوه نعاود نهبط ولا كيفاش؟
7: حتى انا ولا ظهري ذاك باش
0: نعاود ترسينا كلنا نهبطوا غدوه اللي ما عملش الكافور
7: موجوده في الدار معناها احنا ترسينا نمشوا نشروا
8: هاي برفان دو لانزاني. وهي لا حكايات بسيطه، انا نعرف الخزامه قبل يعملوها في كومبريس، وتحطي مثلا كي تجي تخزني الحوالي نتاعك والا الفروشاء بعد ما تغسلها وترجلها وتشيح بالكدا، تعملي سريرات خزامك من هكا في وسط الكومبريس وتحطها.
0: توا مدام نجيح راجعين للحاجات القديمه الكل، ما في لبستنا، في اكسسواراتنا، في ماكلتنا، في دنيتنا، الكل كل راجعين الكل ما هو
5: حتى في معناها المواد الغذائيه يقول لك البيو بيو بيو معناها انا المسيو بالامس نهار كامل يخرن عليا قال لي راه وقت الطماطم الشريحه يا ودي، قلت له رانا في قفص احنا، هو خاطر احنا مشينا لقليبيا مره واثنين،
0: معناها لقليبيا يعملوا الشريحه
5: اي معناها كيفاش يعملوا الشريحه ويهزوها للمعامل اللي معناها الطاحونه يروحوها ما ياخذوش، معناها قال لك احنا ما ناخذوش طماطم حكاك بالمستحيل، يخدموا العله تاع عام كامل
0: وتجي بنينه على
5: خاطر هم عندهم الطاحونه خاصه بالطماطم، احنا هنا ما عندناش معناها باش تهبطوا لك
0: تفضلي قربي لك الميكرو بالكدا.
8: ايه الطماطم وانا في داري كانت مشتاقي عندي سره بالطماطم الكل وكي تشيح ونعمل لها دونتيل من فوق على الذبان على اي حاجه ونشيحها بالكدا ونهزها للطحون
0: بودر معناها تجي
8: ونعمل لها اذا حبيت نعمل لها شوي زيت مش تبقى تزيك انها
0: طماطم عادية
8: طماطم
0: بيو عادية.
5: قبل انا نعرف جدتي نوارة مدار قرابيلة الله يرحمها الشريحة ترقدها في قلول في قلول وما بين بعد ما تشيحوا كليك دي دهنوها بشوي زيت ويبدو يرقدوا فيها يرقدوها لين كل تتعبها هكاك وقت اللي يعملوا الجاري ولا وقت اللي طيبوا كليك يرموا كعبة ولا اثنين فهمت؟ اي تاع الجاري
0: تعملي حتى كنتي كيفاش تتعملي طماطم كعب
9: شوفي راهي المراه مبدعه، راهي المراه بصفه عامه مبدعه ومقتصده وكل شيء
8: ترحيها في الروبو وتحطها في ساشي ولا في صناديق تبقى لي من العام للعام
9: ما تخسرش ما ولا الواحد ماذا بيه تو في الحاجات البيو
8: تاع الصوص تاع مقلي حطها في الساشيات حطها في الفريجو تبقى لي والله نتاع من اول تو مازلت انت
9: ما شاء الله
0: والله ما شاء الله
9: مبدعه
5: شفتي ما شاء الله
0: ليله تاع افكار
9: نحبسوا على النادي
0: نعملوا نادي غناء ولازمنا نخموا في نادي زاده نتاع تاع طبخ نتاع عوله نتاع كل واحده تعطي فكرتها كل واحده من قبيله تو احنا قاعدين كل واحده عطت فكره الاخرى معناتها ما شاء الله بيه نرجعوا للغناء توا مدام هويا
10: ان شاء الله المشكله التقنيه
0: زعما تحلت المشكله التقنيه ايوه ما يسالش مش مشكله المهم الاصوات تبدا حاضره وهكا تكون اللمه موجوده ما يسالش يعطيكم الصحه الحزينه محلاها شنو الغنيه باش نسمعوها تو
10: زي العسل
0: زي العسل على قلبي هواك انا في الهواء احنا انا في الهواء يلا يلا شكرا لسي محمد بن داود اللي مرافقني الليله في لمه الحباب في دار مدام روضه يلا
10: مشكلتنا
0: هاي بين الحمد لله
11: معاهم تحلى سهرية
12: العائلة والأصحاب
11: لمة الأحباب

0: لا برافو.
1: يعني يعطيكم الصحة. تحمستوا شوية، خير من قبالة، خير من قبالة.
0: مألوفة راهو زادة، أنت ما تنسيش تو بحذا حبيبتي صحيح مسموعة، أما ما يأدوهاش ديما، ديما الغناء التونسي مظلوم إحنا عن ما زي العسل كي شفتي ما شاء الله.
1: قولي لي تو كيفاش جت الفكرة نتاع النادي النسائي سحر الهيام؟
0: باه والله شوفي نهاد أختي الفكرة كيفاش جتني. أول حاجة شفت برشا نساء عندهم مواهب وبرشا نساء مضغوطين، والضغط ذاك ما خلاهمش انهم يكسبريمو، هم ما خلاهمش معناها يمشوا يمارسوا الموهبه نتاعهم. برشا نساء ما يلقوش وين يمشوا، يحبوا بلاصه خاصه كان بالنساء، حتى ريتي يعملوا ونقولوا احنا الحفلات نتاع هيا نغني ولا قفصه تغني ولا تونس تغني، تمشي صحيح المراه تحضر في العرض وكل شيء، ما تحشم ما تنجمش تغني. خاصه تو هاني قبل بركه كنت نحكي قلت كنا نحسها مازال عندنا تابو انها مراه تغني معناها في وسط الجمهور وكل شيء. قلت انا علاش لا الفكره هذه ما نعملش نادي غناء كورال فقط، لا فيه لا عزف لا حتى شيء، العزف خاطر مرحله اخرى، كورال فقط للنساء خاص كان بالنساء، لا شرط ان صوتها يعود طياره، لا شرط ان مثلا نقولوا عندها حنايا تعليم مسبق على الموسيقى لا حتى شيء، جوست هي انسانه تحب الموسيقى وتحب تغني. وقت اللي جينا احنا هي عندها الرغبه ذي نعلموا احنا لي تكنيك نتاع الشون، تكنيك تقنيات الغناء صحتي، وبشوي بشوي نختاروا مع بعضنا الاغاني. راهي كل مره تبروبوزي عليا واحده من اللي مشاركاتها معي عندي، عندنا زميلتنا شادية تحية لها، هي شادية وتعشق شادية
2: شادية
0: ما شاء الله عليها، عندها
1: ان شاء الله تكون حاضرة معنا
0: ان شاء الله، عندها ظروف هذاك علاش معناها هي يبعثوا لي هم مثلا كل واحدة تقول لي مدام هو يا معلش لما نعملش الغنية هذه، وانا بالطبيعة نخدم لهم على طبقة ملائمة ليهم كل، وقبل ما نبدو نغنوا في كل شيء نعملوا شوي فوكاليس اللي هو معناها ندربوا التنفس، اهم ديما اهم حاجة نعملوها في دوبي كل حصة هي التنفس، خاطر الغناء كل لازم الأداء الصحيح لا يعتمد على التنفس اللي هي لازم ديما مدام روضة تفد منها الفازة دي تاع التنفس، معناها ريتي دي زيكزرسيس نتاع التنفس باش كي تبدا تغني ما تتخنقش.
1: مدام روضة راهي في بلاصة محلولة عندها تنفس بزيد، نفس موجود، احنا المضغوطين اللي في الديار ديارنا مسكرة يلزمنا شوية فوكاليز.
0: هما ريتي اصل دوب ما تدخل تجيني معناها المراه تجي تحسها تزرب وتحسها ريتي ياسر هكا كبسه روحها، بك التمرينات نتاع التنفس نخلوها ترتاح شوي. عندنا تمرينات زاد التخلص من الضغط اللي هي تهز نفس بالقوي هكا ومن بعد ترميها، بالطبيعه هي راهي تمرينات مدروسه معناها مشي من راسي نجيب فيها، معناها ريتي تنفس هكا نقولوا شهيق بالقوي وترمي هكا، وقت اللي ترمي كانها رمت الحمل على كتاف
2: تحملها الكل
0: صاحي. وقت اللي نبدو احنا الحصه نتاعنا تعود النساء كل عاملين جو،
1: واحنا حتى هكا كنا حاضرين معاك في البدايه اول ما انطلق النادي، وكان فما زاده ايفينمون عندكم زاده كنا حاضر اي يعني نشوف الناس ما قاعده نشوف كيف الحاجات اللي تعرف شو مصدقه روحي مش صدقه نقول يا خنا بعد وين تروح بالضبط. معناها فما حتى زميلتنا تحيه لها كانت حاضره معاك تقول لي راهو فما ديفول راهي نسى شيخه راهي راهم عاملين ديفول مو محلي راهو انا لولا معناتها مذبيرا قعدت غادي ما رجعتش معناها
0: هو المطلوب نهاد اختي والله هذاك هو المطلوب. انا نحب المراه وقت اللي تجي عندي تخرج شيخة تخرج تفهم انها عملت حاجة لروحها فهمتي مش رو مش ري بطبيعتها نعرفوا عنا كلنا اطفال عنا كلنا خدمة عنا رجالنا عنا الف حكاية وحكاية راكي انت اذا كان ما تكونيش انت متفرهدة كامرأة كانسان راكي ما عادش تقدي تعطي البلوس صغيرك اللي انت تخدمي 24 ساعة باش توفري له قراية وباش توفري له هذاك ما يززيش هو حاجته بام تعود نقول احنا سعيدة باش تنجم تسعده هو وباش نجم تزيد تعطي
1: باش نجمي تخلقي طفل متوازن نفسانيا وممتاز نفسانيا لازم انت كأم تكوني هكا متفرهدة ومتوازنة نفسانيا زي ده كيف
0: باش نجم توسع بالها مع الصغير وتنجم تعطي بلوس وكي تروح بركة وصغير كي يشوف امها مبتسمة سي بون راهو
1: شنو باش نسمعوا تو
2: التطور.
1: مادامنا تقنيا امورنا امورنا معناتها لاباس تقنيا، قبل ما نخلو المجال لحداش لزملائنا من قسم الاخبار، بتونس بيك نعم بتونس بيك، ونشوفوا شكون باش ينضاف للصوت. تقعدي هيا محلاه، هيا محلاه انا هنا. ما يسالش. نعم يلا يلا غنوا اي نغنوا ديريك.
2: كيما قلت لك

يلا يلا يلا نبدو ما ينساش نبدو وحدنا حتى بتون نسبيك. يلا يلا روضة يتهلي حتى هي روضة تحب تغني زيادة. يلا نبدو يلا حتين هكا المشكلة التقنية تنحى ما ينساش نبدو وحدنا. يلا بتونس بيك وانت معايا. يلا

تبعد انا بتونس بيك، لما تقرب انا بتونس بيك، لما بتبعد انا

0: انت معايا.
1: يعطيكم الصحه مدام نورا. انا راهو يلزمك تغني وتطيبي، يلزمك تبدي تطيبي، يلزمك تغني راهو. اي هاتي هاتي، اي شو تغني؟ تبدي تطيبي غني لي. هاي احسبي روحك تطيبي وغني لي شوي. لا لا ما نحاش، ما يسالش
2: الصوت،
1: ما يسالش، كلنا ما عندناش اصوات راه.
2: هاني غنيت توا
1: تفهمي هاكي حافظتها معناها. كي تبدي طيب يقولي لي كي تبدي طيبي، كي تبدي هكا
2: لك في مخك برحة لولا انا والعريس نرقصوا في الكوزين.
1: اي انا هاي
2: تفرج عليا
1: الناس. اش تغني؟ اش غنيتي؟ اش عملتي؟
2: اي والله كل شيء ما
1: اي حاجه تجي على بالك تغني.
2: اي حاجه على بالي نغني.
1: ان شاء الله ديما فرحانه اهم حاجه، وربي يعطيك بصحه بدنك، وان شاء الله ديما ملمومين هكا ديما في الخير. توا باش نخلي المجال لزملائنا من قسم الاخبار باش يقدموا موجز الاخبار، ومن بعدها راجعين في لمه الحباب في دار مدام روضه وفي ضيافه السيده هيام العيد. وما شاء الله كوكبه ومحلاها ولما ما تستاهل انكم تتبعونا حتى نص الليل.

0: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام 11 ليلاً.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. في إطار إدارة التوازن بين العرض والطلب وعملا بتوصيات الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، يعلم إقليم الشركة بقفصة أنه قد يتم عند الاقتضاء الليلة إطفاء الإنارة العمومية خلال فترة ذروة الاستهلاك المسائية، وذلك من الساعة 10 ليلا إلى حدود الساعة 4 صباحا. ويشمل هذا الإجراء معتمديات قفصة المدينة الكسر ليلة الكتارة بالخير والمظيل. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي الأربعة 12 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، تشمل ولايات باجة، جندوب، الكاف، سليانة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيدة، صفاقس، قفصة، توزر، جابس، وقبلي. ووفق خريطة اليقظة نشرها المعهد، يكون طقس الخميس 16 من جويليا حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشيلي، مما قد يتسبب في ظواهر جوية خطيرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين للأمراض المزمنة. شدد وزير التربية نور الدين النوري خلال اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 26 و 2027 و 2000 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية وفق بلاغ للوزارة. تم الأربعاء التوقيع على النظام الأساسي الخاص بأحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة، وذلك بمقر سفارة الجمهورية التونسية ببارنا. وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها وفق بلاغ لسفارة تونس في سويسرا إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية والعاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. أخيرا استشهد 4 نازحين وأصيب آخرون الأربعاء جراء سلسلة خروقات صهيونية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت غارات جوية وإطلاق نار وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: معاهم رحلة سهرية
1: العائلة والأصحاب
0: لمة الأحباب. لمة الحباب، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. جزءنا الثاني من لمة الحباب، من بعد شويه باش نحكم مع مدام سلوى، مازلنا زاده باش نحكم مع مدام نوره، برشا جوائز برشا تتويجات زاده كيف كيف مع مدام هيام. لكن قبلها يظهر لي امورنا نجمو نغنوا توا ان شاء الله. يلا شنو اللي باش نغنوها توا مدام؟
2: قالوا
0: زيني عامل حال ملا لا هكا
2: صوريني فيديو.
3: أنا مش غنية

حير هب معير ملالا سيني حير ملالا هب معير ملالا خدي الاسمر ملالا هواني الاشجر سيني حير اذهب معير عشيني الاسمر وهواني الاشجر

0: cáo. قال وزيني عامل حاله وانا باش نمشي المدام نور علاش هي في حد ذاتها عامله معانا حاله. يلا هي حاله استثنائيه في الغنيه الكل مدام نور حاضر ملالا زيني عامل ملالا متاكده
1: ملالا زيني
0: عامل حاله ملالا اي ملالا. عملتي حاله على نطاق دولي
1: أيه.
0: خرجنا من تونس ومشينا أيه. عملنا حاله في تركيا ومشينا كنا حاله زايده في الجزائر هكا وبرشا جوائز. قولي لي احكي لي شوي. أيه.
1: شاركت في مسابقه عالميه خذيت الكاس ومسابقه اخرى دوليه كيف كيف خذيت ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه.
0: أيه.
1: والحمد لله توجوني تو وليت مع اللجنه.
0: قالوا لي تو ما عادش تشاركي انت في المسابقه انت وليتي مع اللجنه معناها اللي اللي تعطي في الجوائز.
1: نعطي في الجوائز.
0: اي الكيس على شنو معناتها على شنو المسابقه في اطار شنو شنو عملتي بالضبط؟
1: والله عملت ماكلتنا عملت كسكسي عملت كسكسي مرياج بين الجديد والقرنيط الكسكسي نتاع عاشورة نقول احنا
0: الفول
1: مش كفتة هذا ما خذيت عليهم الكأس
0: حارو في الكفتة
1: في الكفتة وفي الكسكسي كفتة مش نورمال
0: هو يجي جديد وقرنيط
1: عملت يعني عملت مرياج بينيتهم فهمتي
0: اخترعتيها معناها
1: واحد اي عملت مريض ايه؟ بين الجديد وبين القرنيط
0: اي فما يس تو طيبي فيه في العاده ولا لا
1: لا نطيبه بالجديد
0: بالجديد
1: ايه؟
0: اما غازي فقط ما انت عملتي
1: عملت ايه دخلت عليه القرنيط
0: هبله هكا
1: طبعا هذاك هو نعطيني الميك لريتي ساعات نعطيك ايه؟ حاجه تقولي منين جبتيها هذيك هو انا النهوة هي غرامي وهيتي الكوزين سيبيني في الكوزينه لما ندخل معاي
0: صح عليك
1: لا هو الكوزينه تقعد السخانه 47 عادي
0: وقولي لي توا في معناها وبالنسبه للجائزه الثانيه كيفاش على شنو الميداليه غاش خديتها
1: خديتها والله كيف كيف عملت
0: كسكس سادة
1: لا عملت البركوكش القفصي نتاعنا
0: اي نتاع الكتار هما فما نتاع الكتار ولا نتاع احنا نتاع قفصه اي
1: بسبعة
0: الحومات بسبعة الحومات
1: بسبعة الحومات عملتها
0: هزوا صحتهم الكل اللي يعطيك الصحه ان شاء الله ديما هكا بجوائزك وديما هكا منورتنا مش في تونس بركه انما في البلدان الكل انا باش نمشي زاده المتوجه اخرى وجوائز اخرى زاده كيف كيف مدام هيام زاده جاياتك من بعد عندنا تتويجات اخرى زاده مدام سلوى
2: نعم
0: احكي لي على الجائزه الاولى زاده كيف كيف خذيتيها في اعطيني شنو الاطار نتاعها بالضبط هكا
2: طيب
0: صناعه تقليديه هكا
2: الارتيزانات طيبنا الرغيده
0: اي وشنو هي ذي الرغيده
2: الرغيده هي كسكسي لكن كسكسي فيه كان اللحم والحمص برك لحم وحمص برك تفوحيه تعملي له اللحم والحمص كتيب تعملي له الزبده العربي وتحطي معاه الرايب فم اللي يهز في الصحن زبده عربي والكسكسي ويصب عليه الرايب الرايب هو ذاك اللي اسمه الرغيده
0: توا معناها الكسكسي اللي قلتي عليه اللي فيه اللحم وفيه فيه الحمص يتخلط معاه معناها الرايب وتخلط معاه الزبده العربي
2: الزبده العربي
0: مع بعضهم الكل
2: مع بعضهم الكل
0: هي
2: اخذنا على جزاله والحمد لله
0: ذاقوها معناها فكانت ديكوستاسيون معناها اي لجنة
2: خاطر احنا مش كان جمعيتنا برشا جمعيات لكن جمعيتنا اخذت الجائزة الاولى على الرغيدة وعلى سلطة سلطة هي احنا الحقيقة مش متاعنا هي سلطة جريدية لكن احنا هزينا كما هم هزوا منا برشا حوايج حتى احنا
0: تبادل نتاع
2: هزينا بهزة الجائزة الاولى مفوحة ان شاء الله مره تجيب حذايا مذوقها
0: عايشك يعطيك الصحه كاني ذقتها مادام معناها فما جائزه كانها راهي بنينه على الاخر وتستاهل انها بيعطيني حتى شويه هكا عليها السلطه هذه
2: خس ومعدنوس وفجل فجل عربي وتفوحها من كل شوي فاح شوي زيت
0: فيها الفاح
2: فيها الفلفل المرحي فيها شويه طماطم معجونه زيتون اللي تحب
0: هذه سلطه معناها تو
2: سلطة قد ما تاكلي منها ما تشبعيش.
0: لا أشياء معناتها تو سلطة نعملوها هكا نعرفوها شوية شوية ملح شوية فلفل أكحل شوية قارص هذيك هي معناتها
2: ما فيهاش كل شوي شوي فيها الفاح فيها الفلفل زينة فيها الطماطم فيها شوية فلفل أكحل مش برشا وتخلطها الكل مع بعضها تهشي بزيت الزيتونة وتجي بنينة غير عادي
0: هاي بيه
2: كل مرة تحبي تعملي لها تعملي هي الحقيقة أكثر هي شوية زيتون وكهو
0: قالوا لي توا معناها زادة توا بالنسبة للعرايس مدام سلوى ما زالت احنا توا ما زالت في عاداتنا اللي نطيبوا القسعة معناها مالي العريس ومالي العروسة يرجعوها كيما غدوة وكل شيء ما زالت القسعة القفصية هي بيدها وإلا تبدلت وإلا ثم
2: هي بيدها القسعة بالنسبة للعروسات نحكي على روحي نطيبها هي بيدها تاع قبل
0: مزيتك المرش قبل بالعظم وبالطاجين مرس كبير هكا
2: والحلوى والحلوى والفاكهه زاد اللوز برشا طول ويعملوا لها يعملوا لها الزبيب جيب بالحق انا عندي
0: مزيت القصعه كبيره مازالوا يحطوا القصعه الكبيره
2: عملتها للكنتي ويتفرجوا عليها بصراحه
0: ما شاء الله
2: جبنا طباخ قلت لهم لا انا نتاع كنتي نطيبها وحدي طيب وحدي خاطر نطيب في العروسات
0: خليها كنتي معناها فمن روح للروح
2: واول فرح هو الحمد لله
0: الحمد لله
2: الحمد لله
0: ما فماش مشكله بين الحمايه والكنه ما فماش ومش موجوده لهنا مادام قدمتي وطيبتي ها ما فماش حتى مشكله
2: لا ما حتى كان هي مشيت على روحها لما حاله لكن تبقى هي بنتي وهي حبيتها كانها بنتي خاطر انا ما عنديش بنيه عندي 4 وليدات وذيك فرحتي الاولى ولدي حبيتها برشا حتى لين مشيت وانا نحبها ما التو ما كي نقول كنتي كانها
0: حاضره
2: كانها حاضره
0: ان شاء الله ربي يوجهها خير ومحليك محليك ربي يفضلك ان شاء الله يعيشك يبارك لك باش نادرا

0: نفس القصة قاعدة نطيب.
1: كين هذية اللي جت.
0: أي بالم... ثم بالمسلين وثم بالعلوش كامل. وقصعتنا احنا العادية باللحمة الكبيرة بالطاجين بالعظام.
1: لما رشقة بالحلوة.
0: وعني شوي زينة وعني كذا. أي
1: أه. كل قدير وقدرة. المهم قدره تبدأ القصعة موجودة وكهو.
0: هكا ولا.
1: عويدنا ما يسمهش ما يسمهش تنحى.
2: برشا حوايج ما تنحتش الحمام تاع العروس ما تنحاش زاد بالعكس زاد تطور فيه ولا محلاه
1: ولا برانش توا في العم
0: ولا لا لا
2: ايه بالحق ايه لكن بقى حمام العروس بقى حمام العروس
3: كلها في المتعه تاع عرس القفصي كلها فك الحاجات هذيك تلقى نقولوا احنا بسيطه وهي لا الجو في الحمام الجو في هزان الجهاز الجو في الكسوه
1: اي
3: الجو في القصعه الطبال اي اي تعمل لك نهار وكهو كهو زيك من العدل
1: ادم الدنيا صعبه شويه تقول لك الدنيا صعبه شويه والدنيا خلت واحد
3: اي الدنيا ما احنا قبل 7 ايام وسبعة ليالي
4: والله تعرفي انا ايه بالنسبه لي انا بنات تو صعبه البنات صعبه صعبه على الوالدين وصار والله لا كنا قبل ما شاء الله كانت معناها تعمل كل شيء تورا ولا تطور ولد حلان عينين مسكين الولي وكل
1: عليكم تحكي راي البنات
4: اي والله
1: خاصتكم انتم بصفه خاصه معنا
4: والله ايه لا لا ايه تحسي ثم اي
0: رجال انا خدمت برشا عروسات رجال هما اللي يقول لك لا المره تقول قني من العشاء الرجل يقول لها لا يتكلف العشاء 20 25 مليون ضم باب الواتي والله بالحق بصدق راه
2: هو العشاء هكايا
0: اي انا وقت اللي نكتب له نبدا نكتب في القضيه باش يقضيها نحشم نقول يا امي وهو يبدا طالب يقول لك هذاك هو نذبح كذا
4: ونتكلف سورتو كي يبدا عنده محفل كبير وعنده نومبر تاع
1: 25 مليون يسمى
0: من باب الواتي بصدق في الارياف خاصه من باب الواتي تكلف لهم انا نقول لك كي نكتب القضيه ورقه نتاع قضيه نقول يا كيفاش الشراء هذه يعني القضيه فهمت وهو تلقى ذابح قداش انا راسي يقول لك هو
1: اي خاصه في في الريف
0: نستغنى على كل شيء مادام ساعات نبدا نحكي انا والعريس نقول علاش يعني تعمل العشاء كل يقول لي مدام ريتي سخن على كل شيء الا العشاء
1: خاصه مازالت موجوده معناتها موجوده بالكذا بالكذا في الارياف معناها عندهم حاجه
4: سامحيني على سامحيني في الارياف علاش خاطر هما يوقفوا لبعض وعلاش يتعنوا العشاء خاطر هو العشاء وراه الحنه وراو عمره في معناها في الرياف يدخل ايديه فارغه لا لا باش الذبيحه هذيك جايبها خوه وعمه وجاره وبخلاف راي الناس ترمي وتعطي لبعضها هكا معناها الحبل الجماعه ريش اي تفضل
0: اختي انا خدمت مره في عرس مشيت عملت عشاء فهمتي عشيت حكايه 1280 حزلك هكا قال لي مدام راكي غد باش تعاودينا القصع عملت لهم جراتوي القصع هيا وحدك مشيت وحدي وقت مشيت وحدي نلقاهم ذبحين قداش من راس ثم يعني انا ما نقدش وحدي ما نكذبش على راحي كون قالي تنعاونوك مدام رانا باش نعاودوا العشاء عليه قالي مدام ثم عبيد مرموش البارح يزم نعاود نعشوم الليله باش يرموا علاش نقول لك الفم اكثر اكثر من 25
3: شوفيني هي نهاد اختي راهي حكايه رمو كيما نقولوا كي كاري هي حاجه باهيه تعاون صحيح اما راهي وقتنا تو الخايب انها ولت كانها كريدي
1: دين
3: تولى كانه رتي دين معناها انا رميت لا والله قبل ديما يراعوا ظروف بعضهم مثلا انسان سبحان الله جاه عرس على غفله اي وتعطيها بخاطر تولت اوبليج عليك معناها اعطاك مثلا نقولوا احنا مثلا مينيموم 100000 لازمك تزيدي بخمسه بعشرة ولا دوب
1: دوب
3: معناها رتي ولت عبء على
4: والله تعرفي انا معناها على عينه وقدامي صارت خويا الله يرحمه في وين ما زايد نهار قاعد جا طبطب عليه صاحبه خاطر معرس عنده 3 شهور خويا ما حضرش الله يرحمه ما حضرش جاء طبطب عليه الباب قال له راك تو استنيتك 3 شهور ما جيتش باركت لي خاطر انا باركت لك في عرسك كنت والله قال لك دخل خويا مشى جاب له قال له شبيك ما زدتش عليه يا خي نعب وراني وقت اللي رميت لك كذا كذا قال له والله والقران هذايا وفاء ما بيني وبينك هذه امانتك مشك جايبها لي معناها انت مش انا نزيدك
1: معناها مش من القلب مش فرحانه هي كانه دين
4: هذيك هي ثم معناها اي دين دين اللي هي
3: دروك يا اخوات حتى وقت ذلك ما عادش حتى واحد
2: بنت اخويا في مسير ما عادش نجم تتحرك بالشرك بالك الشرك
3: اللي يمشي فرحان مش باللازمه يرمي سبحان الله ظروف
2: ولا ام العريس تدور بسطوشه

0: تعطيه مثلا هي جابت لك نقولوا 15 انت عطيتها 20 ترجع لك الخمسه
1: راهم يقيدوا في كراسه
2: ترجع لك الخمسه لي
0: ترجع لك الخمسه لي تقول لك انا جبت لك كان 15 لا ال 10 ال 5000 نتاع
1: شفتي لين النكهه نتاع
2: النكهه هكاكه هكاكه اي اي
1: يولي واحد يقول لك لا نمشي لا نرمي وانا مرتاح
2: هي راهي محلاها كي تبدا الناس هكا ملمومه وطيب خاطر وما فماش حسابات وما فماش فمانيه محلاها وقلب صافي راه كل شيء يجي بطبيعته وكل شيء يتعدى بطبيعته هكا ان شاء الله نقولوا ديما ملمومين في الخير وكا البنيات خلينا نسالهم خليني نمشي ونسألهم
1: خليني نقص
2: الحس شوي توا مدام نجاح قلت لكم أنتم السبب في أنه العريس غلط هكا ولا أشن هي قولي لي أنت شنو رأيك فات ما خليها تتكلم خليها فات قولي لي أنتم السبب في أنه هكا أحكي لي
3: لا
2: لا لا مقتقع عليش معناتها مشيكم طالبين حاجة كبيرة
3: لا
2: وأنت رأيك
3: لا
2: هم خطيهم البنات مدام نجاح قول ابي هاي شنو طالبين
3: شنو
2: طالبه معناها شنو طالبه معناتها انت هكا باش تعرس باش تكون في دارك شنو طالبه معناتها عرس كيف تعقبل سبع ايام وسبع ليالي بالعشاء
3: عرس كيما نتاع توا معناها كيما طوندونس طالعين دويك مثلا حفل توديع عزوبيه يعني الحكايه هذوك
2: هكا حفل توديع عزوبيه وكهو يزي في البركه سهريه معناها
3: حمام وسهرية معناها
2: ايش خليتي على سبع ايام وفتت سبع ايام وانت كيف كيف ولا لا
1: اي كيف
2: كيف هكا وفتت مادام حمام ومادام سهرية ومادام هكا وفتت سبع ايام تفضلي مادام نجاح
1: سامحيني راهي قبل سبع ايام وسبع ليالي اما محلاها عادي في معناها في العيالات الكل تجي ولا حاجة عادية
2: وناس كل بيتها في بيت واحدة و
1: ما غير تكاليف اللي ثم الناس كل اي لي وانت من عندك وانا من عندي وكل شيء اما الدولة ولت ياسر حسابات ولت ياسر مصاريف ولت تبذخ تبذخ تبذخ بالحق هذاك علاش ثم عزوف من ناحية الشباب انا ما نقولش البنات راي الشباب زاد ثم عزوف كبير على الزواج خاطر المصاريف ياسر
2: انا ال 25 مليون انا سمعتها بركة وترهوجت معناها فما اللي يسمعوا فينا توا يقول لك العشاء بركة 25 يزي في البركة هاني
1: والله تقولي مساكين شباب
2: هي وحدها
1: والله
4: هي سهلها تسهيل
1: اي محلاها
4: تسعى اللي يحب تحب تستر ما تنقصش في روحها من حد
1: بالضبط ما تنقصش في روحها ما زاد مش لازمني انا نعمل كيف فلانه ريتي طولت حكايه انستغرام وحكايه تيك توك باش تهبط حتى اللي هي اخي بحكايه طولت نشوفها دارها العروسه هي ما زالت متحجبه تدخل تصور لك دارها جاهزه حتى الكيسان اللي خذتهم والفناجي بصراحه حكايه معناها العبد يحب يسهلها
2: كل وقت
1: ما عندهاش مسكينه تحشم تبقى حاشمه قدام زايدها معنا
4: شوفي الحمام راي الشيء اللي يقدر ما يحضروا فيه في الحمام راي تقولي ما يقيم لك عرس كامل راي تقولي يا اخي اسكو هم ماشيين يعوموا ولا ماشيين باش ياكلوا ويشربوا هذاك
2: صحيح البرانش اللي حكينا عليه قبل بيت مازال لا ما زلت باش نكمل معاك اما باش نحكي على نسيبوهم شويه هم عازفين على بطبيعتهم معنا باش احكي معاك شويه على المسابقه اللي هكا احنا من سوسه طول جبناك لهنا سريعا على المسابقه اللي خذيتوا فيها زادتات وجيت وما شاء الله الوليدات يعطيهم الصحه وربي يبارك لهم محلاهم ان شاء الله ديما هكا متفوق خلينا ناخذوا عليها فكره زاد المسابقه هذه
1: والله شوفي هي البطوله العربيه للحساب الذهني وما جتش كاكه معناها فجئيه راهي تمت على مراحل فيها تصفيات معناها جهويا من بعد وطنيا واخيرا العربيا عربيه وان شاء الله بقدره ربي علاش لا العالميه احنا البطولات كل شاركنا فيها والحمد لله يا ربي ثقتي في اطفالي معناها كانت في محلها ما شاء الله عليهم ديما تتويجات ديما ما شاء الله هي ديجا باش نعطيكم فكره على الحساب الذهني شنو راهي الامتحان يكون فيه مثلا حل 150 عمليه في 5 دقائق فقط معناها تصوري انت صغير 8 سنوات انا اللي هزيت مستوى اول فئه اولى ومستوى اول فئه ثانيه بمعنى مستوى اول 8 سنين حتى 10 سنين ومستوى ثاني من 10 سنين فما فوق معناها باش يحلك صغير 150 عمليه طرح وجمع احاد وعشرات ومئات في 5 دقائق سي حاجه معناها اكسترا اوردينير. انا ديما صغيراتي قبل ما نهزهم لاي كومبيتيسيون نقول لهم انا يكفي انكم انتم عندكم الجراه انكم تشاركوا شير. بالنسبه لي انا هذاك الربح والمكسب الكبير، وما شاء الله ما يخيبوش ظني والحمد لله.
2: خلينا نعملوا لهم ما يسالش تحيه علاش هم مشوا صغيرات وتعبوا واحد احنا ساعات معناها تمشي تشري قضيه تبقى تحسبي فيها للي تروحي في الدار وتعاودي تفيقي بروحك تعاودي ترجعي، فما شاء الله معناها 150 عمليه حسابيه في 5 دقائق راهو يسمى انجاز لوليد ولا بنيه عمرها 8 سنين.
1: اي راهو هو زاد نهاد اختي 150 عمليه احنا رانا كي نقروهم ننهك هم مش فهمتي عندنا دي تكنيك معينه تخلي الصغير في الساعه في الساعه يخدم العمليات. معناها احنا ما نعطوهمش احفظ، فما برشا عباد في بالها الحساب الذهني هو حفظ اللي هو لا، الحساب الذهني فما دي تكنيك يستعملوها في حل العديد من المسائل.
2: معناها
1: هي معناها تولي لهم بالنسبه ولوا يضحكوا صغاري كي نقول لهم مثلا مطالبين تحلوا لي 33 عمليه في دقيقه يضحكوا فهمتي.
2: معناها حاجه بنال بالنسبه لي.
1: وبربي بالمناسبه نهاد اختي نحب نشكر المندوب مندوبه الاسره والمراه وكبار السن مدام زهور
2: العجمي
1: تحيه كبيره لها، ربي يبارك لها، تحيه لها. تعرفي اللي سمعت بينا باش نمشوا كيف هي كيف مديره النادي اللي معاها كيف الاطار اللي عاملين معاه الكل، وفروا لنا النقل وفروا لنا السكن ما شاء الله معاها ما شاء الله زاد مرافقه كانت معايا معناها الاطفال ما نحاولنا الماكسيموم نهزوا اطفالنا في ظروف مريحه
2: طيبه
1: على خاطر ريتي هما مش باش يبقوا نهارين ولا ثلاثه معناها باش يمشوا يباتوا يصبحوا يعدوا الكومبيتيسيون تاعهم ويروحوا
2: بالوقت
1: معناها مع حاولنا نامنوا لهم الظروف الكل باش والحمد لله الحمد لله يا ربي كل عادة تتويجاتهم ما شاء الله عليهم.
2: أنا أشوفه في الكؤوس لهنايا
1: جابوا السكور بتاعهم اللي خول لهم البطولة العالمية إن شاء الله بإذن الله.
2: وقتاش باش تقام البطولة العالمية؟
1: والله ما عندهاش وقت معين خاطر هي مربوطة باللي ينظموا معناه وقت اللي ينظموا يعلمونا قبل بشهر، وكل عادة احنا يعودوا أطفالنا بطبيعتنا احنا من تو نحضروا فيهم للعالمية إن شاء الله يا رب.
2: ما شاء الله عليهم ربي يحميهم، تحية كبيرة ليهم وتحية لأوليائهم زاد علاش يراهم
1: ثقتهم الساعة رتي محلاها كي يجيك صغير يقول لك مدام هيام أنا ولدي ولا بنتي راهو معاك ما نسألش عليه. تعرفي راهم من با يقولوا لي هزدي صغيرنا رانا متهنين عليه معناها ريتي ما لا يبقوا يتبعوا لا يبقوا خايفين لا اولادنا متاكدين انهم صغارهم باش يجوهم بالنتائج اللي حشتنا بها
2: ان شاء الله ربي يحميهم. انت مكونه الطفوله زايده كيف كيف راهو نحكوا لهنا.
1: انا في الاصل تكويني الاكاديمي هي ماجستير موسيقى زاده عامله مربيه طفوله اولى ومبكره مع عامله لي فورماسيون الكل خاصين بالحساب الذهني اللي نوليت مدربه للمدربين كذلك للمسرح الموسيقي تياتر ميوزيكال
2: والايقاظ الموسيقي زيادة.
1: والايقاظ الموسيقي مؤخرا وليت لذوي صعوبات التعلم من نأطر ونكون في اللي يخدموا في المراكز عملنا دورة تكوينية
2: ياسر فكرة محلاها باش يحسوا انهم هم يقع ادماجهم ويحسوا انهم عاديين وانهم فاعلين.
1: صحيح عملنا معهم هم مع الاطفال مباشرة في مهرجان رديف مع
2: سيناسيم العبيدي
1: بما اني انا عضوة في الجمعية تحية لسيناسيم. عملنا ورشة إيقاظ موسيقي للأطفال أصلاً ذوي الاحتياجات الخاصة من فم انطلقت عنا الفكرة إنهم المراكز هم اللي يتصلوا بينا وحبوا على دورة تكوينية للمؤطري فهمتي باش هم يقدوا يخدموا مع صغيرات والحمد لله عملناها في المركب الثقافي ما شاء الله معناها تعدت دورة ناجحة جدا وإن شاء الله تكون حصلت الإفادة هذاك أهم حاجة إن شاء الله.
2: أكيد مهم جدا خاصة إدماج من ذوي الإعاقة هم إدماجهم مهم جدا
1: مهم جدا,
2: مهم جدا
1: طبعا
2: وخطوة خطوة جريئة ويلزمها تكمل ويلزمها نمشوا بها علاش راهو معناتها من ذوي الاحتياجات الخصوصية راهو عندهم طاقات وعندهم مواهب ما شاء الله.
1: صحيح
2: ساعات في السوي ما تلقيش نفس الطاقة وما تلقيش نفس الموهبة
1: بالضبط نهاد اختي خاصة في ليفي ميوزيكال اللي هو الإيقاظ الموسيقي بمعنى انك انت تبربشي على تبربشي موهبة الصغير باش نبسطوها الفكرة معناه باش انت تبربشي على الموهبة متاع الصغير وين ديجا احنا اول حصص مع ذوي الاحتياجات الخاصة نبقى كان الراقب ريت الحصة الاولى والثانية نبقى الراقب علاش باش نعرف ميولات صغير انا انسترومون شنو الموسيقى اللي توالم اسكو هو يحب يغني يحب يعزف يحب فهمتي معناها ريتي ماذا بينا كل صغير نك اشوف الموهبه نتاعو وزاد راه حتى في الحساب الذهني عندي ذوي الاحتياجات الخاصه ما شاء الله عليهم صحيح يستغرقوا اكثر وقت اما ما شاء الله نوصلوا معاهم نتائج محلاها خاصه يحسبوا بالاصابع ريتي الاطفال هذوما راهم مبدعين وراهم عباقره اللي يفهمهم راهم عباقره جوست شوف له انت البوان اللي هو يعني قوي فيها وتخدم لها على
2: يعطيكم الصحة أكيد كما قلت مهم جدا وإن شاء الله تتواصل مثل المبادرات هذه خاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخصوصية بعد شوية باش نرجع لك مدام نجاح وباش نحكو على كرنفال قاعد هك قاعد يحضر ولا والبرنامج حضر باش نعرفوا كيف كيف زاد عليها برشا تفاصيل وكرنفال زاد باش يحيي قفصة باش تحيا اه باش تولي حيه برشا بصغارها باولادها وبنساها وبرجالها احنا باش نعمل ترتيحه صغيره مع الموسيقى باش نرجع لزميلنا عماد زاده كيف كيف تحيه ليه من الاستوديو بعد راجعين لمه الحبابه

0: معهم تحلى سهرية
1: العائلة والأصحاب
0: لم الأحباب
2: لمت الحباب مازال في عمر هذا الفضاء أقل حتى من نصف ساعة هكا تعدت فيسع فيسع ومحلاها وإن شاء الله أنتم زيد استمتعتوا بها كيف ما احنا استمتعنا بها. سيدة روضة يعطيك صحة من جديد ونلقى فرصة بشكوك يعطيك صحة على النسمة هذية يعطيك الصحة وعلى اللمة هذية كيف كيف يعطيك الصحة شكرا ليك. سيدة نجاح قبيلة قلتي لي على جمزة قلت لك تنرجعوا لها جمزة علاش وقت اللي صارت جمزة كانت أثارت معناه الناس كلها حكيت عليها وتساؤلات وكل شيء ولت جمزة تتحكي من أول وجديد ويتم الاستفسار عليها من أول وجديد.
3: أيوه هي ديجا صارت الدورة الأولى وعادي بهم وقتها باش يعملوا دورة أخرى وباش تكون فيها زادة معناها توضيح الحاجة أخرى معناها كيف ما هذيش معناها شنية هي جمزة. جمزة هي نوع بتاع تنجيزة معناها اللي هي الشباب تو برشا ينقزوا فيها ما يفهموا
2: ما يعرفوش ان هي ينقزوا في جمزة,
3: جمزة. أي. وهي زاد الكناية نتاع دار عمي نتاع دار مالي راجلي هي كانت قبل زاد جد جدة قبل قالوا كان عمره ما بين 4-6 سنين بقى ديما يرضع من أمه عادي يعوم في الواد هو أما ديما قال كي يمشي يرضع من أمه ينقز عليها يقولوا يجمز مشت فيها كالتقميزة دي كان اللي هي نوع تاع التنجيزة في الواد
2: هي معروفة كانت معناتها في قفصة خاصة بقفصة
3: وبواد البي بقت عادك هذيك الكناية بقت هاي الكناية ديجا عم نول صارت فيها إذا نمو وديجا معناها نادو معناها عيلتي كاملة نادوهم معناها وعملوا لهم التكريم معناها حبوا وديجا نستنوا فيهم إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يكملوها
2: يكملوا أي كل مرة ياخذوا حاجة معناها
3: ثم زاد ديجا المسيون تاعي وجبد عليها هو وسناجي القفصي ومع سي طارق زاد نهارتها ومسيو جبدوا عليها ثم تنكيزة أخرى ديجا قالك هي اندثرت أما هي كانت ثم كيجو في وسط الواد كي يدور هكا ويضرب برجليه هكا قال نسيتها أنا شنية اسمها أما هي ديجا حبيني
2: يحاوضوا أي ما يسايش يحياء هكا نشطوا ذاكرتنا شوية
3: احنا برشا برشا حوايج كيما يا أخي احنا قبل يا أخي ما كناش نلعبوا الكاريو ما كناش نلعبوا الجسلي ما كنا وين هم هذوما اللي هي ري والله حوايج ريما من لا شيء كانت الناس محلاها
2: محلا
3: تو البورتابل كلاس صغيراتنا والله دخلوهم في حيط والله
4: أي
3: ولا وسرتو حتى سرتو في الجدود ولا في البيات ماذا بيهم تو أنا عندي ما شاء الله زوز حفاد ديما ماذا بي نقدو نحكو على
2: تحكي لهم حكايات بكري وتراث
3: خاطر راهي سرتو باباهم وامهم عاملين لهم خط على البورتابل عندهم وقت معين حتى ساعات كي يجوني لي انا يقولوا لي ماما قبل يجي مختار ولا يجي يمل نعطينا حتى بعد ما نعطيهم نخاف نقول مراو في الساعه قبل يجي باباك ممكن
2: قول في الساعه قداش الشد قول في الساعه قداش الشد
3: اكيد تاع ربع ساعه حتى نص ساعه انا ديما بحدايا خاطر نعرفهم
2: مراقبه
3: ثم مراقبه
2: هما صغيرات ديجا توا معناها ان شاء الله الاسبوع هذا الاسبوع الجاي باش نحكوا على كرنفال باش يدور قفصه وانتم مشاركين فيه زيد سيدنا
3: ان شاء الله هو من هو نورمالمون كان باش نعملوه
2: الاسبوع اللي فات
3: لكن الـ معناها ظروف لوجستية والأمنية والكل ما تخلناش وأصل هو الوقت سرقنا واللي هي فيه برشة تحذيرات ولينا الحق قررنا ومعناها بالموافقة تاع الجمعية وموافقة مع زادة اللي هي فكرة تنظيم وفكرة نور سويلمية
2: تحية كبيرة لي كوتش
3: كوتش نور سويلمية وهو من معناها تحت الجمعية الكرنفال بشي يصير ان شاء الله بحوله القدرة باش يصير ان شاء الله خمسة بحوله القدرة ديما نحطه ان شاء الله
2: تعد الجمهورية
3: اي عيد الجمهوريه نهار 25 جويلية، واللي باش يكون ان شاء الله حاجه سمحه في قفصه، اللي هو تو عندنا بارشا معناها من 2014 ما صارش كرنفال في قفصه. وهذاك علاش انا نطلب من هنا ان كل الاطارات اللي تنجم تعاوننا وتنجم تكلمنا كجمعيه النساء الحرفيات ان تتدخل معنا، ويكون حاجه راي مش انا عملتها الجمعيه ولا عاملينها لك صغيرات، لكن سيرتو تو شفتي كملوا القرايه، كملوا الباك، كملوا معناها وسيرتو قفصه بالحق. انا وقت نشوف في الولايات في الجمهوريه التونسيه علاش كان عندنا رانا نجموا من لا شيء نعملوا شيء، هذاك علاش احنا قاعدين نجروا ونعملوا في المستحيل، وان شاء الله يا ربي بالحول الله والقدره مع اطارات قفصه ومع المندوبين مع سيد الوالي مع معناها اي انسان اللي باش عنده نجم يتدخل
2: بالفعل او بالفكره او بالساعد
3: انه يعاوننا يعاوننا باقل حاجه رانا مستحقينها تو. واي اي معناها كيفاش نقول فرقه ولا اي حاجه عنده انسان يحب يتدخل معانا ويحب يعرض
2: تطوع
3: اي ديجا بكلها تطوع راه ما تمش منها حتى حاجه، راه اللي باش يجي يزيد من هنا، راه اللي باش يجي للكرنفال يلبس تقليدي ولا يجيب بسكليته الصغيره ولا وديجا طالبين ننسى ينسى اللي تحب تلبس اللباس التقليدي وهي اخرجي معانا، اخرجي عملي دو فول مون، عملي اخرجي راهو هذايا عيدك راهو عيد الجمهوريه لك الصغار لينا حنا راي عيدنا، خلينا نعملوا حاجه في قفصه، خلينا نتنفس وخلينا نفرحوا والله والله ان شاء الله.
2: اللباس التقليدي باش يكون حاضر،
3: باش يكون حاضر وطالبه من الموقع من هنا ملحفه الملحفه القفصيه اول حاجه هيو هيو طلع عندي الملاحف هيو عندي الملحفه الكحله عندي الملحفه الواحد عندي حتى تاع صغيرات يا جماعه اللي تحب تلبس بنيتها عندي الملحفه الكحله وعندي الملحفه البيضاء زاد وعندي الفولاره هيو هيو مرحبا بكم نحبوا ننجحوه بالرسمي والله من موقع هذا خاطر بالحق عندي وجيعه شوي في قلبي على قفصه نحبوا علاش علاش ما يا ناس يا نساء يا رجال يا وليدات جيبوا جيبوا اللي عنده بسكليت عندها صغيره بسكليت خليه يجي وانتي كأم جيبي صغارك وهي البسي لبس تقليدي لبسي صغيرك ومرحبا بيك مرحبا بالناس
2: الملفة تزي سفسيري يزي اي حاجة تخديسيونيل تزي المهم
3: اللي حتى اللي عندها هيو هيو هاي اللي ما عندهاش هي
2: تو مرحبا مادام الجمعية موجودة فمش حتى مشكلة مادام تراثنا موجود ومادام فما ناس معناتها مهتمة بالتراث انا نحب نحيي فما عائلة هكا غاديكا خليني نحييها وهم حتى هم غادي وصلتهم النسمه ما شاء الله قاعدين في قلب في النسمه تحيه ليكم تحيه ليكم مدام لطيفه يعطيكم وإيناس وشكون اخر سلموا عليهم
4: وسي
2: عبد الرزاق اي تحيه ليهم زاده كيف كيف هكا هم بعاد علينا شويه اما بينا لما محلاها ان شاء الله ديما ملمومين في الخير عايشكم شكرا لكم يعطيكم الصحة مدام سلوى يعطيك صحة زادة نعرف انك مسافرة وخذيت بخنا ومجبورة الخاطر ان شاء الله يا رب يعيشك خلنا نرجع فيما قبل قلتي لي على حاجة وبعد مشينا هزتنا الفراريش وهزتنا الوحدة ونسينا ونسينا احكينا قلت لك شنية اللي زاسوس مثلا اللي تنجمي تعطيها الانسان اللي تسمع فينا توا خاصة الناس اللي اول مرة باش يعملوا كل ملوخية وكل كيفاش نستحفظ عليها معا خليها كيفاش تحفظ عليه
5: تحفظ عليه ماذا به الواحد يحطه في حاجة خاصة الملوخية حاجة تسكر حاجة تتضبط هزي ملوخيتك وترجعي تسكري طبقك الريحة متاحة من العمل العام
2: اي علاش تساعد تقول لك الملوخيه والا الفلفل زينه يبرد ما عادش
5: احسن حاجه هي الملوخيه خاصه في حاجه بله حاجه بله ولا
2: تبقى لك كيف ما هي
5: تبقى ريحتها ولو طغى علينا البلاستيك لكن البلار خاصه الحوايج تاع باش تدسها بلار ما فماش كيف بلار تبقى الملوخيه كيف ما هي
2: بالعام
5: بالعام تبقى بالعام للعام تبقى حتى والله عندي طعم
3: نوع قبل انا عندي كما قلت لك دار جدي هنا دار قرابيل كانت قبل الدهاليز كانت الدهاليز معناها تو تشوفي الناس كل تبني في الفيلات وفي الديار وفي ولا حتى حد تسمع نهار واحد راه عمل دهاليز باش يعمل اللي هو راه الدهاليز كان للتخزين
4: خاطر ما ينديش وما شوفي قبل التمر يبقى بالعام وهو معلق، الثوم البصل يبقى بالعام معلق،
5: الرمان
4: سبحان ما معناها كان تقبل وتلقاه كل زيار الكبار تاع الزيت تاع الزيت تقول اي يما الله يرحمها ميمتي قالتك قبل زاد السردينه قالتك زاد يطيبوها وكليقه قالتك ويرقدوها باش يرقدوها بسلطه مشويه، قالتك يعملوا طرقه سلطه مشويه وطرقه قالت لك السردينه فهم، قالتك ويعملوها في الاكل قلول هذوكم الفخ القلول نتاعنا
5: المشمطلي
4: لا
5: العادي
2: الطين معناها
4: تم المطلي
5: المطلي
4: هذاك الخضره ولا الصفره اي قالت لك كي نبدو قالت لك معناها ما ثماش قالت لك نخرجوا من هذيك كانت معناها برشا حوايج علاش احنا ما علاش ما نرجعوا لهاش
2: لا والدهليز راهو فسخانه هذه تلقي فيه بروده في سيفت برود كليماتيزور العبد قايل فيه
4: معناها تو معناها ندثروا الدهليز تلقي مكان في الديار الجدود معناها القديمه وكل
5: اللي هي مش عصر ما عادتش المراه تلقى وقت باش تعمل عولتها ما عادتش المراه تلقى ملي خرجت تخدم والوقت كله خذاتها الخدمه وتروح تلقى الصغار معناها قليل ما تلقي المراه اللي ما زالت تعول تو والا تلقي ريتي مثلا نقولوا احنا بنات معرسات يتلاقوا في دار ميمتهم هي اللي تعمل لهم ما باش نقولوا كل عام تتعول راهي المراه مسكينه بالحق قداش منها راهي قداش منها
2: مع ضغوط الدنيا وضغوط
5: الحياه اما والله ما زابين انا
4: خروج الخدمه خروج المراه معناها عندها ثمن اللي هي قاعده تدفع فيه
5: مشكل الخدمه راهي مشكل الخدمه
6: حتى الكهرباء زاده كي تبدي توصلي في الصغار وتجيبي
5: الضيعي صحيتي الصغار هذا هو
6: الدار دي على كل شيء
5: والراجل متقري
6: كل المراه في توصيل الصغار وفي القضيه وفي كل شيء ما عادش تلقى وقت باش تعمل حتى شيء
5: يا خالي المراه توصل
2: لازم تلهم برشا
5: المراه تقري المراه توصل المراه تحضر الدروس المراه نفسيه صغيرها تتلهى بها هي لبستها لبست صغيرها كل شيء الراجل يا
4: سامحيني لا حتى بنات تو لينا فين وياس البنات يحبوا كل شيء حاضر ويحبوا ماذا بها ميمتها جبت لها الغداء والكذا
5: اي البخله ذاك ما نحكوش عليه
4: اي لا ثم ياسر
2: ولو حتى كتبدي مطيبه حتى كتبدي مطيبه كتجيب لكمك حاجه اكيد احلى من
6: احلى تدلى لا امها تحب امها تعمل كل شيء اما الراجل ما يعمل حتى شيء
5: وهي ريريتي النقطة هذه النقطة هذه انها المرأة ما عادتش تعول نساء الكل راي حلت ببين شغل برشا نساء اخري
2: صحيح
5: ولت برشا نساء ولت برشا نساء تعمل العولة في ديارها وتبيع العولة من كل شيء صح
2: كل شيء كل شيء القسم ان شاء الله
5: تعود مرأة هكا ضيفة معروفة الوحدة من الاول كل عام تقولها حاجتي بعولتي من عندي
2: صحيح ان شاء الله داركم ديما عامره دياركم كلها ديما عامره وقبل ما تبدا عامره بالعوله تكون عامره بالمحبه ومعامله بالقلوب الطيبه وبالخير وبالفرحه وبصحه البدين اهم من كل شيء ان شاء الله يعطيكم الصحه قديش فرحت بهاللمه وقديش فرحت بالنسامه ليا برشا ما ليا برشا على الناس ما ذي خليني يعطيك الصحه اعطيني خليني نرجع مره اخرى الكلمه يعطيك الصحه مدام روضه شكرا لك على استضافة ومحليها دويرة ومحليها نسيمة وإن شاء الله ديما دارك عامرة هكا وفيها برشا عبيد
7: إن شاء الله
2: يا إن شاء الله يعطيك الصحة نورتيني يبارك لك يعيشك كيف كيف زيدة مدام فاطمة نورتيني زيدة الليلة
6: يعطيك الصحة
2: عيشك ربي فضلك ويعطيك الصحة على اللبسة التقليدية نتاع البنوتة
6: عايشك
2: يا ربي يبارك لك فيها ان شاء الله نحضروا لك هكا في نجاح زايده كيف كيف وبرشا مدام نجاح اكيد فخورين بيك برشا شكرا لك
4: والله عايشك. شرف لي برشا وفرحانه والله صرتوا روضه خاطر ماخذ عليا وليا برشا ما جيتش والواحد واليوم زاد كاني وقال ان شاء الله الله يرحمه وربي يفرحها بامنيته وليده وان شاء الله لقاء ان شاء الله وزاد تعرفت على مدام هيام والله فرحانه برشا وديجا حتى الكلوب اني اول مره سمعت
2: فرصه معنا باش تمشي
4: لا والله لا انا قلت لها ان شاء الله باش تكون لنا برشا معاملات
2: راهي ماشي كبيره مدام نجاح 62 ايمه في العمر وفي القلب راهي مازالت محلاها وصغيره وتعاملوا عليها عايشك ربي يبارك لك هيام شكرا من القلب، يعطيك الصحة
7: أختي. والله شكراً. لا شكرا على واجب، هذا واجبنا أختي نهاء. بالعكس مشكورة أنت بصراحة على فكرة البرنامج. شكراً. بالحق شوفي أتحت الفرصة لبارشا ساكن ومتخبيين اكتشفوا حاجات وإحنا اكتشفنا حاجات. إن شاء الله تكون اللمة عجباتك ومشكورة مدام روضة على الفضاء، يعطيها الصحة اللي صحيح. مني بروبوزيت على هالفكرة، قلت لي غير هاي مباركة كل شيء علي أنا. يعطي الصحة لل مدام
2: سلوى زيدة، يعطيك الصحة مدام سلوى.
7: كان لي شرف اني تعرفت عليك مدام فاطمة، الكلكم محلاكم. مدام نورة زيدة اللي روحت محلاكم، والله فرحت برشا بوجودكم.
2: يعطيكم الصحة زيدة الكل، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير. العائلات الكل محلاها لما، وان شاء الله ديما تكون لمتنا لما تفرح ولما تخير. هكا نكون وصلنا معاكم نهاية مشوار بديناه معاكم من العشرة على موجتي تاعت قفصة. شكرا لمحمد بن داود رفيقي في هذا البرنامج زيدا وفي اللمة، كان الرجل الوحيد في ال... هكا وين تبدو تحكي على الرجال نخزر له نقول هكا علاش قلتكم لازين لهم برشا. تحيه زاده الكمال عبادي، تحيه العماد الغرز، لكل زملاء من مختلف المواقع. ان شاء الله ديما ملمومين لما تخير. في امان الله، تصبح على خير.

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلنت كلية العلوم بجفصة عن أحدث مسار أكاديمي جديد يتمثل في الإجازة في المناجم المقاطع والمواد المفيدة، وذلك في إطار ملائمة عروض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ودعم أهداف التنمية المستدامة. انطلقت أمس فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب لتتواصل إلى غاية 15 من شهر أوت القادم. هذا المهرجان تنظمه المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية والمتنقلة بيج بيلي في إطار خطة للترغيب في المطالعة. انطلقت يوم أمس بمركز التكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش من ولاية توزر حصص التكوينية المخصصة للتلاميذ والطلبة ضمن البرنامج الوطني للإحاطة بالفئات الشبابية خلال عطلة الصيف في اختصاصات إنتاج الحليب ومشتقاته، تربية النحل ومنتجات الضيعة. في ولاية سيدي بوزيد اطلع وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري على تقدم إنجاز عدد من المشاريع التي تنجزها الوزارة، من بينها مشروع الطريق السيارة تونس جلمة في جزئها الذي يتبع الجهة ومشروع المستشفى الجهوي صنف باء بجلمة. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، وأكثر من 500 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. أخيرا من أخبار العالم، أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال مساء أمس في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون في الخليلة ومسافر ياطا وسلفيتا، شملت الدهس والضرب ورشق المركبات بالحجارة بحسب إفادة للهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة وفاء. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، دمتم في أمان الله.

0: أذن لي أحضر روفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذنك.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

جمع بين التلحين والغناء ومن خلالهم عبر على البسطاء والشعب بطريقته اللي وصلت للقلوب. محنة فقدان البصر في طفولته ما كانتش عايق أمام الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الفنان الراحل سيد مكاوي، فأذنه الموسيقية كانت الوسيط بينه وبين العالم السحري للفن، ونجم بأعماله أنه يحفر اسمه بين نجوم زمن الفن الجميل، سواء بألحانه وإلا بأغانيه اللي قدمها بصوته.

كان سيد محمد سيد مكاوي مشغول بالناس البسطاء وعامة الشعب، وهو اللي ظهر بوضوح في أعماله. وهنا نرجع لنشأته، فهو مولود في حي شعبي بسيط، حي الناصرية بالسيدة زينب بالقاهرة. ولأنه من أسرة فقيرة وهو في عمر العامين، أصاب رمد عينيه، فعجزت عائلته على معالجته عند طبيب عينين لأنها ما تملكش المال الكافي، ففقد البصر متاعه تدريجيا، ولا سيد مكاوي كفيف وهو مازال في سنوات طفولته الأولى. وكان والده محب للغناء والطرب، وعنده شغف كبير بالموسيقى والفن، حتى أنه كان يملك 3000 أسطوانة. وكانت والدته تشري له في الأسطوانات القديمة اللي تتباع بسعر زهيد حتى يسمعها ويحفظها.

0: فقدان سيد مكاوي للبصر ما كانش عايق أمامه أبدا، فكان سميع ويحفظ كل اللي تلتقطه الأذن متاعه، وما توقفش الشغف متاعه بحفظ الموشحات والأغاني والأدوار. وقرر أيضا أنه يتعلم تلاوة القرآن الكريم، حتى أنه ولا يأذن في مسجد أبو طبل ومسجد الحنفي بالناصرية. أيضا أسس فرقة للإنشاد الديني مع أصدقاء ويقدم فيها في المناسبات المختلفة أناشيد دينية. وكان سيد مكاوي متابع الكبار المقرئين والمنشدين كيف إسماعيل سكر والشيخ مصطفى عبد الرحيم، وكان يكفيه أنه يسمع الموشح مرة واحدة حتى يحفظه عن ظهر قلب.
1: ليلة

أحب أن السيد مكاوي كقارئ للقرآن الكريم، لكن بعد ما غنى الموشحات والأدوار في المناسبات المختلفة بدأ يفقد في وظيفته كمقرأ، وهذا ما أثنهوش على حبه للغناء. وفي بداية الخمسينات وبعد عناء كبير تمت الموافقة عليه حتى يقدم بعض الوصلات الغنائية في الإذاعة والمدة 4 ساعة فقط، وكان يدفع من جيبه للفرقة الموسيقية حتى يحقق حلمه قبل ما يتم تخصيص مواعيد شهرية ثابتة باش يقدم من خلالها الموشحات على الهواء مباشرة. وكان سيد مكاوي يعتبر الألحان وسيلته الوحيدة للتعبير على مشاعره.

الملكات المكوية التلحينية والموسيقية كانت فطرية بالأساس، وتغذيت أيضا بفعل التجربة والتعلم. ومن غير شك أيضا فإنه فن مكاوي تأثر بانتمائه لشلة الحرافيش من أصدقاء نجيب محفوظ المقربين ورفاقه الدايمين في جلسات المقاهي الدورية. فولى الموسيقار البريء النقي وثيق الصلة بالمهمشين الحرافيش، فأكسب هذا مزيد من البكارة والتلقائية في وقت كانت فيه الموسيقى رسينة الفخمة المعتمدة رسميا مليانة بالصناعة والزخارف والتوزيعات الثقيلة. جات فيه ألحان مكاوي خفيفة وبسيطة وقريبة من البسطاء والمهمشين. القات غنيت مبروك عليك يا معجباني يا غالي اللي غنتها شريفة فاضل شهرة واسعة. كيفها كيف غنيت اسأل مرة عليا اللي أداها محمد عبد المطلب، فتسلط عليه الضوء أكثر وأكثر، وكانت النقلة الحقيقية في حياته وقت اللي تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم في غنيت يم سهرني. كوكب الشرق اللي طلبت بنفسها انه يلحن لها مكاوي، فقالت العازف الكمان اللي في فرقتها احمد الحفناوي يجهز لها لقاء مع مكاوي، وفعلا كان في الموعد ومعها غنيت يم سهرني اللي نالت اعجاب الست وزادت في شهره مكاوي. وحتى في تعامله مع ام كلثوم ما انجرفش مكاوي وراء قدراتها الاستعراضيه وملكاتها الخرافيه في قوتها وتنقلاتها، فقدم لها يم سهرني بروح طفوليه مشرقه تفيض بالدلال والسلطنه وعلى نحو مختلف على ادائها التطريبي القديم ومختلف على مرحله عبد الوهاب وبليغ حمدي.

بعد أدائها الرائعة يوم سهرني اللي لقات نجاح واسع ساعتها، حبت كوكب الشرق أم كلثوم تجدد التعاون من جديد مع سيد مكاوي، لكن سوء الحظ وقف عثرة في طريقه. فبعد ما وافقت الست على تقديم غنيت أو أتي بتحلو وقامت ببروفات عليها، كان القدر أسرع واختفها الموت قبل ما تقوم بغنائها في حفلة ولا تسجل على أسطوانة، الشيء اللي أحزن سيد حزن كبير وتخل في حالة عزلة. لكن الفنانة وردة الجزائرية دخلت حتى تخرجوا من هالأزمة وقنعته وقتها باش يغنيها هو بنفسه، وتم هذا فعلا، فغناها سيد مكاوي ونجحت بصوته نجاح كبير قبل ما تعود تغنيها وردة الجزائرية هي الأخرى وتولي واحدة من روائع الترابية.

0: من ملامح تميز سيد مكاوي انتصار الجنون لكل ما هو شرقي من مقامات وآلات وتوزيعات وندرة تفاعله مع الوافد الغربي، وهالنزعة الشرقية والمصرية العميقة خلته ينتقي أصوات معينة للتعامل معها والتوصيل فلسفته الموسيقية المغايرة من قبيل شريفة فاضل، شهر زيد ومحمد عبد المطلب. وعلى الرغم من رغبته ورغبة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في التعاون والتعامل مع بعض، إلا أنه حليم خاف يغشش منه شلة الملحنين متاعه اللي كانوا أصدقاء مقربين تفادين لزعلهم ووقف تعاملهم معه إذا جاء الملحن آخر غيرهم، واللي كانت علاقته بهم أكثر من مجرد ملحنين يقدموا له ألحان، لكن كانوا شلة أصحابه المقربين، رغم أنه بهالخوف ضيع على نفسه فرصة ذهبية لتقديم أغنية من ألحان العبقري سيد مكاوي. كان مكاوي حريص على التنوع في تقديم ألحانه، فقدم ألحان طربية وأخرى شعبية كيف آخر حلاوة ما فيش كده ومطيلة يا مسعيدة نروح للسيدة. أيضا قدم أغنية حدوتة محمد قنديل اللي كانت تقطوقة شعبية بامتياز. أيضا جات قدرة موسيقى مكاوي الفظ على الإبصار والاستبصار عامل مهم ورد تجاهه للتلحين الدرامي، فلحن مجموعة من أشهر الأعمال كيف الليلة الكبيرة والمسحراتي، ثم انتقل لمقدمات المسلسلات التلفزيونية الشهيرة وحلقات فوازير رمضان، بالإضافة لإسهاماته الكبيرة في المسرح كيما في مدرسة المشاغبين اللي حققت أغانيها نجاح واسع، وامتزج الحس الفكاهي عنده بالتعبير على المواقف والمفارقات بتشخيص موسيقي ناطق.
1: الأولى لا والتانية لا والتالتة لا والرابعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: عندي انا عندي خمس ودع. لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا.
2: قدم الراحل سيد مكاوي خلال رحلته الفنية الحالة حلوة وجميلة دخل بها لقلوب محبيه ودخل بها للتاريخ. غادرنا مكاوي من أكثر من 20 سنة، لكنه خلف وراه مكتبة موسيقية زاخرة بأهم الأعمال اللي أثرت المدونة الفنية العربية، من اسأل مرة علي اللي مسهرني الأوقات بتحلو اللي ما تفوتنيش أنا وحدي. فنحط اسمه بحروف من ذهب في سجل عباقرة الموسيقى في الوطن العربي.
3: ما تفوتنيش أنا وحدي. ما تفوتنيش.

0: أذن لي أحضر بروفت من غير لي في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذن.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا ما.
5: الوتر الخامس.
6: إذاعة قفصة معاك وين ما كنت. إذاعة قفصة مراية تتكلم عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.
7: مرحبا بالجميع. شعوب وقبائل اليوم يحملنا إلى مواطن الأكراد في العالم، وهي المنطقة الجبلية الممتدة على حدود تركيا والعراق وسوريا وإيران وأرمينيا، ويتراوح عدد الأكراد بين 20 و30 مليون، يعدون رابع أكبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط، لكن لم تكن لهم أبدا دولة مستقلة. في العقود الأخيرة زاد تأثير الأكراد في التطورات الإقليمية، إذ قاتلوا من أجل الحكم الذاتي في تركيا ولعبوا دور هام في الصراعات في العراق وسوريا، آخرها المشاركة في مقاومة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ما هي أصول الأكراد؟ تاريخياً عاش الأكراد حياة قائمة على الرعي في سهول ما بين النهرين وفي المناطق الجبلية المرتفعة الموجودة الآن في جنوب شرقي تركيا وشمال شرقي سوريا وشمالي العراق وشمال غربي إيران وجنوب غربي أرمينيا. يشكلون مجموعة متميزة يجمعها العرق والثقافة واللغة رغم عدم وجود لهجة موحدة، كما أنهم ينتمون لمجموعة مختلفة من العقائد والديانات، إلا أن أكثرهم يصنفون كمسلمين. بدأ الكثير من الأكراد التفكير في تكوين دولة مستقلة باسم كردستان، وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وضع الحلفاء المنتصرون تصورا لدولة كردية في معاهدة سيفر عام 1920، إلا أن مآل هذه الأحلام تحطمت بعد 3 سنوات إثر توقيع معاهدة لوزان التي وضعت الحدود الحالية لدولة تركيا بشكل لا يسمح بوجود دولة كردية. في تركيا مثلا ثم صراع متأصل بين الدولة التركية والأكراد الذين يمثلون 20% من سكانها، وعلى مدار أجيال عديدة عاملت السلطات التركية الأكراد معاملة قاسية، ونتيجة لحركات التمرد التي قامت بها في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي أعيد توطين الأكراد ومنع الكثير من الأسماء والأزياء الكردية، كما تم حظر استخدام لغتهم الأصلية وأنكر وجود هويتهم العقلية وتمت تسميتهم بأتراك الجبل. انتهت الحالة بالأكراد إلى أقليات في دولهم، وعلى مدار السنوات المتتالية سحقت أي محاولة كردية لتأسيس دولة مستقلة.